0: نفسي عن نفسي بسلطان اسمعنا في البداية. أنا غلطان الحقيقة بكلم نفسي عن نفسي أغنية تغني على تحكي حكيت احنا نحبوا نحكيهم ما عارفنيش كيفش نحكيهم يعني تحكي على أجيال كاملة يعني ساعات الإنسان يخاطب روحه من الداخل وما يعرف حد شيء لكن النص جي بشكل كبير برشا والأداء جي بشكل أشب. نعود نرجع الموضوع اليوم اللي هو الاكتئاب المفاجئ. قلنا وقت اللي يهبط المزاج بلا سبب وقت اللي نحسه نحسه بحاجة أعمق مما نعتقد يعني الاكتئاب اللي يجي من غير مواعد. قلنا في البداية موش كل اكتئاب يجي من صدمة واضحة. أحيانا تقوم الصباح حتى شيء ما صار نخسر على فشل خبر سيء لا خبر مفرح ومع ذلك بتشعر بثقل غامض يعني كانوا روح متاعك بطات فجأة كانوا شيء تفهم في الداخل دون سابق انذار. حكينا على الاكتئاب هو هذه المفاجأة هو الأكثر إرباك لأنه العقل بتبيعته يلوج على سبب وقت اللي ما يلقاش السبب يبدأ في الاتهامات يقول لك أنت تبالغ أنت مدلل ما يحقلكش أنك تشعر بهذا. لكن ماذا لو لم يكن السبب نفسيا فقط وماذا لو كان ما نشعر به هو انعكاس لاختلال أعمق اختلال طاقي. وشو مقصود بالطاقة يعني وقت نحكي على الطاقة في هذا السياق ونقصدوش يعني الإنكار العلمي ونمشي لحاجة أخرى ليه نقصد حالة من التوازن الداخلي الجهاز العصبي المشاعر المكبوتة التوتر المزمن الإيقاع البيولوجي المجال العاطفي اللي نعيشه فيه ونتأثر به. الطاقة مش حاجة غامضة هكيكة تعوم في الهواء هي حصيلة متاع تفاعلات دقيقة داخل الجسد والعقل والنفس. كل فكرة تخلي أثر كل شعور غير معبر عنه يختفي لا ما يختفيش يتحول توتر مؤجل لا يزول يتراكم حتى لين يوصل الجسد إلى لحظة يقول فيها يسي. الاكتئاب المفاجئ ماهوش مفاجئ كما احنا نظنه الحقيقة القاسية اللي ما نحبوش نسمعها. الاكتئاب المفاجئ نادرا ما يكون مفاجئ هو غالبا تراكم صامت استنزاف طويل صبر زائد عن حد تجاهل متكرر للذات لكن يجي فجأة فقط لأنك قبل ما كنش تسمع. الطاقة النفسية اللي روح عنا هي عبارة كونت في البنك انت تسحب منه كل يوم مجاملات زائفة تنازلات كتمان قلق ضغط مقارنة مقاربة كبت غضب خوف من المواجهة. وقت اللي وصل الرصيد للصفر يجي إشعار لطيف نوعا ما خلينا نقول لطيف انه يأتي انهيار مزاجي بلا تفسير واضح. البدن متاعنا الجسد يعرف قبل العقل يعني حتى أخطر أخطاء الإنسان المعاصر أنه ما يوثقش بعقله بشكل كبير برشا يعني راهو الجسد عنده دور كبير برشا. صحيح نثقه في العقل لكن الجسد راهو ينبهنا يعطينا كالسينيال يقول لك رد بالك لهنا راهو فما حاجة راهو لهنا فما حاجة خلل. الجسد ما يفهمش الكذب ما ينجمش يمثل ما يعرفش المجاملات. وقت اللي تقول انت انا لباس وبخير وانت في الحقيقة تعب الجسد متاعك يسجل الحقيقة ما يسجلش ليقود المخ يعرف روح اللي هو تعب ما يخوش بك العبارة اللي انت تقولها. الاكتئاب المفاجئ في كثير من الأحيان هو صرخة جسدية قبل ما تكون نفسية. مدام صفية أقعد معانا كابتن خالد ناخذكم الاثنين مع بعضكم. كابتن خالد مرحبا بك.
1: كابتن سعد تحياتي ليك وتحياتي لكافة المستمعين وتحياتي مدام صفية وأختنا السيدة اللي كانت على خط موضوعين. على كل أنا التحقت شوية مخر سيف نظرا لأنه الغالب يا سيف المدة دي تعبنا صراحة تعبنا بالرسمي شهريات الأربعة على الصباح ستة على الصباح تقوم تخدم تلقى روحك تعاود ستة على العشية تلقى روحك نص الليل صراحة تعبنا كاس العالم تعبنا برشا. وللأمانة سيف عندي إدمان رهيب بالسبور ما نجمش فما ماتش تاع كرة قدم في نهائي كاس العالم ما نجمش تقولي الأربعة تقولي الخمسة تقولي ماضي ثلاثة تقولي ما على غالب مع كل أسف تعبنا شوية كاس العالم وإن شاء الله وعيد كبير معناها توا وصلنا توا في الأدوار الثمن النهائية فهمني ان شاء الله نكملوا فهمني ولا والنجم نقاوموا هالسهر
0: ان شاء الله
1: تعب يا سيد
0: ان شاء الله
1: والله يا سيد تعبنا بصراحه على كل موضوع الاكتئاب موضوع قيم، موضوع هام جدا. هو الاكتئاب بيجي يا سيف بعض ما شاء الله، ما أنا تطرقت إلى عدة مسائل، إلى عدة أشياء يجي منهم الاكتئاب. الاكتئاب هو يجي وقت الإنسان
0: المفاجأة. نحكيه على الاكتئاب والمفاجأة.
1: المفاجأة
0: أنا فما فرق بين اكتئاب على طول وبين حاجة مساني عيشها هكيك، يجي نهار يقروحه معناها مكتئب.
1: هو رو مش اكتئاب مفاجئ، هو رو غير الإنسان احنا ما نفيقوش، معناها هو ما هوش هو السيدة ذي. لو كنت تشوف تقع تعرض إلى عدة نكسات.
0: بكنا حتى أنت حتى أنا بكنا نمر باكتئاب مفاجئ.
1: هي تنفصل. هو مثال إنسان دخل في برشة تجارب، سواء حطيفية سواء عائلية سواء عملية وممتو يرى في روحه أنه ينجح. أنا في أي ميدان بش يخوضه يرى في روحه بش ينجح، يرى في روحه هو الصحيح، يرى في روحه أن قراراته صحيحة، لكن قراراته اتباع بالفشل. يعني المرة الأولى يحاول، المرة الثانية يحاول، المرة الثالثة يعيش تجربة أخرى كيف كيف. لكن نوع يديم يقول لك أنا صحيح قراراتي شنو أخي، قراري الكل غلطة. اثنين نوع أكلي صحيح، أنت توقبيلي حطيت صبعك عداء. فما ناس ديما رغم يبدأ يعيش عنده مشاكل في داخله، انت تقوله شنو حوالك يقولك لا لباس، يوهم في نفسه انه هو في حالة رفاهية انه لباس، لكن هو داخله يعيش في برشة مشاكل، يعيش في برشة وضعيات خايبة. شو اللي فجأة يصير الاكتئاب المفاجئ؟ يعني صي معاش البدن معاش بش يقبل.
0: واضح واضح. اقعد معي خلت، اقعد معي خلت.
1: واضح.
0: مدام صفية ما زلت معي، تعبناك شوية معنا ما يصير شاسر ما دي ساعة و 18 دقيقة بعد نسمع أنغام مع بعض. أنا بدي حتى التليفون تخليت عليه، قلت ايه بون خلي التليفون اليوم نعيش مع الناس مع المستمعين ومع الدنيا كل من غير تليفونات. أحيانا التليفون راه يعمل برشا ضغط. يعني الاكتئاب المفاجئ في برشا أحيان هو صرخة جسدية. كنت أقول أنه إنسان يحس روحه عنده خمول من غير مبرر، يحس ضيق في الصدر متاعه، يحس في رغبة في العزلة، تولي عنده ما عادش عنده الشغف للحياة، يفقد الشغف، حتى النوم متاعه يتقلب. يعني ما عادش ينجم يرقد بالكدي، وحتى كي يرقد ما يشبعش نوم. حاجات يحبها مثلا ماكلة يحبها، بلاصة يحبها، ناس يحبهم، ولي ما عادش يحبهم في اللحظة، يولي ما قلق منهم فايد منهم. يعني لأن هذه المزاجيات السيئة هي رأي إشارة الخلل في التوازن الطاقي الداخلي. كيفاش تختل الطاقة من غير ما نشعره؟

0: باسيون في الحياه في الحياه الشغف. شوف انت مثلا تعب جسديا معناها على الاخر وستريسي من برشا مشاكل وكل، لكن تقوم الصباح تبدا موتيفي، عندك حاجه، عندك هدف، عندك مش بقى باش تفرحك، عندك انسان باش تقابله باش تاخذ وتعطي معاه، تولي حاجه تصير تيران تيران، تنسى التعب الجسدي وتنسى وتولي عندك رغبه وتقوم وتلقي روحك دونك اللي نعيشوا فيه الكل يضيع عنك الموتيفاسيون لو بو دو فيفر الشغف للحياه. كيفاش ما تكونش مكتئب؟
1: اخذ معايا ناخذ راي كابتن، تفضل كابتن خالد.
2: شوف سيد هو الاكتئاب انا قلنا تبارك الله تو بدر صفيه ولكن ايه جات على برشا جوانب يعني من الاكتئاب، لكن في نهايه الامر والاكتئاب يجي وقت اللي تفقد كيفاش ذاتك، انك تحس في روحك انك ما عادش نجم تعطي، انك ما عادش ما فماش شكون كيما قالت مدام صفيه يعني ما فماش الطرف المقابل، تحس الناس تنافق فيك، بعد اكتشفت انه الناس هذيك قد ما تعطاها وقد ما كذا انت مش تاخذ في شيء، يعني في الاخر تحس بروحك كانك ماكش موجود، يعني ما عادش عندك وجود، ما عادش عندك فاعليه، ما عادش عندك قيمه.
1: واضح كابتن، واضح كابتن،
2: هذا هو يعني.
1: شكرا شكرا لك كابتن، يعطيك الصحه وبارك الله فيك، عفتنا يعيش ربي يبارك فيك.
2: ربي ملاحظه أيوة. باش ندل عليك بكري كنت درست شويه موسيقى ويشرفني هذا عند الدكتور صالح المايك.
1: ايوه
2: انا ايش نطلب منك كل لطف
1: ان شاء الله كان موجودا نعديوها معنا حتى اشكال.
2: صالح المهدي كي نبداو مثلا نستناو في شخص ولا باش نبداو نخدمو ولا كذا ولا باش يعلم فينا يبرر
1: أيوة.
2: عنده نحب نهديها له الغنيه هذه الروح فقيده الفقيد صالح المالي هي مشغول عليك مشغول
1: كريم
2: محبه نتاع كريم محمود كان يموت
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء
2: الله
1: مشغول عليك مشغول ما اقدرش اغيب عنك ان شاء الله ان شاء الله كان موجود نعديو هاي فيتنا معنا تنعديو. شكرا لك كابتن. مدام صفية اقعد معنا معناها شويه نحكي انا معاك في انتظار انه ناخذ مكالمه اخرى. تسمع فيا صفية؟
0: نسمع فيك.
1: قلنا احنا انسان ما خلينا نقول انسان ما يترشقش وقت اللي يبدا ضعيف، يعني ما ينفجرش وقت اللي يبدا ضعيف، نلطفها شويه، لكن خاطره قوي اكثر مما ينبغي احيانا، وقت اللي الانسان كل شعور نعيشوه في وقته يتحول لعبء طاقي، يعني الحزن المؤجل، الاكتئاب المحتمل، الغضب المكبوت، الانهاك العصبي، الخوف المتجاهل، القلق المزمن، يعني قلنا برشا اماكن واحيانا بعض الاماكن تؤذينا، يعني بعض الاماكن تؤذينا مباشره وتفرغنا ببطء، يعني كي نمروا بعلاقه غير متوازنه، كي نخدموا خدمه ما نلقاوش تقدير، كي نكونوا في دائره اجتماعيه سامه، وقتين نبداو عايشين في في في بيت للاسف ما فيهوش ياك الامان العاطفي، يعني الطاقه تستنزف هنا دون صراخ، لانه يعني ياتي الصمت الثقيل وفقدان الاتصال بالذات، وقت اللي نعيشوا باش نرضيوا الجميع، وقت اللي نأجلوا انفسنا دائما، وقت اللي تبدا الطاقه نتاعنا في الانفصال عنا، وقت اللي نحسوا اننا نعيشوا لكن لا نشعر اننا احياء. لماذا يشعر بعض الناس بالاكتئاب بعد انجاز كبير؟ يعني سؤال محير لكن الحقيقه شائعه، يعني تحقق هدف انت دقك حلمت به عمرك كامل ثم فجاه تشعر بفراغ غريب، السبب فما شكون يقول لك انك عشت فتره طويله في توتر الانجاز كما كان يحكي كابتن خالد، وقت اللي يوفى التوتر ما عادش تعرف كيفاش ترجع للسكون، يعني كانه الجسد تعلم العيش في حاله استنفار، احنا نعلمه بدنا جسمنا انه يعيش في حاله استنفار، وقت اللي توفى المعركه نفقد الاحساس بالمعنى. واضح؟
0: واضح. انت السؤال اللي قلت قبيلتها تحبني نجاوبك على الضعف الساعة والقوة ولا نجاوبك على الشعور هذا اللي قلت الاخراني معاش معناها انسان يطعمك الفرحة ذيك متاع الانجاز متاعه. انا قلت لك قبيلة سيف اللي انسان ما استنست شكون يقدره شكون يحمسه. انت عليش مثلا الاكتشافات الكبار والدراسات اللي عملوهم لبري نوبل والكوب اللي يعطيوهم الكل علاش ذوكم؟ وذاك التحفيز باش يزيد يقدموا باش يزيد يعطي العبد

0: إذا كان ما لقاش التقدير ذاك في بالك نفسه ما عادش يقدرها صحيح. وقت ما تلقاش العبادة تقدرك نفسك ما عادش تقدرها، كيفاش ما عادش تقدر نفسك؟ ما نعرفش كيفاش تولي ما تقدرهاش، تزيستينيها تقول أنا زعما الناس تحبني، أنا زعما الناس تراني فكني فو ذاك، زعما أنا الناس تقول لي كابابل دفاغة الحاجة هذيك، ما حاش تقدر نفسك، ما عملتش كان مخزونك الفرحة النجاح وفرحة الحاجة هذيك. وراه هذا الكل قلة التقدير وكل وراه هذا الكل فما الاكتئاب سواء مؤقت ولا مزمن ومخبي كيف كيف.
1: واضح. اقعد معايا مدام صفية باش تجاوبني على السؤال هذا، ومن بعد تعلق انت التليفون عاود نتصلوا بك لانه باش نعطيو زوز مكالمات اخرين. الاجابه فقط على لبنى ترودي تقول في لحظه الاكتئاب تقول نحس روحي نبكي، ننفجر بالبكاء، نداويه بالبكاء، تجيني نبره بكاء، وقت ما يسالوني علاش نبكي نقول لهم ما نعرفش، خرجت الدمعه وحده.
0: هذيك سيف تون سوغ دو ليبراسيون، نبردوا على في قلبنا وعلي مخبي كيما نجمناش وسكتنا عليه وما نجموش نعبروا عليه، ساعات المول يبداو فيه وداخل في واحدنا حتى ننساو باش نعبروا عليه، فما جرح اما شنو ما تنجمش اكيمولاسيون على بعض، نبردوا كيما نقولوا احنا على قلبنا هذاك بالدموع نتاعنا وبالبكاء نتاعنا، وساعات عبادي يعديو ليله كامله يبكيو وسيتان سولا جنوره هذاك يرتح نفسيا.
1: نوصل معاك لل انا ماذا بين نزيد ناخذ مكالمات اخرين الحقيقه. نوصل معاك للاكتئاب، فما احنا مشكلتنا الكل معظمنا يعني ما نعرفوش انه الاكتئاب يجي رساله، ما ناخذوش انه معناها عدو، لا ناخذوه كرسالة. علاش لما لو توقفت عن مقاومة الاكتئاب لحظة توقف وتغزر ليه رسالة تقول هذه معناها هذه جوابة مع المولى عز وجل، هذه رسالة مع عند المولى، هذه لحظة تأمل، مش رسالة تقول لك انك انت ضعيف، لا هي رسالة تقول لك انت تحملت اكثر مما ينبغي. احيانا الاكتئاب راهو هو دعوة للتوقف، هو طلب للراحة، هو انذار لإعادة النظر، ينذرك أنك تعاود تنظر في الأشياء الكل، محاولة من الجسد لأنه يحب يحميك من الانهيار الكامل. المشكلة مش في الشعور ولا في الهروب ولا في عدم الفهم، ليه؟ كيفاش نستعيد التوازن بتاعنا دون إنكار دون تهويل، يعني نعترف بالشيء نشعر به دون تفسير أيضا، يعني تعترف أولا تقول فما خلل، فما مصادر استنزاف، فما أشياء تعبتني ولا تستحق البقاء في حياتي. أحيانا الإنسان يدخل في علاقة سامة مع شخص تعب ويقول ها ستوب، لهني نعاود نتصل بالجسد متاعي ولهني نعاود روح على نوم آخر، نعاود روح على تنفس آخر، نعاود روح على رفاهية أخرى، نحكي مع روحي، نعطي فرصة لروحي، ما نتعبش، ما نقولش رأي لهنا النهاية، لا لهنا راهو موقف جديد وراهي دنيا أخرى وراهو توازن آخر وراهو شيء آخر جاي، ونرجع من جديد فرحة أخرى بجو آخر ونخرج من الإطار اللي أنا فيه. نسمع أنغام في جديد أنغام وأقعد معايا أكيد يعني الحديث مع السادة المستمعين زاد حلو وشباب، باش ناخذ معنا زوز مكالمات هاتفية أخرى، نسمع أنغام ثم نعود.

0: ماضي الساعة 33 دقيقة مدام صفية معك أنت، يعني نغلق الموضوع معناها ناخذ أبرز النقاط فيه. تقريبا احنا وقفنا وتوقفنا على شعورك المزعج اللي ميجيش صدفة. نقول لك أنا مانيش مكتئب فجأة، نقول لك اللي أنت تعبت بصمت طويل. الأهم أنه التعب هذا لا يعني نهاية، بل يعني أنه وقت التوازن قد حان. يعني أنت وقت اللي توصل تقوم الصباح تلقى روحك قلق متوتر ما عادش عينك في حتى شيء، هو رسالة من الجسد نتاعك يطمنك نوعا ما. وناخذو على أساس أن يطمنك أنك أنت أغلطت في حق روحك، اللي أنت استنزفت روحك، اللي يقول لك اقف اطلب الراحة، عاود النظر في كل شيء. ممكن فما برشا يكون يقول لك فما أمور كيميائية عندنا احنا، يعني نفسية طاقية. الاكتئاب اللي يجي معناها من هرمونات معينة، لكن فما أشياء تجي من علاقة غير متوازنة، خدمة ما فيش تقدير، حالة اجتماعية سامة نجم نقول بين ظفرين الكلمة ثقيلة برشا، وفقدان الاتصال بالذات. نختموا احنا انه هذا ناخذوه على اساس انه رسالة من الجسد، رسالة من الجسد يقول لك ايقف ستوب لهنا، بدل الدنيا كل ما تفلسفش برشا، ماكش مش تحتاج المختص ولا، وحتى كنت تحتاج راهو مش يضعف. لانه يعني الانسان وقت اللي يقرا الرسائل هذه ويفهم روحه ويعرف علاش اكتئب فجأة، ويعرف انه تعب بصمت طويل، والاهم من هذا الكل انه تعب ما يعنيش النهاية، لا يعني انه وقت التوازن قد حان. تو انا يلزمني نقف ونفسر كل شيء بالشيء اللي نحبه، انا ما عادش نقول انا ما عادش كما كنت. والعودة ما تكونش بالقوة بل بالفهم ثم الرحمة.
1: صحيح سيد، انت قلت قبيله علاش ما ناخذوهاش رساله، ناخذوها رساله اللي هي واشاره عطاها لنا لبدن نتاعنا، لازمنا باش نقفوا. معناها حتى في مخك رساله هي والاشاره من بدنك اللي انت تعبت. كي تكون هذيك الاشاره هذيك اللي انت باش تقعد كما قلت مع نفسك وتشوف روحك وتعمل دراسه لنفسك، خاطر في خضم الدنيا والجري وكل راهو في فاتون تشوف برشا حاجات تحبوهم ما نحبوهمش، نبداو نجري وكهو وماخذين الدنيا هكاك. دونك انت كي تقعد مع نفسك وتتساءل وتحط له فوق له كونتر، تتسمى ذيك سيف نقطه تحول باش تعملها في حياتك. ومن احسن الحاجات هي لو كاشاره نقولوا كالاكتئاب المؤقت يولد منك حاجة جديدة، خاطر إذا كان أنت باش تقفك البوز نتاع الاكتئاب وتعود لنفس النسخة، والله لما يرجع يولي اكتئاب مزمن. راهو النسخة الذيك يلزم تخليها مع الاكتئاب، ويلزم فما حاجة يا سيد اللي يقف ويعمل دراسة النفس، ويلزم يحط حاجة بين عينيه. الخوف لا، كلنا نخافه، رانا نخافه على الزون دو كونفور نتاعنا، صعيب باش نخرجوا منها، ما نعرفش كيفاش يسميوها. صعيب
0: الزون نتاعك الانسان يحس في روحه فيها واقف في رفاهيه وشيخ وعامل جو واقف غادي، لكن الفتره هذيك تنجم تهبطوا لوتا، يقول لك انا وصلت للتوب في كل شيء باش نهبط لوتا.
1: وكل شيء كما قلت انت بالهدوء مش بالتهور، وإتاب بغيتاب مش لازم يكون التحول غادي كان.
0: واضح. شكرا لك مدام صفية، يعطيك الصحة. شكرا لكم الكل، اكيد ان شاء الله جاوبنا على كل، تصبح على خير، جاوبنا على كل يعني كل حيثيات نوعا ما مع المكالمات اللي فيها مع تساؤلاتكم على صفحة الناس حكايه. شكرا لكم. ناخذوا فاصل موسيقي حسين ثابت ونشوفوا الأجواء متاع حسين ثابت. الحقيقة فاتن معايا ولا ليه في الموضوع ده، حسين ثابت يعني تقريبا تراند بشكل كبير برشا، أغانيه الكل في كل المنصات، ذكاء اصطناعي مو ذكاء اصطناعي حاجة أخرى، لكن شبوبية في الإخراج، شبوبية أيضا حتى في الإحساس. تفضلوا.

الماضي ساعة 45 دقيقة نحكي شوية على أحمد السعدني. كما قلت لكم في البداية متاع الحصة اللي فاجأ الجمهور متاعه بإعلان زواجه من ميرنا الهلباوي. النجم المصري اختار انستغرام الكشف على ارتباطه رسميا، وموجة كبيرة برشا من التهاني الواسعة من نجوم الفن للعروسين. نعود نذكر أحمد السعدني وميرنا الهلباوي. طبعا مفاجأة من أحمد السعدني متابعيه بإعلان زواجه من الكاتبة والروائية ميرنا الهلباوي في خطوة من الحقيقة ما سبقوا عليها حتى حد، إعلان رسمي على الارتباط على الانستغرام، وحط حد للتكهنات وفاجأ الجمهور متاعه على نطاق واسع الحقيقة، إعلان دخوله القفص الذهبي. و نشر أحمد السعدني صورة جمعته بزوجته ميرنا الهلباوي من غير لحس لحد شيء لزازة، ومن غير برشا حاجات نشوفوها يعني كبيرة برشا، كل حد وحر يعني في أموره. وظهرت خلالها يعني لبسة بالأبيض وفستان حلو شباب، مشي ما فيهش برشا مزيج وفيهش برشا مصروف الحقيقة. وأول ظهور رسمي اليوم بعد الزواج، والسعدني جاب التصويرة والتعليق مقتضب في الخبر بالكامل: تزوجنا اكتب، وهي الكلمة التي سرعان ما تصدرت الحقيقة تفاعلات المتابعين وأثرت موجة واسعة من التهاني والتعليقات. و طبعا ميرنا الهلباوي أكدت الخبر من خلال منشور آخر على حسابها، كتبت فيه أيضا أنه تم الزواج وإعلان الزواج بشكل مفاجئ بالنسبة للجمهور، خاصة أنه ثنائي ما كشفوش قبل على وجود علاقة عاطفية وارتباط رسمي يجمع بينهم. 31 سنة 31 عام مروا على رحيل الموسيقار محمد الموجي. يعني كلمة عبقري اللحن والألحان شوية، مرة نتبع في حوار عمله عمار الشريع الكبير، عمار الشريع الكبير ربي، يقول أنه لو مسيرة عمار الشريع كنا نعرفها، يعني تحاليله الضمنية وأعماله ورافة الهجين والموسيقى والدنيا، يعني وأعماله مع وردة الجزائرية ومع عديد النجوم ومع نجيت، يعني يقول لك أنه لو عمار الشريعي يقول لو شرسه عمار الشريعي في حواراته كله، يقول لو لحنت فقط جبار ناقف جملة معش اللحن، يعني ناقف جملة معش اللحن، يعني جبار عبد الحليم حافظ انتر بارونتيز راه غناها في استوديو ما نجمش يغنيها في حفل، لأنه يعني تتطلب برشا برشا طلعة وهبطة وقتها. فك الفترة دي كتعب شوية عبد الحليم. يلا مش هذا حديثنا، يعني كنقولوا ذكرى رحيل واحد من عباقرة الوطن العربي ومن عباقرة الألحان في العالم العربي ما يتكررش، محمد الموجي موسيقى وفن ودنيا الكل، يعني نجم أقول حتى اسمه بحروف من نور في تاريخ الموسيقى والغناء وفي عالم الألحان. وقف بجنب الصنباطي، يعني ذكروا كل مرة في حوار عديته كنت في برنامج من قاع الخابية، انه الصنباطي قال له انت الصنباطي الصغير، انت باش تولي في بلاستي. موسيقار محمد الموجي معناها كيف نقولوا عمل اغاني بالمئات بكلها ناجحه شويه، يعني يطور عمل حداثة، ما قراش موسيقى، موهبه ربانيه 100% عمله تدرس الان في الاكاديميات ومعاهد الموسيقى. يعني ما نتخيلوش الاغاني من غير من غير من غير محمد نجاح سلام، يا اغلى اسم في الوجود، يا ملك قلبي عبد الحليم حافظ، صباح حسونة اللي نجحت بالكدي، الحقيقه برشا برشا برشا اغاني، يعني يا فايتني في حيره كريم محمود، عبد الغني السيد، يا بايع الصبر، يا نسمه العصار، عيني عيني على اللي بحبه، محمد عبد المطلب، بحر المحبة، الأول أوهام، عاطفية جميل، نجيت، والروائع منها الليلة دي، عيني غنيت له يعني ما استغناش عنك بالدنيا، حقيقة عزيز جليل، بتخصمني حبة، الأول ما تقابلنا، ميدا حناوي، غائبا لا يغيب، عفيف راضي، يهديك رديك، سعاد حسني، صغير على الحب، الحقيقة وردة مستحيل واكدب عليك، وأغاني مسلسل دندش، الحقيقة برشا عمله، يعني عبتيف التلباني، مها صبري، ميدا حناوي، عز جليل، هاني شاكر، أصالة، أميرة سالم، فتح الباب للكثير. لكن يبقى هذا النغم من أجمل مقدم للعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام اهلا بكم. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم بن عروس وإقليم زغوان تفيد بأنه إثر عطب مفجئي طرأ بمحطة الضخ بالمحمدية مساء أمس سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس وبجبل الوسط وبرمشارقة من ولاية زغوان، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة منتصف النهار من اليوم الأحد. التمديد في آجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية للسنة الدراسية المقبلة، وذلك إلى غاية 8 من جويلية الجاري بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية parents.education.tn. اتحاد الكتاب يستنكر إقصاء الإصدارات المنشورة على الحساب الخاص من الترشح لجوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي. الاتحاد اعتبر أن هذا الشرط إقصاء للكاتب التونسي وحرمانه من حقه الطبيعي والمنطقي في الترشح للجوائز. جمعية خريجي المدارس العليا تستعد لإطلاق نسخة 26 و2000 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي ستنتظم بالعاصمة من 15 من جويلية الجاري إلى 15 من أوت المقبل. الدورة تركز وفق القائمين عليها على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. وفي العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني يطلق تحذيراً ضد أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز، ويؤكد أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن واستقرار هذا الممر المائي الاستراتيجي. والرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع لبقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته أمام تواصل الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. ختام الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
5: قولنا نتحسن.
6: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
5: اتكلم من عروش عروش قلب.
7: لكن نقعد نهاريت لسيين، نقعد رأسي وجع فيا وبني وجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. حكاية مع سيف الدين الكافي.
8: مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعتين وثلاثة دقائق، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم أنا وأختي وصديقتي وزميلتي فاتن حسني في الأخرى. إن شاء الله ما تعبتكش برشا فاتن اليوم، مرسويت كل قصيرة وبرشا تليفونات، وسعداء جدا وقت اللي نلقاو تفاعل من السادة المستمعين داخل الوطن وخارج هذا الوطن العزيز. تحياتنا لإيمان منصوري، شكرا لك إيمان. أيضا الخونة حسين الدريدي، حبيب بن مالك، دولة زين الزين، مدام عائشة حسين الصغير، مدام سعد مروة، مريم حمدي، سعد الخبوشي، نجاح وصيفي، نيلة مختار، من حب ننسى حتى اسم، هو برشا الحقيقة الأسامي، إن شاء الله ما ننسى حتى اسم. ونغم بطلب أيضا من محجوبة بن حميدة، مليتي، نجيب جريد الرحموني، عمر علي، رينات، سلوى بالهادي، وليدة السعدوني، أنيس خليل، إيمان بن حمادي، عبد العزيز حمدي، اسكندر الحسنوي، محمد المنصوري، رجب بوجنيح، ظفر كرشيد، وفاء التيفي، رايا سليمان، محمد حسين، محمد عمار شعباني، نافع المصمودي، فاطمة المناعي، أيضا أختنا إسلام الهرمي، أيضا عز الدين العلوي، جميلة القلاعي، أحمد زراد، علي العلاقي. شكرا أيضا لشكري بن نعمان، وحيد مقديد، مونيا جلال، محمد كامل البغامي، رمزي لغران، حسين جديدي، أم محمد مقديد، جميلة مدام سميرة صلاح، صلاح المنصوري، لمجد المرابتي، منصوري سعاد، أيمن، حسين بن عزيز، حقيقة العديد إن شاء الله ما نسعد، فاتن رزق، علي شعبان، أيضا أخونا أحمد الحاجي، أحمد بوبكري، مدام فولا أزهر من الجزائر، أخونا المولدي المقراني، أختنا أيضا أنغام العلوي، فيصل المسعودي، فتحي سويد، أم ياسمين أحمد، أمجد العباسي. شكرا لكم الكل، حقيقة عديدة هي الأسماء وديما سعداء ونسعد بالمشاركة متاعكم. النغم باش يكون نفسح المجال للأنغام المنسابة، خلينا نقول الموسيقى، الموسيقى رياض الصنباتي وكلمات عبد الوهاب محمد. لكن أنا باش نحكي على حاجة ممكن كما عملنا في البدايات متاع الشبكة الفارتة، قلنا نحكيه على مواضيع الأغاني وعلاش تكتبت الأغاني، ونذكروا عملنا سلسلة حلوة نحكي شوي على العظماء اللي جي وراء كوكب الشرق كلهم، فما حتى مطرب مراش مجموعة من النجوم وإن شاء الله نخدمهم تباعا. اليوم باش نحكي على مجدي بولس، يعني عازف تشيلو، كان صوتهم كلهم سحر الحقيقة، لكن وراك السحر ذاك وراك الصوت ذاك كانت كوكبة من أمهر العازفين اللي صنعوا أجمل اللحظات الموسيقية، من بينهم عازف تشيلو مجدي بولس. مجدي بولس هو مولود في حي شوبرا في 25 فيفري 1941، أسرة موسيقية، بوه كان عازف كمان أوركسترا الإذاعة المصرية، بدأ رحلته مع الموسيقيين منذ الطفولة متاعه، وعزف البيانو وهو تقريبا عمره 5 سنين قبل ما التحق بالمعهد العادي للموسيقى، تخصص في آلة التشيلو، وبعد ولا من الطلاب المتفوقين عام 61، يعني من 41 ل 61 تقريبا 20 سنة، وقف أول مرة على المسرح في فرقة أم كلثوم. تصور أول واحد عمره 21 سنة يقف قدام أم كلثوم في فرقة أم كلثوم، وكانت أغنية اللي باش نسمعها توا هي حسيبك للزمن من ألحان رياض الصنباتي، أول عمل يشارك فيه عزفه مع كوكب الشرق، باش تبدأ رحلة فنية من النغم هذا دامت سنوات طويلة. يعني الصنباتي هو أول عمل يشارك فيه عزفه مع كوكب الشرق أم كلثوم، معناها مجدي بولس بدأت رحلة فنية دامت سنوات طويلة الحقيقة. كان أحد عازفي الفرقة المسيا بقيادة الموسيقار أحمد فؤاد حسن زيتا، وشارك في مرافقة كبار نجوم الغناء العربي، يعني منهم عبد الحليم حافظ، وديع الصافي، فايز أحمد، نجد صغيرة، صباح، وورد الجزيرية، وساهم بصوته الدافع على آلة التشيلو في إثراء أشهر أعمال الغنائية. عام 85 مشى لأستراليا، وصل رسالته الفنية وتدريس الموسيقى، وانقذ الخبرة متاعه الأجيال الجديدة من العازفين، وبقى اسمه واحد من الموسيقيين اللي حملوا التراث الموسيقي العربي، هزوه إلى خارج الوطن العربي في أحلى حلة. خليوا المجال للموسيقى حسيبك للزمان، عبد الوهاب محمد، رياض الصنباتي، دمتم أحلى أحبة لأحلى موجات. تصبح على خير.

دم

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: هنا تونس الإذاعة الوطنية.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب في بيان له بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة واعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية، وذلك على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم. تواصل تعمير الاختيارات بالنسبة إلى الناجحين في دورة الرئيسية للبكالوريا الراغبين في المشاركة في دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين إلى غاية يوم الاثنين 6 جويلية على الموقع orientation.tn. وفي العالم، إيران تواصل تشيع المرشد السابق علي خامنئي في طهران. وقائد الحرس الثوري البحري الإيراني يحذر من رد انتقامي في حال أخلفت كل من تل أبيب وواشنطن بالتزامها فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز. ختاماً، واشنطن تؤكد رفضها فرض إيران لرسوم على عبور السفن في مضيق هرمز بشكل قطعي. ختام الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ المولدي الداودي آيات بينات من سورة الروم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

وجه الله وأولئك هم المفلحون.

من قبل كان أكثرهم مشركين.

يجعله، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله.

0: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ المولدي الداودي آية بينات من سورة الروم، والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم عادل يوسف ومفيدة زهاك.

0: في البحر موجات ليست للصهيل، كما أنها لم تخلق للبكاء والعويل. في البحر موجات خلقت للابتسام، تتهادى لإطفاء حريق الغرام، وتقبل الشط وتناغيه بأحلى كلام.
1: هكذا يرى بعض الكتاب من أحباء البحر. أما الشاعر الدكتور نور الدين صمود فهو يرى لموج البحر عدة صفات وخصائص وحالات.
0: لموج البحار صهيل فحول الخيول، تظل تسابق عدوى الرياح، وتطوي قوائمها شاسعات السهول، وتنداح في كل صوب لتغزو السواحل.

لموج البحار انقضاض الرماح بساح القتال، لها هجمات الجيوش على كل باغ دخيل، لها وثبات الوحوش على نافرات الفرائس، يجعلها الرعب تعدو بألف جناح، فتطوي بأجنحة الوهم أقصى المراحل.

0: لموج البحار هجوم يدجنه الساحل الحجري، يخفف من ثورته، يسكن من حدته، ويلقي القيود بأقدام أمواجه المائجة، يروضه كالجواد الأصيل، ويجعله كالحمار الذلول مطية كل صبي صغير، وملعب لوحات أطفالنا إذا فتحوا كالنوارس أجنحة مثل لون النهار، فتنساب أشرعة فوقه كالحمام تطير، تدف بأجنحة مثل سرب طيور، تطري الهواء المبلل كالمروحة، وتسرح فيها قوارب عشاقنا، مجاذيفها للهوى أجنحة، يطير بها عاشق فوق صفحة ماء، يغمس مجذافه قلما في مداد كلون السماء، ويكتب أشعاره فوق صفحة بحر النؤوم كلون المساء، شهيا لذيذا كأحلى المناهل.
1: شعر الدكتور نور الدين صمون.

0: لا يوجد بحر بلا موج، وحتى لو هدأ البحر وسكن فإن تموجات قد تضعف وقد تقوى تبدو هنا وهناك على متن الأزرق الكبير، تزيده بهاء وغموضا وسحرا. ترى من أين تقبل الموجة وكيف تجيء؟
1: إن الرياح التي تهب على سطح البحر تحدث سلسلة من التموجات تسير مع اتجاه الريح نفسها، وندعوها الأمواج. وتعرف كل موجة بالعناصر التالية: أولا الطول، وهو المسافة بين قمة وأخرى. ثانيا الارتفاع، وهو المسافة بين مستوى أعلى نقطة من القمة وأخفض نقطة من القاع. ثالثا الدور بيريود، وهو الزمن الذي ينقضي بين نقطتين متماثلتين في قمتين متتاليتين. رابعا السرعة، وهي المسافة التي تقطعها الموجة في وحدة الزمن. خامسا الاتجاه، وهو يتوافق مع اتجاه الريح التي تسبب الموجة.
0: ومهما يكن من أمر، فإن حجم الموجة يعتمد أكثر ما يعتمد على ثلاثة عوامل: قوة الريح ومدتها، ومساحة عرض البحر الذي تهب عليه الريح. ولابد من الإشارة إلى أن الريح مهما كانت قوية فإن عملها يقتصر على إحداث حركة في المياه السطحية للمحيطات، ولكنها لا تحرك المياه العميقة على الإطلاق. والواقع أن الأمواج ما هي إلا انتشار ذلك التغيير الذي يحدث في السطح فحسب. ثم إن الطريقة التي تحدث بها الرياح الأمواج والنقطة التي تبدأ منها هذه الأمواج ما زالتا قيد الدراسة، رغم اهتداء بعض الباحثين إلى فك بعض غموضها. والواقع أن العلاقة بين الأمواج والريح هي أبعد ما تكون عن البساطة، فحتى تكون هناك حركة موجية يكون من الضروري أن تقوم الريح بما يشبه الصفعة أو اللطمة على وجه البحر. ومن ها هنا يمكن تعيين التبدل غير المتوقع في الضغط، وكون الرياح غير متماثلة تماما في بنيانها الداخلي أمر ذو شأن بالغ الأهمية على نشوء الحركة الموجية وخصائصها. وقد أظهرت مقاييس سرعة الرياح أن الرياح ظاهرة غير منتظمة تهب دوما بشكل عصفات مفاجئة.
1: على أن الأمر لا يقتصر على العوامل الأفقية الملامسة للسطح، فالعوامل الشاقولية في الريح لها شأنها في تحديد الموجة أيضا. فالرياح الهابطة كالبورة، تلك الرياح الجافة الباردة التي تهب على سواحل بحر الأدرياتيك، والميسترال، تلك الرياح الشمالية العنيفة الباردة الجافة التي تهب على الساحل الفرنسي للبحر الأبيض المتوسط، تثير أمواجا قصيرة ذات قمم حادة وقيعان عميقة.
0: والمختصون يقسمون الأمواج إلى مجموعات متعددة، أهمها أولا الأمواج البسيطة أمورتيت، وهي تتشكل فوق الأعماق وترتفع ببطء على الشاطئ، ويتناقص عمق الماء بانتظام بحيث أن الموجة تجري على الساحل مسافة طويلة قبل أن تتكسر. ثانيا الأمواج المتدافعة، وهي أمواج تتكسر بعنف على الشاطئ فتبدو كما لو أنها تحاول سحق كل شيء تحت قوتها الهائلة، وهي أمواج يسببها الارتفاع السريع في القيعان قرب الساحل. ثالثا الأمواج العارمة، وهي أمواج هائلة قوية ومديدة تنشأ من هزة أرضية أو تفجر بركان في قاع البحر، تعبر المحيطات بشكل موجة منخفضة جدا، وتكون سرعة انتشار هذه الأمواج حوالي 730 كيلومترا في الساعة. وعندما تصل إلى مناطق أقل عمقا قرب الساحل تبلغ ارتفاعات هائلة وتسحق كل شيء تصادفه في طريقها، وقد يصل ارتفاعها إلى 20 أو 30 مترا حسب ما يكون تكسرها على السواحل المنبسطة الممتدة أو في الخلجان والمراسي العميقة الضيقة. رابعاً الأمواج العاتية، وتنشأ هذه الأمواج عن عواصف المحيط العنيفة وتدفعها الرياح فتصل إلى الساحل قبل أن تصله الزوبعة نفسها، مسببة كوارث كبيرة، وقد يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار أو 15 متراً. لذلك لا عجب أن يقول الدكتور نور الدين صمود:
1: لموج البحار انقضاض الرماح بساح القتال، لها هجمات الجيوش على كل باغ دخيل، لها وثبات الوحوش على نافرات الفرائس، يجعلها الرعب تعدو بألف جناح، فتطوي بأجنحة الوهم أقصى المراحل.

تقبل الموجة مهما كان نوعها، ثم لا تلبث أن تتلاشى، والبحر يرغي ويزبد، والزمن مسترسل في ممارسة طقوسه الأبدية. وعلى شواطئ البحور يبعثر النهار آخر ذراته النائحة، وعلى قمم الجبال تتكئ الشمس متعبة، وبعد سويعات يطل الفجر من الآفاق القصية، ثم تنهض الشمس من متكئها الأثير لتصنع عرش الضياء الذي تستمد منه الموجودات أسباب بقائها. ويظل الشاعر هناك عند منحنى الأيام يردد للوقت الذي مضى وللوقت الذي سوف يجي أنشودته الخالدة أمام الموجة العارمة والشمس الغاربة.

على شاطئ البحر كان النهار يبعثر آخر ذراته النائحة، وتتكئ الشمس متعبة فوق صدر المياه تحاول أن تستميت لتبقى، ولكن سدى، فها هي تسقط في البحر حيث يلفها الموج، ثم يواصل رحلته الجامحة. وقرب التقاء السماء مع الموج يولد شبه سواد خفي كأشباح غرقى، ويمتد حتى يحاصر روحي فأبكي، إلى أن تلوح وجوه صحابي فنمضي سويا نحاول قهر الأسى أو نثرثر كي نغفل المشهد. تبعث في صبح اليوم التالي الشمس، وأقول لمن يطرق في الصبح الباب: أين الأصحاب؟ الأصحاب افترقوا بالأمس. أثبت قلبي بصدري وعنوان داري بجيبي، وأخرج أسعى أطارد صمتي بأغنية من أغاني الحياة يرددها في الليالي الصحاب. وعند الظهيرة أمضي إلى البحر حيث أرى الشمس تسعى وتمعن في الأرض لسعى، وفي البحر ملح عتي، وفي القلب ملح أشد عتوا يوشوش روحي، ثم يضج ويعلن أن نهار النظارة غار.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم عادل يوسف ومفيدة زهاج.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
4: يا رب لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحملي.

0: بحق الشيطان،
1: ما أغلب مشاغلك؟ قطعت حديثنا ونطت خارج الخيمة لتطلب لنا بركة من قدوم رجل أشهد أنه لا يروقني.
2: ما العمل يا كسيلة؟ تعرفني متحفظا متحسبا مرهف اليقظة كتعبان في الصيف. ثم إن رجلا في مقام شاكر، لابد أن تهش له بكلمة، إن بالصدفة أو بالتصيد. العداوة قد تكون ثابتة، ولكن التأدب لازم. هذه أمور لابد منها.
1: وكذلك سامح صاحبك يا أنفاق. ودك الدافق هذا له مزاياه، تذكرته في أكثر من موقف وتمنيت لو كان لي بعض منه. فأنا رجل جرف الطبع خشنه، وقد وجدت أن هذا لا يصلح دائما.
2: لا بأس عليك، هو الطبع ولا حيلة معه. فإن يكون به من نقص فما جعلت الصحاب إلا لتلافيه. أنا أداري عن خشونتك وأنت تداوي ضعف ترفقي.
1: تماما تماما. الآن توقفنا عن الحديث في ماذا؟
2: كنت تكلمني عن لقاء تهات.
1: عجل عجل، هو هذا. وخذا كلمة صدق أني يوم لقيتك ايقنت بالعثور على ما كان ضائعا مني. كانت العرب قد استقرت بتونس حين لحقت بها، وقد مضت مدة الولاية الأولى لعقبة هذا، مضت وأنا أجاذب الحبل بما أستطيع من صرف إخواننا عن أي طاعة حقيقية له. كنت أقول لهم إن كان لابد من الخضوع فليكن بواسطتي أنا، وقد فهم هذا وتبادلنا في عداء لم يصارح أحدنا به الآخر. فقامت علاقتنا على الحيطة من جهتي أنا، وعلى التربص الذي يسميه التقوى من جهته هو. وحينما عزله خليفته عنا عددت هذا نصرا، وأعلمت بإخواننا فازدادوا تعلقا بي، وهكذا أصبحت في نظر الوالي الجديد دينار رجلا لا بد منه. سالمني وأشهد أنه كان لي السياسة، ولم يحاسبني بشيء ذي بال في إبقاء رئاستي على بني قومنا. وكذلك فعلت من جهتي، إذ أقررت له بالطاعة وأبديت الارتياح. وكان يمكن أن تمضي الأمور هكذا لولا أن دينارا قد قبا بي ذات صبيحة يعلمني بتولية عقبة من جديد. وفي هذه المرة جاء الرجل بخطة لا تختلف عما سبق، ولكن أعترف أنه زلزلني. أصبحت أرى نفوذ هذا الرجل يترسخ يوما بعد يوم آخر، فأقول ويلتاه إلى أين. وأصبحت أرى أبناء قبائلنا ينصاعون له بيسر كأنه عمل السحر، فيتأكل الغيظ نفسي. أما حين لقيتك يوم تهرت، أما حين كلمتك ووجدت عندك الفهم الكافي، فقد أيقنت أني وجدت السند الذي كنت بحاجة إليه. كنت تتحدث إلي فأسمع صوت مطامحنا، وكانت ابنتك بنبوءاتها المدمدمة تجسد لي تلك المطامح بما تملي من هواتف الأرواح. والآن يا ينفاق، ترى أن أمورا جساما قد طرأت، ترى أن عقبة لم يعد محدود النفوذ في تونس أو عند تهرت، هو الآن في السوس. فهل علينا أن نفقد هيبتنا في قومنا ثم نوطد له سلطانا على كل بلاد البربر؟ إن تم هذا فجدير برجال أوربة أن يضعوا الوشم على الخدود والخلاخل في الكعوب.
2: نعم، معرة كبرى أن يفقد الرجل هيبته في بني قومه. أهون عليه أن يفقدهم من أن يحدث ذلك. ولكن ليست البربر كل البربر في هذا السواء؟
1: كل البربر؟
2: إنك ترى
1: بحق الأجداد، لا تعيد هذا، لا تخيب ظني فيك يا أنفاق.
2: إذا ارتضت البربر أن تخضع لهذا الوافد الغريب، فلن يبدل هذا حسن أو سوء ظنك بإنفاق. الأمر هنا مرده إلى الجموع الزاخرة بين حدود مصر والسوس، لا إلي أنا.
1: وإذن
2: إن كنت ترى حقا، إن كنت ترى بما لا يقبل الشك، أن عقبة قد ضم كل البربر إلى جانبه، فإني أقول لك أنفض يديك من هذا الهم. أما إن كان الأمر بخلاف ويقينا أن هذا هو الصحيح، فاختر لك موضعا آخر يريحك من هذا الغم ولا يهويك شيء.
1: ينفاق؟
2: نعم.
1: إن عزمت على هذا الموضع، أكنت تزكي بالعمل بعد القول؟
2: رجمت بهذا هواتف ابنتي داهية من قبل، فكيف لا أسير فيه أنا؟
1: إذن هك عادي. مهو، بادر بالذبيحة ومع عطشت، واحذر أن يقترب من الخيمة أحد خلال ما يجري.

0: سلاما أيها الأمير.
1: سلام.
0: وعلى صحبك الموقر.
2: وعليك السلام.
1: اجلس وسمي الله على قدح من اللبن بجانبك ثم هاتي.
0: بسم الله بسم الله. أعطي خيرا. لبن لا كسوه. متختر. بعد عهدي بمثله في بادية تهامة.
1: أرأيت يا يوليا، هذه العرب يتملكها الحنين إلى أرضها عبر وسائط قد لا تخطر ببال.
2: تماما.
1: لقد شم في لبن المغرب رائحة الحجاز، ويؤكد لك هذا، واسمعه جيدا، أن العرب لم تترك أرضا زهدت فيها إلى أرض أثارت أطماعها.
2: مصدق أنت يا أمير، مصدق.
1: والآن هات ما عندك.
0: عندي شيء ما أدري أصبت في التعجيل بنقله أم أخطأتني اللباقة.
1: أما وقد دخلت فلا موجب لهذا التحفظ، قل لنا وستسمع ما أنت أهل له.
0: شهدت الليلة في المعسكر ما لم أرى مثله قط، ولا اهتديت إلى معناه. استطلعت للحظات مضت أخبية أوربة، فرأيت كسيلة وقد نحر عنزا أسود، نحره بعد أن عرض أوداجه لطشت، فما سقطت من دمه قطرة على الأرض. وما أن برد العنز وكادت تهمد حركته حتى نحاه جانبا وأخذ يغطس يديه في الدم المتجمع في الطشت، يغطسهما إلى المرفقين ويدلكهما أشبه بما يفعل العليل بالذهان، ثم أتبع يديه بوجهه ورأسه، فكان يقتحن الدم، يتخلل به شعر رأسه وجبهته، بل يخيل إلي أنه شرب منه جرعتين أو ثلاث. كان وهو يقوم بذلك أشبه بواحد من الأبالسة، لو كانت الأبالسة ترى، تلمع عيناه ببريق كشرر النار، ويتمايل جسده الضخم كأنه يشطح في غيبوبة، وكانت يداه الشعروان تتمددان حوله، وقد نهضت سبابتاه كمن يطلب النجدة أو يشهد على شيء خطير. وما هو إلا أن التفت إلى العنز، فثقب فخذه، ثم نفخ فيه وسلخه في رمشة عين، ثم لم تمضي سوى لحظات حتى كان قد شقه وأفرغ جوفه، ثم قسمه نصفين، قدم أحدهما إلى ينفاق الذي طيلة ذلك كان يجلس مطأطأ الرأس. هذا ما رأيت أيها الأمير، وأيا كان معناه فإن كلفة الخبر توجب علي إبلاغك، وأنت وما ترى.
1: أقولها مستغفرا ربي، إن هذا الرجل جاهل الفطرة، جاهل لن ينفذ إلى بصيرته خلق الإسلام.
2: أيها الأمير.
1: نعم.
2: أتأذن لي؟
1: قل.
2: ما سمعناه مخل بالدين على نحو ما وصفه، ولكنه أكثر إخلالا من حيث لم يصف. إنه طقس من جاهلية أوربة، هو تعاهد على الأخذ بثأر ما.
1: ثأر ما؟
2: أجل، يمين مغلظة يلزم التثبت من الجهة المقصودة بها. تتبع الرجل يا أمير واحذر.
1: نعم.
3: كنتم مع الحلقة 16 من مسلسل
0: عقبة بن نافع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الرابعة صباحا على موجة الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز. بداية من الساعة 10 من صباح اليوم الأحد، انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري يفيد بعدم تمتع حوالي 350 ألف متقاعد من الضمان الاجتماعي بالزيادة في الأجور المقررة أخيرا بعنوان سنة 26 و2000، ويشدد على ضرورة تطبيق القانون وعدم استثناء منظورهم من حقهم في الزيادة في الأجور خاصة خلال السنوات المقبلة. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تفتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباحثين الشبان من حاملي الشهائد العليا الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاه 20 من هذا الشهر. وتحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من 13 إلى 15 من جويلية الجاري. القمة تهدف إلى استعراض سبل تعزيز التعاون الإفريقي من أجل بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة ومزيد تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات. في العالم، صحيفة يدعوت أحرنوت تكشف عن أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية رفضت طلبا لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوقيع على وثيقة تدعم رواية رسمية تفيد بتدمير كامل للبرنامج النووي الإيراني. وارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 4303 قتيل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مساء أمس عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدة مناطق. وختاما، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من جوان الماضي إلى 2954 قتيلا. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
7: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرء ولا مرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
8: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة ثقافية في شبكة صيفية من خلالها نحاول أن نبحث في فعل التشكيلي، في الفعل الجمالي الاستيتيقي داخل كل ما يتعلق بالفنون البصرية وفنون السمعية والمكتوب في مجال الأدب ومجال الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وكل ما يتعلق بالإبداع الإنساني. قراءة تجمع بين الفينومينولوجي النقدي، ولكن كذلك تقوم بتشخيص واقع الإبداع في المحيط الإنساني في العالم الكوني، ولكن الأساس في المحيط التونسي، فضاء التونسي، فضاء الإبداع. مش نحاول في كل حصة ناخذ زاوية معينة من زوايا فعل التشكيل وفعل الإبداعي، بما هو فعل إنساني يجمع بين قدرة الإبداع ولكن الأهم الإنشاء، تلك التقاطعات التي يجمعها فعل الإنشائي بين الممارسة والنظري، بين رؤية الفنان وواقع الموجود. هذاك علاش اليوم مش نحاولوا نحكوا في الصورة الفوتوغرافية، زاوية النظر لهنا هي عين الفنان المبدع اللي هو سي محمد العايب. مرحبا بك سي محمد.
9: مرحبا بك، وعلى شكرا على الدعوة.
8: شكرا
9: على المبادرة من إذاعة تونس العزيزة الغالية.
8: باش نحاولوا إذن نمروا على حكاية سردية الصورة الفوتوغرافية في ثلاثة فقرات: فقرة على حافة الإبداع، فقرة صدى الروح، وفقرة أيقونات. سي محمد العايب، يعني أنت حلقة اليوم باش تكون معاك من جهة أنك تمثل من الأسماء اللي جعلت من الصورة أكثر من مجرد توثيق للواقع، بل رؤية فنية تحمل ذاكرة المجتمع وتحمل الجماليات التي محايثة لذاكرة المجتمع. بالنسبة لك اللقطة والمساحة القائمة على التأمل وعلى البحث في ثنايا الحياة اليومية والتفاصيل اليومية والوجود وتفاصيل العلاقات الإنسانية في زمن يتحرك بين الحضور والغياب، في زمن الصورة الفوتوغرافية اللي كانت ثورة بالمعنى التقني والجمالي والفني للكلمة، معك أنت أصبحت لها أبعاد جمالية، معك أنت الحقيقة ولنحكوا على الإبداع وكيف أن الإنسان يمكن أن يتلقى الصورة الفوتوغرافية ليست كتوثيق لحدث ما بقدر ما هي صورة فنية. مش نحاول نحكوا في الحكاية هذه بمراحل، أهم مرحلة اللي هي في فقرة على حافة الإبداع.
7: على حافة الإبداع.
8: كان ممكن سي محمد وأنت فنان وفوتوغرافي وفي نفس الوقت صاحب فضاء عين بحدائق سلامبو الكرم، نقول الفنان بالمعنى الإبداعي للكلمة، تجمع بين الفوتوغرافي والتشكيلي، تعطينا تاريخ نشأة أو صناعة الصورة الفوتوغرافية في تونس نافذة للذاكرة مبدئياً، ثم سوف نغوص في قراءتك الجمالية والإنسانية والإبداعية للصورة الفوتوغرافية.
9: بدأ هي خاطر الصورة وتاريخها يعني بحر. الصورة الفوتوغرافية وصلت لنا في تونس في نفس العصر والوقت والزمن اللي تبعثت فيه في فرنسا مع الوقت تاع لي فرير لوميير خاصة. دونك كانت خاصة اللي كنا نسميوهم لي زورينتاليست يعني لي فواياجور، الناس المسافرين والناس اللي تجي تزور وكذا، كانوا يعملوا في كما هكا توثيق على الانسان في هالمناطق هذيا يعني ولا نتاعنا كما افريقيا وكما افريقيا الشماليه وكذا. دونك ملي بدات عندهم هالمادة متاع الصورة الفوتوغرافية تسيبوا على الأرض وبدأوا يلموا في الإنسان بكل ما في الكلمة. فأحنا بدأت مع هالناس هذو، وفي كل مرحلة بيسير يدخلوا ناس أخرين بعدهم نلقاو يعني وجه ما نجموش ما نذكروش فهمتني ولا تونسي، هو من الأولانيين اللي تعامل مع الفرير لوميير في وصولهم لتونس، اللي هو ألبير شمامة شكلي اللي هو من 1872 وتوفى 1934. ألبير شمامة شكلي اللي هو كذلك أول سينمائي تونسي وعمل أول شريط تونسي مع بنته اللي هو اسمه زهرة. دونك كانوا قاموا برحلة شك على تونس والعاصمة والمدينة وكذا في اللي مونغولفير، وعملوا أول صور اللي هما موجودين في اليونسكو تقريبا نجموا نلقاوهم. ثم بعدهم نلقاو في مرحلة أخرى جات بقدوم الحماية والعهد ذاك في الفترة بتاع الحرب العالمية وكذا، نلقاو ليونار لاندروك اللي جاءوا وعملوا كيف استوديو متاعهم في تونس وداروا تونس كل وصوروا عديد البطاقات البريدية في الفترة هذيك، يعني الحياة اليومية والوجوه وكذا، غطاوا العديد من الأنشطة في تونس، وممكن أكبر ذخيرة عندنا على تونس خلوها هما.
8: بيعطيك صحة لكل حال. في فقرة على حافة الإبداع هي نافذة للتاريخ، نحكوا على البدايات
9: قوسين.
8: صحيح، وضع العالم عالم فوتوغرافيا بين قوسين وتحديد البدايات وأهمية تلك البدايات. نمر أصدقائي إلى فقرة صدى الروح.
7: صدى الروح.
8: في فقرة صدى الروح عالم الفوتوغرافيا وعالم في بدايته كان عالم سحري فيها كالهالة كما يقول والتر بنجاما، يعني كالهالة الكبيرة هذيك اللي بدين نحكو على التقنية والاستنساخ التقني، ودين نطرح في السؤال حول الأبعاد الجمالية لهالاستنساخ التقني، كيفاش الصورة تنجم تولي عندها أبعاد تقنية، كيفاش أنه ثم أدوات وآلات تنجم توثق أو تنجم تصور ما هو موجود على غرار فعل التشكيل في اللوحة الفنية اللي فيها الألوان والأشكال، واللي فما جهد يقوم به الفنان، فإذا بالصورة الفوتوغرافية يعني تغير الموازين في ثورة كبيرة. يعني لهنا مش نبدو بك أنت، وأنت كفوتوغرافي وفنان تشكيلي، يعني في البدايات يعني كيف كانت علاقتك بالصورة الفوتوغرافية؟ كان تحكي هنا بالمعنى التاريخي باش من بعد نمشوا نغوصوا في عقل الفنان المبدع سي محمد العايد.
9: في البداية كان الرسم غير شك، ثم من بعد في الفترة بتاع 66 67 في الفترة دي 68 اكتشفت البوب ارت وإيدي وارول، ولاحظت اللي استعمل الفوتوغرافيا وقحمها في سيريغرافيا إلى تعبير تشكيلي. فك الفترة هذيك بتاع السنوات السبعينات وفادي جون وآخر الستينيات، قلت هذه مادة يزم الواحد يتعلمها، يزم يكتشفها، يزم يفهمها، وبتتر تكون الإضافة باش ما نقعدش نعاود في نفس الرسوم ونفس الأشكال. فانطلقت إلى مخبر فوتوماتون اللي كان موجود في متحف الاستقلال حاليا مقابل سفارة فرنسا، كانوا زوز أخوة كوسكاس سيدي نابل، وتحدثت معهم في الموضوع وحبيت نعمل تربص معهم، فكانوا فرحانين وقبلوني وعديت معهم تقريبا مدة بتاع 3 سنين تقريبا. فاكتشفت فيها من جملة ما اكتشفت صور رئيس بورقيبة، يعني جيت في يدي وانا كستاجير في هالمخبر هذا، يعني كان يترأسوا طليان واغلبيتهم كانوا يهود توانسة، ما كناش برشا عرب مسلمين، 3 يمكن موجودين في المخبر. الحبيب عثمان مصور السيد الرئيس بورقيبة كي يرجعوا من سويسرا كان يجيب الافلام تاعو بور لي ديفلوبي تاعو، فهمتني ولا، ويقف عليهم فهمتني ولا، يقعد في جنبي والحكايات تاع الرئيس والحكايات تاع سويسرا وكعبة الشوكولاتة وما احكي لك شيء. فهل العالم هذا السحري كله فهمتني ولا، من جملة ما تحمل الصورة فهمتني ولا، من معنى علمي وفيها الجانب الكيميائي وفيها الجانب كيف الفني هذايا وفيها الجانب الصناعي، لكن هل الصورة يعني حاجة متكاملة وتنجم تطوعها كيف تحب؟
8: هاو باش نبحثوا بالمنطق الفلسفي للكلمة سيدي، شنو نعملك الأركيولوجيا في الشخصية الفنية سي محمد العايب. أهمها يعني لهنا الصورة الفوتوغرافية في بدايتها عندها أبعاد، قلوا احنا صورة اجتماعيات فيها التوثيق، فيها الذاكرة، يتعامل مع المتلقي وحتى الفنان أو الذي يقوم بصناعة الصورة الفوتوغرافية بالمنطق التقني للكلمة، يعني بالمنطق أنها للتوثيق. يعني كان أنت تقول لي لماذا في بدايتك اهتميت بالصورة الاجتماعية، على اعتبار أنك تويك كنت تحكينا أنه راو اهتمامك بالفوتوغرافيا يعني ما هوش مجرد هواية، وإنما بداية يولي مشروع حياة، بديت تنبهر بالعالم هذايا، وانبهارك خليك تخط الطريق النوع الاحتراف أنه تنظر لها كمشروع. ولكن بداية المشروع كانت بداية في خطى ثابتة، أهمها أنك اهتميت بالصورة الاجتماعية. كانت تحكينا على البدايات وميلك أنك توثق للذاكرة حاجات مرتبطة بالمجتمع التونسي.
9: هي كما كل الوضعيات حبيت نتعرف على كل ممكن الاختصاصات بتاع المادة هذه، لأنها صورة تمس برشا قطاعات. فبدأ ببدأ بديت بالتاريخ وبالأثار، تعاملت لـ3 سنوات مع المعهد الوطني للأثار، وقمت بتغطية التوثيق كما هكا لترميم جامع زيتونة وعقبة وسيدي محرز وكل المعالم الإسلامية اللي موجودة في تونس. فكانت لي زاوية أخرى على معرفة الحضارة ومعرفة التاريخ ومعرفة القيمة متاعنا. ثم من بعد انطلقت مع الجانب الصحفي وعديت تقريبا 10 سنين مع الساحة الصحفية خاصة صحيفة لابريس. وهنا وصلت مع الجانب الثقافي والنشاط الثقافي خاصة فهمتني ولا مسرح موسيقى مهرجانات. ثم خاصة هالجانب هذا الاجتماعي اللي هو ممكن يعوزه فهمتني ولا ممكن حرية التعبير ما كانش بسهولة باش نجم توري مناطق فهمتني ولا ما كانش بسهولة باش نجم توري وضعيات كانتش بسهولة بشوري التعب ولا بكذا. فكل العهد هذاك فمن حين لآخر محاولة لنشر شيء لكن كل بريتكس باش تدخل
8: هذاك علاش يعني الصورة الفوتوغرافية في أبعاد الاجتماعية بالنسبة للفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب. يعني أنت توجهت إلى الهامش والمناطق البعيدة وفي نفس الوقت يعني قدمت الصورة ونقل مصور للمسرح والرقص والأنشطة الفنية هالجامعة هذية. خلينا نطرح السؤال الحقيقة، يعني هل تعتبر لهنا الصورة وسيلة للدفاع عن الإنسان وإعطائه صوتا بصريا؟ يعني أنت لهنا كنت تحكي لنا الزاوية هذه اللي الحقيقة هي فيها أبعاد إنسانية ولكن كذلك أبعاد فلسفية، أبعاد كأنك تتعامل مع الصورة الفوتوغرافية بما هي تجربة التزام، التزام تجاه نفسك ولكن التزام تجاه المجتمع وتجاه الحركة الثقافية التونسية. تفضل.
9: هذا اللي كان هام هو بعد سفرة وأوروبا ورجوعي لاحظت لي اللهوة والتغطية كانت خاصة بالرياضة وإلا سيد الرئيس هذا اللي كان موجود
8: صحيح.
9: نلقى الساحة الثقافية ما هيش عندها مكان فهمتني. فتجهت في هالروبورتاج كولتوريالي ارتستيك سور لا فيل فهمتني ولا دو تونس ولا تونيزيا ان جينيرال. دونك وبديتها من قاعات العرض والجمهور اللي يزور ويواكب والفنانين ومشاغلهم ولقاءاتهم وحياتهم إلى أعمالهم. ثم من بعد دخلت الفرقة البلدية وللركح وللمسرح وتلقى عم حمدة وتلقى بشير دريسي وتلقى محمد كوكا وتلقى فهمتني المحرزي وتلقى هالأنشطة هذه الكل وهالمسرحيات هذه الكل. ثم التجربة تاع سي محمد الكرفي مع الموسيقى الجديدة فهمتني والركح متاعه وكيف كيف ولي اللي بيس اللي قدمها كذلك فهمتني ولا مع الموسيقى متاعه. معناها كانت فترة مليئة بالنشاط بالنسبة للساحة الثقافية. فاهتميت امتبه كيف كيف بهالأهل الميدان الثقافيين من كل القطاعات خاصة فهمتني ولا الفنون التشكيلية لكن ثم لقاو المسرح والمهرجانات وصي. ثم هنا نلقى فترة ما إمكانية للغوص في الجانب الاجتماعي كما قلت لك ما كانتش بسهل باش تقرب للملاسين ما كانتش بسهل باش تقرب للحي سيدي حسين ما كانتش بسهل باش تدخل في هالأوساط هذه مثلا تتوري حاجة
8: أي مناطق الهامش هذوما اللي فاهم أي المناطق
9: خلاف داخل جمهورية ما أحكيوش على يعني عديد المناطق فهمتني ولا فهمتني ولا من في كامل الجمهورية فهمتني ولا من الشمال للجنوب وكل يعني من الشرق للغرب حاولت باش نغطيها وتكتشف خاصة هك الوضعية المزرية المتعبة ولا كذا وهالناس هذم. على كل كانت لي مادة حبيت نجمع هالمادة هذه فهمتني ولا وقعدت هك الفترة متاع البحث بالنسبة لي ما بين الثقافي والاجتماعي السوسيو كولتورال هي الطريق إن كان للنشر، ثم بعض كتب نشرت وبعض حاجات كما هكا. ثم جات المرحلة بتاع التفكير ممكن في الجانب الإبداعي وتقريب الصورة
8: به ترمشوا الجانب الإبداعي، ولكن يعطيك الصحة. أنا لهنا أنا كي نحكي على توثيق والذاكرة، يعني بالنسبة للفنان محمد العايب، يعني شنو اللي يبقى في الذاكرة حسب رأيك؟ يعني الحدث بصفة عامة أم الصورة التي توثقه؟ يعني أهمية الصورة لهنا، الصورة الفوتوغرافية، أنها تحفظ الذاكرة الثقافية التونسية وتحفظ الأحداث الاجتماعية، أم أنه القيمة في الحدث في حد ذاته؟ وين بالضبط أنت تشوف أهمية الصورة الفوتوغرافية؟
9: الأمر بالنسبة لياني فما كما قلنا من لول جانب الصحفي، وفما يبقى ذاك هو الإيفنمون، ثم من بعد في وسط هيك الإيفنمون ثم صورة تبرز، وهيك الصورة هي اللي تبقى.
8: صحيح.
9: فهمتني؟ في وسطك الروبورتاج كل عملته مثلا في مسرحيين نتذكر كانت اسمه لو تياتر دو سيلونس، يعني كان مسرح بالميم وبالسكيت، ما فيش تاع كلام يعني تعبير بالحركة، أمريكاني. أخيرا بقات منه صورة تقريب

0: الاجتماعية والجمالية، وبالتالي عندها قدرة تعبيرية،
1: خاصة
0: عندها قدرة. هذيك علاش احنا لهنا باش نمشوا للبعد الجميل للصورة الفوتوغرافية، باش نخرجوا من انها مجرد توثيق للذاكرة الا انها زاد عندها ابعاد اخرى ابداعية بالاساس. وحبيت نعرف في مستوى اول، يعني شنو اللي يخلي الصورة الفوتوغرافية جميلة، يعني خاضعة للمعايير الجمالية في الفنون البصرية بصفة عامة في نظرك انت بطبيعة الحال؟
1: هي الصورة هي الاساس لكل الأعمال البصرية، إن كانت تلفزية إن كانت سينمائية. فالصورة هي صورة واحدة ولا صور متحركة وتصبح شريط، لازم يكون فيها نفس القيم والحاجات اللازمة، هذه الأساسية، القاعدة، قواعد هذه. الصورة هو فضاء، لكن الفضاء هذا كان مربع ولا كان مستطيل، لازم التحكم في التفاصيل متاع تقسيمه، ثم اللي نسميوها لا كومبوزيسيون، ثم يلزم التحكم في الإضاءة بالنسبة للموضوع، إيش باش تخلي، إيش باش توري، علاش باش تركز أكثر من الآخر. ثم حاجات ساعات في موضوع ما حشناش بها ما نضويوهاش، فهمتني ولا ما نعديوش عليها الضوء، ما نحطوهاش تحت الضوء، تكفي فهمتني ولا جانب منها يؤدي. ثم عندك خاصة الأبعاد هذه اللي نسميوها التشكيلية، اللي هي تتكون من الجمالية، العين ترتاح لها وتتفاعل معها بكل أريحية، يعني ما تحسش بروحك متقلق ولا هي معوجة ولا هي مش بلاصتها.
0: بيعطيك صح. وكان لهنا الجمال في الصورة بالنسبة ليك فيه جانب مرتبط بالموضوع، ولكن طريقة النظر إليه، طريقتك أنت في النظر إلى ذلك الموضوع. هذاك علاش نحبيت نسألك، لأنك علاش في أعمال قدمتها عندك تميل إلى التفاصيل الباهتة والملامح التي يتركها الزمن، يعني أكل الملامح هذيك اللي تعبر على شخصية الإنسان، التاريخ في الإنسان، ما تركه التاريخ في الإنسان. يعني كنت تحكينا الجزئية دي اللي فيها جزء من تجربتك أنت في التصوير الفوتوغرافي.
1: شيء كبير،
0: فضل
1: شيء كبير وشيء رائع، لأنك يعني كيف تقف قدام طريف من حيط متاع دار العائلة مثلا، فهمتني ولا، ومر عليها الزمن وهي خذات ما خذات، فهمتني ولا، من هاك الوقت هذاك وصار فيها ما صار، فما أثر كبير يبقى فيك، فهمتني ولا، في نفسك. كذلك تلقانا حاجة كما هكا من أثارنا، من موزايك، من كذا، يهزك للنخوة، يهزك الشعور بالاعتزاز، تقول هذم أهلي، هذم مالي البلاد، أنا نرجع للناس هذم. فهك القيمة هذيك اللي تصبح تنطقك الحجرة هذيك، فهمتني ولا، وتقول لك شوف الناس كيفاش كانت عايشة. مثلا كما قلت لك باب تو سامبلومون تاع مخزن ولا حاجة كيما كتمر عليه، مراية تعدى عليها الزمن واختارت وصفارت وزرقت، يعني هل الحالات هذه كل تحكي ما تحكي من تاريخ العائلة ومن المتروك ومن الإرث ومن ما بقي من العائلة وكذا، لكن فيها هك الألوان هذيك أو فيك الزمن اللي تعدى أو فيك تنجم تقول أنت ممكن الأثار، الأثر اللي بقى جمالية مالجري كل الشيء اللي ممكن ما عادش فيه ما تشوف.
0: يعني هذا هو اللي خلى لهنا الصورة الفوتوغرافية عندك أنت تجمع بين ثلاث عناصر الحقيقة، هي أنها توثيق، إبداع، ولكن كذلك تخفي موقف. يعني أنت موقف يعبر على أنك، شنو موقفك أنت عندما تجد نفسك أمام موضوع فيه ملامح من الماضي، فيه ألوان وفيه أشكال تعبر على هواجس، تعبر على ألم، تعبر على صيحة، صرخة، تعبر على تجربة وجود إنساني في الآخر. كيفاش تشوف روحك وأنت قدام المواضيع هذه، وكيفاش تنظر لها أنت وأنت تتسلح بثلاث عناصر أساسية، اللي هو أنك تحب توثق الحاجة ذيك، في نفس الوقت تقدم صورة من زاوية نظر إبداعية، وكأنك زادت تعبر على موقف. الجمع التوليفة
1: هذه السبب فيه هو كما قلت لك الصعوبة فيه والفنان، يعني ثم بقت فيها عملية الروبورتاج.

0: دائما الصحفي وكذا، فيجي الجانب التوثيقي، ثم من بعد ثم الجانب الإبداعي هذايا اللي كي ننظر للزاوية وللموضوع ما ننظرلوش كوثيقة فقط، نركبه كما ينبغي من جميع النواحي، فيكون بوليفالون، لازم نستعمله ونضيف عليه ونغير وندخل ونعمل، هذه هي العملية واللي نركز عليه أكثر هي عملية الضوء والظل، الأضداد لي كونتراست،
1: صحيح
0: هذا هو
1: اللي هو لهنا اللي خلينا قايلين كأنه أنت توازن ما بين البعد الجمالي والبعد التوثيقي، وهي حاجة ما هيش في متناول كل إنسان الحقيقة. يعني خاطر راهو سهل أنك تاخذ آلة تصوير وتصور، أما ماهوش سهل أنك تجمع ما بين الجمالي والتوثيقي.
0: وهنا تجي العلاقة متاع التكوين من بين الجانب التشكيلي هذايا وزيارات المتاحف وتعرف على التاريخ متاع الفن والناس، فهمتني، ولا الفنانين في العالم مش قاعدين يعملوا وتواكب، ثم عندك هالمادة هذه اللي تخول لك الكثير من الإمكانيات باش تبدع ديفيرامون بخلاف القلم والفرشات، فهمتني؟ هذه هي، ما حبيتش نشبه للفنانين كانوا موجودين في فترة متاعي، وحبيت نعمل حاجة أخرى ونعرض إلى جانبهم، فهمتني ولا
1: لا؟ هي البرش هذه التجربة هذه مش نرجعوا لها حول رؤيتك الفنية وتجربتك الفنية وهك التماس الموجود بين تجربتك أنت والتجارب الموجودة في عملية التوثيق داخل الصورة التشكيلية في نقولوا احنا في حديقة الرسم في تونس. ولكن قبل ما نحكي في الحكاية الدومة خلينا ناخذ مساحة غنائية، غناية كحلة الهذاب لفتحية خيري.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية كحة الهذاب على الفنان وفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب وصاحب فضاء عين بحدائق سلام بو كرتاج. حكاية ذي فضاء عين ذي اللي باش نحكو فيها أهمية حضور الفضاء ذي في تجربة الفنان وعلاش شنو اللي خلاه يقرر القرار الكبير أنه الفنان يقوم بإحداث فضاء يستقبل فيه الأعمال الفنية وفضاء ياخذ على عاتق الفنان انه يقوم ب يصبح مناره للفن بصفه عامه. مهم جدا الحكايه دي، ولكن قبل ذلك احنا نحكو على التجربه الفنيه ونحكو على الرؤيه الفنيه للفنان الفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب. يعني انت الصوره الفوتوغرافيه الحقيقه اقتربت في تجربتك انت او في الحرفه نتاعك وفي تجربتك الانشائيه للصوره الفوتوغرافيه اقتربت من اللوحه التشكيليه. يعني كنت تحكي لنا هل التماس هذا بين اللوحه التشكيليه وبين الصوره الفوتوغرافيه، كيفاش انت في تجربتك الابداعيه كيفاش وصلت انك تخلي الصوره الفوتوغرافيه تلامس العناصر الاساسيه لفعل التشكيل داخل الصوره التشكيليه؟
1: مو هذا بيت القصيد. كما قلنا الامر في البدايه كان الرسم، والعلاقة كانت النظرة والمقاربة الجانب هذا التشكيلي. فالمادة ما عنديش حتى دخل، المادة تكون زيت، المادة تكون مال، المادة تكون حجر، حاجة هيك فهمني. فهنا المادة أصبحت كيميائية، المادة أصبحت توا رقمية،
0: صحيح،
1: وإحنا ماشيين. ف التطوع هذا للتقنيات الحديثة ونوعية التقنية وكذا، أنت تطوع مش هو اللي يفرض عليك هذا.
0: يعني لهني يعني بعد إذنك سي محمد، يعني أنت تطوع رو في الفنان التشكيلي وهو في يقوم في اللوحة متاعه بسدد الرسم يستدعي الألوان والأشكال ويستدعي الذاكرة ويستدعي الخيال في الصورة الفوتوغرافية لهنا.
1: نفس الشيء
0: كيفاش ترى تصير العملية؟
1: نفس الشيء لأن في البداية هو هيك الإنسان الفنان، فمن قبل ما يقوم باللقطة حس بالأشياء هذه الكل، حس بالنوستالجي وحس بالتأثير متاع الضوء وحس بجمال الصحراء وحس بظل النخلة وحس بالأشياء هذه الكل، فهمتني؟ بجمال الوجه متاع المرأة ولا كذا. فالنظرة والمقاربة تبقى نظرة الفنان التشكيلي. اللي يختلف هنا هي التقنية. في بلاصة استعملت سوريغرافيا ولا حفر ولا كذا، استعملت مادة الفوتوغرافيا. الباقي الفعل الإبداعي يبدا كما قلت لك من اللقطة. من اللقطة أنت تفكر في الموضوع، شنو باش يقول، شنو باش يأدي
0: لهنا. يعني وباش نتفاهل معاك، تحديات بتاع المصور الفوتوغرافي الفنان الفوتوغرافي انها التحدي الكبير هو اللحظة في حد ذاتها. يعني اذا كان الفنان التشكيلي ينجم يستدعي اللحظة ويعيد بناء الصورة وفق زاوية النظر متاعه ووفق رؤية معينة، فانه الفنان الفوتوغرافي يعني مرتبط بالحضور، حضور اللحظة يعني، وليس بغياب اللحظة. كيفاش نجم أنت نحكو على أهمية الإبداع وأنه تكون الصورة الفوتوغرافية قريبة من الصورة التشكيلية، والحال أنها الحقيقة تعيش تحدي كبير هو حضور اللحظة وليس غيابها؟
1: نرجع بيك للبدايات. كنت قلت لك اللي في سنوات 66 67 68 تفاعلت مع إيدي وارولد، والفترة هذه كانت حرب الفيتنام كما توا عنا حرب الإيران. بني سي إيدي وارولد شنو اللي عمل؟ استعمل الصورة الصحفية اللي تنشر عن أخبار الفيتنام، فبني بالنسبة للعسكر الأمريكاني، فبني ولا وإلا لي زيكول تاع امريكا كيما مارلين مورو ولا فابتو جاكلين كينيدي ولا بعدين اتجه للعالم فابتو ولا مشى الماو ومشى شخصيات عالميه كذا وتفاعل معها بالالوان وركبها في عديد يعني المناهج فهمتني ولا والطرق. فأنا وقت اللي بديت الجانب الصحفي هذا بعد مرور الآثار وبعد الجانب الهوية والجانب كذا لقيت اللي كيف كيف الصورة الصحفية تنجم يخرج منها إبداع. الصورة الصحفية بتاع كل لحظة وبتاع الخبر ينجمك الخبر يصبح عمل تشكيلي. وهذا اللي خدمت عليه هو قعدت في الصورة الخبر الصورة الخبر هي اللي نوظفها من جانب التركيبة ومن جانب الألوان. مثلا في موضوع القصبة وفي موضوع هكذا الثورة اللي صارت وكل الحركة اللي عنا الكل فهمتني ولا تلقى أشياء اللي هي عند الداخل قاعدة وثائق عندي أنا خرجت منها ونرجع لها كمادة ونبحث فيها كما قلت لك ونضيف لها الطرق متاع الألوان إن كانت فرحة وإن كانت حزن وإن كانت نيجاتيف وإن كانت بوزيتيف وتتغير المعلومة وتتغير المعنى. فالإمكانيات موجودة يبقى التفكير النظر فهمتي ولا كيفاش ترى الوضعية
0: صحيح
1: وتقرر
0: يعني
1: هنا يقف الأصفر هنا يقف الأحمر هنا نزيد شوية هنا نقص طريف ثم تكتمل الصورة
0: تكتمل الصورة إنها تجمع ما بين حاجة في الذاكرة الغياب الحضور. ولكن لهنا هالعملية هذه نشوفوها تجربة إبداعية ولكن هي تجربة إنشائية كون أنت عندك القدرة على صناعة جمال بصري لأحداث موجودة في الواقع. الجمال البصري هذه في سيرورة كاملة هي سيرورة إنشائية فعل إنشائي في حد ذاته هو فعل يعكس حاجة دفينة في شخصية محمد العايب. شنية الحاجة وتنية الرغبة اللي في داخلك اللي تسعى إلى أنك توصل لها أنك توصل الحقيقة تقوم بتأويل ما هو موجود أنك تتجاوز الموجود يعني شنية الرغبة اللي كانت القدح الأول في الإبداع ولكن كذلك لا زالت لم تتحقق.
1: صعب المنال الفن والموضوع هذا بتاع العبير والإبداع ما لهوش نهاية صحيح. وديما الصورة اللي ما عملتهاش هي اللي نفكر فيها. إشكال ما هوش أنك تاخذ الواقع كما هو لكن هذاك نجم تقول أمر سهل لكن كيفاش تنظر له من زاوية تنظر له هذا جانب ثم اش تحب تقول به. ففي أما وضعيات فهمتني ولا كما قلت لك أنا اتجهت في اتجاه المدرسة هذه متاع البوب آرت اللي هو بمعنى الفن الشعبي شوية فهمتني ولا فيتركز خاصة على الألوان المتضادة يعني الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر ولا لك حال أولابيض وهذه أول شيء ممكن حسيته من السبعينات يعني مالجري اللي كانت عندنا فترة رائعة بالنسبة للتعبير والثقافة والحريات مع الرئيس بورقيبة الله يرحمه لكن فما حدود
0: ولكن
1: في الدخل ثم فهمت اللي إما أكحل ولا عبير. وقلت في مرة في الجيش فهمتني ولا أنا عديت الجيش تاعي فصارت مرة موضوع كتبت للوالد قال لي يحطش الطاولة مقلوبة ويقول لك هكا تجي أكحل هكا تجي فماش
0: هذا الانضباط هذايا في تجربتك هو اللي خلينا زاد رغبة الفنان والمبدع. ولكن زاد عندك رغبات أهمها أنك خرجت من محيط الفعل الفني إلى محيط إنشاء وفضاء فضاء عين بحدائق سلام بالكرم وكأنك تجربتك الإبداعية تحب تضيف لها تجربة أخرى. احكي لنا على التجربة فضاء عين.
1: حق هنا بالمجد فما الموضوع بتاع وصولنا لفضاء على ذمتنا والنجم ننشطوا فيه فهمتني ولا حبيت ان نجمع أغلبية اللي كانت متواجدة في هذه الفترة هذه فهمتني ولا من أول الاستقلال حتى للسنوات 80 فهمتني ولا الأموات منهم والحيين، وقمنا بأول معرض افتتحنا به الفضاء هذايا وذكرنا ورينا الصورة في تونس. فهنا حبيت لم هالمجموعة هذه الكل ونخلقوا كما النويو متاع ريشيرش بحث تشكيلي، فما كانوش كلهم عندهم نفس المقاربة طبعا فهمتني ولا ولا يهمهم الأمر كما أنا. الهاجس الكبير اللي عندي هو أني نحب حبيت من وقتها فهمتني ولا ومزلت نحب التوى الصورة الفوتوغرافية تصبح مادة تشكيلية، يعني يصبح لدينا الفوتوغرافي التشكيلي، فما الفوتوغرافي الصناعي وفما الفوتوغرافي التجاري وفما الفوتوغرافي المحترف وسيت سويت. فهذه زاوية أخرى واختصاص آخر اللي هو ينجم يجمع ما بين التشكيلي واستعماله لها المادة هذه ويبدع بها. وفي العوام الثمانينات هذه بعد محاولات قمت بها في العرض إلى جانب الفنانين التشكيليين من السنوات 75 وحديثي لعديد من الوزراء متاعنا في الثقافة كيس الشادلي وكي فهمتني ولا سي بشير بسابة والمسعدي والعلاوي، قربنا المادة متاع الفوتوغرافيا للدرس لأنها ما كانتش تدرس في تونس. كنت يلزمك تخرج لباريس تمشي لوي لوميير باش تقرا لا فوتوغرافي، ولا تمشي لبلغاريا ولا تمشي لبولونيا باش تعمل لا فوتوغرافي فهمتني ولا. فباش تاخذ بورس دتا باش تعمل فوتوغرافي حيقول لك حشنا بطبيب حشنا مهندس شو امشي لحانوت عمل حالي تعمل فوتو قالوا فوتو. فهنا هل الخطوه هذه اللي تو عندنا دكاتره في هالماده هذه نتاع الفوتوغرافيا متخرجين معهد الفنون الجميله بتونس شيء رائع.
0: صحيح.
1: هذه فرحة من الحاجات اللي حلمت بها وما كانتش موجودة في وقتي. ثم من بعد قعدت فيها هك النازع متاع الفنان التشكيلي، فنستعمل آلة تصوير ونستعمل فرشات ونستعمل أي شيء، فكيف كيف النتيجة باش تكون مساحات ولونية.
0: هي ولكن هنا الفنان التشكيلي يعني يعيش بلا قيود ويعيش دون أن يكون ملتزما بمسائل أهمها أنه يقوم بإنشاء فضاء، خاطر راهو تجربة إنشاء فضاء لعرض الأعمال الفنية راهي هي تجمع ما بين الإداري والإبداعي، كاين ثقل ومع ذلك أنت التزمت بأنك تقوم به وكأنه ثم رغبة في داخلك تحب تحققها، تكون الصورة كاملة في شخصية الفنان اللي دافع على ما هو موجود ولكن يدافع على الفن في حد ذاته.
1: في حد ذاته طبعا هي كما قلت لك مقاربة اللي هي نحب نقرب المادة هذه للتشكيليين والتشكيليين للمادة هذه للفوتوغرافيين، فكانت الحل الوحيد هو ذا جاء الفضاء. فهنا كانت في إمكاني أني نجمعهم مع بعضهم في معرض.
0: يعطيك الصحة على كل حال. هذه هي تجربة الفنان المبدع الفنان الفوتوغرافي التشكيلي محمد العايب. باش نضيفوا لها قراءة صغيرة لصورة مختلفة مغايرة، صورة فوتوغرافية باش تختارها هنا أنت في فقرة أيقونات.
2: أيقونات
0: في فقرة أيقونات كنت تختار لنا صورة فوتوغرافية تعتبرها أنت أيقونة يلزم نحكو عليها، خلي المتلقي يعرف أهمية الفوتوغرافيا كفن. تفضل.
1: عندي زوز ممكن نحدثك عليهم. ثم صورة كنت خذيتها على أرض الواقع في شيرة البرامة سليانة نسميوها مطمورة روما، أرض خارقة للعادة فهمتني، مساحة خضراء وفما فيها مربع ماهوش محروس قعد بلون الأرض أسود، ثم مساحة مستطيلة تمشي فهمت كيف كيف محروسة، فأعطت بعد تشكيلي رائع وهي موجودة حاليا في المتحف الوطني للفنون المعاصرة في تونس.
0: هذه صورة
1: الصورة الثانية أسود وبيض واجتماعية، مرأة تونسية من هيك النساء الصنديدات، يعني مرأة قوية، مرأة معبية، مرأة فهمتني ولا عندها وزن فهمتني ولا، إن كان في البدن ولا كان في فهمتني ديها ولا في كان في لبسة عادية، يعني روبة عادية وفولارة عادية تونسية ونسيت سويت، متبسة على الأرض وما نعرفوش عليها اش قاعدة تفركس. ولا سميتها كيف لي أم في حالة ضياع، يعني تفركس تفركس. وهذه كانت التعبير في فترة غزة، عبرت بها على أم تفركس في بقايا من رماد.
0: إذن هذه تجربة الفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب وقراءته للصورة الفوتوغرافية اللي تخرج تتجاوز حدود الحقيقة ونبحث في ما بعد الحقيقة، حقيقة الفنان محمد العايب. يعني الصورة عنده ما هيش مجرد توثيق للواقع، بل فعل بصري يحمل رؤية فنية وثقافية. وتجربة الفنان محمد العايب الحقيقة فيها تفاصيل كبيرة، ذاكرة، توثيق، ولكن الأهم من ذلك إبداع وفضاء عين. لهنا هو الفضاء اللي ينجم يعبر على نظرة الفنان محمد العايب للتجربة الفنية الحقيقية، اللي هي بالأساس تجربة إنسانية محكومة بنزعة إنسانية داخلية للفنان المبدع. شكرا سي محمد العايب.
1: شكرا لكم، يعيشك كريم.
0: للقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS بداية من الساعة 10 صباحا للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. كمية الحبوب المجمعة على المستوى الوطني لغاية الثالث من جويليا الجاري تبلغ حوالي 8 مليون قنطار فاصل 4، فيما تتصدر ولاية باجة أعلى الكميات ب 1 مليون قنطار فاصل 8، أي ما يمثل 21% فاصل 6 من إجمالي الحبوب المجمعة وفق ديوان الحبوب. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن اعتماد نظام تعديل يومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها في ولاية سوسة والمنسير والمهدية ابتداء من اليوم الأحد من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا لمجابهة ذروة الاستهلاك، في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباحثين الشبان من حاملي الشهادات العليا الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاه 20 من الشهر الجاري. في أخبار العالم، إيران تواصل تشيع المرشد السابق علي خامنئي في طهران وسط حشود مليونية توافدت من مختلف المحافظات الإيرانية وحضور وفود سياسية من نحو 30 دولة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أمس أن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق وأن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وختاما، وسائل إعلام عبرية تفيد اليوم بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية رفضت طلبا لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوقيع على وثيقة تدعم رواية رسمية تفيد بتدمير كامل البرنامج النووي الإيراني. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: عذب الكلام.

الرحلة في الأبيات. في دم الشاعر يجري الوطن، وفي خاطر الشاعر طائر على فنن. وطن كنت فيه أعصر أيامي وأسقي بالشعر كل الأزاهر. في دمي نام من زمان قديم وهو ما زال شامخ الرأس ثائر. وطن النخل كم تموج بالنخل وكم ساقط الحديث المسامر. إنه لا ينام يأتي مع الشمس وفي طلعة الصباح المسافر. وبحضن التي تخضب بالشوق مدى ليس فيه للسير آخر. كان مني رغم الجفاء وفي كفي منه حرائر وجواهر. وبقلبي نور المحبين قد أضناهم العشق بين باد وحاضر. راجع بعد غربة للدوالي لشذا الفل في الليالي السواحر. في يدي قبضة التراب وفي عيني بحر من المحبة زاخر. راجع كي أسائل الدار عن وجهي الذي ضاع في زحام المهاجر. أطلبوا لي أقمار بيتي وشمسي ونصيبي من سنبلات البيادر. فهنا كنت نبتة من ثرى الأرض وجفنا مع المحبين ساهر. وهنا قد أفاق تاريخ أجدادي ومر الزمان وهو يفاخر. فإذا ما رجعت لا أبرح الأرض ولو سددوا إلي البواتر. محي الدين خريف.

يحن الشاعر في غربته في الشمال إلى وطنه المشرق الدافئ المفضال. الهوى لو ذاب في قدر الذهب أو سقته النار ألوان الشهب، فهو ماء من رواء الجنة أو طيور وكرها خلف الحجب. ليت لي أن أختلي بالغيمة وهي ثغر مشعل باللهفة، وهي ثدي حامل سر الحياة. ليت لي من قصف هاتيك الرعود بسمة البرق الذي شق الحدود، وانحنى تاء على بحر النخيل، واشتكى واوا ونونا، والصهيل يكتب التاريخ والأمجاد سين. ليت لي يا ثلج يا دنيا العمى قطرة من جفن أمي والمساء، ساكن في القدر يشكوه الضياء، والمنى من حولنا مثل الدمى. إن روحي قد طفت في مسمعي نملة حيرة بدت تله معي، فوق جلدي أو هنا في أضلعي مثلما نسغ سرى في الزهرة. وقع تمر من أعالي النخلة صمتها في المختلى يبني الزمان، إن سما في ليلنا مر الكلام أنجما ولها يناجيها الغمام. والنعيم المرتجى من وجنتيها، والصبا قد صار برقا في يديها، والأهازيج الحيارى البالية كيف أضحت بيرقا للمقبل. منصور جسومة.

يكون الوهم. كثيراً ما تتم مقابلة حافظ إبراهيم بأحمد شوقي، وهما المتعاصران المتوفيان في التاريخ نفسه، أي سنة 1932، فشوقي ربيب القصر وشاعر البلاط والنعيم، بينما حافظ شاعر البؤس والحرمان. والحق أن هذا التقسيم صحيح إلى حد كبير، فالرجلان مختلفان تماماً في حياتيهما، وإن تقارب الشعر عندهما باعتبارهما ينتميان إلى اتجاه شعري واحد، وهو مدرسة الإحياء المحافظة. وبصرف النظر عن تقلب حافظ في حياة بائسة ملؤها اليتم والتشرد والبطالة والعمل الشاق غير المجزي مما دفعه في مرحلة أولى إلى صفوف الجيش، ثم إلى وظيف كبير الاسم قليل الموارد، وهو وظيف الحفظ في دار الكتب، بصرف النظر عن الجانب المعيشي إذن، فإن شعر الرجل كان من أوائل التعابير عن البؤس والفقر في العصر الحديث. وديوان حافظ الصغير إذا قورن بالشوقيات، ونفترض أن الشاعر كان مهملاً لشعره تبعاً لنمط حياته على عكس شوقي، لا يتجاوز في الحجم جزءاً من أجزاء شوقي الأربعة، وهو خال أو يكاد من شعر الحرمان الذي أطنب فيه الدارسون والمترجمون. ونعتقد أن أكثر هذا الشعر، وكان من الارتجال أو شعر المجالس والمقاهي، قد ضاع، ونجد بعض أصداء هذا الشعر المرتجل في نوادره الكثيرة، كقوله مداعبا شوقي: يقولون إن الشوق نار وحرقة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. أو قوله في الربط بين حظه في الرزق وقبحه: وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. أو ارتجاله بطلب من بائع تذاكر حفلة رفض أن يسمح له بالدخول حتى يثبت أنه شاعر: رياض الأزبكية قد تجلت بأنجاب كرام أنت منهم، فهبها جنة فتحت لخير وأدخلنا مع المعفو عنهم. وقوله ارتجالا في مجلس مي زيادة وكانت تداعبه بافتكاك كأسه، فقال: خطفت كأس مدامي لن تبقي لي شيء. فأضاف أمين تقي الدين وهو شاعر سوري: غلب السكر عليها غلب الشوق علي. وقوله في مداعبة صديقه حفن ناصف، وكان ممن أبن الشيخ محمد عبدو، ومن الصدف الغريبة أنهم جميعا توفوا إثر ذلك بقليل حسب الترتيب الذي ألقوا به خطبهم وقصائدهم، فلم يبق منهم إلا ناصف هذا، وكان قبل الأخير في الترتيب، وحافظ إبراهيم الأخير. أخشى عليك المنايا حتى كأنك مني، إذا

لا يذمه ديوانه، وقد جمعناه ضمن عدد من الطرائف تهم مجالس العصر. أما ديوانه المرتب حسب الأغراض ففيه قصائد وأبيات متفرقة في غرض شكوى الزمان، منها قصيدة تعود إلى مطلع القرن العشرين، عنوانها عند نشرها سعي بلا جدوى، ومن أبياتها سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما، فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطم، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما. ومما كتب به حافظ إلى أحد أصدقائه وكان آنذاك في خدمة الجيش متغربا في السودان: رميت بها على هذا التباب، وما أوردتها غير السراب، وما حملتها إلا شقاء تقاضيني به يوم الحساب. جنيت عليك يا نفسي وقبل عليك جناء أبي، فدعي عتابي، فلولا أنهم وأدوا بياني بلغت بك المنى وشفيت ما بي. سعيت وكم سعى قبلي أديب فآب بخيبة بعد اغترابي، وما أعذرت حتى كان نعلي دما ووسادتي وجه التراب، وحتى صيرتني الشمس عبدا صبيغا بعدما دبغت إهابي، وحتى قلم الإملاق ظفري، وحتى حطم المقدار نابي.

خبايا الزوايا. من أكبر شعراء اليمن عبد الله البردوني، المتوفى سنة 99 و900 وألف، وهو في اعتبار النقاد من أهم الشعراء العرب المحدثين أيضا. وقد كان هذا الشاعر الذي فقد بصره في 60 من عمره لا ينظم إلا الشعر العمودي، ويحارب بلا هوادة النظم الجديد، ويسخر بطريقة بارعة من الشعراء الذين يلتقي بهم في الملتقيات أو المؤتمرات. وتروى عنه في هذا المجال نوادر نسوق بعضها. كان البردوني يسمي لغة الشعر الجديد الفصعمي، والكلمة نحت من الفصحى والعامية. وأقبل عليه ذات يوم أحد الشعراء الشبان وناقشه في التعبير والصور، مبديا افتخاره بقوله: الشمس تقبل وجنة حبيبتي. فرد عليه البردوني: الشمس تقبل حتى وجنة الكلب. ومما داعب به البردوني نزار قباني طلبه من الشاعر السوري تغيير اسمه إلى نزار، لأن النزار في الفصحى تعني القليل من الأشياء. وداعب شاعرا آخر كان يدعي المعرفة الواسعة بالتراث بأن سأله عن نخلة بنت عامر، فأجابه المدعي: هي صحابية جليلة حضرت غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلق البردوني بأن المرأة المذكورة هي في الحقيقة والدته. وكان البردوني معروفا كذلك بمراوغة الصحفيين والإجابة بطريقة ساخرة على أسئلتهم. فعندما سأله أحدهم يوما عن تاريخ ميلاده أجاب: ولدت يوم ولدت بقرة جيراننا عجلا. وتتجلى روح الفكاهة في شعر البردوني أيضا. ومما قاله في هذا المجال قصيدة نظمها بعد زيارة أحد اللصوص إلى بيته، ويبدو أن اللص رجع خائبا لفقر الشاعر، فلم يحمل شيئا بل نسي في البيت علبة سجائره. شكرا، دخلت بلا إثارة وبلا طفور أو غرارة، لما أغرت خلقت في رجليك ضوضاء الإغارة، لم تسل بالطين السكون ولم ترع نوم الحجارة، كالطيف جئت بلا خطى وبلا صدى وبلا إشارة. أرأيت هذا البيت قزما لا يكلفك المهارة، فأتيته ترجو الغنائم وهو أعرى من مغارة، ماذا وجدت سوى الفراغ وهرة تشتم فارة، ولهاث صعلوك الحروف يصوغ من دمه العبارة، يطفي التوقد باللظى ينسى المرارة بالمرارة، لم يبق في كوب الأسى شيئا حساه إلى القرارة، ماذا أتلقى عند صعلوك البيوت غنى الإمارة؟ يا لص عفوا إن رجعت بدون ربح أو خسارة، لم تلق إلا خيبة ونسيت صندوق السيجارة. شكرا، أتنوي أن تشرفنا بتكرار الزيارة؟

الشيء بالشيء يذكر. يستدير الإنسان لتجنب المواجهة، فتكون السلامة في الارتداد إلى الوراء. فكيف يفعل إذا اختلطت النواحي والاتجاهات؟ قال أحد الشعراء: ورائي أمام والأمام وراء. وقال المعري ساخرا على لسان شاعر وهمي في رسالة الغفران: صلحت حالتي إلى الخلف حتى صرت أمشي إلى الورى زقفونة. وزقفونة من الألفاظ الغريبة التي اخترعها المعري، وقد ور في بيته بكلمة الورى التي تعني البشر وتعني أيضا الخلف. وقد كان من البروتوكول السلطاني أن يواجه المنسحب الملك بوجهه وألا يستدير أبدا، فيكون ذلك كسير السيارة إلى الخلف، وهو أمر عسير. يروى عن كريم ثابت الملحق الصحفي لملك مصر الأخير فاروق أنه كان يتعثر دائما ويصطدم بالأثاث كلما خرج من مجلس الملك بهذه الطريقة، فلهو تعلم الانسحاب ولا الملك أعفاه من الأمر. وشبيه بهذا ما يتعلمه الممثلون في المسرح الكلاسيكي من مواجهة الجمهور دائما وعدم الالتفات بالظهر. والالتفات أو الاستدارة الكاملة تمثلان عكس الحركة الطبيعية، كقلب الأشياء رأسا على عقب أو ظهرا على وجه. والعرب تقول لمن تنكر له الدهر وجابهه بالكراهية: قلب له ظهر المجن. وقد جرت العادة عند القتال أن يقلب المجن وهو الترس في وجه الأعداء، وينعت الدهر والدنيا بالتقلب فيكونان قلبا. وكما أن فعل دار يستخدم للتعبير عن الكراهية بعد المودة فيقال دار عليه، فكذلك يكون فعل قلب ويقال تقلب. وربما كان للقلب دور في ذلك، فالقلب سمي كذلك حسب اللغويين لكثرة تقلبه. ومن هذا القبيل قلب الماعون على يد الزوج الغاضب في المجتمع التقليدي، ويقال مجازا قلب الماعون أو الطاولة للغاضب الكاره. وقلب الوجه يستخدم للأمر بالخروج أو الابتعاد عند الغضب. ومن التعابير الشبيهة قلب الكلام أو الصحن، وهم يعنون الاستوانة بمعنى تغيير موضوع الكلام، ومن يقلب الكلام عندهم هو الكاذب أيضا. ومن الدوران جاءت عبارات كتدوير الحزام بمعنى الرقص، وتدوير الصوابع بمعنى السرقة. ورغم أن الدور ما زالت تطلق إلى اليوم على 5 مليمات، وكانت في السابق 5 فرنكات، وقبلها العملة القديمة ذات الأصل الإسباني، إلا أنها لا علاقة لها بالطبع بالدائرة رغم شكل القطعة المعدنية. ومن الدائرة أيضا فعل دار بمعنى تجول وسافر. ومن الأمثال الشائعة قول العامة: القمح دور دور ويجي في قلب الرحى، يقصدون بذلك حتمية المصير النهائي. ومن الطرائف أن خصومة نشبت قديما بين بعض رجال القلم، ومنهم صاحب جريدة جحا، فألف الخصم مسرحية كاملة سخر فيها من الصحفي، ومما ورد فيها قول البطل: أنا جحا أنا جحا أدور دورة الرحى، من يفعل الخير معي في عمره لن يربحا. ومن متعلقات فعل قلب بمعنى جعل الأعلى أسفل أو الباطن ظهرا قولهم: قلب الأرض بمعنى حفرها وحرثها، وتسمى الأداة المستعملة في ذلك المقلب. وتقلب البحر إذا هاج وعلى موجه، وقلبت الريح أو تقلبت إذا تغير اتجاهها.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة سعيدة الحاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم كتاب الله العزيز، ليس كتابا عاديا، هو حصانة للأجيال، هو زاد روحي، مرشد أخلاقي. القرآن سلاح في مواجهة التحديات في زمن كثرت فيه المؤثرات واشتدت فيه الفتن وابتعدت القلوب عن القيم. يصبح القرآن مدرسة الأجيال. القرآن يعلم الأجيال الصدق، القرآن يعلم الأجيال الأمانة، القرآن يعلم الأجيال حسن الخلق، القرآن يزرع فيهم روح المسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشفاء ليس شفاء جسديا فقط، الشفاء هو شفاء للقلب. شفاء القرآن شفاء للفكر، شفاء القرآن شفاء للسلوك. أيها الأحبة الأكارم، الأجيال التي تتربى على القرآن تجدها أقوى أمام الضغوطات، الأجيال التي تتربى على القرآن تجدها أصدق في أقوالها، الأجيال التي تتربى على القرآن تجدها الأحرص على كرامة الإنسان، الأجيال التي تتربى على القرآن تجدها متمسكة بالحق. فالقرآن يعلمنا كيف نحافظ على أخلاقنا، القرآن يعلمنا كيف نحافظ على أخلاقنا في البيت، يعلمنا القرآن كيف نحافظ على أخلاقنا في المدرسة، يعلمنا القرآن كيف نحافظ على أخلاقنا في المجتمع، يعلمنا القرآن الكريم كيف نحب الناس، كيف نساعد المحتاج، كيف نساعد ونصلح ذات البين، كيف نصلح بين الناس، وكيف نعيش بسلام مع أنفسنا. يعلمنا القرآن كيف نعيش بسلام مع الآخرين. لذلك التربية القرآنية للأجيال ليست رفاهية بل ضرورة، وضرورة ملحة أيضا. إذا علمنا أطفالنا حفظ القرآن، إذا علمنا أطفالنا فهم القرآن وفهم معانيه، وإذا جعلنا من القرآن جزءا من حياتهم اليومية، نكون قد حصناهم، بنينا لهم حصونا ضد الانحراف والضياع. وفي هذا الصدد يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني التربية بالقرآن لا تتوقف على الحفظ فقط بل على التطبيق. التربية بالقرآن لا تتوقف على الحفظ فقط بل تتعداه إلى التعليم والقدوة. أيها الأحبة الأفاضل، علموا أبناءكم القرآن، والقرآن سيعلمهم كل شيء. مستمعين الكرام، معا نزرع محبة القرآن في قلوب أبنائنا، في قلوب أجيالنا، نعطر يومنا وأيامنا بالذكر والتلاوة، ونستعمل القرآن كمنارة تهدي الأجيال، تضيء درب الشباب. نجعل من القرآن منارة تكون مجتمعا سويا، تكون مجتمعا مؤمنا، تكون مجتمعا راشدا، تكون مجتمعا يحمي نفسه وقيمه من الضياع والانحراف. فاللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهداية لأطفالنا وسبيلا للأجيال القادمة نحو مجتمع صامد راشد وسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة سعيدة الحاج.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS بداية من الساعة 10 من صباح اليوم للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تواصل تعمير الاختيارات بالنسبة إلى الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا الراغبين في المشاركة في دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين، وذلك إلى غاية يوم غد الاثنين على الموقع orientation.tn. انطلاق فعاليات قافلة وجهني 26 و2000 بمدينة صفاقس، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، ويتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من الشهر الجاري، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من الشهر ذاته. كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري يؤكد عدم تمتع حوالي 350 ألف متقاعد من الضمان الاجتماعي بالزيادات في الأجور المقررة أخيرا بعنوان السنة الحالية. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الأفريقية، مدينة الحمامات تحتضن فعاليات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من 13 إلى 15 من جويلية الجاري. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل وإصابة العشرات في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية على مناطق في شمال قطاع غزة ووسطه. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، رغم سريان الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. الحرس البحري الإيراني يحذر أمس من رد انتقامي في حال أخلفت كل من تل أبيب وواشنطن بالتزامها فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز. وختاماً، ارتفاع حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من جوان الماضي إلى حوالي 3000 قتيل على الأقل، فيما تخطى عدد المصابين 16,000. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
4: رياضة،
2: ثقافة،
4: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير ويومكم سعيد. نستقبل مع بعض مستمعين الكرام يوم الأحد 5 جويلية 2026 الموافق لعشرين محرم من سنة 1448 للهجرة. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. اللهم إني أسألك نعمة تامة وشكرا دائما وحسن العاقبة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. آمين يا رب العالمين.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

26 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نقولوا صباح الخير، نقولوا صباح النور، نقولوا صباح المحبة، صباح النعمة، صباح السعادة أيضا، ونقولوا أيضا صباح الرقي، لأنه في حديثنا صباح اليوم باش نحكيوا على الرقي ومفهوم الرقي ومعنى الرقي وأنواع الرقي. أيضا إنسان يقول لك ساعات ندوك نحكي ويقول لك خليك راقي، ولا ساعات يقول لك هذه من الدول الراقية، ولا يقول لك الإنسان هذا راقي في فكره، في أخلاقه، في تفاعله، في أسلوبه مع التعامل. أيضا هذك علاش أنا اخترت مفهوم الرقي اليوم باش نحكي عليه، بعد ما حكينا البارح على مفهوم الإنسانية، وإحنا كل يوم نختاره محور بتبيع سبت وحد نحكي عليه. الرقي هو يقول لك الارتفاع ولا الصعود، هذية في المعنى اللغوي. إذا كان حبينا نحكي اصطلاحا، الرقي يعني التطور، التحضر، الارتقاء نحو الأفضل في شتى المجالات. ويتجسد الرقي كذلك في السلوك الإنساني، في سمو الأخلاق، في الذوق السليم، في احترام الآخرين، في تقديم الجودة العالية، أيضا في الفكر، في التعامل، ونبتعدوا عن الابتذال، نبتعدوا عن السطحية. ويتجلى المفهوم هذية في عدة جوانب أساسية في حياتنا اليومية، نجم نشوفوه في المجالات العادية، سواء كان في مجال العمل، ولا في الحياة الاجتماعية، ولا في المحيط العائلي، ولا القريب، ولا المحيط الموسع. أيضا هنالك الرقي في التعامل، ويعرف هذا الأسلوب بأنه التعبير العملي، احترام الذات، احترام الآخرين من خلال اللباقة، التعاطف، التفاعل، القدرة على إدارة الخلافات بحكمة. أيضا حكمة الرقي والرقي الفكري والثقافي، يعني الحكمة لابد أنها تكون موجودة. الإنسان ما يمشيش وراء تعاطفه، ما يكونش متشدد في أفكاره، في أسلوبه، لكن يكون لين ومسيس كما يقولوها، ويعرف كيف يتصرف بحكمة، وهنا يلزمها الحكمة تكون موجودة. كذلك الرقي الفكري والثقافي شنو فيه؟ فيه توسيع المدارك، تقبل الاختلافات، البحث عن المستمر عن المعرفة مهما كنت في مجالك. ساعات نشوف أطباء دكاترة معناها ما شاء الله عليهم، يقول لك أنا مازلت نقرأ ومازلت نتعلم، وكل يوم فما تطور، وكل يوم فما معرفة، وكل يوم فما علم، ناخذ الأساس لكن نمشي كذلك مع التطور. كذلك فما الرقي في

علم الجمال يرتبط بالذوق الرفيع والحكمة في تحسين البيئة المحيطة بنا. أبسط حاجة بتقول لك الناس بكري تذكروا من دون نثفوا فيها ببديارنا بالطريقة اللي عنا نحترموا أعوين البلدية اللي بدوا ينثفوا خاصة بالحاجات اليدوية العادية. تلقى هذا زرع أحبق لخل نعناع ومحبس هكا فيه قرنفل مزينين به الدنيا. وقت اللي تدخل أنت للنهج مهما كان معناها حومة عربي نهج كبير متو اللي تصور فيه لك كي تشوفوا هالجمالية هذه هو الذوق الجمالي وكذلك تحسين البيئة المحيطة بينا. حتى وقت اللي باش نعطيو ماكلة ولا حاجة اللي بتتسات ولا غيرهم نعرفوا فين نحطو لهم ويتعودوا. يعني الحيوان راه يكون يتعود بطبيعته ويعرف وين يلقى ماكلته. كذلك فما الارتقاء الذاتي وهو الارتقاء بالذات انت كذاتك كإنسان كشخص كيفاش ترتقي بذاتك وتأثر انت بأسلوبك وارتقائك الذاتي هذا في عائلتك. وهو سعي الفرد الدائم إلى التميز يكون متميز صقل مواهبه تحسين مهاراته هذا هو الارتقاء بالذات. يعني الرقي في نهاية الأمر شنو يعني؟ الارتقاء والتقدم إلى مستوى أفضل وأعلى سواء كان في الأخلاق ولا في الفكر ولا في السلوك ولا في الحضارة أيضا. ويقول لك فما مثال يتقال في الجملة يقول لك يعرف الإنسان برقي أخلاقه وحسن تعامله مع الناس. ومن مرادفات الرقي يقول لك السمو والارتقاء والتحضر والتقدم. يا ربي إن شاء الله نكون ديما رقين في مستوى أخلاقنا مستوى جماليتنا مستوى صقل مواهبنا مستوى جمالية البيئة المحيطة بينا مستوى معرفتنا والحكمة في التصرف وفي التعامل مع الناس. يلا صباحكم رقي اليوم. يلا تفضل كريم اللي نحييه برشا على رقي أخلاقه أيضا وتفاعله وتعامله. نفس الشيء عبد اللطيف الوسليتي أيضا شكرا لك عبد اللطيف حتى في الرقي وأسلوبك مع المستمعين والتواصل معهم. كذلك عمار في الإخراج الرقمي شكرا كذلك لرقي وجمالية الصورة. هاكا نحكيو لمينهم الكل احنا في المفهوم. ويديد تقول لكم خليكم متميزين انكم برقي ذاتكم تطوروها كل لحظة وكل دقيقة بكلمة تسمعوها بجملة تقراوها بنغمة أيضا نجم تأثر في أفكاركم وفي مشاعركم.

0: يوم تالي.
1: يا صباح الخير، الفجر هو بين من أحلى الأغاني اللي تنجم ترسمنا لوحة طبيعية وقت اللي نقوموا الصباح مع الفجر قبل ولا أكيد بدأوا في القرى، ولا الدنيا معناها مريكحة شوية ما كانت أقل سيارات تقوم على صوت الديك صباح سبدوك كيف تسمعوا يقولوا يذن احنا ومحلية تحسوا روحك في الطبيعة، وحتى توا كي نبعدوا شوية ونمشيوا كما نقولوا الهانشير ولا توا لي ميزون دوت ولا غيرهم ولا نبيتوا ليلة في غابة بتبيع تبدا رحلة منظمة نسمعوا هالأسود هذية في تونس، ما يخصصها تونس العاصمة ويميزها صوت العصافر، نعرفوهم بتبيع عصافر بالبحر وقت المغرب، أما الصباح زيدا ما عندكمش فكرة على صوت العصافر محليها، والدنيا تضوى هكا شوية على بكري فتشوف القمر مازال ما غابش وتشوف الشمس منها بدأت تطلع وتشوف العصافر، سبحان ربي معناها تعطيك درس في الحياة في التناغم كيفاش تتلم، كيفاش كل الإشارة الأولى باش العصفور الأول اللي يعمل صوته يتلموا العصافر تراهم هكا يحلقوا الفوق وبعد يطيروا ويسرحوا في ملك ربي كما يقولوها عندهم أوقاتهم، فهل هالتناغم هذا والصوت هذي اللي تربينا به وكبرنا أنا ساعات نحسوا حتى ينثفنا وذنينا بلغتنا الدارجة تحسوا يحذرنا هكا ماذا بينا مع الصباح كأنه ناخذ درس، ما يلزم نسمعوا كل الكلام الزين والكلام الرزين والكلام الحلو، وإذا كان نحبوا احنا نسمعوه الكلام هذا يلزمنا احنا نتعلموا نقولوه، ديما نقول ماذا بينا نتعلموا نقولوا كلام حلو نسبحوا على الكلام الحلو وذنينا تتربى هكا وهكا نعديو نهارنا كله مزيان، وهذه هي التنمية البشرية اللي احنا حفظناها وتعلمناها من اللي احنا صغار، قول لك البيب مش محلول هكا باش ما تقولش كلمة أخرى، أكن بدونا نختاره تقول والله السكر ما تقولش مثلا كذا وكذا، تقول والله تو بعد شوية نجيب السكر ولا تو نشري السكر هكا بدو هكا متفائلين اللي هما ولاو علوم كاملة تو يدرسوا فيهم. يلا صباحكم أحلى صباحات معانا، وخليني زادة نذكركم في لقانا اليوم رو عنا برشا مواعيد جميلة، عنا احنا حتى للعشرة متاع الصباح باش يكون ضيفنا الفنان التشكيلي طيب زيود اللي باش يجينا من جربة خصيصا بعد ما كان في الصين وبعد جولته في اليابان اللي اخذت اكبر لوحة فسيفسائية لشجرة الزيتون التونسي وموجودة في المتحف الياباني، وكذلك اخذ افضل جائزة عن لوحة تشكيلية اسمها مدينتي، باش يجي بحذينا سي طيب في الساعة الاخرى ان شاء الله التسعة متاع الصباح، قبلها باش تكون عنا مع سيدة نبيلة باي وشيف نبيلة باي طبخاتي كما العادة شنو عنده في الكوجينة باش تطيب حاجة خفيفة، مش معنيها باش نعمل قاوق ونخرج ونشري ونقضي، شنو عنا هو هكا معنيها كيفاش نتعلم الاقتصاد في دارنا في ثلاجتنا، كذلك عنا تحويسة في تونس مع السيدة أمنة اللي باش نبدأ بتونس المدينة كل مرة تزن البقعة ونعمله مع بعضنا تحويسة في تونس، هذا بالإضافة إلى فقراتنا الأخرى اللي باش تكون تبعا، وفكرة زيدة فرصة باش نذكركم بمواقيت الصلاة، عنا الظهر إن شاء الله نص نهار 31 دقيقة، عنا العصر 4:15 دقيقة، عنا المغرب إن شاء الله 7:44 دقيقة، وعنا العشاء إن شاء الله 9:33 دقيقة. سعداء معكم فهالسبحية عبد اللطيف وكريم وعمار وويداد توا الصوت الفيروزي باش نوصلوا بكم إن شاء الله للسبعة متاع الصباح، زميلة منيا سياري تقدم لكم نشرة الأخبار، ثم نعود بكوكتيل تونسي وبتبيع نشرح مع بعضنا وقتها في أحوال الطقس وبقية برنامجنا، نهاركم سعيد وأحلى الأيام.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: في الصيف تتبدل أوقات الماكلة وتكثر السهريات والقعدات ويقل النشاط البدني. هذا الكل يخلي مريض السكر يدخل بعضه في الماكلة وحتى ساعات في الدواء. نذكركم اللي الماكلة يلزمها تكون منظمة في أوقاتها ومكوناتها، ما نكثروش من المقلي والشحومات اللي يعطلوا استعمال السكر في البدن وننقصوا من الحلو. الغلة نكلوها بالقيمة بعد الفطور وإلا العشاء، ونكثروا قد ما نجموا في الخضرة النية والحركة.
1: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين: اضطرابات وانقطاع في توزيع مياه الشرب بعدد من المناطق في ولايتي بن عروس وزغوان، وكذلك في ولاية سوسة والمنستير والمهدية. اليوم الأحد انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. وفي العالم، إيران تشيع مرشدها الراحل علي خامنائي وتحذر من أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز. في تفاصيل النشرة، طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان له بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، واعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية، وذلك على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لعملهم. أمين مال مساعد بالمجلس الوطني لعمادة الأطباء مها بن معلا حشيشة:
8: إجال بلاغ هذية الصادر عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء على إثر اعتداءات طالب بعض الأطباء، والحقيقة هوني المجلس يعبر على رفض تام والكامل لجميع أنواع العنف في جميع مراكز العمل متاع الأطباء، سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. ذكروا أن حماية الطبيب وحماية أي إنسان يمارس العمل متاعه حاجة ضرورية جدا، وهوني تكون فما مصلحة عليا للمرضى. ونعبروا أولا على تضامننا الكامل مع الزملاء اللي صار الاعتداء ضدهم، وماذا بينا الحقيقة أن السلطات المختصة تقوم بالتحريات اللازمة وبالإجراءات القانونية اللازمة، وماذا بينا زادة سن بعض القوانين اللي تحمي مهني الصحة أثناء ممارسة نشاطهم حتى يتم تقديم الخدمات الصحية في ظروف طيبة للجميع.
7: أعلنت شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم بن عروس وزغوان اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب بالمناطق العليا بالمحمدية وبجبل الوسط وبير مشارقة، وذلك على إثر عطب فجئي طرأ بمحطة الضخ بالمحمدية مساء أمس. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم. كما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اعتماد نظام تعديل يومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها في ولاية سوسة والمنستير والمهدية، وذلك ابتداء من اليوم الأحد من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين خلال باقي ساعات النهار. كما أضافت الشركة أنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج. نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث ينطلق بداية من الساعة 10 من صباح اليوم الأحد التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. ويتم التسجيل في هذه الخدمة من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة تأسيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكوناً من 6 أرقام وفقاً لما ورد في استدعاء المترشح. في شأن آخر، انطلقت أمس بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 26 و2000، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، ويتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويليا الجاري، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من الشهر ذاته، وفق مدير مشروع وجهني محمد المنيف.
9: تظاهرة وجهني كرفان 2026، هذه التظاهرة في نسختها الخامسة، هو أكبر إيفنمون اللي نعملوه احنا في وجهني في السنة الدراسية الكل، اللي هو يصير من بعد البكالوريا. المرة هذه اخترنا أنه يكون اللونسمون نتاع القافلة هذه بالساقس، واللي صار فيه زادة أكبر ديكلاراسيون واللونسمون نتاع أكبر بلاتفورم للتوجيه الجامعي في العالم، الأولى في العالم، وهي بأذرة تونسية، أيدي تونسية، فكرة تونسية 100%. هذا مساج للناس الكل وللشباب الكل أنه اليوم تونس نازم تبرق في العالم. مرحبا بالناس الكل.
7: مع انطلاق العطلة الصيفية، يضطر عدد من الأولياء إلى إيداع أبنائهم في بعض الفضاءات الخاصة أو لدى الأقارب من أجل ملء أوقات فراغهم والإحاطة بهم. وبين حيرة الأولياء ورغبة الأبناء، تتوزع الاختيارات ويبقى المنشود حسن استغلال العطلة. مهل فرشيشي في التقرير التالي.
10: مع انطلاق العطلة الصيفية للتلاميذ، تبدأ رحلة البحث لدى عدد من العائلات عن أماكن وفضاءات آمنة يقضي فيها أبناءهم التلاميذ ساعات محددة قصد رعايتهم وملء أوقات فراغهم، على غرار نوادي الأطفال والمحاضر المدرسية وغيرها من الحلول التي اختارها الأولياء.
11: فترة العطلة الصيفية طويلة برشا، مرة واحد متلز يحط في نادي ولا يحط في نادي جاردي حلو، ولو صغير مش يستفيد حاجة كبيرة، يمشي بشي يبقى ويروح، واللي يحط عند العائلة مرة هنا مرة هنا.
12: في حيرة كبيرة بصراحة، ما عندناش حتى حل. أنا واحدة من الناس، ولادي مثلا ننقلهم في الصيف من روضة لروضة، كل شهر نحطهم في روضة، الروضة هذه مثلا تسكر في جوان، كمل جوان مش ننقلهم من روضة أخرى تكمل في جويليا.
13: ولادي بخليتهم عند مرأة تحبهم وهما ديجا استانسوا بها.
10: ومن جانبهم، عبر الأطفال عن رغبتهم في قضاء أوقات ممتعة في العطلة بين اللعب وزيارة الأقارب وبعيدا عن الفضاءات والأماكن المغلقة.
14: أنا في العطلة نحب نقعد في الدار نمشي للجارد ولا نقرا، نحب نمشي البحر، نمشي لوتيل، نمشي المنازل والمنتزه، ونحب خاصه في العطله يمارسونا بالقرايه.
15: في العطله نلعب، العطله نعديها في الدار كونيكسيون ولا نتفرج في تلفزيون،
16: مش صال دجي نلعبوا شويه،
17: مش دار جديد كل من كورو ولا شيء يبدا البلي محلول نتفرهدوا.
10: وفي هذا الاطار، دعت الاستشاريه الاسريه والتربويه كريمه الدبابي في برنامج المجله التربويه على موجات الاذاعه الوطنيه، دعت الأولياء إلى ضرورة استثمار العطلة بطريقة مثلى تراعي المصلحة النفسية والجسدية للطفل.
18: نعملوا جلسة حوارية للبروغرام الطالع، نحطوا جدول، وأكيد صغير باش يكون متحفظ وقت هو يحس روحه يعمل في حاجة يحب عليها، نفسر له اللي أبيكم تناسبي الظروف المادية مع وقتي مع لي كونديسيون فاميليال تاعنا. نسعى إنه نخصوا جزء للتنزه ويكون بطريقة عائلية، علاش؟ خاطر يقوي التواصل ما بين أفراد العائلة، كيف كيف زيارة الأهل هذه قوي الرحم، يلعبوا مع أقرانهم، هذا يخلي صغير يكتسب ثقة في روحه، كيف كيف فما ممارسة الألعاب لكن معناتها بطريقة لوقت محدد، فما التوازن. زينا الفكرة المركزية اللي هنا نحب نوصلها إنه نحاولوا نحقوا التوازن ما بين المتعة والراحة وأيضا التطوير الشخصي.
10: هذا وقد حذرت الاستشارية الأسرية والتربوية من خطورة فرض أنشطة معينة على الطفل داعية إلى تشريكه في اختيار الممارسات والهوايات التي يفضلها من أجل تطوير مهاراته وإشغاله في العطلة بطريقة ناجعة.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: في أخبارنا العالمية، استشهد فلسطينيان اثنان على الأقل مساء أمس، وأصيب العشرات في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في شمال قطاع غزة ووسطه. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في غارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، وذلك رغم سريان الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. في الملف الإيراني، تواصل طهران مراسم تشييع جنازة مرشدها الراحل علي خامنائي وسط حشود مليونية توافدت من مختلف المحافظات الإيرانية وحضور وفود سياسية من نحو 70 دولة. وشهدت المراسم للمرة الأولى ظهورا علنيا مكثفا لقادة المؤسسة العسكرية والحرس الثوري الذين أداروا جولات الصراع الأخيرة. في غضون ذلك، أطلق نائب وزير الخارجية الإيراني تحذيرا من أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي واستقراره. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني أن هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، مجددا التأكيد على أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اضطرابات وانقطاع في توزيع مياه الشرب بعدد من المناطق في ولايتي بن عروس وزغوان، وكذلك في ولاية سوسة والمنستير والمهدية. اليوم الأحد انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. وفي العالم، إيران تشيع مرشدها الراحل علي خامنائي وتحذر من أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
19: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

شارك بهواك. وانتي مبطاك شارك بهواك. وانتي مبطاك نعمة شارك بهواك.

صباح الخيرات مجددا مستمعينا الكرام في يوم سعيد، نلتقيكم مرة أخرى وإحنا بدينا معكم من الستة بكل نشاط وبكل حيوية. نحبوكم على أنغامنا وعلى إيقاعاتنا، تبدو صباحكم بكل محبة أيضا، وما تغيروش موجات الإذاعة الوطنية التونسية. برشا أخبار، برشا كيف، برشا فن أيضا، برشا موسيقى في لقانا اليوم. بعد قليل باش ناخذوكم في تحويصة في تونس، تحويسة مع أيمنة إن شاء الله باش تكون في المدينة، أتوا بعد شوية تكون حاضرة معنا في الاستوديو. كذلك عنا أحوال الطقس، وقاعدين نشوفوا احنا في أخبار الطقس، فما شوية ريح، فما شوية سخانة، وقتش نجم نعومه، وقتش ليه، وقتش لازم نردوا بينا كذلك البحر، نجم نستمتعوا حتى وإحنا قاعدين كهوة. كذلك عنا سي طيب زهود اللي باش يجي بحذينا من جربة باش نحكيوا على نجاحاته التونسية في مجال الفن التشكيلي خارج تونس، وبعض الفقرات الأخرى. كريم معكم مرة أخرى، صباح النور كريم. عمار تحياتي، عبد اللطيف أيضا تحياتي ليك، وويداد معكم. يلا نغم آخر ثم راجعين.

0: يا ساكن الفوق انزلي، وخاصة إذا كان نجم تعمل تحويسة مع طقسنا المزيان اليوم. لحظة نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي مع السي أنيس باش نحكي على أحوال الطقس. يلا مع أحوال الطقس. صباح النور سي أنيس الساتوري.
1: صباح الفل والياسمين مدام وداد، تحية ليك والأوفياء الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك، مرحبا بيك، وتحية من خلالك أنت لكل اللي يشتغلوا القائمين بالمعهد الوطني للرصد الجوي باش يأمنون أحوال الطقس وكذلك يقدموها في أحسن الظروف للسادة المستمعين.
1: وهو كذلك اليوم إن شاء الله طقس قليل السحب على كامل البلاد، ممكن تكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية.
0: نعم.
1: الريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر عموما متموج بمنطقة سيرات وبخليج جابس، مضطرب ببقية السواحل. درجات الحرارة القصوى بداية من اليوم باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي، تتراوح القصوى اليوم بين 28 و 33 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 34 و 37 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 39 درجة بأقصى الجنوب الغربي. تونس
0: نعم.
1: العاصمة ننتظر إن شاء الله اليوم 34 درجة كحرارة قصوى، كيف كيف هي نفس الحرارة اللي سجلناها يوم أمس. ومع العلم هي هذه المعدل العادي، يعني الحرارة القصوى بالنسبة لتونس العاصمة هي 34 درجة في العشر أيامات الأولى من شهر جويليا.
0: نعم.
1: يومي الاثنين والثلاثاء إن شاء الله باش يكون طقس قليل السحب على كامل البلاد، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح تتواصل من نفس الاتجاه تقريب شمالي بالشمال شرقية بالوسط والجنوب، مع تقلص ملحوظ في الفاعلية متاعها بداية من يوم الغد. البحر عموما متموج إلى قليل الاضطراب، الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف وتدريجي.
0: نعم.
1: ثم يوم الأربعاء سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة كيف كيف يعني تواصل في ارتفاع تدريجي، يعني تقريب فارق درجة كل يوم مقارنة باليوم السابق. ممكن توصل حتى يعني تكون محاذية للأربعينات في نهاية الأسبوع المقبل.
0: يعني طقس مشي ويسخن.
1: صحيح، مش يسخن، مش نحسوه سخون بالباهي بداية من يوم الخميس القادم إن شاء الله.
0: إيه نعم، دونك يردوا بالهم من الشمس الحقيقة، هذه أكثر حاجة مهمة، وينجموا يصبحوا هكا ولا.
1: بالنسبة للسباحة، هو وقت ندخلوا بحر مضطرب عموما يعني غير ملائم لممارسة الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة. لكن ثم شواطئ تكون محمية فيها خصائص معينة، هذه يكونوا يعرفوا أكثر زملائنا في الحماية المدنية. بالتالي نقولوا ديما لأصدقائنا المستمعين التقيد خاصة بتعليمات وإشارات الحماية المدنية. نتمنى السلامة إن شاء الله للجميع.
0: إن شاء الله يا ربي.
1: شكرا
0: لك. شكرا لك. يومك سعيد سي أنيس الساتوري، قدمت لنا بعض المعطيات على أحوال الطقس الخاصة اليوم وغدوة، وهكا واخذينا فكرة على بقية الأسبوع أيضا. سيسروا يحكم وردوا بالكم. يلا محمد عبد الوهاب
2: معنا، أحنا بدأت الحكاية
3: ومحليها حكاية،
2: محليها محبة،
3: محليها عشرة.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد. يوم جديد.
2: ما نبدأ الحكاية.
3: معنا بديت الحكاية وتتواصل الحكاية وأجمل حكاية. بعد قليل نعطيكم بعض الأحداث التاريخية اللي سايرت في العالم ونحاولوا أنها تكون أحداث إيجابية نذكروا بها في ركننا. لكن حبيت نحكي اليوم على عيد مهم الحقيقة وتاريخ 5 جويلية من كل سنة تاريخ مهم خاصة للشعب الجزائري باعتبار اليوم عيد استقلال الجزائر وعيد الشباب أيضا في نفس الوقت, لأنه في مثل هذا اليوم من سنة 1962 نالت الجزائر الاستقلالها التام واستعادت سيادتها بعد استعمار فرنسي دام 132 سنة لتتزامن الذكرى مع تاريخ 5 جويلية 1830 اللي سقطت فيه العاصمة بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر. إذن يوم 5 جويلية 1830 وقع الدي حسين اتفاقية تسليم مدينة الجزائر للقوات الفرنسية عقب قصفها إقرار. طبعا التاريخ هذية تاريخ مهم في كل حتى الدول العربية, لأنه كانت بلاد المليون شهيد, معناها نضال ومقاومة للاستعمار دامت أكثر من 13 عقد, ما هيش حاجة سهلة, والفضل يعود إلى ثورة التحرير الكبرى اللي تعد أكبر ثورة في القرن العشرين. ونعاود نذكر اليوم هذه وفق 5 جويلية من سنة 1962 64 سنة 2026 تاريخ كبير ومهم لدى الشعب الجزائري. نهنيوه احنا بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الشباب ايضا, لانهم مرتبطين ببعضهم الاستقلال والجيل الصاعد اللي هو باش ياخذ المشعل ويسون البلاد ويسون هذا العالم مرة اخرى. نهني الشعب الجزائري بعيده الوطني, وباش نسمعكم اغنية من احلى الاغاني اللي تغنيت, واحنا نعرفوا علاقتها يعني كبيرة برشا بالشعب الجزائري, اغنية بصوت الشاب خالد, لكن الكلمات هي بقلم شعر الكبير آدم فتحي, والاقتراح كان من الفنان الكبير أيضا لطفي بوشناق, وشكرا كريم على الاختيار.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد. يوم جديد.
2: أنا بدنا حكاية. أنا بدنا حكاية.
3: معنا بدنا الحكاية دي مع موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نقولكم صباح النشاط وصباح الحيوية. إحنا بعد أخبار الثمانية باش نحكي لكم على بعض التواريخ المهمة أيضا في حدث في مثل هذا اليوم. مش نحكيه على محمد علي عقيد اللي من مواليد هذا اليوم. باش نحكيه على سميرة الخلوسي ممثلة مصرية أيضا من تواريخ هذا اليوم وبعض الأخبار الأخرى. وباش ناخذكم أيضا كما قلت في بداية اللقاء مع تحويسة مع أيمنة تحويسة في تونس. اليوم يذول اللي باش تهزنا لا ما نقولش اللي باش تهزنا خليها هي تهزنا خير تهزنا على راحتها وعلى كيفها. فما نواصلوا لقانا بكل نشاط. يلا نذكروا احنا ديما نهار لحد ندوم برمجين فما برشا اسواق وتبدا هكا تقوم على صوت كانك قريب للسوق سوق البيعة كانك هكا بعيد عليهم هكا شويه سوق الناس هما مشين ويحكيوا وش باش يحضروا قبل بنهار يبداوك التقليد نتاع العائلات التونسيه اش باش تشري وش باش نلقى غادي. حشيروا الاسواق نهار لحد تعمل لنا كيف كيف كيف كبير برشا واحنا نحبكم تعملوا كيف وانتم ماشيين لهالاسواق باش تقضيوا على راحتكم خاصه بالموسيقى وبالانغام وبضيوفنا اللي ديما يجوا بحدينا مبجلين مكرمين. تفضل كريم.

0: Yo, Dali.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل تعمير الاختيارات بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا الراغبين في المشاركة في دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين إلى غاية يوم غد الاثنين على الموقع orientation.tn. فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS بداية من الساعة 10 صباحا للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدعو إلى إعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة واعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. مدينة الحمامات تحتضن فعاليات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من 13 إلى 15 من جويليا الجاري. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي وذلك في أجل أقصاه 20 من الشهر الجاري. في أخبار العالم، شهيدان ومصابون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في شمال قطاع غزة ووسطه خلال الساعات 24 الماضية. طهران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي إيران مهلة أسبوع لإيقاف العمليات العسكرية لإتاحة مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي. وختاما، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 3000 قتيل على الأقل. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته 20 يقدم مشروع فني وموسيقي مبتكر يجمع بين الساكسفونيست التونسي الفرنسي ياسين بولعريس ومغني الراي والبلوز الجزائري سفيان السعيدي. حوار فني متميز يوم الأحد 5 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد. يوم جديد.
2: ما نبدت الحكاية. ما نبدت الحكاية.
3: ما نبدت الحكاية. 8:07 من أحلى الأغاني اللي غنيتها صوفيا صادق، استمتعنا بها على الحقيقة. الكلمات اللي عبد الكريم البيتي. نحب نرحب بضيفة عزيزة غالية لأنها كل ما تجيب حذية هكا نحس الطبيعة والحياة والمتاحف والثقافة، نحس كل شيء هكا جي بحذينا. اليوم آمنة شارفي، سيدة آمنة شارفي، مرحبا بك في لقانا اليوم. باش نحكيه على ركن جديد طريقة وبنظرة اللي احنا نحبوها. نذكر انه سيدة آمنة الشرفي هي مصممة للمتاحف، مصممة كذلك بيئية، وتوا ناخذوا فكرة، ومختصة خاصة في الوسائط الثقافية. تو ناخذوا فكرة وجيزة على اختصاصها، ثم نحكيوا على هالركن القار هذي اللي كل مرة كيفاش فكرنا فيه وكيفاش باش تاخذنا معها. سيدة آمنة صباح النور.
4: صباح الخير، شكرا على الاستضافة وشكرا على الفكرة زادة اللي اليوم مش نحاولوا نقدموا الركن الجديد هذايا.
3: أما خلينا السادة المستمعين يزيدوا يعرفوك أكثر. أنت تبارك الله معناها ناشطة في العمل الجمعياتي منذ سنوات، عضوة في عديد الجمعيات، لكن خلينا نفهم الوساطة الثقافية إيش معناها. وساطة ثقافية
4: الوساطة الثقافية كما وسيط في البورصة، هذا هي وسيط في الثقافة.
3: شو معناها
4: بالضبط؟ اكزاكتومون نفس الفكرة المهمة. لكن هنا الوسيط الثقافي هو باش يعاونك على اكتشاف مواقع، على اكتشاف ديزوفر، اعمال فنية. ساعات تدخل الاكسبوزيسيون معرض وتبدا تسهل في سؤالات، ما تقول علاش الفنان هذا عمل هك ولا هك. دونك من معناتها الاميسيون تاع الوسيط الثقافي هو تسهيل فهم الثقافة بصفة عامة بجميع انواعها، كسوا في المواقع، في الطبيعة زادة، وسيط طبيعي، وسيط ثقافي في الطبيعة مختص. انا معناتها جوس باش الناس تفهم كيفاش توصل العمل هذا، خاطر هي خدمة. انا عملت كلية الفنون الجميلة باش نعطي زادة افكار للشباب اللي كيفاش ينجم يطور الباركور نتاعو باش يوصل يخدم، خاطر نعرفوا لي سوق الشغل صعيب، وساعات فما اختصاصات ما تعطيكش ديريكت وين توصل في العمل. دونك عملت ليكول دي بوزار الفنون الجميلة، وبعد عملت اختصاص فنون متحفية اللي هي دخلتني للوساطة الثقافية. وفما برشا اختصاصات أخرين في الدراسات اللي يوصلوا للوساطات الثقافية، ما هوش قيد، ما هوش قيد
3: ذاك علاش باش يعرفوا الاختلاف. يعني تنبههم، ترشدهم، تبين بعض الأشياء، وتصمم معناها
4: وتصمم صحيح. هو فما عمل تصميم بالضبط.
3: نعم. كما شفنا تصميم الحدائق زيدا ما تبديش تزرع على بعض وتنبههم للأشياء كيفاش تكون وشو مال النباتات البهين.
4: ذيك مصمم حدائق
3: واللي يتماشى. هي احنا في إطار بيئي معناتها، احنا ربما يتماشى حتى مع خاصة انت مسمى للمتاحف. الحاجات اللي تتماشى
4: بتبيع تصميم الفضاءات التعليمية منهم المتاحف، وإلا كذلك توا عندنا للمسالك الاكتشاف البيئة. هذوكم زادة فيهم عمل تصميم على خاطر فيه زادة في الوساطة الثقافية كيفاش انت باش تفهم النبتة هذيك، ولا علاش الحيوان هذيك موجود في البيئة هذيك. هذه هي مهمة الوسيط.
3: نعم، ذكر في فلسطين عندي صديقتي ابتسام، هي معناها مصورة فوتوغرافية بامتياز الحقيقة. فكل موسم ولا كل مرة فما برشا الأودية والودية، المسارات متاعهم ياسر جميلة، وكل وقت عندها النباتات والأزهار وغيرها، وساعات فما أنواع متاع حجارة. كل مرة عاد تاخذنا في حكاية واللي هزها معني تقولي ما كنتش مبرمجة هي العدسة متاعها. يعني كانت تخرج وحدها بك العدسة ترسم بدت شوية تلم العائلة متاعها، بدت شوية الأصدقاء المقربين، وكبرت معناتها المجال متاعها كبر برشا. المشروع الثقافية هذا هوكا من خلالك انت، نحيوها احنا الصديقة ابتسام. بي سيدة أمنة الشارفي يتقدموا ركن اللي السيد المسامعين برمجوا عدلوا ساعاتكم على ركن هذية باش تعرفوا احنا شو باش نعملوا في الركن هذا.
4: الركن هذا مع بعضنا وداد اخترنا له اسم حوس في تونس وكلمة حوس هي فيها برشا معاني، يعني امشي اكتشف خاصة وانا انت جبت العدسة بدل عدسة المنظار متاعك باش تكتشف بلادنا المزيانة،
3: خاصة تونس عاصمة للسياحة سنة 2027
4: تونس العاصمة هذيك عاد عنا شانتي كامل باش نكتشفوها، كذلك البلاد التونسية بصفة عامة.
3: نعم
4: دونك باش نحاولوا كل أسبوع نعطيو فكرة كيفاش نجمو نصمموا مسلك المحواسة معينة،
3: مسلك سياحي خاص بينا وخاص بالعائلة.
4: ساعات نجم يكون حتى مسلك روحي
3: روحي
4: أي. لكن فيه تنقل جسدي هذيك لازم
3: صحيح. بيه اليوم شو باش نعملو؟ فين باش تهزنا اليوم؟
4: قبل ما وين باش نهزكم على خاطر يلزم كل واحد باش ياخذ المسلك هذايا نتاع حوس في مع تونس باش يعتمد بعض القواعد.
3: نعم اليوم ميلا باش تهزنا قبل ما نقرروا المسارات نتاعنا فين والمسالك وين، باش تهزنا للتفكير كيفاش التفكير كيفاش اخذ القرار للمكان اللي باش نمشيو له، شنو باش نحضروا، شنو يلزمنا والهدف زيدا والغايه من ذلك. خاصه سيدة أمنة برشا ناس نشوفوهم انه يقول لك انا نحب نخرج ولا يخرجوا مع مجموعه اللي ما يعرفوهاش، ربما مجموعه مازالت جديده، مجموعات تكتشفوا الا يخرجوا ما ياخذوش احتياطاتهم زيدا في التوقيت في اللبسه هكا ولا في الاكل، في برشا حكايات اذا كان خاصه معاهم كبار اذا كان معاهم صغار، فهذه كل القواعد هذه باش اليوم ننظموها وبعد نقصدوا ربي.
4: دونك الحوس في تونس الفكرة الأولى متاعه هو أن باش نكتشفوا بلادنا نجم نقوله من غير جيد، معناتها خاطر هو باش يكون برنامج خاص ليك أنت ولا المجموعة الأصدقاء ولا المجموعة العائلية. وهي فكرة زيادة باش حتى تتلم العائلة، ساعات تلموا ثلاثة أربعة عائلات مع بعضهم يلموا 15 نفر يكون رحلة. دونك الفكرة الأولى هو كيفاش نختاروا الديستيناسيون وين باش نمشيو. هذية سا ديبون ديما من الوقت، احنا في الربيع في الشتاء في الخريف، هذيك مهم برشا لاختيار الاتجاه متاعنا. بصفة عامة وقت اللي في الصيف نختاروا المواقع اللي قريبة من الساحل. فوالا وكذلك لوتيم الموضوع نجمو نختاروه الموضوع. مثلا اذا عندنا وليدات صغار في المدرسه نجمو نختاروا في الوقت اللي هما مثلا يقراوا على مدينه قرطاج، قولوا علاش ما نمشيوش نحوسوا في قرطاج. بالنسبه لسكان مدينه تونس قرطاج الاكثريه ما يمشيوش على ساقيهم اذا ما يعملوش مارش، فهمت؟ دونك نجمو نختاروا الموقع اللي باش نمشيو له سويفون شنو عندنا في الانتوراج نتاعنا، كانوا صغارنا يقراو في الموضوع هذيك ولا مثلا تكثر النباتات علاش ما نمشيوش المنبت. صحيح. يكون هو الموضوع نختار. نعم. الموضوع مش نقول باش نمشي كارتاج وكاو، لازم تختار موضوع معين باش هذيا مهم. علاش؟ خاطر باش يعطي معنى اكثر وباش يعطينا زاوية اختيار الموقع هذيك باش مش نمشيو على
3: صورة مهمشة. عنا دليل في فكرنا وعنا غاية
4: ونجمو زادا نستعينوا بالانترنت باش يعطينا نصائح. مثلا موقع ما نعرفوش ما عندناش عليه فكرة دوكيومونطاسيون شويه.
3: نعم.
4: قول ساهل ياسر توا معناتها تصميم المسلك اللي باش نمشيو له. من بعد الوقت، يعني الصباح العشيه وقتاش مهم برشا. قداش عندنا وقت مثلا باش نمشيو نقولوا باش نعملوا رحله نهار كامل نهارين والا سويعات.
3: نعم صبحية ولا
4: نعم. عشوية احنا والوقت نهار حد بعد الخدمة، هذا الكل مهم. دونك يبدأ عنا كما نقوله معطيات. نعم. ومع المعطيات هذوكم باش نكونوا الرحلة متاعنا والمسلك متاعنا. لكن الأهم هو المنظار، يعني لكثرية العباد يا أما نهزوا قفة وساندويتشات وقولوا باش نعملوا بيكنيك ونركحوا في بلاصة، وإلا سكدوا ونقولوا باش نعملوا مارش واحد. دونك المنظار نجموا نكونوه ونبدلوه، العدسة اللي تحكي عليها أنت كاينة باش ناخذوا صور، لكن هذه الصور باش تولي ذهنية وتتبعنا. أنا خذيت مثلا مثال معناتها حومة لفايات، الناس الكل تمشي وتجي نهار كامل في حومة لفايات، لكن أنت تقول أنا هني كل يوم نمشي ونجي في وما نعرفهاش. علاش ما تعرفهاش؟ خاطر تقول اليوم باش نولي نهز راسي لفوق، معناتها نبدل اتجاه العدسة متاعي وباش نكتشف حاجات جديدة. كي نشوفوا في لفايات من أول شارع الحرية حتى لشارع باريس، جست تبدل الاورينتاسيون تاع العدسه نتاعك باش تكتشف عالم كبير وكبير. كانوا في المباني نوليو ننتبهوا للمباني، خاطر
3: النقيشه
4: الفيرفورجي تقول هذه زعما قديمه، من بعد ساعات فما مباني تولي تقرا لي زانسكريبسيون تلقاها 1921 23 ومن بعد تنجم تبوس البحث تقول زعما هذه وقتاش تبنيت، علاش تبنيت هكا، شنو النوع الفني، وهذا كله انت ماشي كما نقولوا للخدمه. كذلك عندنا النباتات، النباتات مهمين ياسر، والبيزاج المشاهد برشا ناس تبدا ساعات قدامها مشهد يفتق نقولوا احنا وما يغزرلوش.
3: صحيح،
4: تعمل مارش مثلا في لاك زيرو، عندك جزيره شكلي قدامك، ساعات تمشي وتجي وما تشوفهاش،
3: ما تشوفهاش
4: اي، وبعد تقول شنو هذايا البرج هذايا، يتمني نعم شوي تكتب في الانترنت برج في لك واحد يخرج لك ويعطيك برشا افكار اخرى على التاريخ وكل، وتولي المنظار متاعك يتسع، تولي تستمتع زادة على خطر الاكتشاف بالطريقة هذية، يعطيك الاستمتاع وساعات حتى النشوة. معناتها كي تشوف انت في ربيع اللينيومون متاع الجاكاراندا، جاب ربي الناس واللي تغزر للمشاهد هذوما. انا تو نحكي على المحوسة في المدينة اليوم، خذيت مثال. كي نبدلوا العدسه نتاعنا وكان وحدنا نجم نحوس وحدنا ونستمتعوا، ساعات حتى تضيع الموعد نتاعك وانت تشددتك حاجه.
3: حتى في قراءه الانهر،
4: حتى في قراءه اسامي الانهر،
3: اي تولي لك ثقافه عامه. لهنا يقول لك البلدان العربيه، لهنا البلدان الافريقيه،
4: المدينه هذه عاصمه شنو، وين جات هذه، تقول فوالا الكيوريوزيتي تتبنى معناها. وانا ديما نقول كي واحد ما يبداش عنده حب الاكتشاف يمشي مبهم الحقيقه. دونك حب الاكتشاف زادا نجم نعديوه للناس اللي دايرين بينا. وديما نرجع نقول راه هذا الكل يعطينا السعاده،
3: صحيح
4: يعطينا برشا سعاده.
3: نعم.
4: وينحي لنا شويه من ضغط الحياه وكل. ولكن يولي عندك ريفلكس تقول انا باش نمشي في نهجه، حتى كيف تسافر تولي تغزر بنفس المنظر. هذه الحاجه الاولى.
3: هو فما كلمه زيد انت قلتها جميله، ان نشوفوا حاجه على الانترنت ولا نبحثوا ولا حاجه. بالحق انا معناها مجربتها، كي نجي مشي البقعه وما يعرفوهاش سوى العائله، ما يكون وليدك ولا امك ولا غيره، عاد وقت اللي نقول لهم هاو فين باش نمشي، والا يبدا ساعات ما عينهمش يمشيوا. تقترح انت تقول متفرجوا فيه البقعه ذي باش منكم تاخذوا فكره، هاكم مكوش ماشيين وبدأ عندكم معناها خريطة في الذهن انكم تنجموا تعرفون، وإلا ساعات يكونوا مرفضين انهم، لكن يتشدهم حكاية ولي يقولوا لك وحدهم وحدهم نمشيوا. فمهم جدا انك تعرف على المكان اللي مشيل وتعطيهم هكا فكره.
4: بالطبيعه كانك باش تمشي له تنجم تحضر الرحله نتاعك، وكانك على عين المكان تنجم تلوج على عين المكان. فما استيوس صغيره انا تعلمتها، انه خاصه في العائله تعطي مسؤوليه البحث للاطفال. تقول هيا محمد مثلا، هيا عايش ولدي، انت اليوم باش تكون القائد باش تعاوني، يلا ابحث لي شكونو يغرطة مش نمشي والكارتاج ومش تعديو من نهج ولا ميتويل فيل جوغورتا، شكونو هذا جوغورتا، يلا محمد انت باش تلوجلي على، تعطيه المسؤوليه يولي الكيوريوزيتي نتاعو تتحرك معناتها. فوالا، وهذا الكل يعطينا زاده ثقافه الانبهار باش نتعديو هكيكا. الانبهار مهم برشا، كي تمشي مثلا الحمامات في العشيه جوست قبل غروب الشمس راهو حاجة رائعة، وكل انبهار ديما يعطينا السعادة. نحكي برشا على السعادة على خاطر حاجة مهمة.
3: نعم حاجة مهمة وإحنا في يوم سعيد
4: وإحنا في يوم سعيد
3: والحب الأيام كلها سعيدة.
4: دونك هذه الكل يعاوننا على اكتشاف بلادنا وكيف نكتشفوها بطريقة صحيحة بمنظار الانبهار. نحبوها وانا نحب الناس كل تحب تونس عن اقتناع ما غير مجهود، لكن نعم. كيما مرا وراجل اذا ما تعرفوش ما تنجمش تحبه، ولا الحد ما تعرفوش ما تنجمش تحبه. دونك الاكتشاف المعرفة تخليك تحب، والحب يعطينا سعادة.
3: السعادة وقد ما تغوص في الاكتشاف وتغوص في هكا ولا
4: المتعة
3: بتاع الاكتشاف تولي تعشق الحاجة، تولي تعشقها وتحبها.
4: وخاصة بلادنا غنية وغنية وغنية جدا على جميع المستويات.
3: نعم.
4: سواء المواقع الأثرية الثقافية، الكوجينة، والساعات تنجم تبحث على تقول الماكلة هذه منين جيتنا، علاش نحطوا فيها زيت وما نحطوش فيها زبدة.
3: نعم.
4: فهمت هذا الكل نجم
3: ثقافة الأكل.
4: فلا.
3: ثقافة.
4: وبشوية بشوية راهو تولي العائلة كي تبني الرحلة متاحة تولي تبنيها على المسائل هذه الكل، وخاصة كي نشاركوا معناتها
3: المجموعة الكل،
4: المجموعة الكل
3: ونبعدوا شوية على الهواتف والذكاء الاصطناعي ونشوفوا الحاجات على حقيقتها،
4: ولا نستعملوهم بالقدا في الواحد،
3: نستعملوهم بحكمة
4: بحكمة
3: باش يفيدونا.
4: حاجة أخرى زيدا نجموا نعملوا حاجات فيكس في قولوا كل رحلة يلزمنا نتعدي ونزوروا موقع أثري. مثلا نقولوا احنا ماشيين مش نصيفوا في تبرقة، يلزم في رحلة تبرقة نزوروا موقع قريب من

0: عارف والغروب الشمس وين، دونك نولي نتجه له في الوقت المعين وبشويه بشويه نتعلمه نبنيه المسالك نتاعنا. اليوم المتاحف نعرفه في تونس ووزارة الثقافة اللي هي بالمتاحف رجعت لها بالنظر، كل أول أحد من الشهر المتاحف مجانية. وخاصة كان عنا ضيوف أجانب خاطر التذكرة غليت شوية نهزوهم للمتاحف، مش حتى حتى كان هو صيف المتاحف والمواقع
1: أي مفتوحة.
0: فلا نقولوا وإحنا باش نعوموا مثلا في بنزرتة أي نعملوا ضريبة أوتيك أوتيك جميلة برشا فلا وعلى الطريق وتبدأ اليوم متاعك بزيارة. كانوا سخانة برشا ندخلوا للمتحف ونخرجوا، وفي الشتاء نرجعوا للموقع. هذه هي الثقافة. وبعد نعملوا ربط مع شنو أولادنا يقرأوا ولا احنا شنو قرينا وهكيك المعرفة نتاعنا
1: نكونوا معرفتنا من خلال انه نعرفوا كيفاش نختاروا المسلك نتاعنا والتوجهات نتاعنا، وانت ماشي وانت تكتشف وانت تستمتع.
0: نعم اليوم اخذينا فكرة على كيف كيفية تصميم الجولة ولا المحوسة متاعنا. وإن شاء الله كل أسبوع نعطيكم فكرة، لكن توب شوي بشوي بشتوليو تبنيو الرحلات متاعنا.
1: الرحلات يلا. شكرا لك سيدة إيمنة شرفي، نورتني اليوم. هكا رحلتنا تبدأ باليوم دي وبربجر، وتنجموا تتابعونا كل أسبوع نعطيكم احنا مسلك نعاونوكم بمسلك.
0: المهم تقول
1: مسلك تحبوا تمشيوا له زيد اقترحوا احنا نعرفوا كيفاش نوجه لكم ونقدموا لكم رحلة.
0: المهم تقول نحب نروح سعيد.
1: سعيد يومك سعيد سيدة،
0: فضلك يعيشك.
1: شكرا لك، شكرا للحضور. بعد شوية زميلة وصديقة الغالية نجوى التالبي باش تكون معاكم والأخبار الرياضية. جي نجوى محملة بكل أوريق وكل معلومات، وهي بكلها فرحانة وسعيدة، خاصة إذا كان الفريق المبجل بتاعها المفضل ربح.
2: شكرا
1: عايشك.

0: اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.
1: فلاش سبورت.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بأخبار المونديال ثم بتأكيد الأخبار المحلية، والبداية مع المنتخب المغربي أول الواصلين للدور الربع النهائي والتواجد ضمن الثمانية الكبار. المنتخب المغربي بطبيعة على بعد خطوة فقط من التواجد في الدور النصف النهائي وتكرار الإنجاز اللي كان عمله في مونديال قطر. المباراة البارح في الدورة الثمنة النهائي جمعة المنتخب المغربي بواحد من المنظمين الثلاثة المنتخب الكندي اللي فاز عليه بثلاثة أهداف لصفر. الحقيقة النتيجة اللي إذا كان تشوفوها بطبيعة 3-0 تتصوروا اللي ما تابعش المقابلة وأنه الأمور كانت ميسرة بالنسبة للمنتخب المغربي، لكن شوط أول كان صعب جدا بالنسبة للمغرب، لكن عادت بطبيعة بالوجه الحقيقي اللي شفناه في الشوط الثاني. ترشح مستحق للدور الربع النهائي وباش يغيب على التشكيله نتاعو في المقابله القادمه، واحد من اهم الملاعبيه اللي بروز بطبيعه في الدور الاولاني وايضا في المقابله الاقصائيه الثانيه، سيباري اللي هو هداف الفريق بعد تعرضه الاصابه في بدايه مقابله البارح ضد كندا. من سيلاقي المغرب؟ المنتخب المغربي سيلاقي المنتخب الفرنسي، وشوك كبير منتظر لأنه بطبيعة تذكروا في مونديال قطر كانوا تقابلوا مع بعضهم في الدور النصف النهائي، والمنتخب الفرنسي بطبيعة هو اللي خذاه بطاقة الدور النهائي. فرنسا البارح عانت ضد الباراغواي في الدورة الثمنة النهائي انتصار بفضل هدف اثر ضربة جزاء تمكن من تسجيلها هدف الفريق كيليان مبابي بطبيعة 1-0، مقابلة صعيبة للمنتخب الفرنسي، لكن الباراغواي ايضا اعتمدت طريقة فيها برشا خشونة في المقابلة هذية، وبعض الملاحظين اعتبروا زادة انه التحكيم زادة دز شوية مع المنتخب الفرنسي. انتقادات كبيرة البارح وقبل حتى من المقابلة هذية طيلة 3 أيام الأخرانيين قبل الماتش لواحد من أهم الأسماء في تشكيلة الباراغواي عبر تاريخ، الحارس شيلافيرت اللي نذكروه بطبيعة لعب مع منتخب بلاد ضد فرنسا 98، وقال وقتها لعبنا ضد منتخب فرنسي لكن في المونديال هذية باش نلعبوا ضد منتخب إفريقي. انتقادات ديما متواصلة يظهر لي على امتداد سنوات طويل بالنسبة للمنتخب الفرنسي، ديما ملاعبية من القارة الإفريقية يقعدوا بطبيعة هم الأجيال الثانية والثالثة اللي موجودة في فرنسا، ياخذوا الجنسية الفرنسية بحكم ولادتهم ولا بطبيعة بحكم النشأة نتاعهم غادي ويكونوا موجودين في المنتخب الفرنسي، والأهم من هذا أنه مش موجودين فقط إنما يقدموا الإضافة. أهم شدني زاد البارح التصريحات متاع مدرب منتخب الباراغواي بعد المقابلة، قال فما فوارق كبيرة جدا الناس ما تعرفهاش بين القارة الأوروبية وقارة في أمريكا الجنوبية المنتخبات اللي تلعب من بين الباراغواي، وأشاد بطبيعة بمنتخب بلاد وقال بفوارق اجتماعية اقتصادية مادية حبينا نلعب المقابلة هذية، هو قال نحن نأتي من الأرض الحمراء والخطوط اللي موجودة في المراول متاعنا هي الخطوط متاع الأرض الحمراء أو بالنسبة لي هو الفلاحين والآباء اللي يدعموا أبنائهم بحلم أنه يلعبوا كرة قدم، لأنه بالنسبة ليهم في أمريكا الجنوبية هذيك هو المنقذ، مش نفهموا بطبيعة احنا في المنطقة هذيك بالذات الشغف متاع البرازيليين الأرجنتينيين وكل منتخبات أمريكا الجنوبية بكرة القدم. الدور هذايا مازال يتواصل بطبيعة، دور ثمن نهائي اليوم 9 متاع الليل المنتخب البرازيلي يلعب ضد النرويج، والواحدة فجرا المكسيك المنظمة الثانية تدخل ضد المنتخب الإنجليزي. في انتظار الشوك المنتظر نهار الاثنين ثمن نهائي بين إسبانيا والبرتغال. في ترتيب الهدفين تراجع بطبيعة حقبة أسماء كبيرة بالنسبة لهدفي المونديال، رونالدو دا سيلفا بطبيعة مش رونالدو البرتغالي، كلودزي وغارد ميولر اللي قعد سنوات طويلة بطبيعة هو هداف المونديال، ميسي بسبعة أهداف خلط عليه البارح مبابي بسبعة أهداف، أما في فارق الأهداف ديما ميسي عنده 20 على مجمل المشاركات و19 مبابي مهدد بقوة بطبيعة لأنه مبابي حتى بصغر السن متاعه ومازال باش يلعب دورات أخرى. ثم نقاو هاري كين من المنتخب الإنجليزي بخمسة أهداف، أويار زبال من المنتخب الإسباني أربعة، فينيسيوس أربعة، وأيضا فما كريستيانو رونالدو بعيد شوية عنده ثلاثة أهداف مدى منتخب بلاده مازال يلعب. بتبيع عثمان ديمبلي في المنتخب الفرنسي أيضا عنده 4 أهداف. نجي الآن لأجوانا المحلية ورسميا، التجربة لن تتواصل مع المدرب إيرفي رونار بعد 2 مقابلات فقط. كان أكد هذا في رسالة، قال في مجملها أنه كان فرحان بفرصة التواجد في المونديال اللي منحه له الاتحاد التونسي وأتمنى التوفيق لمنتخبنا. إيرفي رونار مرشح بقوة لتولي تدريب المنتخب الجزائري في مشروع مطول، هذا كنا قلنا عليه حتى من المقابلة الثالثة قبل ما لعبها منتخبنا وانو الجزائر، ومشاكلها مع المدرب السويسري بيتكوفيتش خليتهم يفكروا في إيرفي رونار. احنا بالنسبة للاتحاد التونسي مطالبين بطبيعة بأنه نقاو إطار فني للمنتخب متاعنا، لكن قبل أي شيء لازم نحدوا مشاكلنا ونلقاو الحلول. الكاف تحبيب ترشحات لاستضافة كؤوس إفريقيا على التوالي 2028-2032-2036. في ذهني وفكري نقول أنه ممكن تونس نجم تنظم 2032 تجاوزوا دورة 2028، لكن فما بنية تحتية، فما مشاكل متاع كرة قدم يلزم تجاوزها في تونس. نذكر الدورة القادمة بتكون ثلاثية التنظيم في صيف 2027، كينيا تنزانيا وأوغندا. رزنامة البطولة لموسم 2026-2027 باش يتم سحبها نهاية الشهر في انتظار موعد تحدو الجامعة الأسبوع القادم، وذكر أن البطولة تنطلق رسميا 22 أوت. في نادي رياضي لحمام الأنف بعد ضمان الصعود للرابطة الأولى، رئيس الفريق المنجي بحر يستقيل ومن المنتظر تعيين هيئة تسييرية للنادي. في النجم الساحلي أيضا منتظر الإعلان على اسم كريم العكروت اللي هو رئيس لجنة النزاعات كرئيس للهيئة التسييرية للفريق. النادي بتبيع انطلق من البارح في بيع الاشتراكات وأيضا القميص الجديد. أختم بنهائيات كرة القدم المصغرة، اليوم نهائيات البطولة في البحيرة 6:30 اتحاد بن خيار ضد الرياض الرياضي بسوسة، وقبلهم 5 بتاع العشية نهائي السيدات بين نجم الرياضي ببرغو والجمعية الرياضية النسائية بمدنين. موعد بشي تنفي تكريم البطل الأولمبي فراس القاتوسي ورئيس جامعة التيكواندو سامي العوني. متابعوا بتبيعة كل هذا مع زميلي شهير الكافي في رياضة وأهداف. نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد قادمة، لكن بالتأكيد الصبحية باش تواصل الجميلة مع زميلتي وداد كريم عبد اللطيف وعمار، وين نتقابل معكم إن شاء الله قريبا. تحياتي نجوى طالبي.
3: معنا احنا بدات الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد. يوم جديد.
2: ما نبدأ الحكاية. ما نبدأ الحكاية.
3: يوم سعيد ويوم جديد معاصلين معاكم لقانا 8:49 دقيقة على وجهة الإذاعة الوطنية التونسية من مواليد هذا اليوم 5 جويليا سنة 1949 الرياضي محمد علي عقيد لاعب كرة القدم التونسي اللي كان يلقب بصاحب الرأس الذهبية واللي توفى يوم 12 أفريل سنة 79 عن عمر يونيز 30 سنة. هو من مواليد منطقة اللوزة من ولاية صفاقس والتحق بالنادي الرياضي صفاقسي في سن 15 وتدرج إلى أن بلغ سن الكابر ولعب كذلك في صفوفه من 69 حتى 78 ضمن النخبة من أحسن اللاعبين كما حمدي العكربي كما حبيب الترابلسي كما زميل دينا العيادي وغيرهم. طبعا هو من أمهر اللاعبين في رصيده 50 مباراة دولية و وقع خلالها 16 هدف. كانت أول مشاركة مع المنتخب الوطني في 9 أفريل 1972 وتمكن من تسجيل أول هدف ضد منتخب فرنسا للأمال وفاز كذلك مع المنتخب بكأس فلسطين سنة 73 وشارك في مع المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم سنة 1978 بالأرجنتين. كذلك من طبعا بقى هو الحقيقة في الذاكرة ومن أمهر وأحسن وأفضل اللاعبين اللي مروا في تاريخ الكرة التونسية. نمشي أيضا من مواليد هذا اليوم 5 جويليا سنة 1918 عز الدين عزوز اللي هو مناضل وكشاف تونسي وتوفى عن عمر يونيز 65 سنة في سبتمبر سنة 1983. هو من مواليد العاصمة وزاول تعليمه ثانوي بالمدرسة الصدقية ثم معهد كارنو وتحصل على شهادة البكالوريا وعمل بين 40 و42 سنة موظف في البريد ثم اشتغل مترجم وانشط كذلك في الكشافة من خلال نشاطه في جمعية الكشاف المسلم التونسي سنة 1934 وأصبح قائد عام في الصنف الأول في الأربعينات وساهم بدور كبير في النضال الوطني خاصة أنه الكشافة كانت آنذاك رافدها دي الحركة الوطنية. من الأحداث التاريخية اللي صارت في نهار اليوم 5 جويليا سنة 1687 نشر إسحاق نيوتن كتابه الشهير المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية واللي وضع أسس الميكانيكا الكلاسيكية. كذلك 1811 أعلنت فنزويلا استقلالها عن إسبانيا. 1946 تقدم لباس خاص للمصمم الفرنسي لويس ريارد واللي خذا إشعاع كبير. 1962 كما قلنا في بداية اللقاء وخصصنا لها فقرة أعلنت الجزائر استقلالها رسميا عن فرنسا. وكذلك تذكروا عام 1996 ولادة النعجة دولي اللي أعلن عن استنساخها لاحقا عام 1997 وهو حدث بارز على الصعيد العلمي وفي تاريخ العلوم ووقعت برشة تجذبات حول الموضوع هذا وبقات في بين الحقيقة الحكاية هذه منذ سنوات. نجيو قبيلة احنا عدينا أغنية من شريط الوردة البيضة لمحمد عبد الوهاب ظهرت في الشريط هذا ممثلة اسمها سميرة خلوصي وهي أحد نجمات الرعيل الأول للسينما من مواليد هذا اليوم 5 جويليا 1912. وقع أسناد لها دور البطولة في الوردة البيضاء أول أفلام محمد عبد الوهاب سنة 32. هي ممثلة مصرية لكن من أصل يوناني والأب لأب فرنسي وأم فرنسية وقدمت برشة أدوار للمخرجة عزيزة أمير وخذت أدوار البطولة كما قلت لكم في السينما وشكلت ثنائي في الأربعينات مع محمد عبد الوهاب. ثم سنة 46 اختفيت عن العالم التمثيل والسينما وغيرها بآخر شريطة عودة القافلة باش تظل 35 سنة بعيدة عن الموسيقى وبعيدة عن الفن وتفرغت لحياتها الخاصة إلى أن توفيت سنة 81، ويبقى كذلك من مواليد هذا اليوم الممثل المخرج القدير يحيى العلمي، اللي هو أحد نجوم الجيل الثاني من مخرجين التلفزيون المصري، وأخرج العلمي في حياته الفنية 30 فيلم تقريبا، أبرزها خائفة من شيء ما، طائر الليل الحزين، كذلك تزوير في أوراق رسمية، ومن أهم أعماله التي لا تنسى المسلسلات، مسلسل هو وهي، مسلسل أيام، مسلسل زينب والعرش، مسلسل دموع في عيون وقحة، وكذلك دموع صاحبة الجلالة، ومسلسل رأفة الهجين. هو توفى يوم 19 فيفري جانفي على عمر يناهز 61 سنة عام 2002.

0: اسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: بلاش وحدين هي منديري بلاش وحدين يا مديري.
0: يوسف التميمي
3: عمار يا سنة عمار
0: الإذاعة الوطنية تونسية 100%. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. صيف 2026 الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب جغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
5: نهار جديد ومعلومة تنفعوت فيه. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
4: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
5: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
4: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
4: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
4: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: موجة بريحة البلاد.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اليوم وبداية من الساعة 10 صباحا انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. انطلاق وفعاليات قافلة وجهني 2026 بمدينة صفاقس، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، ويتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 والثاني عشر من جويليا الجاري، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 والتاسع عشر من الشهر ذاته. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. وأفادت الشركة في بلاغ صادر عنها أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا بداية من اليوم إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب في بيان له بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، واعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية، وذلك على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصى 20 جويلية الجارية. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. وبخصوص لبنان، هيئة البث الإسرائيلية تكشف وصول فريق أمريكي الأسبوع المقبل لترتيب انسحاب تجريبي للجيش الإسرائيلي من منطقتين بجنوب لبنان وسط مساع لإقامة آلية تنسيق جديدة تمنع تسرب المعلومات إلى حزب الله. وفي إيران، تواصل مراسم تشييع جنازة مرشدها علي خامنئي وسط استمرار حالة الصراع والجدل بشأن مستقبل مضيق هرمز وحركة الملاحة في الممر الحيوي. وإيران تحذر من أي تحرك عسكري في المضيق بعد إعلان بريطانيا وفرنسا الاستعداد لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
8: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة على القطعة على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادك كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.

0: مواصل معكم لقاءنا 9:11 دقيقة. ما عندكمش فكرة ضيفنا دخل قداش بهجة دخلها بالحديث بتاعه الممتع والتاريخ. حسيلوا شوف نفكوا لبعضنا في الانطير باش نحكيو. يلا مرحبا بيك سي طيب زيوت، فرحانة برشا انك معايا، الفنان التشكيلي الكبير اللي منورنا داخل تونس وخارج تونس.
1: شكرا للإذاعة الوطنية، شكرا للسيدة وداد، شكرا للبرنامج يوم سعيد على إتاحتكم الفرصة وعلى اهتمامكم بالثقافة والفنون والفكر والإبداع.
0: يعيشك، شكرا ليك لأنك جيت زادة خصيصا من جربة، وإحنا كنا قديش ونقول وقتش يهبط ما ساتفتش أنك تكون موجود في تونس في استضافات أخرى، لك المرة هذية أنك جيت خصيصا للقاء هذية. أنا فرحانة برشا سي طيب ونحييك برشا، خاصة أنك متوج بأعمالك اللي خارج تونس مشعة، ونحسها كأنها رسالة مودة ومحبة ورسالة سياحية ورسالة تاريخية ورسالة وثائقية حتى من خارج تونس إلى تونس باش تعرفت بها بالطريقة هذه. سي طيب، أنت أصيل مدينة مليطة.
1: أنا أصيل، يعطيك صحة والله يعطيك صحة. مليطة، مليطة الأبية، مليطة أصلي مليتا. أنا انطلقت من مليتا ثم من جزيرة جربة ثم احنا توانسة. احنا تونس، تونس معناها قد ما نعملو وشوية، قد ما نعطيو لتونس وشوية، قد ما نعطيو للإنسانية وشوية.
0: نعم.
1: على خطر احنا مطالبين باش نخدموا للإنسانية، والفن والثقافة والفكر والإبداع مهمتهم الأساسية هي تنوير الإنسانية.
0: نعم.
1: على خاطر الإنسان، الإنسان في حاجة لفكر مستنير وناس مثقفة وناس عندها أصحاب ذوق باش باش باش الإنسان يولي يحس بروحه مرتاح.
0: نعم، من تقريبا 94 وانت في مجال الفن والالوان
1: والموزايك دخلت له من 94. انا
0: نعم.
1: سمى شويه مهبول، انا جو سوي دوريجين بيجوتي، انا اصلي صايغي ونقري في مركز الفنون والحرف نتاع بيجوتري، نقري في صناعه
0: المسوق.
1: لكن ما نعرفش الصدفة هزتني أني نخدم الفسيفساء. حبيت الفسيفساء.
0: نعم.
1: حبيتها من كل عمق، من كل من أعماق معناها.
0: نعم.
1: واليوم الحمد لله بديتها كيما اللي مزيست الكل، معناها نعملوا الكوبي كولي، يا خولة كوليس ولا نبتين ويعمل كوبي كولي اللي خدموه الرومان نعودوها احنا. بعتالي لقيت روحي لا، أنا علاش ما نخدمش حاجة متاعي؟
0: نعم، هذه هو سؤالي اللي كنت باش نسألك. برشا ناس تعمل معناها نفس اللوحة تقليد.
1: هي.
0: معناها تقلد، تقول لك نعمل لوحة هذية ونرسم كيف لين زادها، هي فيها رمز مثلا، يقول لك إليها الجمال، أنا حاب تصورها معبد المياه مثلا، لوحة فسيفسائية موسم الصيد مثلا، خروج الملك باش يتجول. هما اللوحات عندهم تاريخهم وعندهم زادة أثرهم معناها وكل شيء. لكن اللي عجبني فيك معناها سي طيب أنك موقفتش غادي، أنت معناها هل المحرك اللي ساكنك في داخلك هل يحب تقول لي لابد أني نتطور ونبحث على حاجة تخصني أنا وبسمتي أنا؟
1: والله أنا
0: رحلة بحث
1: هكي راهو ما نتخلوش عليها، هكي تقاليدنا وتراثنا. لكن تبقى في المتحف، تبقى وقت اللي يلزمنا باش نخدمه نخدمه. أنا قادرين باش نخدموها لكلنا، لكن الإنسان راهو في عمقه فما حاجة، فما قضية. أنا أغلب أعمالي تعبر على قضايا، وأنا نحب.
0: نعم.
1: أنا وقت اللي عرض عليا باش نخدم اللوحة متاع اليابان، عرض عليا لوحة بسيطة جدا، معناها ما تتطلبش مني حتى 20 يوم خدمتها.
0: نعم.
1: مالقري سالة، قلت لهم هاتوا نعملوا حاجة، حاجة أخرى تختلف. فما واحد قال لي سي زيود راهي الزيتونة زيتونة. لا لا، قلت له بلا هات نشوفوا حاجة. وعملنا زيتونة تختلف.
0: نعم.
1: على الزوات الأخرى.
0: نعم، حابش نحكيوا على هالزيتونة وهاللوحة الكبيرة هذية، معناتها الحقيقة اللي معناها معناها أنا بذيتي حتى كي شفتها وكي قريت عليها معناها حاجة مهولة الحقيقة. ما شاء الله عليك. دونك الفسيفساء سي طيب شنو هو اللي شدك فيها اكثر معناها من من من عالم المسوق وصناعه المسوق
1: اللي شكو
0: واللي هو زيد صناعه المسوق والذهب واللي فيه اصول وفيه فنون
1: انا مشيت لبلجيكا نتكون في الجوتري
0: نعم
1: مشيت لبلجيكا نتكون في الجوتري روحت من بلجيكا قلت لا نحب نعمل موزايك معناها انا عندي صديق بلجيكي كوبيرون كان معايا يقول طيب يلفو يسيب في لي ميتيو في لي ميتو بريسيو ولي بيير بريسيوز ويمشي لي
0: نعم.
1: لكن لا ما لقيت راحتي غادي لقيت ما نعرفش علاش
0: معناها من الحجاره المبهره اللي الناس الكل تجري على الدياموند وعلى الذهب نلقاو روحنا في الحجاره الخاصه بالفسيفسي اللي باش نقصوها بكل ليب
1: وباش نتصلي بطبيب طبيب نفساني تقول لي شنو حكايه طيب زي هذا
0: ليش طيب يعطيك الصحه طيب زي وطوة تخليت على المسوق جملة
1: قاعدة تقري فيه أما للأمانة للأمانة أستمتع كثيرا بالتعامل مع الحجارة استمتع
0: إنعم.
1: كثيرا
0: إنعم.
1: كثيرا
0: بي سي تاي بتسالوا منين تجيب هالحجاره الفسيفسي حجاره خاصه ولا
1: لا لا لا, لا. حجاره عاديه راهي موجوده في الجبال ملونه ما نلونوش احنا راه فهمتي موجوده في الجبال موجوده بارتو موجوده وبقايا الرخام اللي القيمة متاع العمل الفني في الفسيفساء ماهيش ماتير ماهيش مادة, ماهيش
0: مادة.
1: لا
0: نعم.
1: الحجارة موجودة بارتو
0: نعم.
1: أما القيمة هي الفكرة والمندوفر والعمل
0: نعم. كيفية خدمتها وتقنيتها وكل شيء نعم وطلب منك برشا
1: برشا برشا لا هنا يا عادي
0: برشا ولا انت واللوحة ولا انت
1: اي انت واللوحة اما راهو للأمانة انا راهو معايا برشا بنيات وليدات نساء ورجال يخدموا معايا حرفيين وحرفيات انا يمكن عندي سنين ما قصيتش الحجر وما كسرتش الحجر
0: نعم
1: وما لصقتش الحجر
0: نعم
1: انا عندي الفكرة انا جو ديريج ليكيب عندي بنيات وليدات هما اللي لصقوا عمل هكا دير هكا ويعطيهم الصحة وهذه من المنبر هذا نحب نشكرهم ونحييهم ونقول لهم طيب زيود راهو لولا أنتم لما كان طيب زيود
0: نعم لكن مهم اللي تعمل فيه أنت سي طيب على خاطر زيدا تكبر أجيال تخلي العمل هذا متواصل وإحنا ديما راجعين توا حتى في البلدان خارج تونس راجعين للحرف اليدوية راجعين للفنون اليدوية راجعين للأصل وذي هي يقول لك معناها يوفى بين الجدين وتقعد صنعة اليدين وإحنا في كل ما هو معمول باليد فيه روح وفيه إحساس خاص ما هوش كيما الماكينة رغم الماكينة تعمل لك كل شيء منظم وأقل وقت وغيرها لكن الصناعة هذه وتتطلب معناتها تركيز وتعلم الصبر يظهر لي باش يصبرني باش تطلع لي كل لوحة وانا بالحجيرة بالحجيرة نقص
1: شوفي العمل اليدوي فني بامتياز معناها كل عمل فني وراه يد
0: نعم
1: تصنعه بينما الماكينة راهي لا تعطي عمل لكن
0: نعم.
1: ماكينة لكن اندستريال
0: نعم
1: ماهيش حاجة انا مثلا توا حتى في مركز التكوين المهني اللي نقري فيه معناها ضد الماكينة ضد المكننة
0: نعم
1: البنيات والوليدات كيف نتعامل انا وياهم معناها يستغربوا لكن بعتالي وقت اللي نشد صحيح باش يتعاملوا مع بيديهم ويخدموا فكرهم بعتالي يولوا يفيقوا ويحسوا اللي هيك هي الحقيقه
0: نعم نعم في مليته طبعا ولا خرجت بيه من مليته
1: سوق جربة
0: حومة السوق جربة أغلبية اللوحات ربما اللي تعملها بالموزايك
1: والله
0: أغلبية الرسومات اللي ديما تمشي مليتها غروب الشمس الحويتة الفلوكة
1: هي توا جربة شدت جربة شدت أما لا أنا خدمت محمود درويش لوحة رائعة جدا خدمت لوحة تحكي على الإنسانية على رجل ضرير وعملتها بالبراي معناها دو تيل فاسون جبت امراه فاقده البصر وقرتها
0: كتبتها بخط البراي اللي يقراوه المكتوفين نعم
1: كانت معناها كانت لوحه رائعه جدا
0: وحركه كبيره معناها انسانيه حركه كبيره برشا
1: علاش قلت لك نعم. انا اهتم كثيرا بالبعد الانساني
0: نعم
1: فهمتي وعلاش على خاطر هكا هو اهم حاجه هي الانسانيه راهو الإنسان يطلب من احنا الناس القادرة باش تضيف له الناس القادرة باش تعطيه
0: اي نعم، يعطيك الصحة سي طيب. بي سي طيب، احنا باش نحكيو على لوحة الزيتونة في أوزاكا، نحكيو
1: احكي اللي تحب انت.
0: وشنو عملت معناتها وشنو ربما اضافت لك زيدة اكيد كما انت اضفت لها، هي اضفت لك. اما نعرفك انا فني، تسمع الموسيقى تسمع الموسيقى وتحب برشا صوت حبيب الجبيلي.
1: اوه انا مهبول بحبيب الجبيلي
0: هكا. كريم سي طيب قالك يحب ياسر الفنان حبيب الجبيلي اللي هو اصيل مدينه
1: اصيل حومة السوق.
0: حومة السوق جربة. اي
1: من بني باندو.
0: من بني باندو. اسمع سي طيب يعطيكم التفسير.
1: حبيب اسمع، انا نؤمن بالانسانيه. أي. حبيب فنان، فنان ذواق وفنان انسان.
0: اي نعم. ويقيم برشا حفلات في تونس. خارج تونس.
1: اي ديما في فرنسا.
0: اي ديما في فرنسا. اي
1: لا اي رجل
0: فرنسا كندا.
1: أنا نقول حبيب، حبيب الدوله التونسيه ظلمته. حبيب من الناس، حبيب الجبالي من الناس اللي يلزموا في يوم ما، وهذا وقته على خاطر حبيب راهو تبارك الله عمره اليوم. حبيب يلزموا يعمل سهرة في قرطاج.
0: نعم.
1: ولو يعمل حبيب سهرة في قرطاج أنا متأكد باش يبدل برشا برشا حاجات في الفن والطرب التونسي الشعبي.
0: نعم، هو اختصاصه هذا التراث وينجم يشبي بيبان مفتوحة، يحضر ملف، يحضر أغاني ويقدمه للوزارة ويقدمه للجنة.
1: أنا أتمنى الخاصة ذلك.
0: إن شاء الله.
1: أنا أتمنى ذلك على خطر
0: هذية. إذا
1: على
0: كان
1: خطر أنا أعرف
0: هو مسعاش ولا ما قدمش معناتها ما نجموش قلوا إيجا أنت هيد إنتاجك معناها. دونك إذا كان يقدم ملف ويقدم
1: إن شاء الله
0: تصور الحفلة في قرطاج علاش ليه، وشفنا احنا برشا أصوات تونسية نجحت معناها في قرطاج. يلا تفضل كريم نسمعوا سحبيب جبالي ونرجعوا
1: نسمعوا.

0: نعرف زين طول عمري الحاجب والعينة ذي الجمال التونسي هذي غني عليها الفنانة حبيب جبالي. رجعني لك سي طيب زيودة هكا خذينا بخاطرك عدينا الأغنية اللي انت تحب عملت بها كيف
1: شكرا.
0: عملت بها كيف ما تقول لي تسمع الموسيقى وانت تخدمها.
1: انا عندي في القايله نسمع حبيب جبالي في الليل أي. نسمع ام كلثوم
0: ام كلثوم
1: منور كان مع ام كلثوم ورباعيات الخيام خاصه
0: هكا جمعتهم اثنين هكا ذي سي طيب نعاود نذكر انك جيت من جربه يعطيك الصحه متميز ومتخصص من عالم وتدرس في صناعه المسوغ وغيرها والمجوهرات لكن هربت مشيت المجوهرات بالنسبه ليك ما ارقى وما اثمن اللي هي تحس فيها ريحه التراب وريحه الجبال وريحه البلاد ايضا اللي هي الفسيفسي. هل الشغف هذا وهل الرسومات اللي عملتهم هذا وقع اقتراح عليك انك باش تشارك في اطار معناها الاسبوع الثقافي التونسي الياباني باش تشارك بلوحه اقترح عليك باش تشارك بلوحه في اليابان في أوزاكا بالتحديد وكانت الفكرة شجرة الزيتون من عندهم الفكرة ولا فكرتك أنت؟
1: لا هما الفكرة من عندهم الفكرة
0: نعم.
1: باش يعملوا لوحة زيتون بور أبيي لو مور باش يزوقوا الواجهة واجهة الستاند نتاع
0: الجناح التونسي في أوزاكا. نعم نعم كانت شجرة الزيتون اللي هي رمز معناها كي تقول
1: اقترح عليها خدمة شجرة الزيتون لكن عطوني شجرة بسيطة
0: معناها المساحة
1: لا المساحة هي نفسها
0: هي نفسها
1: أما الشجرة كانت شجرة زيتونة بسيطة هكا في
0: عطوك الصورة عطوك الصورة اللي انت باش تصور عليها باش ترسم باش تنجز العمل الفني اللي هو بالموزايك انت ما عجبتكش حسيتها
1: أنا قلت لهم
0: صغيرة
1: معناتها احنا ماشيين لدولة عظمى كيما دولة

0: اليابان.
1: أي
0: يا أخويا بصراحة هذه فرصة باش نوروا احنا شنو ما
1: إيش عنا صحيح،
0: وخاصة مجال الفنون التشكيلية أنا متأكد اللي عندنا قامات كبرى
1: صحيح
0: لم يتم اكتشافها وبكل أسف وبكل نعم. أسف
1: وألا ما زلت ما خذتش قيمتها كما يلزم بعض
0: الفن التشكيلي نعم. في تونس أنا متأكد، وخاصة اليوم بعد اليابان والصين وأنا في الصين ريت نظرة الناس للوحة اللي عملتها وكيفاش يحكيوا عليها. أنا نأكد لك اللي عندنا في تونس قادرين باش نعملوا حاجات ضخمة في مجال الفنون التشكيلية.
1: نعم. أنا متأكد. وهذا أكيد والنتيجة واضحة معني. دونك شو عملت أنت؟ شنو الإنجاز اللي أنجزته من خلال الفكرة اللي طلعت بها
0: بالشجرة الزيتون؟ أنا اقترحت عليهم قلت لهم خلونا نعملوا حاجة دو كرياسيون. قلت لهم زيتونة. يعني قلت لهم خلي
1: نبتكر حاجة.
0: نحب نشوف كيف حتى نعمل تصويرة. نبعد ونشوفها هكا دلوا ونطلعها هي لفوق. وكلفنا كلمت اعطيتهم فكره هيك بسيطه خدمتها بالورديناتور قدمتها للكونسبتور مشكور السي مراد زغلامي واقترحت عليه قلت له شخوك تعمل كذا وكذا. كلف هو وقتها الفوتوغراف ايمن بوزفاره وايمن انتقل لزيتونه الشرف في الهواريه وصورها عدة صور وبعد تالي اختارنا
1: من مروش هكيك عاد على الشرف عادي
0: سيتاي من الهوارية
1: لي من مروش هكا باش نوضحوا للسادة المستمعين راهو عندنا اكبر زيتونة موجودة في الشرف هكا ولا لي
0: الهوارية اكبر زيتونة
1: اكبر زيتونة ومعمرة زادة زيتونة قديمة برشا من عاش القطر من القطر نتاعها نتاع الجذع معناها يوصل يظلي 7 متر ولا قديش والدورة متاع الشجرة كلها يظلي 42 حشكة
0: على العكاريت متاع التطوين
1: واللي في الشرف قديش كبرها
0: مش كبيرة ما نعرفش أما الشرف هي الأصل معناها قديش معمرة عمرها 2050
1: هذا في هذا شنو نحكي لك كبيرة برشا السجرة السجرة كبيرة وكبيرة معناها معمرة 2500 عام السجرة هذه حتى جات أيامات خفنا معناها من الحرائق في الغابات وخفنا حتى عليها السجرة هذه وفما ناس ما بتتعدى غادي ما يجيش البال
0: هكي أنا نطلب منهم باش معناها يحميوها وحتى لو يعملوها مزار سياحي لما لا
1: نعم.
0: معناها باش يتلهوا بها هي والعكاريت نتاع تطاوين برشا عندنا
1: علاش ما مشيتش لسجرة مثلا العكاريت في تطاوين مثلا سؤال شنو اللي يميز السجرة هذه على سجرة العكاريت سجرة الشرف
0: العكاريت ما تلقيش الترون داربر خاطر نعم. ركزت على الترون داربر وايمن خذا الترون داربر ايمن بوزفاره مشكور خذا الترون داربر معناها هي الاصل حتى انت لو كنت تشوفي الزيتونه القيمه الكبيره اللي ركزت عليها انا هي الترون هي الجذع
1: نعم
0: معناها وهيك حبيت معناها نوري الاصل معناها فما نعم. اصل فما عمق الدوله التونسيه دوله
1: متجذره نعم بي دونك صورت السجرة هذه
0: صورها سيمين بوزفارة
1: وبعدها على ضوها
0: نعم. كلفت مجموعة متاع وليدات وبنيات مشكورين خدموا معايا خدمة كبيرة معناها وقفوا وقفة صحيحة ونجحت في النهاية العملية
1: قديش تقريبا اللوحة كبرها كانت
0: كبرها 7.10 متر على 4.5 متر
1: ضخمة
0: ضخمة قعدنا فيها 3 شهر
1: ضخمة عادوا تخدموا فيها معناتها
0: وبعتالي عاد انتقلنا للعملية متاع نقلها وبعتالي انتقلنا لعملية تركيزها في اليابان سيدتي الكريمة اللي تعرفي أنا نقول لك حاجة كي مشيت نركب فيها في اليابان خفت علاش خاطر هزيناها مرسوات
1: أي
0: وخفت لا تتكسر لي خفت لما تلصق ليش بالقداء خفت لا يصير فيها ديفيغوراسيون اقترحت عليهم باش يمشوا معايا زوز وليدات ما حبتش على كل فما ذور مش مشكلة خلي نقول لك حاجة أنا وقت اللي ركبناها وكملت لصقتها مشكورين اللي كملوا على خاطر أنا لصقتها وخليت بارتي متاع فينيسيون كملوه هما غادي معناها
1: نعم
0: صدقيني السيدة وداد نتذكر وقت اللي اللوحة كملت وركبت ومعايا فما جماعة يابانيين حسيت بهم يخزروا لي دموعي هبط أكيد.
1: ما معناتها كانت أكبر من تخيلهم هالسجرة هذه كيفاش باش تطلع.
0: مشيت أنا تو كي مشيت للصين المرة هذه الأولاد اللي معايا قلت لهم اليابان ما نتذكرش إيش عملت فيها. ما عملتش لا حوست لا درت لا شريت حاجة الصغار إلى علاش على خاطر الوقت الكل تعدى فيه
1: تعدى في
0: التركيب وزيد التغصوير وزيد الخوف وانت تظل خايف ما تقدش تستمتع مش كيما الصين لا الصين مشيت سايح معناها
1: نعم باللوحة هذه خذيت إشعاع كبير معناتها حتى على الصعيد العالمي والناس اللي زاروا معناها وطبعا اللوحة خليتها غادي
0: اللوحة ركزناها في اليابان عدت ست أشهر في معرض إكسبو أوزاكا
1: نعم
0: المعرض هذا هو اللي
1: افتح لك اللي أفاق اللي أخرى
0: افتح علاش علاش معرض أوزاكا بصراحة فيه كرياسيون معرض أوزاكا ما هوش المعرض المعتاد اللي مستنسة تونس تخدم به
1: نعم.
0: وتروج به لتونس
1: نعم
0: ما خرج من هكا الكارت بوستال متاع متاع
1: الحاجات الخفيفة
0: الحاجات نعم. الحاجات مع احترامي لكل نعم. الميادين وكل القطاعات
1: مشيت بحاجة جديدة فكرة جديدة مبهرة دوبا ما تشوفها هكا الإنسان يتبهر اي نعم
0: بعتالي كيف نجح المعرض ونجحت اللوحة اقترحوا اليابان اقترحت باش اللوحة هذه في الاحتفال بذكرى الدبلوماسية التونسية 75 سنة
1: نعم
0: ركزوها في متحف في اليابان وعملوا الاحتفال هذا
1: نعم نعم
0: من بعد فما اقترحوا باش تكون يتم تركيزها وهذه أنا راها هدية لتونس هذه هدية لتونس
1: تونس
0: تركيز لوحة لوحة فسيفساء عملاقة بمقاسات معناها 7.5 متر على 4.5 متر راهو الناس كي تتخيلها يقولوا شي خدمها فيها 500,000 حجرة تقريبا 490,000 حجرة
1: نعم
0: معناها استهلكت 32,000 ساعة
1: نعم
0: عمل معناها راهو عمل جبار تركيزها غادي كوم مونيمون باش تبقى طول الأعمار
1: على طول
0: معناها.
1: على طول
0: كل شيء يتيح
1: اللي باش يشوفوا يقولوا تونس وجهتك تونس
0: جامعة جامعة كبرى
1: نعم
0: جامعة يقراوا فيها من 100 دولة
1: نعم
0: الطلبة اللي يقراوا فيها من 100 دولة
1: نعم
0: معناها راهي باش تمر 100 دولة وطلبة
1: نعم
0: طلبة
1: نعم.
0: تبحث وتقرأ
1: نعم نعم يعطيك الصحة سي طيب اللوحة هذه خليناها هكا معناها كرمز الحاجة الرمز كبير ورمز تونسي في اليابان في جامعة كبيرة اللي قلت أنت أكثر من 100 دولة يزوروها لكن هي فتحت لك باب الصين
0: قبل خلينا
1: تحب تقول حاجة
0: شوفوا حاجة كل حاجة
1: دي.
0: راهو ما ننساوش الناس اللي خدمت على هاللوحة هذه
1: صحيح.
0: من إدارات
1: نعم.
0: كما الديوان الوطني للصناعات التقليدية
1: نعم.
0: كما الصندوق التنمية الصادرات سيبيكس برشا إدارات وبرشا ناس وبرشا أصدقاء
1: نعم.
0: ما نجمش نذكر
1: نعم.
0: حرفين وحرفيات زادة ما نجمش ما نذكرهمش من مدينة الجم خدموا معايا برشا معناها اسمعي هذا عمل راهو منجز والعمل الفني العمل الفني أنا حسب رأيي العمل الفني باش ينجح يلزم فما كونسيبتور وفما ناس تخدم
1: نعم
0: التوريفيل باسم شكون باسم ايفل
1: صحيح
0: هكا ولا
1: صحيح
0: ايفل ما كبسش فيه بولونه لكن العمل باسمه هو
1: باسمه هو
0: فيه مئات نعم. الحداده والنجاره
1: نعم.
0: واللي بلومبي والبنايه
1: صحيح.
0: هذوكم الكل فنانين
1: نعم.
0: في مجالهم
1: نعم نعم به هذه اللوحه يعطيك الصحه الانسان يبدا ديما معناه يراه بجميل الناس اللي تعاملوا معاه ايضا وكما قلت لك حجمها تقريبا يجمع 240 متر حولها السجره هذه سجره الزيتون في الاصل على عين المكان اللي عندي فكره معناتها عليها وتوصل حتى نحو 10 معناتها امتار معناتها ارتفاع وجذورها نحو 21 متر وعندها حكايه القطر كذلك 48 متر وهي اغلب التاريخ انها يقولوا فينيقيه قرطاجينيه ترجع للعهد هذا على اختلاف الشجر الاخرى اللي في العكاريت معناتها باش نبداو واضحين به الصين
0: الصين
1: اتصلوا بيك باش تشارك.
0: اتصل بيا مشكور السيد عبد الله يوسف اللي هو منسق العام للمعرض هذا. المعرض هذا معرض دولي اسمه معرض المعرض الدولي للصناعات الفنية بشنغهاي بالصين الشعبية. المعرض هذا عنده مدير متاع المعرض اللي هو مدير المتحف. المتحف اللي فيه الرواق اللي انتظم فيه المعرض. المعرض هذا فيه منسق عام مصري اللي هو السي عبد الله يوسف تلبني. قال لي السي زيود تشرفنا بعمل على اساس مش باش نمشي راه.
1: نعم.
0: على اساس باش نخدم
1: له عمل. نخدم عمل تبعثه.
0: ونبعث له. نعم. و وقتها سألت أنا الديوان الوطني للصناعات التقليدية قالوا لي ميسالش نبعثوا اللوحة. أما يبعث لنا مراسلة دعوة.
1: نعم.
0: بعث دعوة عن طريق السفارة. السيد السفير يقول يطلب باش طيب زيود يتنقل صحبة ثلاثة فنانين تشكيليين آخرين. وقت اللي السفير سعد السفير بعث المراسلة هذه اتفقنا ودخلت وقتها إدارة الفنون التشكيلية مشكورة.
1: نعم.
0: لتنظيم العمل.
1: نعم.
0: وقامت باللازم وتنقلنا للمعرض هذا.
1: نعم.
0: أنا صحبة ثلاثة فنانين.
1: نعم.
0: زوز مشاء وواحدة مازال.
1: نعم. اللوحة قداش كبرها هذه اللي شاركت بها؟
0: اللوحة هذه صغيرة 60 على 80. لكن القيمة متاعها بالنسبة لي وبالنسبة حتى للناس اللي شافوها لا تقل قيمة على لوحة الزيت.
1: نعم. لأنه فيها روح المدينة.
0: عبق المدينة. فيها تونس.
1: كيفاش من خلالها اللوحة هذية اللي قلت 60 على 80 بالفسيفسي هذيك الحجارة الصغيرة كل خديتهم في جولة، معناها فيها روح المدينة. الأنهر شوارع مدينة كاملة. يا اللوحة اسمها مدينتي.
0: فيها لاريير بلون تاع اللوحة مسجد.
1: أي
0: وفيها فيها بارتي تاع قهوة.
1: نعم. تظهر
0: هكا القهوة. وفيها بارتي متاع واحد معناها يعزف بالطريقة التقليدية.
1: أي.
0: أما ما ظهرتوش ما
1: نعم.
0: يتشافش.
1: نعم.
0: يعرفوه إلا اللي يعرفوه.
1: نعم. اللي يركزوا باش يفهموا.
0: وفيها ناس هكا موفمون متاع ناس نساء ورجال ماشيين في وسط.
1: نعم.
0: البلاد.
1: يا هل ترى التصور متاعك في اللوحة هذه سي طيب خذيت كيما نقولوا توائنك تقول لي مثلا فما جامعة الخلفية فما جامعة فما مقهى نجم قول لك نهشتي بن عروس مثلا تقول لي الموسيقى نجم قول لك وانا نمشي في بعض المهرجانات التراثية في بعض المدن في الجنوب نلقى العزف هذا التراثي هكا ولا لا. أنا حسيتك من عرش في اللوحة كأنك من كل مدينة خذيت زاوية.
0: والله هي شوفي هي أنا فما مرة عملت معرض في ابن رشيد.
1: أي.
0: طلبني فنان تشكيلي. قال لي سي زيود أنا كي دخلت كي نمشي للمعارض نتاع الناس اللي جاي من خارج تونس.
1: أي.
0: من قفصة من سيدي بوزيد من زرزيس.
1: أي نعم.
0: قال لي ديما نشوف المنطقة يظهروا المنطقة نتاع كل واحد يظهر المنطقة.
1: صحيح.
0: قال لي أنا جيت أنا جربي.
1: أي.
0: قال لي أنا شفت جربة في المعرض نتاعك لكن اللي جاوا ما يعرفوا الجربة قالوا لي فما أعمال فنية تحكي على تونس جربة يشوفها الجربي واللي ما هو الجربي يشوف تونس. اللوحة
1: صحيح.
0: هذه
1: أي.
0: كل واحد تونسي يشوف روحه فيها توا معناها كل تونسي يشوف.
1: نعم.
0: علاش؟
1: نعم.
0: على خطر في كل منطقة في تونس فما مدينة.
1: نعم.
0: في كل منطقة في تونس فما جامع. في كل منطقة في تونس فما مرأة تلبس لباس تقليدي. في كل منطقة في تونس فما رجل يلبس الكبوس.
1: نعم.
0: هذوما الكل موجودين فيها اللوحة هذه.
1: نعم.
0: معناها كي يشوفها الأجنبي باش يشوف المدينة التونسية.
1: نعم. يعطيك الصحة سي طيب زيود هكا حوست بينا من زكاة للصين ورجعتنا روح المدينة معناها قلب المدينة القلب النافذ اللي هي تونس العزيزة الغالية. ونذكر انه المعرض هذا مازال متواصل.
0: أي المعرض بدأ
1: 12 جوان يتواصل حتى 12 جويلية
0: يبقى 12 جويلية وانا بلغوني اللوحة باش
1: في شنغهاي
0: باش يتم عرضها بعد المعرض هذا يتم نقلها في معرض اخر في مدينة شنغهاي.
1: نعم.
0: باش تبقى زادة مدة يمكن 15 يوم.
1: نعم.
0: في معرض آخر.
1: نعم. يعطيك الصحة سي طيب
0: زيود راهو حاجة أخرى.
1: أي.
0: معناها أنا مشاو معايا زوز أولاد فنانين تشكيليين بلال وبلال بلال ونصر الدين، وإن شاء الله باش تلحق حزامي سلطان عندها حتى هي عمل. نعم. غادي معنا شاركنا. نعم. أربع أعمال
1: حاجة بيها. نعم.
0: كانت أعمال قيمة. ما ننساوش المدير المعرض ومدير المتحف اللي خدم خدمة كبيرة باش نجح المعرض وباش احنا مشينا الغادي.
1: نعم.
0: السيد عبد الله يوسف.
1: نعم.
0: شكرا من كل قلبي.
1: نعم.
0: على كل ما قدمته، وهو حتى هو نلتقي وانا وياه في حبه وإيمانه بالإنسانية.
1: نعم، شكرا لك سي طيب، شكرا على إنسانيتك، شكرا على هالفن الراقي اللي قاعد تخدم بيها، الإحساس النبيل كذلك اللي حكيت بيها. نلتقي إن شاء الله في قدم الأيام في عمل آخر وعمل أفضل، ولا نلتقي حتى في الورشة الخاصة بيك إن شاء الله في جربة على عين المكان، ونشوفه كيف ترى الفسيفساء بعين سي طيب. شكرا لك،
0: شكرا نورتني، شكرا عايشك. لكل من اللي تابعوا فينا، وشكرا للناس اللي عاونوني برشا ما نقدرش نذكر.
1: نعم.
0: على خاطر
1: يعطيك الصحة.
0: شكرا،
1: يعطيك الصحة سي طيب، ويومك سعيد سي طيب. زيود اللي جيتنا خصيصا مجربة، يعطيك الصحة. بعد قليل نهزكم مع سيدة نبيلة بي والشيف نبيلة بي باش تقدم لنا أكل لحد اليوم.
2: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة.
3: ثقافة.
2: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24.
2: مش من عام.
3: ولا حتى من 20. معكم من 38
2: الدكتور حكيم.
4: في الصيف تتبدل أوقات الماكلة وتكثر السهريات والقعدات ويقل النشاط البدني، هذا الكل يخلي مريض السكر يدخل بعضه في الماكلة وحتى ساعات في الدواء. نذكركم اللي الماكلة يلزمها تكون منظمة في أوقاتها ومكوناتها، ما نكثروش من المقلي والشحومات اللي يعطلوا استعمال السكر في البدن، والنقص من الحلو. الغلة نكلوها بالقيمة بعد الفطور وإلا العشاء، ونكثروا قد ما نجمو في الخضرة النية والحركة.
2: الدكتور حكيم.
5: يوم.

0: جديد ألفة بالرمضان، والبارح كانت راقية بشكلها بحضورها بالأغنية ذي اللي قدمتها زادة لأول مرة مع الجمهور في الحفل الخاص بسبعينيات الجيش الوطني. كان كذلك سابر، كان كذلك لوتسيو، كانوا برشا أصوات روف ماهر، معناها حفلة جميلة برشا الحقيقة البارح، والأوركست الخاص كذلك بالجيش الوطني، والجمهور كان معناها بصراحة عبر مرة أخرى على حبه وعلى معناها ضخامة وفخامة حضور الجيش وحضوره في تونس وفي قلوب التوانسة الكل. يلا توا باش نمشيو نعطيكم كيما العادة، وانا نجمش نعمل يوم سعيد من غير السيدة نبيلة بي بربي معايا، اللي هي سيدة أنيقة راقية، فنانة عندها تاريخ في الرياضة، ماخذة بطولة إفريقية، ماخذة جوائز كذلك، وكل مرة تصنفلنا حويجة من الفريجيدير باش تحل دارها، وراي اللي باش تطيبه هي اللي باش تقوله، خاصة مع الطقس هذايا بشوفوا شنو تصورها. صباح النور.
1: صباح الخير وداد،
0: يعيشك
1: موفق.
0: امين يا رب، امين يا ربي، من بعدنا ان شاء الله ديما على نفس الخط يا ربي. يلا شنو حوالك؟ بديت صيفك الامور لاباس؟
1: انا عاد في لي ريبيتيسيون ماني نغني.
0: اي نعرف كلوب دو شان، وتغني وفنانه زاده، مش تغني وكهو. اي نعم،
1: عملنا حفلتين ومازالت ان شاء الله غدوة حفلة أخرى.
0: أي
1: وإن شاء الله ديما في الفرح يا ربي
0: إن شاء الله يا ربي. الحفلة فين باش تكون غدوة سيدة نبيلة؟
1: غدوة في دار حبيبتنا في المنزة.
0: أي نعم،
1: حفلة حلوة برشا.
0: نعم
1: وإن شاء الله ربي موفقين
0: إن شاء الله يا ربي. معناها الحفلة الختامية للنادي الموسيقي اللي أنت تنشط فيه وتغني، خاصة الأغاني التونسية تغنيها بامتياز أيضا.
1: عايش
0: والله، وحضرت لك وشفت هذا سيدة نبيلة، وتمشي عايش. وتشجع النوادي الأخرى زاد، الحاجة الباهية فيك. أي أي نشوفك هنا ذي لله. طبخاتي اليوم من طبخاتي مش حلوك الفريجيدير بتاع العادة، وشنو اللي عنا نعملو له هكاك بالتونسي تكمبيسة متاعنا؟
1: اي والله احنا باش نعملوها، مش باش نعملوها ياسة التونسية اللي بالسلاطة.
0: للي انا قلت الكلمة معناها متاعنا، نقول لك يلا خلينا ندبر حيرتي، ندل حيرتي باللي عندي في فريجيديري.
1: دكو
0: اي ولا
1: انا باش نعمل سلاطة مشخشخة.
0: اي
1: البطخانة هذية سلاطة هكا بنينا فيها برشا خضرة، والخضرة ديما نافعة بيان
0: سور. اي نعم.
1: باش نعملو ناخذو قرع اخضر توزينا شفتو دورة دورة في الطبق نتاع الفوق.
0: اي نعم.
1: نقصو معاه بصل احمر.
0: اي
1: دورة زايدة وخشين شوية زيادة ما كبير.
0: اي نعم.
1: نحطو عليه هكا شوية زيت، شوية زيت زيتون نحطو في الفوق.
0: اي نعم.
1: دوب ما يشد روحه ويذبل شوية ويحمر شوية برك نخرجوه، ونعملو معاه اون سلاد كومبوزي. نحطوا فيها طماط، طماطم صغيره، طماط سيريز، نحطوا فيها الزنجبيل هي الغوكيت.
0: اي
1: نحطوا فيها شويه زوز وشويه بندق، معناتها زوزه كي باش تسمع حفنه يعني كيما نقولوا احنا نتاع قبل.
0: اي نعم.
1: فهمت. نحطوا وبروغابي نجموا نحطوا شويه جبن معها اللي عندنا.
0: اي نعم.
1: جبن باستوري اللي هو فهمت. نحطوا خضره اخرى نجموا نزيدوا معها معناتها لوبيا خضرا، نجمو نزيدو معاها شوية خس هذيك، ونحطو معاها التن وكعب عظم. سي معناتها فطور معناتها ناسع من جميع الناس وفيه الفيتامين الكل. فوالا.
0: اي نعم.
1: ولا لا سيزون مون بيان سور باش نحطولها لا سيزون مون تاعها.
0: اي
1: زيت قرص اشتر مغرفة صغيرة موتارد، ما تحطوش برشا موتارد خاطرها قوية تولي.
0: اي صحيح.
1: لحل وملح خلطوهم مليح ونصبوهم على السلايطة،
0: صحة وفرحة
1: لكم.
0: صحة وفرحة ذي سلاطة الشيف نبيلة بي، ذي سلاطتها معناتها ما تخليكش تحير، وبالحق ما تحتاج حتى شيء معها آخر، حتى شيء بالحق.
1: حتى
0: كل شيء،
1: الكل
0: اي كل شيء، كل شيء بروتين فيتامين سي الحديد كل شيء فيها.
1: فوالا.
0: نعم.
1: فما ناس يزيدوها حتى تايبة غلة
0: كخوخة
1: معناتها يقصوها صغيرة.
0: اي نعم.
1: والخوخ هايل توا في المخ.
0: صحيح.
1: يقصوها ويحطوها معاها سي بلو رافخيشيسون، تزيد لها كي بنة على بنة.
0: نعم.
1: فوالا.
0: نعم. يعطيك الصحة سيدة نبيلة، نورتني في الصبحية وشهيتني على هالسلايطة شراو احنا نعملها كيفك. أما نجيبهاش كيما سي بعاتك الحقيقة، أما كنتبع على الأقل.
1: عايشك لا تجيبها بنينة جو سوي سوي.
0: يعيشك يعيشك، شكرا ليك وان شاء الله نهارك اسعد الايام ويومك سعيد. سيده نبيله بي
2: معنا احنا بدات الحكايه
3: ومحلاها حكايه
4: محلاها محبه
3: محلاها عشره.
4: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
4: صفوة
6: دبلجة واحدة هي مديري دبلجة واحدة هي مديري.
4: يوسف التميمي
7: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني وروف يا سنة او كني.
4: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
3: من مكتبتي.
0: وما نجمش نختم لقائي من غير ما نقدم لكم كتاب من مكتبتي. اليوم حبيت نجيب لكم الكتاب هذايا ديزاينينغ برودر للكاتب نويل كينغسبري. الكتاب هذايا مهم برشا. علاش مهم؟ اللي هو يحمل معناتها عنوان الحدود النباتيه اللي تناسب جميع الاذواق والمواسم، مثل الحدائق الشمسيه، الحدائق المظله، الحدائق الاستوائيه، الحدائق الطبيعيه. تشوفوا الكتاب هذايا كتاب مهم وراقي جدا الحقيقة. فيه طريقة العرض اللي يعرض تصاميم النباتات وخطط زراعة مفصلة. كل نبتة يعطيك التعريف بها، شنين نبتة، منين موجودة، وقتاش تسقيها، وين تحطها، كيفاش النباتات اللي خاصة بالممرات ولا النباتات اللي تكون تحت النوافذ. شوفك الألوان سبحان الله، معناها حتى تتعلم حتى الذوق والمزيج هذية والاختلاط بين الألوان. يعطيك كذلك الأساسيات، لأنه يغطي الكتاب هذا أيضا المبادئ الأساسية للعناية بالحدود مع مراعاة أنواع التربة، الإضاءة، تنسيق الألوان. الكتاب هذية وقع نشره سنة 2003، فيه تقريبا 192 صفحة، وساهموا في الكتاب هذية مجموعة أيضا من المهندسين المختصين في جمالية الحدائق والبيئة. أيضا كتاب مهم، ونقول لهم كل حاجة صحيح فيها فن، لكن كل حاجة أيضا فيها علم. الحدود النباتية هذا هو الكتاب اللي نختم به لقانا اليوم في ركننا من مكتبتي. كنا معاكم في يوم سعيد اليوم، وإن شاء الله يكون يومكم من أسعد الأيام اللي تقضيوها في أحياتكم. شكرا عبد اللطيف، شكرا كريم، شكرا عمار. بعد قليل زميل حبيب جغام في لقائته مع ضيوفه في نهار لحد. شكرا لكل مستمعين اللي رفقونا واللي شجعونا واللي كانوا معانا. شكرا لدعوات أمهاتنا اللي من الصباح وهما ترشفوا قهويهم وهما يسمعوا فينا أيضا في لقانا اليوم. ويديد محمد قلكم أنا ألتقيكم ديما بالويكاند في يوم سعيد. ألقاكم على مودة ويومكم سعيد.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
4: رياضة،
3: ثقافة،
4: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل وتعمير الاختيارات بالنسبة إلى الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا الراغبين في المشاركة في دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين إلى غاية يوم غد الاثنين على الموقع orientation.tn. التمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية للسنة الدراسية المقبلة، وذلك إلى غاية 8 جويلية الجاري بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية parents.education.tn. جمعية وخريجي المدارس العليا تستعد لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي ستنتظم بالعاصمة من 15 جويلية إلى غاية 15 أوت. الدورة تركز وفق القائمين عليها على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. مدينة الحمامات تحتضن فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من 13 جويلية إلى غاية 15 من نفس الشهر. انطلاق استغلال 20 خط حافلة خاص بالشواطئ، وذلك تماشيا مع خصوصيات الموسم الصيفي وفق ما أعلنته اليوم شركة النقل بتونس. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم بن عروس وإقليم زغوان تفيد بأنه إثر عاطب فجئي طرأ بمحطة الضخ بالمحمدية سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس وبجبل الوسط وبير مشارقة من ولاية زغوان، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة منتصف النهار من اليوم. وإلى آخر أخبار العالم، توقعات إسرائيلية حول إمكانية استئناف الحرب في قطاع غزة خلال 2 شهر بذريعة عدم نزع سلاح حركة حماس قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. وسائل إعلام عبرية تكشف تسريبات أقر فيها نتنياهو لجنرالاته بعدم القدرة على تدمير أنفاق ومواقع حزب الله دون ضوء أخضر أمريكي، مرجعا ذلك إلى أمر ترامب له بعدم الإزعاج لحماية مسار مفاوضات واشنطن مع طهران. وختاماً، المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول: سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو، وإننا نستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتنا القتالية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jam një fërmje. I dajt me lotani. Ma u bëra me zhlidhe halota në ja, fi benzart, ale mje u thnin se të FM. Fi zhënduba u bëzhe, ale të sajnë të sa, u seba u të sajnë thnin FM. Fëlkef, ale mje u arba të sa, FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكن في الطريق عفيف الخطى،
2: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
2: عندما يأتي موعد الأحد
3: يأتي ومعه صاحبه.
2: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب جغام.
4: الساعة الآن في تونس 10:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء مع موعد الأحد الذي يتواصل إلى الواحدة بعد منتصف النهار. أرجو لكم أوقات طيبة ممتعة مع عائلاتكم، مع أصحابكم، ذويكم، ناس الكل، جيرانكم كذلك، وخاصة خاصة متتبعي برامج الإذاعة. موعد الأحد فيه تنويع على مستوى الأغاني بين التونسي والشرقي وفي اللقاءات المتنوعة. غدوة إن شاء الله يقع التصريح بنتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، باش يكون غدوة 2/6 جويلية. إن شاء الله تزداد الأفراح في عائلاتنا باعتبار أنه نتائج مشرفة تتحقق على مستوى الامتحانات بكل أنواعها، والطلبة والتلامذة في البكالوريا إن شاء الله يخلطوا تلامذة أخرين ينجحوا في دورة التدارك اللي تمت، وبطبيعة الحال كل هذا يدخل في إطار البهجة والفرحة التي تعم العائلة التونسية.

0: موعد الأحد
1: مع لطيفة من القيروان.
2: من القيروان
3: حديث ذو شجون.
4: لطيفة، أهلا وسهلا ومرحبا بك كالعادة في ركنك الأسبوعي لطيفة من القيروان. لطيفة أهلا وسهلا.
5: صباح الخير.
4: صباح النور. مرحبا بيك.
5: صباح النور ليك ولكل أسرة البرنامج.
4: يعيش.
5: صباح الخير لكل المستمعين من الشمال إلى الجنوب.
4: ربي فضلك.
5: يعيشك.
4: عندكم جديد في القروان يا لطيفة؟
5: طبعا إن شاء الله ديما عندنا جديد.
4: نعم.
5: ماذا بيا القروان تنور وتنور وتونس كاملة تنور.
4: نعم نعم.
5: عنا ساحة المغرب العربي. مع إني راهو باش ما نكذبش على اللي يسمعوا، مازلت ما مشيت شريتها.
4: هي عاد هي مازال جديدة، أول خارجة من الدار تمشي تعمل طلع على ساحة المغرب العربي.
5: هذا يا حاجة جديدة تعملت في القروان، باهية للعائلات فين يعشيو فين يقعدوا.
4: صحيح.
5: فين يتفردوا صغيراتنا، وإن شاء الله اللي يسمعوا فيا يحافظوا عليها. ماذا بيا كل حاجة تنزاد لنا نحطوها في عينينا وردوا بيننا، ما نكسلوش ما نفسدوش. بربي بربي، والنظافة ما ترميش الفضلات بحذاها، بربي خليوها منورة كما تعملت. راهي وجه القروان باش القروان تنور نور على نور، كما فرحانة بالفزقية اللي إن شاء الله يتكمل الخدمة فيها.
4: نعم.
5: فرحانة بالصورة اللي ترمم، وإن شاء الله تونس ديما بخير،
4: وإن شاء الله تنجز المدينة الطبية أيضا كما قال السيد الرئيس.
5: إن شاء الله علمنا اللي
4: صحيح. نعم. نعم.
5: سيد الرئيس إن شاء الله نعرف اللي يوفي بالوعد، نعرف اللي هو مش يوفي بالوعد، ومستشفى سلمان عبدو فيه، وإن شاء الله يعطيه الصحة. وشكرا للجيش التونسي كي نتعدى من أحد السور والراء الترميم متاعه والزينة اللي فيه.
4: نعم.
5: نقول شكرا لسواعدهم وبارك الله فيهم.
4: بارك الله فيهم. نعم.
5: لطيفة
4: تعرف ان نهار 18 جوان انطلق رسميا موسم العودة الى تونس من طرف التوانسة المقيمين بالخارج. برشا توانسة، الاف من التوانسة يعيشوا البرة في مختلف بلدان العالم خاصة في أوروبا. أول رحلة كانت على متن سفينة تانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة اللي خرجت من ميناء مارسيليا. الرحلة الأولى إذن حملت 1300 مسافر و600 سيارة. العودة نتاع التوانسة خاصة خلال الفترة الصيفية إلى بلادهم تعطيهم برشا فرحة وتعطيهم نفس جديد لما يرجعوا بأكثر حماس.
5: ياخذوا شحنة كبيرة من لما بعائلاتهم من يدوروا في بلادهم، يتفرهدوا ويمشوا للشطوط، يراو العباد اللي بادوا عليهم بالقداش ما راوهمش، يحضنوهم يحضروا في الأفراح، سواء أفراح الأعراس التراث النجاحات.
4: صحيح.
5: يواكبوا الحاجات هذه الكل معانا.
4: نعم.
5: وكما يقولوها الواحد يقول لك وكري وكري، لا ولا عود يابس. العبد يفرح كي يرجع لبلاده، هذيك بلاده اللي ترعرع فيها وكبر فيها، وهما سفراء تونس راهم في الخارج.
4: صحيح.
5: هما اللي نوروا وجه تونس بفعلهم وبتصرفاتهم وباللي يعملوه الكل، هذاك الكل في وجه تونس.
4: صحيح.
5: الأشمش يقولوا عليه توانس هذوما ما شاء الله في تربيتهم وفي أخلاقهم وفي انضباطهم وفي تعاملهم وفي حسن الأخلاق اللي عندهم، ويزرعوا عادات من عنا في الانتوراج اللي حذيهم غادي.
4: نعم.
5: أكيدك اللي جاوروهم الأوروبيين والكل باش يتعودوا بحويجات من عاداتنا، من الماكلة التونسية، من تصرفات، من حاجات باهية. معناها علاش قلت لك سفراء يوصلوا الحاجة الباهية على بلادنا.
4: نعم.
5: وكيف يجيوا راجعين يبدأوا يهزوا في برشا حاجات.
4: نعم. لطيفة، ربما بعض العائلات اللي يكون العدد متاعها يعني بأفراد متعددين يعني أكثر من ثلاثة أربعة تولي مكلفة العودة باعتبار التذاكر في البتو أو على الطائرة، ولكن فما تأكيد من شركة الموانئ التونسية أن التسعيرة بقات هي من عام 2019. ربما هذا يشجع على التوانسة باش يرجعوا يقصوا تساكر باش يروحوا.
5: أنا سمعت اللي من الرئيس سمعت في الأخبار اللي هو قال باش يخفضوا اللي عندهم أكثر من 3.
4: صحيح. نعم.
5: سمعت الأخبار.
4: نعم. حاجة أخرى مهمة، حاجة أخرى مهمة يا لطيفة، برشا من التوانسة اللي يكونوا رصيد مالي يفكروا باش يبعثوا مشاريع استثمار قد تساهم بطبيعة الحال في تنمية مواردهم هما بالدرجة الأولى وفي النهوض طبعا بالاقتصاد الوطني.
5: الاقتصاد الوطني. نعم. ويدعموا العملة الصعبة في تونس، وفيهم برشا يتلموا مجموعات ويبعثوا مرة يأسسوا مدرسة، في رجوع القراية يبعثوا باش يوفروا أدوات للعائلات المعوزة باش صغيرة
4: تقرأ،
5: ريت اللي يدعموا في جمعيات اللي يشريوا الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخصوصية.
4: طبعا
5: نسمع في الأخبار اللي فيهم ناس ما شاء الله يعطيهم
4: فيهم يا لطيفة بصراحة اللي يعملوا في الخير،
5: اللي يعملوا
4: وربي يزيدهم، ربي يزيدهم.
5: من ضمنهم أنا نحب نشكر الطبيب اللي مقيم في فرنسا واللي تكفل باش يقري الولايات اللي سمعت به الناس الكل كيفاه مرتبوه قطعت له الكتب والكل قبل ما يعدي البكالوريا ونجح ومش يمشي يقرا الطب في فرنسا
4: ما شاء الله.
5: على الطبيب هذايا هو اللي مش يتكفل بالمصاريف الكل.
4: نعم.
5: ما نعرفش اسمه خاطر ما ذكروش اسمه، هو ما حبش على ذكر اسمه.
4: أي. أي.
5: اما ربي يزيده من نعيمه ان شاء الله في ميزان حسناته.
4: نعم.
5: وياريتهم الكل يقتديوا به هكا كيف يراو
4: فما يا لطيفة برشا توانسة أخرين اللي يقراو في مدارس ابتدائية في جهاتهم لما يخرجوا ويكونوا ويكبروا يكون عندهم حنين للمدارس متاعهم يساهموا فيه يرجعوا لها ويبنيوا أقسام جديدة ويقوموا
5: ويطوروا ويجيبوا معدات للدراسة طواول كراسي حويجات يوفروها لك الصغيرات اللي غادي.
4: نعم.
5: فيهم اللي عنده إحساس بالوطنية، فيهم وفيهم اللي ربي يهديه يرجع اي بالحق، وخاصة في السرعة والله يبدأ في الكرهبة لم أبر إلا اللي قدامه ولا كبير ولا صغير ولا حتى
4: لا هذا كموضوع آخر عاد هذاك يا لطيفة دوسي آخر أنا ديما نحكي فيه في كل برنامج في كل حصة.
5: أي للبلاكة من تالي تراها كرهبة من الخارج وقول ربي يهديهم، وفيهم اللي يرمي
4: شوف
5: هاو
4: اللي تبعوا فينا على صفحة الإذاعة التونسية هاو إرهاب الطرقات حوادث المرور تخلف 580 قتيل منذ بداية العام 2026 ونسمعوا معنا حوادث مؤسفة تصير نتيجتها بالدرجة الأولى الإفراط في السرعة يجرم وأنا شفتهم معناها
5: رغم هو الحبيب في البلد اللي كان مقيم فيه ما يمشي شكاكة وما يجري شكاكة، وأكثرهم ما يسوقوش غادي يركبوا في وسائل النقل الموجودة في أي بلد.
4: نعم.
5: تراهبهم قليل في يستعملوها كي يجي لنا ما عادش يراه العباد قدامه، لكن كما نقولوا فيها نفتح قوسين ثم اللي رزين ورابس ومتربي ويمشي بشوية في الطريق وما يسوقش بسرعة ويقدر العباد يقف ويعطيك إشارة اتعدى قصة الطريق وتعدى، وفيهم الليلة ربي يهديهم
4: وربي يهديهم سالمين. على كل مرحبا بكل إخواننا التوانسة اللي قاعدين يرجعوا لبلادهم ويزوروا عائلاتهم وأهليهم
5: أي وإن شاء الله يعديوا عطلة باهية لكلها فرح ولكلها لما بالعيلة وبالأهل وبالأحباب وبالأقارب ومتعة ويتمتعوا بهواء تونس وببحرها وبدنيتها ويأكلوا الأكلات التونسية الباهية ويشبعوا بعائلاتهم ونحيوا وحشة يطيروا وحشة كبيرة وربي يجيبهم سالمين ويرجعهم لعملهم سالمين
4: إن شاء الله يا
5: ربي يهديه ربي يهديه.
4: مرحبا بيهم
5: وكلهم عينكم على تونس، بربي عينكم على تونس، نوروا وجهها في كل بقعة كل بقعة تمشيولها نوروها يقولوا هذا التونسي.
4: نعم.
5: هذه التونسية ما شاء الله عليهم ربي يبقى عليهم ويستر.
4: شكرا يا لطيفة يعطيك الصحة بارك الله فيك
5: يا حبيب وإلى اللقاء.
4: اسمع ما تنساش باش تعمل طلة العشية على
5: لا ما نوعدكش يا حبيب باش نكلم بنتي مشي هنا
4: ما تمشي
5: تجي نخرج انا
4: يا به وقتاش
5: في المسير
4: وقتاش ترجع بنتك بحذاك
5: والله يا سي الحبيب نحب نقول كلمة وندعي لها بالتوفيق.
4: أي.
5: غدوة عندها ستونونس نتاع بنية اللي هي مع الأستاذ قاعدة تنكدري فيها.
4: أي
5: ربي
4: به.
5: نجحهم للثنين.
4: ربي نجح.
5: غدوة عندها ستونونس مع بنية.
4: نعم.
5: ديبلوم انجينيورها تتخرج.
4: إن شاء الله إن شاء الله.
5: ربي نجحهم الكل وربي ينجح الجميع.
4: وربي يخليها لك وينجحها لك.
5: يعيشك ربي فضلك.
4: شكرا لطيفة، إلى اللقاء. الفنان كمال رؤوف نجاتي الذي غادرنا منذ أسابيع قليلة، الله يرحمه.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: نواصل إذن مستمعين الأعزاء معكم هذا اللقاء في موعد الأحد. حسام صباح الخير.
5: صباح النور.
4: مرحبا بك، شكرا أنك قمت بالواجب الأحد الماضي، يعطيك الصحة.
5: إن شاء الله أكون
4: غبت لأيام أنا قليلة، وإن كان يعني حاضر بقلبي في الحصة.
5: أي موجود. أنت ما تخطيط الحصة تقريبا كل من عندك أنت.
4: مرحبا بك.
5: مرحبا
4: حسام.
5: المهم تفردت هذيك قبل كل شيء.
4: يعني شوي
5: بيه بيحت ساعة السراحة المحارب تسمى ذيك.
4: أي
5: كل فوز تنهار نهارين
4: يبدل الأجواء هكا.
5: بدل شوية تشوف عبيد جديد
4: ويلتقي ناس ما شافهمش مثلا،
5: وعندك ناس وناس يعني
4: يزور العائلة برشة.
5: العائلة الأصحاب
4: صحيح.
5: ممكن حتى مسامعين كان عندك بهم بعض العلاقات. شوف
4: يقف على الأطلال.
5: يقف على الأطلال. يقف على الأطلال هذيك ديما فيها تمشي في الأمور الحاجة. ليه مسيش نمشي ونسترجع بعض الذكريات.
4: صحيح.
5: لأنه يعني نعم. فما بلايس تذكرنا ببعض الذكريات
4: صحيح. في أوقات معينة. أنا كيف إن نتعدى بحث الملعب البلدي بوعلي في حمام سوسة، قابلتها المدرسة الابتدائية اللي قريت فيها. ما تصورش شنو ملعب بوعلي الحوار، معروف
5: أي معروف.
4: وبالمناسبة الأمل الرياضي بحمام سوسة نهنيوه باعتباره
5: بعودته إلى الربطة
4: ارتقى إلى البطولة
5: الربطة المحترفة الأولى.
4: نعم. ولكن فما ملاحظة نحب نأكد عليها، شتوت يعني فما برشا يستهينوا بالنظافة يعني.
5: هذه حاجة
4: بصراحة بالرغم من البلدية انت حمام سوسة بصفة غير

0: عاملة حاويات موجودة على طول الشط، ولكن الناس تلقي بالبقايا نتاع كسكروتات ودباب زماء فارغة وكذا كيما جاجة. ما فهمتش علاش هالتصرفات الغريبة هذه.
1: فما منطق عنده، منطق خايب شوية، يقول لك تيمو فما بلدية تتنظف.
0: ايوه ولكن انت نظف المربط
1: خاطر هو مستنسى ايش كيكة في داره، خاطر في داره شعمل بعد ما يفطر وما يلمش بلاسته تيفدا، وفما شكون يلم، فما شكون ينظف، فما شكون يجي وراي، تلقاه في الشارع يتصرف بنفس بنفس المنطق اللي قاعد يعيش.
0: والله يا حسام انا اعتقد انه فما شكون يحافظ على نظافة بيته وكوجينته، ولكن البرا ما
1: يتعامل برزق البليك.
0: هك تشوف انت ساعات تلقاه هنا واحد مذخم هكا ولابس بالقدا وعنده سيارة باذخة فارهة، ولوح بقايا السيجارة نتاعو من الشباك او دبوس الماء او بقايا كسكروت، هذا قاعد نشوفه فيه. توش معناها في الطريق السريع السيارة تونس سوسة او تونس او سوسة صفاقس وكذا، وتلقى باب زماء على اليمين وعلى اليسار، منين جات هذيك؟ ما من الكراهب.
1: صحيح،
0: معناها شيء مؤسف هذا.
1: يعني أمور تعقليات مش تقعد وراهم، زاد انت كيف تعمل موتار وتقعد تتبع فيه، ما كل واحد تكون طايش كل مطايش.
0: قداش منهم الكاميراوات؟
1: حتى الكاميراوات باش توقف واحد تقول انت ما كتايش دبوزه نتاع ما قداش من واحد انت باش توقف؟
0: عمل له خطيه.
1: تي مو هذيك الخطيه يلزم تصير، هي يلزم نخدموا على العقليات قبل ما نوصلوا للخطيه. الخطيه هو اخر حل نجم نوصلوا له. ماذا بيتي تخدم على العقليات؟ تذكرش قبل لك لبيب الوبذات ودري شنو؟
0: لبيب للبيئه حبيب.
1: للبيئه حبيب، كان هكا على الاقل تمشي الوعي، احنا ساعات ناخذوها كمتاع نتاع صغار زعما تضر نتاع كوميك، هي كالصغار هذوك مو باش يكبروا نهار اخر.
0: نعم.
1: تقعد عندهم الوعي هذاك، تو انت باش تمشي للشط، ما قلناش ما تمشيش للشط راهو، مش ما قلناش انا شكون باش نقول ما تمشيش للشط.
0: نعم.
1: اما كي تمشي لم بلاستيك، معناتك تجيب دلاعة وتجيب شقالة، وفما الناس يحكوا فيها في كلام مدري كيفاش، الكل مشينا وهزينا الدلاعة وهزينا كذا، اما بعد ما تكمل هز بلاستيك.
0: هاو فما ما
1: أغلق كذلك
0: بعض الشاحنات تلقي ببقايا مواد البناء الأحجار وغيره كالفضل الفاضل نتاع البني في الطريق السيارة موجود هذا، أنا شفته ولامس لما مشيت لجبل الوسط، يعني حمولة نتاع كميونة على قارعة الطريق شيء
1: فما من فما منهم فما اللي طايش بقايا الأشجار، وفما اللي طايش بقايا اللي بعد ما يكمل يبني الوسخ اللي خرجوا من داره وطايشوا في راس الناس في الحومه، ما يهمتوش فيك معناتها في الحومه جمل، لانه فما غياب للرد على الناس. ما تخافش
0: انا ما نحبكش تسكت عليهم.
1: لا انا نتكلم الحق. لا ولا نتكلم، وصورت فيديو مرفيت وبارتاجيته في الباج نتاع برد، وللامانه كل واحد زاد نعطيه حقه.
0: نعم.
1: وتفاعلوا معايا بلديه برد، صحيح فما برشا بلايص معناتها فما برشا كوانات مازالوا لحد الان مازالوا مسخين وفيهم مشاكل، ما على الاقل اللي انا صورته تفاعلوا معاه وجات البلديه، ومع هذاك يوم تغدو البوبيل حاشا من يتصنت موجوده كما نقولوا مثلا لهنا، وفما شكون بخل باش يمشي زوز متر ورا زوز متر بالحساب راه اللي هو كان جاي حتى كلاعب باسكيت يطيشها تجيب بالضبط في وسط البوبيل.
0: نعم.
1: طيش الوسخ نتاعو ورا البوبيل مش قدام، لانه مشكله عقليات سي الحبيب. نعم. مشكله بلديه ولا مشكله حاجه.
0: صحيح، انا بكل تواضع لما هبطت للشط نلقى بقايا فضلات وبقايا من عش مشروبات وكذا لميتها الحقيقه.
1: هذاك
0: فما شكون قال لي بارك الله فيك سي الحبيب تعطي فيهم في درس.
1: تنظف، لانه فما شكون يتفرج يحشم على روحه يقول لك شوف تو انت حبيب شغام يهبط باش ينظف يشت وكذا، واحنا نقعد معناتها يوسخ ولا يعمل باش يعمل. انت ترى ديما من الكبار، من الكبار نتاعك تشوف مثلا راجل كبير في الحومه يمشي مثلا يهز الصغار نتاع الحومه الكل، ولاده ولاد ولاده وجماعه الجيران الكل، يقول ما اليوم نهار لحد باش نعملوا تنظيفه كبيره ياسر للشارع اللي عندنا في الحومه. هي علاش لي؟
0: صحيح.
1: فما راهي قاعده تصير على فكره.
0: نعم.
1: معناتها مش كلام.
0: باش نسمعوا من اختياراتك.
1: والله نمشيو في التيم نقعدوا معناتها، لانه تعرف الصيف، الصيف في تونس على الافراح والاجواء والبحورات والجو والمهرجانات وكل شيء.
0: وكاس العالم.
1: كاس العالم ليس مرادف للفرحه في تونس للاسف.
0: علاه؟ فما مقابلات فيها برشا متعه.
1: نحكي على المنتخب التونسي، انا تونسي.
0: نعم.
1: نشجع المنتخب التونسي، صحيح. تويك نفرح كي يربح المغرب او كي تربح الجزائر او كي تعدي ماتش كبير كاب فيردي ولا او مصر نفرح، اما انا تونسي ونشجع المنتخب التونسي. مع الغصه اللي خلوها لنا خلينا حبيب
0: لا نتجاوزوها
1: نتجاوزوها جسم ونتجاوزوها، لانه تو قلنا
0: منتخبنا الوطني التونسي حقق انتصارات في كاس العالم في دورات سابقه بصراحه.
1: انتصار انتصار في المكسيك، وانتصار مع كونتر فرنسا. هي عمل نجاحات، ما احنا نستناو ديما بخير، احنا رحنا شعب نحبوا ديما مخير
0: ان شاء الله. لك
1: عشرة الحكم نحبوا
0: خاصه انه الكره تعطي سعاده للناس بالحق يعني،
1: وعندنا الامكانيات عن الامكانيات النجم. صحيح تقول لي بطولتنا تاعب وكذا، تاعك بيردي ما عنده شيء، عنده استاد بركه بلي. خليني موضوع كبير، ما نحبش نحكي في الرياضه، خليني اهل الرياضه. قلنا في الصيف هو معناتها من الاجواء هذيك الكل انت ذكرت منهم كره القدم، انا ذكرت عوده المغتربين.
0: اي
1: ما فماش
0: عائله، كما كنت نحكي مع لطيفه،
1: لا ما فماش عائله في تونس تقريبا ما عندهاش مغترب.
0: نعم
1: ما عندهاش واحد يعيش لبرا في فرنسا، في الخليج، في ليبيا، في امريكا، في اي بلاصه تصور،
0: في انت. كندا، في ايطاليا،
1: في كندا، في اي بلاصه لبرا من تونس، لانه كنقول ليبيا بلاد شقيق، الجزائر بلاد شقيق، معناتها اما نقول بالبرا من تونس
0: الابعاد
1: الابعاد فوالا. فما اغنيه جميله تعجبني ياسر، هي اغنيه معناتها من التراث التونسي، اغنيه غريب وجيلي، عمرت وكر الناس ووكرك خالي، معناتها الاغنيه هي تحكي معناتها شاعريه كبيره ياسر، ولهنا ممكن في اداء ممتاز لحموده فلاح ان شاء الله يكون ضيف بحثين ان شاء الله قريبا، اما الاغنيه ممتازه ياسر وكلماتها والمعنى نتاعها محليه، لانه تدعو الناس المغتربين وقيت راك باش تجي تعمر وكرك.
0: نعم
1: كيما مشيت لوكر الناس وبنيت بنيت بلاد الناس وعملت وعمرت وعملت الفلوس وان شاء الله ربي يزيدك، وفما ناس تعبر وحتى كترات الفلوس والكهرباء اللي جايبها يعلم ربي هذاك شنو قاس عليه عام كان باش عمله. فلذا اجا اعطي شويه من التجربه نتاعك لبلادك، لانه عندنا حق عليك كما انت زاد عندك حق على بلادك، خلينا خويا نخدموا لارواحنا وخلينا
0: اذا نسمعوا الاغنيه.
1: نسمعوا الاغنيه
0: تفضل.

0: موعد الأحد.
1: أخلاق التوانسة.
2: أخلاق التوانسة.
3: قيم وعبر
2: مع أسامة المدني.
3: مع أسامة المدني.
4: أسامة صباح الخير، أهلا بك من جديد في ركنك الأسبوعي القار. مرحبا بك أسامة.
5: صباحكم بالخير سي الحبيب، صباح الخير خويا حسام، عودة مباركة سي الحبيب، وإن شاء الله عديت راحة طيبة، صباح الأمن، صباح السلامة لكل الفريق العامل معاكم اليوم الصباح، نقول لهم نهاركم مبروك سعيد ليكم ولكل السادة المستمعين.
4: نعم، آية إيش تقول اليوم؟
5: والله في واقع الأمر إحنا الركن بتاعنا اسمه أخلاق التوانسة.
4: آية.
5: قيم وعبر، لكن في بعض المجالات أخلاق التوانسة مع الأسف الشديد سائد.
4: البعض بس من عموش.
5: عندما نكون على مقود السيارات بتاعنا يا سيدي الحبيب.
4: نعم.
5: تم مظاهر متاع سوء أخلاق ومظاهر متاع تهور في الطرقات بتاعنا، ولا تتخوف برشا، وإحنا قادمين على موسم سياحي وموسم
4: نعم.
5: أفراح وعراس ونجاحات.
4: لا، وقاعدة تصير في حوادث مؤسفة مع كامل.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله نحضر فيها الركن سي الحبيب ومتألم، لأنه كل يوم نسمع كوارث، كل يوم نشاهد مشاهد حقيقة ما تليقش، سواء عنف لفظي ولا عنف جسدي ما بين الناس تحب تسبق باش تربح دقيقة ولا دقيقتين.
4: نعم.
5: احنا
4: هذا أسامة فيما يتعلق بالقيادة والسرعة في الطرقات، ولكن ثم تصرفات أخرى مش معقولة. مثلا واحد يمشي باش يقضي قضية أو يدخل الجامع يؤدي معناها الواجب بتاعه الصلاة ويخلي كرهبته معطلة كرهبة أخرى، هذه صارت صارت أمس.
6: طرف الأجر اللي بيشربه من الواحد ضيعه في الكيس من الناس اللي تدي عليه اللي واحد كرهبته.
4: صاحب السيارة قعد نصف ساعة يستنى بعد في الأخير قال له سامحني كنت نصلي.
6: وهو اللي فات قال له سامحني، هذه في حال ذاتها تسمى عمل معاه البي خطره، وساعات اللي سامحني في كلمه يخزر لك كدرك فيش عرفتك لك قحره خايبه وش بيك انت
4: وش مشكلتك
6: اني كنت تصلي هي كنت تصلي تعطي في حق ربي خي انا مش مدخلني اذاك بينك وبين ربي، معناتها انت حطك باش تحط كرهبتك من اهم الحاجات باش تعملهم، ما تعطلش الناس.
4: صحيح.
6: انت عطلت مصالح الناس.
4: نعم
6: للاسف.
4: او واحد يشد الصف
5: سي الحبيب. سي الحبيب سامحوني انت وسي حسام، العبادات نتاعنا حفظنا باش نعملوا الخير مع بعضنا، مش باش نعطلوا اشوار بعضنا ومصالح الناس.
4: نعم.
5: راهي مصالح الناس ابجل من كل شيء، وهالانانيه اللي ولينا نشوفوا فيها في بعض السواق، يسامحوني توا يسمعوا فيا اكيد تاكسيات ولا سواق حفلات ولا كاميونات، يا ناس ردوا بالكم على ارواحكم وعلى خيركم، راهو السلوك والغلظه في الطرقات راهو مش باهيه، راهو ابتسامتك في وجه اخيك صدقه. راهو احنا نعيش في عالم فيه الخير وفيه البركة، والتوانسة رانا باهين، علاش وصلنا لمرحلة توا بهذا الشكل من التهور والعنف، ولينا ألفاظ مش باهية وحركات مش باهية في طرقاتنا؟ تعرفوا الكل أن الله سبحانه وتعالى يحبنا نحبوا بعضنا ونحافظوا على بعضنا كما نحافظوا على غيرنا. تعرف سي الحبيب الآية 37 من سورة إسراء شنو تقول؟ وهي باش تكون تطبيق على الراكبين، يقول ربي في القرآن: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. احنا الآية هذه راهي ما تشملش كان اللي يمشي على رجليه، الآية هذه تشمل الراكب اللي يقود سيارة، اللي يقود حافلة، اللي يقود كميونة، اللي يقود لواج، اللي يقود تاكسي، يرد باله راهو والله لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، اللي كاتب لك باش توصل في الوقت باش حول الله توصل بسلامة الله. نحافظوا، راهو السرعة ما توصل شيء، راهي باش تربحك دقيقتين. مظاهرة جديدة سيد الحبيب ديما سيادتك تتعرض لها هي عدم تطبيق القوانين في الطرقات. راهي غريب، يعني الموتورات هذه الشباب يفرح جميل، السيارات يفرحوا، الناس تروح لبلادها من عمالنا بالخارج الله يجزيهم خير أفرحوا، لكن الفرحة لازم تكون فيها الأمن والأمان، ولازم فرحة حياة، علاش الله اللي يقدر تأدي بينا إلى الموت وإلى حادث مريع وإلى ربي يعفو نكونوا في فرح نوليه في مأتم حشى السامعين.
4: نعم.
5: راهو حقيقة الأيام هذه والظاهرة هذه ولات متكاثرة. أخويا حسام دائما أبدا يقول لازم ولا بد عباداتك لنفسك، لكن أنك تحسن لغيرك هذا هو اللي يلزم يكون في المجتمعات بتاعنا.
4: نعم.
5: والله سي الحبيب يعني اللوخيان الأمنيين في كل الأسلاك متاعهم تعبين، ناس تعبة من الموتورات، ناس شطوط ولات فيها مشاكل متاع يعني إيواء سيارات، ناس ولات مشاكل باش تزحم وتحط السيارات متاعها كما اتفقوا، وهذا مش معقول. راهو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
4: نعم.
5: راهي توا حافلات في النقل العمومي باحترامي لهم يهزوا فينا ويجيبوا الله يجزيهم خير، لكن ساعات يتجاوزوا حقيقة كل قوانين المرور وكل الأخلاق، وهو تلقاه بك الحافلة هذيك اللي هو هازز فيها أرواح وتلقاه يتعنت باش زعمة يكون.
4: وربي يهدي، ربي يهدي، ربي يهدي.
5: لا حول ولا قوة.
4: شكرا شكرا أسامة.
5: سيدي نتمناو الخير لبلادنا ولكل مواطنينا بالخارج،
4: إن شاء الله،
5: إن شاء الله فارحين ديما، وإن شاء الله يعذروني لو خيان السواق إذا كان يسمعوا فيا، ولازم ولا بد نردوا بالنا على بلادنا، وربي يحفظ بلادنا وأولادنا سي الحبيب.
4: إلى اللقاء.
0: على مهلك سوق بكرة الدنيا تروق.

0: موعد الأحد.
1: يا تونسي أعرف بلادك،
2: يا تونسي أعرف بلادك
3: مع المنجي بورجو.
0: مع المنجي بورجو
4: حسام صديقنا وزميلنا سي منجي بورجو باش ياخذنا إلى منطقة جميلة من ولاية بنزرت.
5: إيش من خير من سي المنجي باش ياخذنا البلايس الجميلة، لأنه ساعات يهزك البلايس اللي ممكن أنت تقول ما يا ما تعرفهمش يا تعرفهم ما تعرفش الجمال اللي موجود فيهم. وبنزرت ما شاء الله من احسن البلايص اللي في الجمهوريه، واللي بالحق فيها اماكن كي تقول معناتها اماكن عذراء، اماكن عذراء بالحق.
4: نعم،
5: لانه الناس تعرف من بنزرت فقط بنزرت والكورنيش والمنطقه اللي هي بتبعتها مزيانه، مفهوم بلايص اخرين تنجم تقول منسيين شويه معناتها بين قوسين. سي المنجي ان شاء الله باش حكينا عليهم.
4: اهلا وسهلا سي المنجي.
6: سيدي الحبيب سي حسام،
4: اهلا
6: اشرقت بكم الانوار.
5: مرحبا بكم.
4: شوف
6: نعم كما قلت سي الحبيب، اليوم باش نمشي للموقع فيه الموجة تجري ورا الموجة، ما تعرف الأغنية تاع أم كلثوم،
4: أي
6: عايزة طولها تضمها وتشتكي حلها بعد ما طال السفر.
4: الله
6: رفاف يا الحبيب،
4: أي
6: مدينة رفاف،
4: أي
6: اللي هي تقع في حسام على بعد 60 كيلومتر من تونس العاصمة.
4: نعم،
6: وتتبع إدارية المعتمدية رأس جبل بولاية بنزرت. السكان نتاعها في الحبيب بين 2014 و2024 ما تغيرش برشا،
4: أي
6: وقعد ديما بين 11570 و11700.
4: نعم،
6: رفراف علاش اسمها رفراف في الحبيب؟
4: علاش؟ لأنه الطيور فيها ترفرف.
5: نتصور حتى هذا السؤال نقوله
6: صحيح، يعود إلى جمال المنطقة التي ترفرف إليها القلوب،
4: أي
6: إلى انفتاحها على البحر، إلى أهمية النسيم العالي اللي يهب عليها بانتظام.
4: نعم،
6: ولكن سي الحبيب الواقع أن هذه تسمية قديمة، لأنها تعود إلى العهد البوني وتعني الفضاء المحصن والمحاط بسور.
4: أي
6: وهي كذلك هاتوا باش نصفوها تو باش نراو نلقاو الشيء هذا موجود. تو مثلا من جملة الأطلال اللي ما زالت تشاهد إلى اليوم في رفراف سي الحبيب وتنسب إلى هاك الفترة البونية والرومانية، هي أطلال ما يسمى محليا هم يسميوها دار الأخضر، وكذلك مجموعة من القبور القديمة برأس البلاط وسيدي منصور.
4: نعم،
6: وقت اللي جاءوا الموريسكيون سي الحبيب ما جاءوا واستقروا خاصة بمنطقة تسمى ساحل بنزرت ولا لا، في العالية وفي رفراف وفي غير الملح، ومن في من جملتهم في رفراف وسعوا هاك القصر يعني هاك المكان المقصور على أهله، وظهرت لأول مرة النواة الجديدة متاع البلدة اللي نعرفوها اليوم سي الحبيب.
4: نعم،
6: كي تمشي تو الرفراف يقول لك هذيك الرحبة الصغيرة ويسموها الرحيبة.
4: الرحيبة، أي
6: نعم، ولكن خلاف اللي بعض هاك المواقع الأخرى المجاورة للرفراف ما جوهاش المعمرين سي الحبيب، كان شي قلة من الإيطاليين والفرنسيين. قل علاش سي الحبيب؟
4: علاش؟
6: علاش؟ لأنها تمثل بالنسبة للمستعمر نجم نقوله ماهوش موقع استراتيجي واقتصادي هام كيما مثلا غير الملح، وربا ضارة نافعة على خاطر هي جاتك.
4: إذا بقات في مأمن من المستعمر،
6: وبقات في نقاوة وفي نظافة كبيرة ياسر.
4: أي
6: والحال أنها تمتد في جزء منها على ساحل وتشرف في الجزء الآخر على الساحل الشمالي الغربي لخليج تونس. نجم نقول لك سي الحبيب اللي المنطقة هذه اللي فيها برشا أماكن معروفة يسميوها هم جهة سيدي المستيري ولا جهة الحماري، هي من المناطق الجميلة في حسام والجميلة جدا، سواء كان بالغابة هكا الصنوبر البحري والحلبي. وساعات الشيء هام برشا سي الحبيب كيبدا ثم الجبل وثم السهل وثم البحر. البحر سي الحبيب اللي تجيه الصيافة من كل مكان، مقابلته جزيرة
4: اللي هي
6: جزيرة هم يسموا فيها صخر الداود، هي في الحقيقة الجزيرة هذه توجد قبالة مدينة رفراف، وتبعد تقريبا على السواحل حوالي 1850، وتظهر على شكل سفينة مستطيلة وكم نتاعها 116 متر. هي في الحقيقة فضلة من صار انكسار كبير نتاع جبل النظير، جزء نتاعه ودخل في البحر بقات.
4: وطبعا هي غير آهلة بالسكان.
6: لا لا لا، هي غير آهلة بالسكان،
5: تصور محمية.
6: لذلك تسمى جزيرة الفنار أي المنارة، ومنها جاءت تسمية كم منارية. هي سي الحبيب تظهر على شكل كتلة من الصخور الجرداء وتشاهد بالعين المجردة.
4: نعم.
6: وخاصة لما الشمس تبزع فيها أو لما الشمس
4: وأكيد تعيش فيها كائنات طيور وكذا.
6: طبعا وهي كذلك. حبيت اللحة على حاجتين سيدي حبيب تسمح لي بسرعة كبيرة. لولا هي الفلاحة اللي معروفة بها مدينة رفراف، لأنه قليل ياسر باش تلقى في الظهير متاع المدينة مازالت مناطق نجات من التحضر ومن البناء. ورفراف معروفة بهاك العنب الرفراف، يعني هاك المعروف بالمذاق الحلو متاعه سي الحبيب، العنب الطاوي الرفرافي. علاش حلو؟ على خاطر ثم منحدرات محجرة وممطرة ومواجهة للشمس، وهذيك العوامل كلها طبيعية وراء هاك المذاق الحلو والمعطر لتلك الثمرة. أغلب الضيعات سي الحبيب عكس ما نتصوره هي صغيرة الحجم، على خاطر وراها جبل ماهي وقدامها البحر، ولهذا الإنسان قاعد يستغل بالطريقة الأندلسية الأرض بكل حكمة. وبلدة رفراف سي الحبيب عندها ميزة بشرية أخرى بحكم انتمائها للفترة وجوه الأندلسيين، هو أن نسائها برعوا منذ زمان ولا يزولون في حفظ التطريز والشبكة. التطريز والشبكة سي الحبيب راهم موجودين في غار الملح وموجودين في رأس الجبل.
4: نعم.
6: كل واحدة وطريزتها وكل واحدة وشبكتها.
4: أي.
6: وكل واحدة وصنعتها لهاك الجبة والفرملة والقماشة.
4: بربي عودة على العنب، قداش الكيلو غادي في رفراف؟
6: هو لنا حالة رفراف مازال قدامي شوية سي الحبيب. أما الحاجة اللي نحب نلاح عليها الثانية سي الحبيب اسمح لي، أن رفراف هي أرض الاصطياف مش اليوم، راهو من الستينات
4: من قبل.
6: أي من الستينات. علاش؟ لأن هي فعلا كما قال سي حسان في الأول واحدة من أجمل المدن الساحلية بالهدوء متاعها باعتدال مناخها، وهي كما قلت لك تجمع بين البحر والجبل والغابة والفلاحة.
4: قداش تقريب فيها سكان؟
6: من قلت لك سي الحبيب السكان توا 11750.
4: 11750
5: في الصيف يوليو اضرب في اضرب في ثلاثة تقريبا
6: أكثر. هابش نقول لك على خاطر تويكا فما عدد كبير من الصيافة الأوائل اللي بداوا في الستينات والسبعينات، هذوكم بالأساس الحبيب سكان تونس العاصمة والسقفية اللي بداوا يسكنوا في المنطقة شيئا فشيئا، ثم السكان أكثر. نجم نقول لك الآن ظاهرة تنامي هاك البناء سي الحبيب، وهو في أغلبه بدون رخصة قانونية راه.
4: أي.
6: مع الأسف فاهم في تآكل هاك الأراضي الفلاحية واستعمال حتى مجرى واد يعفوهم واد اسمه عين البلد الموجود شمال المدينة، مستعمل كمصب لصرف المياه المستعملة.
4: هو البناء دون رخصة والتصرف الملك العمومي البحري قاعد يشيع، ولكن فما بلديات قاعد بمجهودها. واليوم نقرأ مثلا بالصفحة عاشرة بشروق بنزرت حجز وإزالة أكثر من 25 واقية شمسية ومساقف خشبية وتحرير 9 محاضر عدلية حملة رقبية بشاطئ مامي.
5: تطيحوا زيدا في بالي البارح ولوت البارح طيحوا كشك زيدا قدام سبيتار شارنيكول.
4: نعم.
5: يبيع قالك في الماكل الفاسد للعبيد وعبيد تاكل، تعرف تلوج على الرخص معناتها فما بريا بي. قال الرجل عندك ثمن باش تخلصوا اللي هو باش ياخذ حاجه معناتها ماهي صحيه. وصارت في باجه زيد طيحوا بنايه زيدا كيف كيف آله للسقوط اللي كانت تطبق القانون هذايا. مانيش نحكيو على باجه ولا على رفراف ولا على العاصمه، نحكيو على كامل الجمهوريه.
4: نعم.
5: اي حاجه فيها شويه خطر فما ريسك على العبيد طبق قانون اكثر اقل طبق.
4: نعم.
5: القانون. لانه ما نقعدوش نستنوا حتى تصير الكارثه بعد نقول ولا غالب وكذا.
4: نعم.
5: ولما كل في اغلبهم راه فما قرارات ومستصدرين قرارات.
4: نعم.
5: للاسف
6: هو راه هذه طبق فيها وكاله حمايه شريط الساحل سي الحبيب منذ 9 ايام وباش طبق فعلا القانون، لانه راه فيه خطيه وتوصل حتى الى خطيه سجنيه. على امتداد الشريط الساحل، وانت بكري كنت تتحدث على خطورة التلوث اللي يعاني منه الشريط الساحلي.
4: صحيح.
6: راهو عشرات الآلاف من الصيافة تجي ما بين رأس الجبل وبين رفراف. لكن الكلمة الأخيرة اللي تحب نكمل بها، هاك الضغط الكبير على الشواطئ في رفراف كي تمشي له سي الحبيب.
4: نعم.
6: عاش تحط الشمسية نتاعك في الرمال، تحطها في الصخور مع الأسف. تمت عملية تصخير هاك الساحل لسد تقدم البحر.
4: باعتبار المد والجزر. أي. أي.
6: لا لا باعتبار تقدم البحر، لأنه هيك الكثيب الرمل اللي كان يتغذى منه تبنى عليه البني. وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
4: صحيح. نعم. وبتطبيق القانون. نعم.
5: أكيد.
6: نعم وهو كذلك.
4: شكرا منجي بورقو يعطيك الصحة. نلتقي الأسبوع القادم يعني يوم الأحد القادم في زيارة أخرى إلى أماكن أخرى من بلادنا. حسام، هذا يوسف التميمي.
5: اي نعم، شحرو الخضراء.
4: يوسف التميمي شفته مرة واحدة أنا،
5: هي
4: يعني هو توفى صغير صغير وأنا ما زلت وقتها صغير شوية
5: في بدايتك.
4: هاي يوسف التميمي، هذه غناية دايم الزين العلالي.
5: دايم الزين العلالي،
4: الزين يعني الجمال.
5: الجمال ما لا شيء.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
0: إشهار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة استزيام. تواصل تعمير الاختيارات بالنسبة إلى الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا الراغبين في المشاركة في دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين إلى غاية يوم غد الاثنين. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهاج شباب تؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من جوان الماضي، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفر ومؤسساتها. يتم خلال الفترة القادمة إعداد التقرير التأليفي حول مشروع مخطط التنمية للفترة القادمة وبرمجة جلسة عامة مخصصة للمصادقة عليها، وكانت اللجان القارة قد استكملت مناقشة المشروع في إطار جلسة موحدة، ويسعى مشروع المخطط التنموي في بعض محاوره إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط إحداث مؤسساته بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. انطلاق واستغلال 20 خط حافلة خاص بالشواطئ، وذلك تماشيا مع خصوصيات الموسم الصيفي وفق ما أعلنته شركة النقل بتونس اليوم. وبسيدي بوزيد تنفيذ مشروع خطوة خضراء لفائدة عدد من دور الشباب بالجهة، وذلك بتمويل من جمعية التضامن المدني بتونس. المشروع يهدف بالأساس إلى المساهمة في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى شباب الجهة الذي تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة. وإلى آخر أخبار العالم، الجيش اللبناني يؤكد مواصلة إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعياً إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن المنكوبة. الجيش السوداني يعلن التحكم بكافة محاور القتال في الأبيض بولاية شمال كردفان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب منه لقاء في البيت الأبيض، مرجحاً أن يعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد عودته من قمة الناتو بحسب موقع أكسيوس. وختاماً، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تقول نتابع قانونياً مسار شكوى اغتيال المرشد السابق علي خامنئي التي بدأت بجمع الأدلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: في الطريق إلى موعد الأحد،
7: وكن في الطريق عفيف الخطى،
6: شريف السماع، كريم النظر،
7: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
6: عندما يأتي موعد الأحد
7: يأتي ومعه صاحبه.
6: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
7: يعد ويقدمه حبيب جغام.

إذن نعود إليكم في موعد الأحد حتى الساعة 1 بعد منتصف النهار. محمد ثروت، صفر قطر المحطة.

0: صفر أثر المحطة للفنان محمد ثروت. تعرف محمد ثروت معنا اشتهر في فترة ثم تراجع بعض الشيء.
1: هو كان ضيف لنا، أنا شفته في الإذاعة.
0: نعم.
1: جاء سجل بعضنا مدة.
0: وقبل شارك في المهرجانات.
1: شارك في المهرجانات وقت اللي جاء الأسبوع. كي تسمع محمد ثروت حتى في الأغنية عاطفية وأغنية عادية تحسه أغنية تاع مسلسل.
0: تعرف شكون أكبر مشجع ليه؟ كان الموسيقار محمد عبد الوهاب. يعني احتضنه و
1: أما من الناس ما قالكش اللي ضيعت الخطوة، من الناس اللي حافظت على اللون الغنائي نتاعها اللي هو في وقت ما عادش ماشي برشا للأسف. للأسف نقولوا الكلام هذا.
0: نعم.
1: وزاد من الحاجات المعروفة لمحمد ثروت اللي هو يكفل برشا أيتام.
0: صحيح.
1: عامل جمعية وكافل الأيتام، معناتها هذه من الحاجات اللي تحسب لهم.
0: يعطيه الصحة. نعم.
1: يعطيه الصحة.
0: هذه معناها هذا جزء من الأعمال الشعرية الكاملة لفيصل الصمعي، يا دنيا، يكتب الفصيح ويكتب كذلك العامي. عنده قصائد ممتعة. فيصل صباح الخير ومرحبا بك.
2: مرحبا سي حبيب ومرحبا بجميع مجتمعي الإذاعة الوطنية إذاعتنا الكل.
0: مرحبا بك. بحذايا زميلي حسام.
1: مرحبا
0: حسام. الحمد لله أنت ما تدخنش.
1: لا الحمد لله.
0: وأنا كذلك والحمد لله. ندعو اللي يدخنوا على الأقل ينقصوا بشوية بشوية.
1: نعرف الصعيبة باش تتخلى عليها، ما تحاول تنقص. نقص. نعم. بشوية، وبالأخص أنه المظاهر نتاعها راهي مش صحية بركة، معناتها حتى للناس اللي يقولك صحية، أنا هاني فما شكون عاش على 80 سنة ولاباس ويتكيف. صحية ومادية وهل ترضى نهار آخر تلعب مع ولدك وبنتك تبدا ريحتك بالدخان؟ معناتها فما برشا مشاكل حتى أمور نظافة برشا حاجات. نتصور الدخان من أخي بالحاجات اللي نجم يعمل العبد في روحه.
0: فيصل كتب قصائد ومن هذه القصائد السيجارو، إيش تقول فيها فيصل مثلا؟
2: السيجارو نقول له يا سيجارو يا سيجارو، أما بي ولا بيك، إما أنت تقضي علي ولا أنا نقضي عليك، وأما بي ولا بيك.
0: يا لطيف
2: يا سيجارو، علاش تتبع؟ ما تسيبني لما نبلع، من بدني عمرك ما تشبع، سيبني الله يهديك. من صغري شديتك بيدي، ومن جارو رديتك سيدي، لقيتك مررت لك بيدي وما لقيتش باش نداويك. قلت نفحت وتتعدى، طالت نلقى علي المدة، منك ولت عندي الفدة، وفي صدري عندي تكتيك. منك صوتي فيه البحة، وعايش بالبلغم والكحة، مفقالي في الدنيا صحة، كيف نتحرك كلكوميك. ديما نلهف ديما تاعب، بعز شبابي واللي تشايب، لا ثم قوة في ركايب، بتقول في راي الميكانيك.
0: اي وبعد
1: سيجارو يقول لي معناتها.
0: نعم يا فيصل. نعم.
2: كل سيجارو ينقص عمري، مع كل جبذه يخرب صدري، بيدي نحفر في قبري، نموت بلاشي كلبي لي. يا سيجارو ديما معاك، اخطاني شاهي نختار، لا سيجارو لا جيرار، تحرق فيا ونحرق فيك. يلعنبوها هالحشيشة اللي سببها سيجار وشيشة، منك بدني كيف الخيشة، وزيد بفلوسي نشريك، وما بيا
0: ولا بيك. نعم. طوى لما تقرأ القصيدة هذه على بعض أصدقائك واللي تقرأ لهم قدامهم القصيدة هذه، كيفاش يتفاعلوا معك؟ يسمعوك
2: والله
0: ولا
2: الكل هم معناها يشيخوا عليها القصيدة، لكن أغلبيتهم يقول يا أخوي راني ما نجمش نبطلوا.
0: لا لا مش صحيح ما نجمش،
1: إذا ضعف عزيمك وينجم ينجم كله تعرف
0: إذا يقرر باش يبطل يبطل.
2: الحكاية مربوطة بعزيمة. أنا عندي 55 سنة لتكيف، والعزيمة نتاعي حلويسة.
0: ما الكلام اللي تقول فيه هذايا
1: ينصح في روحه.
2: أنا عزيمتي حلويسة معاه سيدي.
0: لا لا فيصل كون شجاع. أه؟
2: إن شاء الله.
0: وبطل بطل إن شاء الله. أبدأ من اليوم من توا
2: إن شاء الله. أنا تاو دي دجا أنا قبل ما تعيطني أنت شحال سيجار وهو محطوط على الصندري.
0: لا
1: عبارة عملنا شيكك احنا رانا ما نشجعوش حتى تدخين، على الأقل ما نشجعوش حتى فرضا أنت ما عادش نجم تتخلى عليه، حاول تنقص لو ماكسيموم. نقص اكثر ما يمكن
2: من ناحيه النقص. هو في
0: لا اسمع فيصل، تربح ماديا وصحيا.
2: انا في رمضان نبطلوا راهو
1: في النهار يحسبوا رمضان عام كامل
2: ونتكيف زوز بكوات في الليل.
0: لا مش معقول، لا والله عيب عليك يا فيصل. باهي قارئة المكتوب، عجبتني القصيدة هذه على
1: مش قارئة الفنجان هذه،
0: أي هي على خطى قارئة الفنجان.
1: باهي نسمع.
0: نظرت والخوف بعينيها.
2: دقيقة بركة،
0: صفحة 76.
1: لا يلوج على طرف الخيط وين مشى.
2: 76 76 يا سيدي، هاي جات 76. قارئة المكتوب، نظرت والخوف بعينيها تتأمل مكتوبي المنقوب، قالت يا ولدي لا تحزن، الفقر عليك هو المكتوب يا ولدي، قد مات شهيدا من مات فداء للدينار، فحبيبة قلبك يا ولدي، فحبيبة قلبك يا ولدي
0: نائمة في بنك مرصود،
2: قلبك يا ولدي نائمة في بنك مرصود، من يعرف شفرتها، من يدخل خزنتها، من يدنو من سور مليتها، من حاول صرف مرمتها، مفقود مفقود مفقود يا ولدي.
3: جلست والخوف بعينيها

0: تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب.
1: عودة إلى الشاعر فيصل السمعي في قصيدة أخرى تتحدث عن السرعة اللي هي اختر يلي تجري في الكياس وتعفس في خامس فيتاس، أقرأ شوية حساب الناس وزيد أعمل ربي في بالك.
2: يلي تجري في الكياس
1: أي
2: وتعفس في خامس فيتاس، أقرأ شوية حساب الناس
1: أي
2: وزيد أعمل ربي في بالك. لو ربي أعطاك الباسات هامر والكتف وكات،
1: أي عادي إذا ربي أعطاها إذا ربي أعطاها هامر وكرهبة مذخمة ما يحترمش الغير هو.
2: وك عليه
3: يتغر شوية.
2: احنا عطانا ربي عطانا بسكليت، عطينا معاك شوية مسالك وما تمشيناش فتفات وتبدأ تجري وسع بالك. واللي يكلت عالساقين كون معاه بربي حنين، ما تعفش في الميتين، السرعة تودي للمهالك، ايش بش تنفع لملايين كيف بولعيلة يمشي هالك. خلي في الكيات ثنية للعزوزة وللبنية، مش لازم تمشي في المية، نصيحة مني نعطيها لك، في كل دورة تلقبلية السرعة الشجرة تلبسها لك.
1: صحيح.
2: ما تعفصش في الزوالي يوم تكسب أربع عجالي، ولا تبدأ تشالي وتمالي على يمينك وعلى شمالك، تصدم في واحد من تالي تحمد ربي إذا نجالك. وطريقك مش ملك الوالد، وانتي وحدك فيه الخالد، اسمع مني هاو العاهل، الزلقة تفلقة في استعجالك، لا تجري للغير تعاند، وحدة وحدة تروح سالك. اذا تعمل اكسيدون وتدخل في عرس بيتون، لو تصرف 50 مليون على الصحة ما ينفع مالك، تبدأ ملوح كل بيدون ساقك مهزوزة بشنجالك.
1: يا لطيف.
2: ولا تبدأ في طريق الطير، امشي وحدة وحدة وسير، توصل لولادك في خير، ما تطيح في شر عمالك، وإذا تعفس بلحظة تطير لامبولانس نجيبه هالك.
1: يعطيك الصحة، معناها هذا درس بالحق.
2: درس السرعة اللي هي اختر، وربي بعد علينا جميع الأخطار.
1: نعم.
2: اللي في الكياس واللي ما همش في الكياس.
1: تو ساعات واحد يبدأ على الرصيف يمشي ويبدا في خطر،
3: تبدا مش مهم، وساعات يعرضك موتورك مع اصحابي نتاع الفرزه، يعرضك في الطريق ويبدا متغش، يقول لك اش قاعد تعمل غادي وكذا، وهو في الانترديو على التروتوار وزيد تدخل في المطار، ولهنا الامور كل دخلت بعضها،
2: يدخلوا في السكه نتاع المترو في
3: السونس، السكه نتاع المترو تلمو الحكايه، وليت متواتره وموجوده برشا،
1: يعني كراهب تتعدى في على السكه،
3: قلت لك تلمو الحكايه وليت عاديه، مش عم نقولش وليت عاديه، تلمو متكرره برشا، ولينا نراو انها عباره حاجه عاديه، معناتها تكسير قصد في السكه ولا كرهبه قصد،
1: كما اللي يوصلوا في البيتزوات
3: ولا ذوكم اي
1: هذوكم ما طيب. لا ما فيهم برشا متهورين مع كامل الاسف.
3: صحيح فيهم، اي خاطر لانه عندهم النسيون تاع الوقت، هو كلها اسمعني فما قانون يطبق على الجميع، ما فيش حتى استثناء. بالنسبه للاستثناء الوحيد لزومبيلونس والحمايه المدنيه كهو.
1: نعم.
3: وسيارات الشرطه.
1: نعم.
3: الباقي الكل فما قانون يطبق على الجميع، راهو صدقني فما حالات ساعات اللي تقعد باهت، معناتها انت صحيح تقول له معلم راهو ذو احمر، راهو يقول لك مش احمر برشا، شنو مش احمر برشا؟ مش تقعد
1: جديده
3: البارح بركه صارت البارح صارت قدامي.
1: دقيقه ايش معناها مش احمر برشا؟
3: تي ما تعرف مزيك شعل
1: يا عجبي.
3: والله البارح بالكهرباء نتاع الاذاعه، فما معناتها باش ندور، وفما واحد قص قال له معلم راه احمر، قال له ليه مش برشا مش احمر برشا.
1: والله لا يحشم هذا،
3: ما فما شكون عاملين لهم بلايص، فما
1: الضوء بالكونتور سكت له،
3: مش انا اللي نسوق الحق تاع ربي.
1: ايه.
3: وما سكتلوش، مش مسكتلوش معناتها من ناحية العنف اللفظي نتاع قال له راهو فما قانون يا معلم،
1: نحبك شجاع وجريء.
3: لا كيكتن، لا كيكتن. من الأسباب اللي خليتني ما نحبش نسوق الحكاية، لأني فيسع ما نتنرفز.
1: باهي نكملوا بتبحبيحة فيصل السمعي.
2: تبحبيحة توا جانا الصيف والناس كلها تحب تمشي تبحبح. لكن خلينا نشوفوا تبحبيحة الزوالي.
1: اي.
2: هذه معارضة الأغنية المرحوم محمد الجراري،
1: حزب
2: رقدانا في الصر،
1: واقصد ربي للحمام.
2: للحمام. أي. أنا أقول له هزز لي لعة في الطرف.
1: ولا محمد غنيها الجراري وغنيها محمد الحداد. أي.
2: أي. هزز لي لعة في الطر ودجاجة روتي وشطر ونوي تبح بيحة في بحر يا في الزهرة يا رواد.
1: أي.
2: توصل غادي انصب خيمة بسفساري أو لحمة قديمة
1: أو لحفة
2: وعمل لحفة قديمة.
1: أي.
2: وعمل بالدلاعة وليمة واحسب روحك كيف العباد تشلقح خويا مت عينك وامسح من العرق جبينك الشازلون هو جينك وارقد كان يجيك رقاد وإذا راسك ولا يخلي
1: أي.
2: ومخك كيف البن مغلي وكيف تمطوم الجلد يولي تقولش مسلوخ بجباد تقوم تقاعد فرتقومة وقول لهم سامحوني عومة شل المدك للكرومة لا بلونجون ولا رولاد اغطس فيس عم تبتاشي تخاف سروالك ما تلقاشي ترصيلك تروح بلاشي تقعد ضحكة في البلاد وإذا كنت حصرت بحصرة برا الداخل فك الغصرة ولو واحد اللاعة والقشرة فوق الرملة على عباد
1: لا مش معقول
2: وإذا حليت في العين وحيدة ولقيت بدانها قنفيدة بس مذهب غمزة وتنهيدة وقول لها عندي شماد عدي هكا
1: لا لا لا لا لا يا فيصل
2: في يهديك ويسارك
3: نعم غراق ديما شوية
2: عدي حياتك طول نهارك تبحلق في مينك ويسارك مرة تغطس مرة بارك تقولش في حرب وجهاد والعشية تروح ما بقول سروالك حزام ومبلول تقولش في مخك مسطول بدنك مالح كيف غداد تحر الزوالي عذابات لو غابوا الحلينات إذا تروح سلامات
1: تولي عنتر بن شداد. المهم أنه إنسان لما يمشي للبحر يتفرهد يعني في أغلب الحالات يعني
3: هذا كله أساسا بشي ناحي ستريس يمشي البحر ناحي ستريس
2: أما وساعة كي يمشي البحر يركبوا ستريس.
1: نعم شكرا فيصل السمعي
2: عايشك يا سيد حبيب وشكرا لضيفك وشكرا لجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.

0: اه حسين
1: هذه سيدي منصور نتاعنا هذه مبسوط نور الفتحي اللي هي مغربيه تعيش في
0: هذه خير من اللي غناها صابر
1: هو صابر زاد خير من اللي غناها جراري وجراري خير من اللي غنيتها فرقه صفاقس مع بودايه
0: باهي نسمعوا تو نقول لك
1: نسمعوا نور الفتحي بعد نحكي

0: وليت معناتها
1: طبعا هي من التراث التونسي،
0: التراث التونسي تحديدا منطقه صفاقس معناتها للامانه معناتها مش باش كل واحد ان
1: نعم.
0: ولغني بخذيت هي صبر باعي هي اللي حلت له جوانه معناتها عربيا، هي اللي نشرت صبر باعي بطريقه كبيره ياسر اغنيه سيدي منصور وقت اللي عاودها.
1: نعم.
0: تويك الاغنيه هذه مشيت لبيبليك واحد اخر مش بيبليك نتاع العرب وشويه هكا في الاوروب
1: وكذا، وانتشرت
0: وانتشرت الاغنيه بطريقه كبيره ياسر. انا حبيت نرجع شويه على شويه في التاريخ معناتها، لانه مش اول واحد غناها غنتها نورا فتحي، ومش صبر باعي اول واحد، ومش محمد جراري، ومش كما قلت لك البرشا اللي غناوها.
1: شكون؟
0: نعطيك واحد غناها وتشهرت عالميا في فتره معينه، واحد اسمه محمد حنيش.
1: اي
0: هذا تونسي.
1: نعم.
0: تونسي اما يعيش في واحده من البلايس سكندينافيا، السويد، الدنمارك، بلاد من البلدان هذوك. عمل اغنيه سيدي منصور بتوزيع معين، نحبك تسمع الاغنيه لانه خرجت عام 1975. اسمع وقل لي بشنو يذكرك.
1: تفضل.

0: هذه سيدي منصور
1: بنيامة
0: مش البنيام، هي هذه الأوريجين متاع أغنية بنيام،
1: هذا هو
0: لأنه الأغنية متاع محمد حنيش خرجت عام 1975 موثقة هذه الشيرة وتأكدت منها. الأغنية هذه هي في الأصل سيدي منصور، ما هذه أعطت الانسبيراسيون متاع أغنية ماي بيكر متاع بنيام اللي يعرفوها الناس بتبيع
1: في العالم الكل،
0: واللي خرج علاش الريتم هذا خرج انه في الوقت هذاك اللي زاني معناتها السبعينات والثمانينات كانت العصر نتاع الديسكو،
1: الموسيقى
0: الكل ماشي في الديسكو
1: منتشره بصفه غريبه عند الشباب
0: صح، طريقه رهيبه خاصة. من اشهر اغاني ديسكو
1: ان شاء الله يكونوا قالوا هذا هما.
0: والله انا سمعت الوثائق نتاعهم الكل، تبعت الوثائق ونحكي لكم بعد، خاطر فما حاجه مميزه في الوثائق ما جبدوش جمله على الاغنيه هذه نتاع سيدي منصور وكيفاش كانت الاسبيراسيون نتاع مبيكر. حتى نسمعوا اغنيه مبيكر بصوت بنيام باش الناس تفهم علاش قاعدين نحكيوا بالضبط. Yes,

0: طبعا انتم تابعوا في برنامج موعد الاحد من الاذاعه الوطنيه التونسيه.
1: مش ارتسي ما توجد العبيدين. اما حبينا فقط نوضحوا لانه اللغه اخذت صيت عالمي، حابين نوضحوا الاصل نتاعها. لوريجين نتاع سيدي منصور هي اللي عملت اغنيه ما باكر بصوت بني ام، هي اللي عملت اغنيه نوره فتحي، هي اللي عملت اغنيه صابر الرباعي. في الاصل علاش الاغنيه هذه؟ لان فرشت الوثائق نتاعهم ما جبتوش على جمله كما قلت لك سي الحبيب. وكلمات اغنيه ما باكر تعرف علاش تحكي؟ مجرمة كبيرة في أمريكا مسمينها ماي بيكر، والمجرمة هذه كانت عندها سيت كبير في تشيكاغو في أمريكا وكذا، عملوا عليها أغنية
0: كانت سول وجول.

0: كانت سول وجول معطوني كانت
1: تعرفها انت
0: مني مش نعرف شيكاغو سي لافيف وخي معناتها الاغنيه بدات تحكي على ولي صالح في صفاقس وليت من بعد تحكي على مجرم في شيكاغو معناتها باش يفهم اللي راهو كيفاش التطور نتاع الموسيقى والكوبي رايت ما عادش كما قبل حقوق التاليف قبل كان جات
1: او شهير جاء
0: اي شهير من اشهر ما تنجم تشوف قبيل حكينا على الرياضه
1: تو شهير عنده حس
0: عنده اكيد من بعد ان شاء الله بالبدايه من الساعه من ماضي ساعتين ان شاء الله باش يواصل معنا
1: نعم.
0: هذه المقاله اللي عملناها لاغنيه سيدي منصور وان شاء الله كل مره نحاولوا نلقاو اغنيه هكا تونسيه خذوها مشيت للعالميه من الناس ما تذكرش الاصل نتاعها لانه في الاخر معناتها هو انا نمن بانه الناس الكل تاخذ من بعضهم معناتها تستلهم الانسبيراسيون موجوده
1: اما من غير انتحال يعني
0: ما تنتحلش كون راهو الاغنيه هذه راهي من التراث التونسي
1: اي والموسيقات والشعوب والمجتمعات تاخذ من بعضها
0: يعني. هذه حاجه عاديه جدا معناتها نعم. اما راهي يقول راهي الاوريجين نتاعها راهي موجوده من تونس لانه فما ناس راهي نوع من انواع الجذب السياحي مش حتى كل شيء معناتها حتى ثقافيا زاد مهمه جدا تقول راهو نعم. سيدي منصور اغنيه تونسيه
1: نواصل إذن حاجة غريبة تعرف هذه
0: حاجة غريبة إيش خير من عبد الحليم
1: الدنيا لها طعم جديد
0: طعم جديد حاجة

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: أول أمس كنت في زيارة بدعوة لطيفة جدا من المدرسة الإعدادية جبل الوسط لحضور حفل اختتام السنة الدراسية هذه مع توزيع الجوائز بالنسبة للتلامذة المتفوقين. إذن مبروك لكل التلاميذ اللي نجحوا بامتياز وحققوا معدلات مشرفة لهم ولعائلاتهم وللأسرة التربوية بطبيعة الحال. كان في الحقيقة حفل لطيف في المدرسة الإعدادية كما قلت جبل الوسط من ولاية زغوان، كما تم تكريم بعض المربين اللي أفنوا عمرهم في خدمة التربية والتعليم وخدمة المؤسسة التربوية اللي اشتغلوا فيها عشرات السنين. علمني علمني.

0: طبعا هذا لطفي بوشناق في لحن تركي. نعم علمني أن نقرأ ونكتب من أقدس الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته لما يدرس، لما يعلم أجيال جديدة لكي تبني وتضيف. الأستاذ فتحي إخضارة من المدرسة الإعدادية بجبل الوسط. أستاذ فتحي صباح الخير ومرحبا بك وشكرا على الدعوة. كنت مسرور جدا في الحقيقة وسعيد لما حضرت بحذاكم أول أمس الحفل الختامي لهذه السنة الدراسية. فتحي إخضارة أهلا وسهلا.
1: صباح الخير سيد حبيب، تحياتي ليك ولكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: نعم فتحي، طبعا أنا تعرفت عليك في معرض الكتاب لما كنت أنت تتجول مع أبنائك التلاميذ في أروقة معرض الكرم للكتاب، وجاتني دعوة منك وكنت مسرور بالحضور يعني الحقيقة.
1: أولا سيد حبيب نحب نوجه لك تحية شكر وكبار لشخصك لزوز أسباب. أولا الاستضافة الكريمة في برنامجك الأسبوع اليوم موعد لحد، وثانيا لقبولك الدعوة متاع أعدادية جبل الوسط منذ أشهر دور حفل اختتام السنة الدراسية.
0: نعم
1: اللي في الحقيقة خلفت أثر طيب لدى كل الحاضرين وخاصة الأولياء والتلاميذ.
0: نعم
1: رغم اللي تلامذة صغار ربما ما يعرفوكش شخصيا نظرا لاختلاف الأجيال، أما حسوا بقيمة الضيف من خلال مؤثريهم وأولياء.
0: نعم
1: فبارك الله فيك مرة أخرى.
0: لا بالعكس، معنى هذا يسعد خاصة أكل الحيوية نتاع الشباب نتاع الوليدات الصغار التلامذة كيفاش كانوا نشطين وكيفاش يقدموا. وانتوما عندكم نادي من النوادي كما المسرح وغيره نتاع إذاعة داخلية، فكرة حلوة هذه الإذاعة الداخلية.
1: أي سيد حبيب احنا عنا نادي اسمه نادي كيلوس.
0: نعم
1: طبعا نسبة للاسم الروماني لجبل الوسط.
0: نعم
1: النادي هذايا الأنشطة نتاعو مختلفة، فيها المسرح في البيئة، وعاملين إذاعة داخلية تنشط يوميا.
0: نعم
1: في الحصص الراحة بين الحصص يعني.
0: نعم جبل الوسط أعطينا عليها فكرة.
1: جبل الوسط هي منطقة بلدية من معتمدية بير مشارقة، عدد سكانها الحقيقة ما عنديش العدد بالضبط، لكن هي اللي تميزها أنها منطقة صناعية كبيرة.
0: نعم
1: سكانها مختلفين يعني من مختلف الجهات، فيها أعدادية، فيها زوز مدارس ابتدائية، فقط هذا ما نجم نقوله. منطقة رائعة، فيها حمام جبل الوسط اللي هو منطقة استشفائية.
0: صحيح نعم البنت التلميذة عمرها 12 عام حنين الحبيبي تدرس بسنة 7 أساسي، صوتها جميل الحقيقة، كانت مذيعة باهية هي وزميلتها شاهد بن علي لما كانوا يقدموا في الحفل وهما ناشطين بالطبيعة في هذه الإذاعة الداخلية. هذاك علاش حرصت أنه أدعوها وتتكلم معايا في البرنامج. حنين مرحبا بك يا حنين. أهلا حنين. نعم تفضل يا حنين.
2: أولا أشكرك على تلبية الدعوة وهو شرف كبير لي ولعائلتي ولمدرستي أن أشارك معك اليوم في برنامج موعد الأحد على أمواج الإذاعة التونسية ومع منشط كبير اسمه لحديد الزغار.
0: حنين أنت عمرك 12 عام كما قلت تدرس بسنة 7 أساسية
2: بالمدرسة الإعدادية بجبل الوسط من ولاية زغرين
0: وناشطة في الإذاعة الداخلية. شنو تقدموا فيها؟ شنو هي البرامج اللي تقدموها؟
2: أنا عصر من عناصر نادي سيوليس الطاقة من الثقافي الذي ينصت كل عصرية كل جمعة وله أنشطة متنوعة من بينها المسرح والتنشيط الإذاعي والبيئة.
0: نعم أي
2: بالنسبة للإذاعة واسمها إذاعة سيوليس نسبة للاسم الروماني لجبل الوسط، أنا عنصر جديد بالإذاعة الداخلية التي بدأت نشاطها منذ 2023.
0: نعم
2: وقد سبقني عديد التلاميذ والتحقت بهم حديثا. كانت تجربة الإذاعة كانت صعبة في أول الأمر نتيجة الخوف والاضطراب، كنت أشعر بشيء من الخجل والرهبة عند الوقوف أمام الميكروفون، لكن مع مرور الوقت اكتسبت الثقة بالنفس وتعلمت قواعد الإلقاء، وأود أن أدعو زملائي إلى خوض هذه التجربة الجميلة لأنها تصنع الشخصية القوية وتنمي مهارات التواصل.
0: نعم. أنتم قداش ناشطين في الإذاعة يا حنين؟
2: يتجاوز عددهم 15 منشط ومنشطة.
0: نعم. الحفل اللي قدمته انت كان فيه عدد من الاولياء حضروا حفل تسليم الجوائز للمتفوقين، هكا حنينة؟
2: نعم، لقد تم اعلاني من قبل استاذي بانني سانشط حفل اختتام السنه الدراسيه وتوزيع الجوائز على المتفوقين.
0: نعم.
2: صحبت صديقتي شاهد بن علي، لقد كانت سعادتي لا توصف بهذا التكليف، خصوصا وأنا عنصر التنشيط الإذاعي يتجاوز عددهم 15 منشط ومنشطة.
0: نعم.
2: وكلهم من ذوي الموهبة والشغف يصفونني سنا والحمد لله ودون الخوف. نجحت صحبة شهد بن علي في تنشيط الحفل رغم الحضور الكبير للضيوف الأولياء.
0: صحيح، وكانت حاضرة فرقة عشاق الوطن، قدمت يعني فقرات غنائية موسيقية. حنين شكرا لك، على شكون تسلم في الأخر؟
2: قد شعرت كثيرا لما سمعت أنك أعجبت بأدائي وهذا شرف كبير لي.
0: نعم.
2: لذلك أود أن أشكر أستاذي الفاضل في فتح خضارة الذي منحني فرصة المشاركة في هذا الحفل وشجعني وقالني وآمن بقدراتي، فله جزيل الشكر والامتنان.
0: يعطيك الصحة يا حنين، وتسلم في الأخير على عائلتك بطبيعة، أمك وبوك وأخواتك
2: هذه هي الجائزة التي تحصلت عليها من خلال المعدل الثانوي ب 17.32 لأبي وأمي وأساتذتي.
0: 17.32 ما شاء الله. شنو تحب تكون في المستقبل يا حنين؟
2: أستاذة.
0: يا به، ربي يوفقك. شكرا لك يا حنين. شكرا أستاذ فتحي على يعني تنشيطك وتحضيرك لهذا اللقاء في حفل اختتام المدرسة الإعدادية، سنة دراسية المدرسة الإعدادية بجبل الوسط. يعطيك الصحة.
1: يعيشك سيد حبيب، بالله تحية أخيرة. نحب نشكر المؤسسات الصناعية الخاصة.
0: نعم.
1: اللي دعمتنا لإنجاز هذا الحفل.
0: نعم.
1: ونشكر زملائي سي جمال الرياحي سي سالم الجلاسي اللي كانوا الحقيقة واقفين معنا.
0: صحيح.
1: وأمنوا هذا الحفل.
0: نعم.
1: يعطيك الصحة سيد حبيب.
0: شكرا. من المكرمات في هذا اللقاء الأستاذة نزيهة الحبيبي، نزيهة التي أحيلت على شرف المهنة. سيدة نزيهة صباح الخير.
3: صباح النور سي الحبيب.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: وبيك أكثر، مرحبا بيك وبالإذاعة. مرحبا.
0: قداش عندك أنت تخدم في التعليم؟
3: عندي 36 سنة.
0: 36 سنة وأخيرا أحيلتي على شرف المهنة، ولكن باش تبقى ديما على صلة بالأسرة التربوية، وديما قلبك يحن وعواطفك ومشاعرك وأحاسيسك تحن للأساتذة والمربين وزملائك، وخاصة التلامذة اللي بالتأكيد تحسهم كأنهم أبنائك.
3: أكيد هم أبنائي وسيظلوا أبنائي.
0: أي نعم.
3: أي تلعبين.
0: نعم.
3: جيل تعديت جيل.
0: نزيها أحكي لي على مشاعرك. نعم.
3: والله شو نقول لك،
0: توا لما الإنسان يا نزيهة لما الإنسان يخرج للتقاعد، هل معنى ذلك أنه مرحلة من حياته طواها؟
3: دي مش مرحلة من حياته طواها، ما نجمش واحد يدو كارير بتاع 36 سنة سي الحبيب.
0: نعم.
3: مش يبدأ مرحلة جديدة، يعتني شوية بعائلته، خاطر هو كان مكرس حياته كلها بريسك للمهنته للتعليم للتلام للإدارة للكل.
0: نعم خاصة أنه رجال التعليم يعديوا أوقات مهمة من حياتهم في سبيل المهنة متاعهم.
3: احنا نعديوا 10 شهور على 12 شهر في المدر.
0: نعم
3: عليها حياة.
0: اي تفضل نزيهة عبر. نعم يا نزيهة.
3: نعم سي الحبيب.
0: نعم قلت لك اي تفضل.
3: نعم والله مسيرة من حياته واحد تعديت، إن شاء الله يا ربي نكون خليت الأثر الطيب، إن شاء الله نكون نفعت، وإن شاء الله نكون قدمت اللي أنا متأكدة اللي أنا قدمت اللي ما قدر عليه.
0: نعم
3: قدمت ما شاء الله 36 من عمري من حياتي قدمتها للخدمات اللي أنا أحبها برشا وقدرها برشا، وفخورة أني ننتمي لوزارة التربية وخاصة قطاع القيمين والقيمين العامين.
0: تحس
3: مسيرة تبارك الله.
0: نعم تحس نزيهة اللي أنت قصرت في جانب من جوانب حياتك العائلية الخاصة؟
3: اي قصرت خاصة في حياتي الخاصة.
0: نعم.
3: على حساب أولادي وراجلي وعائلتي والكل. أنا سي حبيب أنا رغم لي أنا بنت المنطقة.
0: نعم
3: ونسكن أدبا من المدرسة الأعدادية جبل وسط.
0: أي على كل حال أنت ما عندكش لا مشكل، أي ما عندكش مشكل نتاع تنقل، لا تاكسي لا لا كار لا كرهبة لا حتى شيء.
3: لا لا الحمد لله الحمد لله. يوم هذيك حاجة
0: تريح
3: تحفزك تريح وتعطيك باش تعطي البلوس
0: صحيح
3: لك الزاي.
0: نعم
3: حاجة برشا الزملاء ماهيش عندهم.
0: نعم شكرا نزيها الحبيبي، حبيت نحييك اليوم في البرنامج في الإذاعة، وأتمنى لك كل السعادة والهناء مع عائلتك بصفة خاصة ومع أحبابك وناسك وعائلتك والأبنائك التلاميذ أيضا اللي أنت في منطقة صغيرة كما جبل الوسط تشوفهم ديما وتلتقيهم.
3: أي عايشك في الحبيب صحة، وكانت لفتة كريمة من حضرتكم، وتقعد في البيت ما تنساش. شكرا
0: نزيها، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة الدفاع الوطني تؤكد الإقبال الهام على الترشح للأكاديميات العسكرية وإدراج مسارات جديدة، كما توفر للدارسين منحا وإقامة وإعاشة إلى جانب اختصاصات نوعية تهم الطموحين في الانضمام إلى القوات الخاصة وقيادة الطائرات والسفن، وفق ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى الشباب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مشيرة إلى أن 19 من جويليا الجاري هو آخر أجل للترشح للأكاديميات العسكرية، وانطلاق الاختبارات يكون بداية من 3 أوت المقبل. التمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية للسنة الدراسية المقبلة، وذلك إلى غاية 8 من جويليا الجاري بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية paron.education.tn. تونس تستهلك سنوياً حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنوياً، وهو مستوى اعتبرته الدراسات مرتفعاً مقارنة بالمعدلات الأوروبية. وفي هذا السياق، عدد من النواب يتقدمون بمقترح قانون شامل لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في تونس وتنظيم البدائل المستدامة، ويهدف مقترح المشروع إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري. حديقة النباتات بتونس تركز لافتات تعريفية للنباتات بخط براي تكريسا لحق المعرفة البيئية لكافة الفئات الاجتماعية، وتأتي هذه البادرة في سياق نشاط توعوي تحسيسي انتظم في إطار تعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي ونشر الثقافة البيئية بشراكة بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط والصندوق العالمي للطبيعة والاتحاد الوطني للمكفوفين بتونس، وفق ما نشرته الوكالة الوطنية لحماية المحيط. وإلى آخر أخبار العالم، الاحتلال الصهيوني يعتقل 5 فلسطينيين ويقتحم مناطق بالضفة الغربية، وذلك بعد دهم منازلهم وتفتيشها. ملفات شائكة وخطوط حمراء في لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو، ومن المحتمل انعقاده الأسبوع المقبل بحسب الرئيس الأمريكي. وختاماً، استمرار التعقيدات المحيطة بإعادة فتح مضيق هرمز رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني المعلن في منتصف شهر جوان المنقضي، بعد عودة عدة سفن بينها ناقلات نفط وسفن بضائع عن مسارها أثناء محاولتها مغادرة الخليج عبر الجانب العماني قبل أن يختار بعضها العبور عبر مسار أقرب إلى إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: في الطريق إلى موعد الأحد،
7: وكن في الطريق عفيف الخطى،
6: شريف السماع، كريم النظر،
7: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة. وهذا الأثر
6: عندما يأتي موعد الأحد
7: يأتي ومعه صاحبه.
6: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
7: يعد ويقدمه حبيب جغام.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: موعد الأحد،
5: موعد الأحد.
1: ضيفنا في الموعد،
4: ضيفنا في الموعد،
1: ضيفنا من الأصوات الحسنة، الأصوات الجميلة كما نقول في الإذاعة وفي الأغنية التونسية وفي الطرب بصفة عامة، عبد الوهاب الحناشي. أهلا ومرحبا بك.
6: يعيشك سي الحبيب، مرحبا بك. وأنا فرحان برشا أني موجود في بدايتي. هذه الأغنية سجلناها عام 82
1: أي هنا في الإذاعة،
6: في الإذاعة،
1: نعم،
6: في استوديو 7،
1: نعم،
6: مع سي صالح السفاري.
1: مع سي صالح السفاري، نحيوه بالمناسبة.
6: نحيوه بالمناسبة،
1: نعم.
6: وصما في بليزير أني سمعت النسخة الأصلية للأغنية هذه،
1: نعم،
6: خاطر مش موجودة عند الـ الـ الـ الـ العامة كلها.
1: أي
6: ونحب تحية لكل
1: يعني
6: المستمعين.
1: تقصد النسخة الأولى؟
6: هذه الأولى، هذه أي. الأولى،
1: لأنه فما برشا
6: نسخ،
1: نسخ من نفس الأغنية،
6: نفس الأغنية. أي دونك هذه الأصل. وإحنا
1: أي واللي سجلتهم الأخرين ما تحبهمش؟
6: لا لا لا، نحبهم، كل واحدة عندها جوة. أما اللحن هو بيدو، الأداء هو بيدو، العزف هو بيدو، فهمتني؟ سونوريتي تتبدل شوية. كما مثلا
1: والاستعداد هو نفس وقتها كما قبل كما توا
6: التوا كيف كيف الاستعداد هو. أنا من بتبدلش، كيما بديت كيما هاني موجود.
1: اي السنوات ما تاثرش؟
6: تاثر شويه
1: اكيد.
6: اي اكيد.
1: اي
6: احنا منش يعني معصومين من الكبر ومن المرض،
1: ولسنا من الصخر،
6: ولسنا من الصخر. اي
1: صحيح. اي
6: دونك الاستعداد ديما موجود بمعنى
1: درجات متفاوتة.
6: متفاوتة بالضبط،
1: نعم. ولكن ما زالك الشغف الأول اللي
6: والغرام
1: انشأ فيك عبد الوهاب الحناشي، والغرام اللي بديت ملي أنت صغير بديت تغني بالتأكيد.
6: شنو أنا عام 74 مجموعة صوتية، أنا نور الدين الباجي ورا صباح فخر.
1: أي
6: 74 في كرتاج.
1: وخوك كان يتبع فيك؟
6: لا خويا مازال وقت ما مشيش.
1: أي
6: بقينا يعني الشغف كيفاش كان هو شغف شنو؟ انا الوتر يجلبني، الوتر كمانجة او عود، او وقتها كان ما كانش فما الاكورد اسمه اللورك.
1: قانون
6: لا لا لا لورك لا لا فما لورغلو هاك اللي دز هاكا وتجيب هاكا، فهمت؟ كيما الاكورديون مي واقف هاكا.
1: نعم
6: الوتر يجي يجبدني، انا نبدا نمشي لدار الثقافه، بس اسمها دار السعيدية،
1: السعيدية،
6: دار شباب السعيدية.
1: نعم
6: فما شكون قاعد يقري فينا غادي كمان،
1: فما نادي موسيقي،
6: نادي موسيقي. ثم تنقلت لسي خزنة دار عام 69-70. لقيت وقتها غادي كموجود سي توفيق الدويوي الله يرحمه، وزملاء كل جماعة بنتارة، أولاد بنتارة، نجيب بالهادي، عبد الكريم الدريسي.
1: بنتارة تقصد مثلا عبد الغني؟
6: لا لا لا لا لا لا, لا آه. منجي.
1: المنجي،
6: المنجي أخوه فوزي وأخوه الأسعد. كلنا عملنا فرقة سميناها فرقة الرعد.
1: الرعد؟
6: أي نعم بالجد مجد فرقة الرعد، وخذت صدى كبير ياسر وخدمنا مازلنا صغارة. وقت أنا دريبكي
1: مش كفنان،
6: لا لا
1: كمطرب يعني.
6: مش لا لا اما شنو مغروم بالغناء، انا خاطر كي ندربك نغني معاه. اللي قاعد يغني نغني معاه داخل انا عندي.
1: اي
6: هذيك كونت فيا
1: يعني اللي تبعوا بالاله
6: بالاله فوالا
1: تغني معاه.
6: دربك راه مش دربك، دربوك برك راه دربوك وطار وبونغوس وتمتام كل بعض.
1: شكون مثلا من الفنانين اللي رافقتهم قبل ما تعلن نفسك مطرب؟
6: نبداو بعلي الرياحي. انا صغير في دار شباب
1: خدمت مع علي الرياحي
6: وراه بالطار.
1: يا اخي قدش عمرك وقتها؟ صغير.
6: اي صغير يا اخي. آه. مش صغير انا راه
1: تلاعي عاد شنو.
6: اي قدش عمرك قشت تعطيني انت تو
1: انت؟ اي نعطيك
6: ثمانية وستين. لا زيدهم ثلاث سنين.
1: شوف 71
6: 71
1: تبدو أصغر شوي الحقيقة.
6: ما تعرف علاش؟ خاطر القلب صغير.
1: هاي به هاي به. معاك في الأستوديو لبنى، مرحبا بيك لبنى.
3: وبيك أكثر، بارك الله فيك.
6: البدوي.
3: لبنى البدوي.
1: نعم، أنت لبنى أيضا دخلت للمؤسسة هذه الإذاعة والتلفزة وأنت صغيرة.
3: أنا صغيرة
1: أي، وحضرت في بعض البرامج التلفزية.
3: أي
1: ك...
3: كيف ك... ك... في بدايتي يعني كنت صغيرة، الوالد كان يجيبني مغروم، هو الله يرحمه كان يعني ولد مؤسسة، يعني كان مش مؤسسة يعني في الغناء، لا أي. إداري
1: أي.
3: أما كان يحب الفن ياسر،
6: ديما مع سي عبد الحميد بن عنجية،
3: ديما صاحب سي عبد الحميد بن عنجية وأنا كنت صغيرة.
1: إيش كان اسمه الوالد؟
3: شنو اسمه؟ طاهر البدوي.
1: طاهر
3: هو
1: البدوي.
3: أن ديريكتور دو سوسيتي لافارش.
1: أي.
3: وكان يمن ياسر بصوتي وكل شيء، فكان ديما يحب
1: يشجعني
3: ياسر الله يرحمه. أما أنا كنت
1: خوافة شوية،
3: طايرة شوية، ما كنتش، يقول لي اركع حتى
6: مش ممنة بقدراتها.
3: حتى سي عبد الحميد بن عرجية الله يرحمه كان زاد يأمن بصوتي وكل شيء، أما أنا طيش متاع صغر و...
1: هاي. وانتي صغيرة اش كنت تغني؟
3: صليحة
1: مثلا
3: بابا الله يرحمه علمني ما خاطر ما يحبنيش نغني بلاش موال متاع صليحة، يقول لي ابدأ بموالها
1: وتقد الموال
3: ان شاء الله نشوفه.
1: هاي
3: تحب نشوفه؟
1: تفضل
3: يلا. قول فرق الأحياء مر وصعيب وخلف دموعي تتقاطر تتقاطر، وخلف دموعي
6: أيوة
3: تتقاطر لو وجدت

0: يعطيك الصحة
1: فاطمة.
2: فاطمة
1: ما هو والدتي الله يرحمها اسمها فاطمة،
2: وين أمي ربي فضلها اسمها فاطمة.
1: ربي يخليها. نعم نعم.
2: والوالد كان الله يرحمه حتى سامحني سي الحبيب، كان يقول لها فاطمة تعز عليا
1: من كيدها،
2: من كيدها ما نبراش، هربت وخلت بي والله ما نعرفش علاش، فاطمة يا وخياني هربت بطفل صغير هكيكا. كما عرش الباقي.
1: والاخرى نتاع الهدي القلال، يا فاطمه يا بنت العم،
2: يا فاطمه يا بنت العم راني عبد الحموده، يا فاطمه يا بنت العم
1: ايوه
2: راني عبد الحموده. يا

0: الله الله الله.
1: عايش قولك في السوربريز يا حبيب.
0: يعطيها الصحة، شكرا.
2: يعيش.
0: شكرا على حضورك أولا، وعلى معناها صوتك.
2: يعيشك، يفضلك.
1: نعم. أداء جميل.
0: عاد شكون شكر العروسة؟
2: هو والله الفضل ربي سعى قبل كل شيء سبحانه وتعالى. وبعدكش الوالدي الله يرحمه، كنت ما نمشيش أنا باش نقرأ كونسيرفاتوار، كان يشدني عنده البيرو متاعه في الجنينة، كان يدخلني للبيرو ويحط عنده كل تورني ديسك ذمك، وكل مغروم برشا
0: هو. الاستماع.
2: أي أي أي هو حتى في باريس عمل قهوة اسمها أي اسمها الصفصاف للفنانين في فانسين، عملها
0: في باريس.
2: اي في باريس
0: هو كان يقيم غادي.
2: اي توا خواتي غادي انا ما شاء الله زيدا وف يعني بخلاف خدمتهم فنانين كلها تقول وكلها تغني، اما انا كنت يعني الطفله الدلوله اللي بوها يحبها تطلع فنانه ما نعرفش علاش.
0: ولكن علاش هل بدات متاخره؟
2: لا بديت بكري.
0: وين
2: بديت بكري؟ دخلت للإذاعة والتلفزة التونسية.
0: لا لا نحكي على حضورك في الإعلام.
2: حضوري والله أنا ما كتعرف
0: في الإذاعات في التلفز.
2: خطفوني خطفوني وأنا صغيرة
1: لبنى لبنى
2: فعرست.
1: أنت الفضل الربي
2: أي
1: والبوك
2: وبعدك
1: وبشي جي
2: السي عبد الوهاب الحناشي. أي لا نسمع سامحوني.
0: أي ولكن
2: بعدك بشي جي بش تجي مش نحكي عليك أكيد زيدا،
0: لأنه البدايات تبدأ من قبل. لا
2: انا كنت نغني اما انكشيت.
0: اي بالامكان في الوقت هذايا انك تدارك ما فاتك.
2: أكيد.
0: يعني مش سهل في الزحمه الموجوده توا وتعدد الاصوات والفيسبوك والتواصل الاجتماعي والاذاعات والتلفز وكذا، مش سهل انه انسان يثبت اقدامه.
2: هو مش سهل صحيح، اما الحمد لله انا اقدامي ثابته ونمشي مشية الحمام مطابقة خطوتي كما قال يوسف التميمي. فهمتني؟
0: اش قال
2: يوسف التميمي؟ بين الخمايل اليوم ريت غزال

0: حسيت شي سي الحبيب.
1: شكرا لبنى.
0: حسيت شي سي الحبيب.
1: اي
0: ما تسرح صوتك كما انا مشيت لها. فهمت؟
1: ظاهرا انك مغرومه بيوسف التميمي الله يرحمه. عنده غنية انا تعجبني زادة.
2: تفضل.
1: يقول فيها سرب حمام عطش وحام. اي تعرفها ولا
2: نعرفها؟
1: زعمة للبير يوليش.
0: اسمعني، تعرف كلمة شكون والحان؟

ليتك في عمرك حاير ما بين سلاتك والكل. آه خلوني نعاني في عمري على طول زماني متعذب منهم دخلاني ما رحمنا شكلاني.

0: شكرا لبنى، شكرا عبد الوهاب الحناشي. حان الآن سيداتي وسادتي وقت أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب جغام.
2: ضيفنا في الأستوديو عبد الوهاب الحناشي ولبنى البدوي، مرحبا بكم من جديد.
3: يعيشك
4: يفضلك.
3: وأحنا زاد نرحبوا بالمستمعين الكل اللي يحبوا الإذاعة الوطنية الأولى،
2: واللي يحبوا غناك أيضا.
4: اللي يحبوه ويحبوا غناه.
3: يعيشهم كل وربي يفضلهم، و يعني من خلال يعني حب الناس هذاك عرفت روحي أنا شنو اللي عملت.
2: نعم، طيلة هذه المسيرة عم الوهاب الحناشي تعتبر أنك خذيت حقك من الجمهور التونسي بصفة خاصة؟
3: شوف، فم برشا حقوق.
2: أي
3: الحق المادي موش 100%، 50% بصراحة.
2: نعم،
3: ممكن أنا ما عرفش كيف نشتغل، ممكن أنا جسوي با كوميرسان في مخي،
2: ما عندكش التفكير التجاري أو منطق التجاري،
3: لكن حب الناس هو الكنز اللي أنا ربحته، وهو الـ كيفش يقولوها الأكسجين اللي قاعد عايش به.
2: نعم،
3: حب الناس.
2: أنجزت من الأغاني ما حبيت تنجز؟
3: والله شوف،
2: ولا نقص شوية؟
3: أنا ما عملتش
2: يعني الرصيد نتاعك.
3: رصيد مانيش ماكينة أنا.
2: أي.
3: تعجبني غنيها، ما تعجبنيش ما غنيهاش.
2: يعني فما أشياء تقترح عليك أو تقدم لك وما
3: لا لا
2: ما,
3: لا
2: ما
3: لا
2: تحبش.
3: فما دي ستيل معيني.
2: نعم.
4: إذا كان مستك يعني
3: تقول حتى عبد الكريم صحابه بار إكزامبل، عندي معاه منها قصة، هو كل غناية يعملها يسمع حالي إذا كان أنا
2: حسيتها
3: حسيت لا لا يقوم مش يعني هذا هكا يقول لي هذه تيوب، عنده ثقة في
2: أنها باش تنجح.
3: وزدت خذيت برشا على الاساتذه اللي تلمذت عليهم.
2: شكون مثلا اللي شجعوك بالقدا؟
3: سي محمد تريكه الله يرحمه.
2: الله يرحمه، شيخ الفنانين.
3: وي شيخ الفنانين. سي عبد الحميد بن عجيه
2: كذلك،
3: عم محمود الثامري،
2: اي
3: عم الهادي الجويني، كلهم اول ما بديت بصبرك مكتوب عام 81 82. المو ادوبتي
2: اي
3: وتبيك وقت اقطاب الاغنيه التونسيه راه من قاسم الكافي لأحمد حمزة كلهم.
2: هي النجاح الأول في صبرك مكتوب،
3: صبرك مكتوب،
2: والنجاح الثاني
3: فيها ناس ما تلوموا قلبي.
2: ترى فيها ناس ما تلوموا قلبي.
3: إيه

0: دوب
1: أيوة نصبر معك ندوب ولا عليك نتوب من بعد حب سنين.
0: شكرا شكرا. شكون من الفنانين اللي كنت معجب بهم من المشارقة مثلا وتحب تغني لهم وأسعدوك أيضا هما كفنانين؟
2: تعرف شنو بماذا أسعد؟
0: أسعدوك بالغناء متاعهم،
2: بالغناء متاعهم، بأداء متاعهم،
0: صحيح،
2: بعذوبة الصوت،
0: بالمسيرة متاعهم، بالصدق في الأداء.
2: أنا محمد قنديل.
0: محمد قنديل، تعرف محمد قنديل، أنا قدمت له حفلة في مهرجان المنسير الدولي عام 80 قبل ما ندخل لإذاعة المستير عام 81. خدمت في المهرجان محمد قنديل. مثلا
2: لا إله إلا الله، خذيتني على
0: أي
2: عنده جميل.

0: الله، كذلك محرم فؤاد. ها وشكون اخر انت؟ شكون تحب لبنى كذلك؟
1: انا نغني للكل، نغني لام كلثوم، نغني
0: ياسمين الخيام. تغني لها
1: ياسمين
0: مثلا؟
1: ابعد عني عيونك.
0: اي سمعنا
1: اسمعوا. ابعد عني

0: معك خدني.
1: شكرا لبنى البدوي. عندك غناية اللي كنتي عندك إنتاجك الخاص؟
0: إيه.
1: ويلزمك تكون رصيد.
0: وهذا كان رجوع واللي رجع به سي عبد الوهاب الحناشي. هي رجع بلبنى بدوي وبغنيته لبنى بدوي.
2: هي تقصد أنا عمري ما لحنت. أما في أكل حادثة نعتبرها حادثة أنا نتاع محبوبي اللي سرقوها لي وغناوها وضربوا بها الفلوس وكل شيء وجيت نشوف.
1: شكون خذاها لك؟
2: واحدة مش لازم ذكرها.
0: أما هو أعطاها لي راه.
2: تسمع؟
1: بالطبيعة.
2: تسمع فيها؟ علاش يا أخي ما لقاش حقي أنا؟ قلت والله من ولي اللحن وحدي.
1: وعلاش ما يستأذنوش معناها؟
2: الله غالب.
1: أقل شيء أن واحد يستأذن لما يغني غنية لغيره.
2: هذيك عقلية.
1: هاي.
2: عقلية
1: الاحتيال.
2: احتيال. أنا 32 سنة على كتافي وتجي أنت تاخذ السكسي. معناها أنا عندي فوند كوميرس تجي أنت تاخذ وتدخل تولي تبيع فيه.
0: والله سي الحبيب بدون يعني شكر ولا مدح لسي عبد الوهاب الحناشي أنا عمري ما طلبتها منه. فكنا كي نخرجوا يعني في الأفراح ولا في يطلب هو يغنيها فأنا ندخل معاه
1: تتفاعل معاه
2: أنا نمشي لها طول
0: نغنيها معاه فالجمهور في فرح ولا غنيناها زادة في مهرجانات أكيد في مهرجانات فكانوا يطلبون المهرجان ويحبوها ولا ديو
1: نعم.
0: فسي عبد الوهاب الحناشي قال لي لبنى هذية وذكرها في
1: خوذها وسجلها
0: خوذها.
2: أنا من نجمش أعطيها الموافقة متاع الناصر صمود المنصف البلدي
0: ونتصور سي الناصر أنا ما يقول ليش لي
2: فهمتني
1: أنا
2: قد
1: يعني بعد المشورة
2: تسمعني هي لبنى سي لسول كي لشانت كيفي أنا بالضبط خاطر حركي أفهم حركات في الأغنية ما قد حد
0: سرقتها منك يعني
1: تطري مش جامل برشا فيها
0: اي ياسر
2: اخويا ايش اقول
0: ياسر
1: خيفه ما كان هي
0: والله قال بابا ياكل لبنى الله يرحم
2: شكر العروس
1: اي كيف قلت لك بكري باهي لبنى غني لي منها شويه محبوبي
0: محبوبي مثلتك ورده
2: شجره

0: فيك كنت
1: يا محبوبي محبوبي مثلتك ورد.
0: أيوة.
1: الناس تغني عليك
0: غالي علينا.

0: لهم؟
1: لبنى وقتاش باش تسجل محبوبي؟
2: والله اتري بيانتو ان شاء الله.
1: اي باهي.
2: وان شاء الله تكون سكوب عندك.
1: اي باهي مرحبا. مرحبا.
0: حبايب بذاك.
1: اهلا وسهلا.
0: والله والله والله الحبايب.
2: والله الوالد كان يحبه برشا. الله يرحمه بابا، يحبك ويحب خوك الله يرحمه زيدا. وبما انه
0: في بالك قداش من انترفيو عمل لي دي اربعة ولا خمسة لنا
1: صالح خويا. اي الله يرحمه.
2: الله يرحمهم.
1: يرحم زملائي ايضا.
0: اي
1: وليد تليلي نبيل بالزكري. أي مشيت الخطاب.
2: أي انا غنيت مشيت في حضرت في حصة في باردو مع نجيب خطاب.
1: نعم.
2: كنت اي في سنتر باردو.
1: نعم.
2: وقتها وكان زاد سي نجيب خطاب الله يرحمه كان يمن ياسر بصوتي يقول لي اركح يا بنتي راه صوتك.
1: ولكن انت ما كملتش.
2: ما كملتش وعرست وسافرت وجيت.
0: خويا نقول لك حاجه جوست كابريزون حاجه ما تعجبهاش ما تعجبهاش مش راكحه حاجه هذه ما تعجبهاش والله لو كنت حط لها العسل.
2: شو انا خاطر ما هم مانيش في مخي فنانه كوميرسيال، انا الفن راهو يسري في دمي في عروقي.
1: نعم.
2: انا مامتي الله يرحمها، انا بابا ولد الحفير وامي بنت باب الخضره. كانت مامتي تضرب العود. اي يعني
0: عندهم
2: اي فوالا كان هدي حبوبه في دارنا وكانت سسم هذيك سيده نعمه وكانت صفيه
1: شميلة.
2: اي اي اي اي يعني كنا ديما هكاك الوالد كان كي يقلق ولا يتعرك هو امي نعمل لك القعده هذيك. اي اي اي
0: تعرف يغني لها
1: اي
0: قل زيد يا علي
2: ليه وشكيك انا ما نعرفهاش عاد غن احنا صغار عاد ما يكلم بابا يبدا يحجم الله يرحمه في لحيته يقول لها وهي تبدا يقول لها زيد علي انت عذاب ايامي زيد علي انت شقات خمامي زيد علي انت عذاب ايامي زيد علي انت شقات خمامي

0: كي كبرت عرفت هاللي هي متاع ايه. والوالد كان يقول لي ليا انا فما غنية في كل ما نخرج
1: يا ليلى
0: انا بنت خزنة دار وبنت باردو
1: يغني لها ليلى يا ليلى
0: شويه راسي عبلوه
1: وانا تعين وهي متعبين
0: ايه يا هيا هلا.

0: اي
1: لله
0: يا لله
1: لله
0: لله يا نور عشية.
1: هذه يا الولد
0: يغنيها لله،
1: يغنيها لي ليا انا
0: وللوالدة.
1: لا انا كنت لله،
2: لا الوالدة زيد عليا انت.
1: الوالدة كان زيد عليا انت، فهمتني؟ هاكا يقول لها يعيط لها يا لله وين، اما انا كنت الطفلة المدلة، احنا اوني سان غارسون اي دو في، فهمتي؟ كنت لا لا لا شوشو نتاع بابي. أي.
0: وطبعا أي. الاب ديما هكا
1: نشبه له في كل شيء، في كل شيء.
0: حبايب نختم بمحرم،
2: محرم فؤاد،
0: محرم فؤاد
2: وهكا مع الوقت مع
0: يا وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك

0: عيشني.
1: شكرا عبد الوهاب الحناشي، شكرا لبنى
2: البدوي،
1: مرحبا بكم. ما حكيناش في اشياء اخرى، حكيناش فما برشا اشياء كان ممكن نحكيو فيها ان شاء الله في فرصه.
0: عينيك
2: تحت واجب هلا
1: محلى عينيك وغزر لي
2: الله.
1: هذيك انت نعمه. اي نعم، شكرا. اذا لبنى البدوي يعطيك الصحه، شكرا عبد الوهاب الحناشي.
2: احنا لازمنا حصه طويله.
1: مرحبا.
0: وانتوما القدماء نتاع اذاعتنا، نقول لكم لكم الفضل الكبير.
1: احنا الساس.
0: البدايات.
2: فهمتني.
1: ربي يستر.
0: والاخوان اللي في الاستوديو،
1: هاي كريم المدب وسيف الطرابلسي وعمار جبالي
0: نزلوا بعضنا، راه ود واحده، راه الفنان الى بزوان دو تو.
1: صحيح. نعم،
2: مرحبا بكم انتوما ومعاكم انتوما باش نكونوا ونوليو
1: ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا مستمعينا الاعزاء.
2: شكرا لك انت سي الحبيب، ومحلاها طلتك ومحليك، وقداش نحبوك الناس الكل.
1: ربي
2: انا واحده من الناس نحبك برشا.
1: شكرا. شكرا مستمعينا الأعزاء، نلتقي في يوم سعيد يوم الجمعة بإذن الله.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: في الصيف تتبدل أوقات الماكلة وتكثر السهريات والقعدات ويقل النشاط البدني. هذا الكل يخلي مريض السكر يدخل بعضه في الماكلة وحتى ساعات في الدواء. نذكركم اللي الماكلة يلزمها تكون منظمة في أوقاتها ومكوناتها، ما نكثروش من المقلي والشحومات اللي يعطلوا استعمال السكر في البدن ونقصوا من الحلو. الغلة نكلوها بالقيمة بعد الفطور وإلا العشاء، ونكثروا قد ما نجمو في الخضرة النية والحركة.
1: الدكتور حكيم.
0: إشهار
3: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي لعزيزة
0: إشهار.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: تقديم مبادرة تشريعية للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة بالبرلمان. الاستيلاء على الملك البحري العمومي لاستغلال المواطن دون وجه حق، موضوع تقرير في النشرة. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. التفاصيل: تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. المبادرة التشريعية تقترح اعتماد مقاربة تدريجية للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل قابلة لإعادة الاستعمال أو للتحلل البيولوجي، فضلا عن إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين، مع منح الدولة دورا حيويا في مرافقة وتحفيز القطاع الصناعي للتحول نحو البدائل الصديقة للبيئة. يشار إلى أن تونس تستهلك سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته الدراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. في إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل إرادة شباب، يفتح خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 من جويليا الجاري باب ترشحات للحصول على منحة بعض مشروع لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهائد معترف بها. عن شروط الترشح والمجالات المستهدفة يوضح المسؤول الوطني للمشروع بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية محمد عبد السلام.
7: الشروط هي الإقامة في إحدى الولايات قبل الإعلان على طلب الترشحات، والمقيم في الولاية هذيك سن ما يفوتش 35 سنة، لكني استثناءات. بالنسبة للمرأة ما فماش حدود للعمر، حاملية شهادة التعليم العالي ينجم يكون 40-45 سنة، لازم ناس ينجموا يشاركوا في المشروع هذا. المساهمة بتاعه في حدود 10%، كل طلب ترشحات موجه لفئة معينة. طلب الترشحات الأول موجه لحاملية شهادة التعليم العالي ومخرجي التكوين المهني اللي عندهم من نيفو يسموه BTS. بالنسبة للمنظومات اللي نجم الشباب يقدم فيها، كيف كيف زاد كل طلب ترشحات، عندنا منظومات نجم متوجهة وهي ذات أولوية في المناطق هذه: المشاريع الفلاحية، المشاريع متاع تقطير النباتات العطرية. طلب الترشحات الأول عندنا 8 منظومات نجم الشباب يقدموا فيها. بالنسبة للطلب والترشحات الثانية 9 مجالات.
6: تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقى صيفيا بداية من الغد وعلى مدى 3 أيام بالحمامات. الملتقى تتخلله ورشات متنوعة في التنمية الذكية للتلاميذ وفي تصميم تجربة تعليمية عبر الذكاء الاصطناعي للمدرسين، وفق رئيسة الجمعية ياسمين السكلي.
1: عندنا ورشات في التنمية الذاتية للمدرسين، كيفية فهم الشخصيات المتنوعة نتاع تلامذة اللي عنده صعوبات معينة واللي ما عنده صعوبات، ولا عنده حاجات سبيسيفيك لازم نوفروها له من مثلا موارد مرئية أو بصرية. عندنا كذلك ورشات لتصميم التجربة التعليمية المتميزة عبر الذكاء الاصطناعي، من إعداد دروس تفاعلية لإعداد حقائب رقمية متنوعة لكرتون الوثائق التعليمية حتى الألعاب في صيغة الفلاش، لأنه ماشيين نحو التعليم عن بعد، ماشيين نحو أنه تلميذ يقرأ وحده في الدار ونعطيه للشخص. وذلك الصناعي يوفرنا برشة مواقع أو برشة تطبيقات أنه في وقت موجز النجم ننتجهم، فإحنا باش نوفروا شبكة كبيرة من المواقع والتطبيقات اللي نجم المعلم يوظفها في الخدمة متاعه بطريقة سهلة وما تاخدش برشة وقت.
6: وأضافت رئيسة الجمعية ياسمين الصقلي أن الملتقى سيشهد تتويج 40 طفلا في مسابقة رمضان تحت شعار رحلة عبر المطالعة لبناء المواطنة.
1: الملتقى متاعنا كذلك يتخلوا حفل تتويج مسابقة رمضان بنكهة بلاد عربي اللي كانوا تحت شعار رحلة عبر المطالعة لبناء المواطنة. عنا 40 صغير متوج من برشا ولايات، عنا 10 مدارس، عنا 10 مدرسين، إن شاء الله كلهم باش يكونوا متواجدين خلال هذا الملتقى وباش يكونوا متواجدين في الحفلة وياخذوا جوائزهم وتكريماتهم.
6: تتواصل بمنطقة الرمال من ولاية بنزرت إلى غاية 15 من جويليا الحالي فعاليات المخيم الصيفي الأمل لفائدة أكثر من 50 طفلا وشابا من قرية الأطفال SOS المحرص. برنامج ترفيهي يجمع بين المتعة والترفيه والتحسيس بسبل التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الأخصائية النفسية بقرية الأطفال SOS المحرص سارة الفرشيشي.
8: الصيف نتاعنا يمتد 15 جويلية، مقسم على 2 مجموعات. تقريبا عدد الأطفال والشباب المشاركين فيه تقريبا 40 طفل موجودين بالمنازل العائلية و17 شاب موجودين بمبيتات الشباب حاليا. عملنا برنامج مع فريق العمل كامل، كل جروب عنده 10 أيامات فيهم برنامج محدد لي. دونك البرنامج متنوع، في فقرات ترفيهية، فيها ألعاب بلا حدود، فيها فقرات تحسيسية ووقائية حول سلوكيات المحفوفة بالمخاطر، حول موضوع حماية الطفل بصفة عامة، أنشطة، جوائز أكيد متنوع بين خروج للبحر والبيسين.
6: أمام التطور الملحوظ في حجم الخدمات البريدية ذات العلاقة بالنشاط السياحي، يؤمن البريد التونسي حصص عمل مسائية بعشرة مكاتب بريد في مختلف المناطق السياحية وفق الإطار بوحدة التحول الرقمي في البريد التونسي منال جرامي في تصريح للإذاعة الوطنية.
9: أمننا حصص عمل مسائية بالنسبة لعشرة مكاتب بريد موجودة في المناطق السياحية، نذكروا منهم هذوما اللي باش يكونوا إن شاء الله محلولين من 6 متاع العشية للتسعة متاع الليل: مكتب بريد ياسمين الحمامات، مكتب بريد المرازقة، مكتب بريد قليبيا، مكتب بريد تبرقة. هذوما باش يكونوا محلولين من 6 للتسعة متاع الليل. بالنسبة للمكاتب اللي باش يفتحوا من 5 للـ9 متاع الليل، نلقاو مكتب بريد حمام سوسة الشاطئ، مكتب بريد القنطاوي، وفما مكاتب أخرين باش يأمنوا حصص مسائية من هالاثنين لنهار الجمعة. كذلك فما مكاتب بريد موجودة بالمساحات التجارية الكبرى اللي هي تواصل عملها خلال الفترة المسائية اللي تكون المساحات هذه مفتوحة فيها.
6: مع حلول موسم الاصطياف يجد المواطن نفسه عرضة للاستغلال من قبل بعض الخارجين على القانون في الشواطئ الذين يتعمدون الاستيلاء على الملك البحري العمومي لإثقال كاهل المصطافين دون وجه حق. تقرير في الموضوع لسعاد الصديقي.
10: رغم حملات الرقابة بالشواطئ التي تنفذها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالتعاون مع مصالح المناطق البحرية للحرس الوطني والبلديات، تتفاقم ظاهرة الاستيلاء غير القانوني على الملك البحري العمومي صيفاً، ما يحرم المصطافين من حقهم في الولوج الحر إلى الشواطئ.
11: يكون مقنن يا أما في إطار البلدية واضح، وإلا في إطار أنه يكون في أوتيل، معناها تكون وزارة السياحة معناها منظمته كل شيء، وقتها المواطن كي يعرف من الاول روحه على شنو قادم هو البو شوازي
12: ماهيش مقنع ويلزم هذه البلاصه معناتها كان باش تعوم وتحط باراسولك وحدك تلقى عباد اخرين معناتها كايرين الشط وما عندكش الحق تعوم فيه هذا يحط فيه باراسول زعف والاخر يحط فيه كراسي بلاستيك ما تنجمش حتى بتجيب من عندك سورتو واحد يبدا ما عندوش ترونسبور ما ينجمش يبعد باش ياخذ ترين ويهبط حل هو انه يقنوها بالبلديه وباش اوموا كان شريت حاجه عندها سوم معين اللي شريته صرفته تلقاه
13: مثل كي دخلت البلاصه يقول لك لي البلاصه هذه تابعه للفلوتين الفلاني البلاصه هذه تابعه ما عندكش الحق باش تحط ساقيك فيها الوغ هو معناتها ملك عمومي معناتها البحر معناتها ملك ربي فهمت
10: كل اعتداء على حرمه الملك البحري العمومي يكون محل تتبع جزائي والتراخيص المسنده في اطار الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري تكون بمقتضى قرار من وزير البيئه المكلف بتسيير وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي مهدي بالحاج
14: شفنا السنوات الاخيره ناس تجي تحط تجهيزات باش يستغلوا ويفرضوا على المواطنين التعريفات الترخيص اللي عنده لا يمكن ان يتجاوز نصف عرض الشط بالقانون بالامر 1847 سنه 2014 نص العرض الاخر للمواطنين واي تجاوز رانا نعاقبوا عليه فما عقوبات قضائيه وسجنيه وفما عقوبات ماليه من 100 دينار الى 50 الف دينار تتضاعف عند العود والعقوبات السجنيه من 16 يوم الى سنه انت والحاله يطلب الرقم الاخضر 1820 منظومه الجسر لوزاره البيئه واحنا نتكفلوا بالباقي جي فرقه بالوقت ونحجزوا ونعملوا المحاضر اللي بها الفائده ونبعثوا للنيابه العموميه اللي تجاوز القانون ما عليه كان يتحمل المسؤوليات
10: بين سندان الاستيلاء على الملك العمومي البحري ومطرقه مسد الخدمات الموسميه المجحفه تخرم ميزانيه العائلات الهاربه من قيد الصيف الى نسيم الشواطئ
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تن
6: وفي أخبار العالم أكد الجيش الإيراني أنه يستفيد من وقف إطلاق النار مع تواصل مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي لتعزيز قدراته القتالية وسيرد بقوة على أي خطأ يرتكبه التحالف الأمريكي الصهيوني وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية في إشارة إلى إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي يشهد لبنان جهودا حثيثة لاحتواء أي بوادر لما تصفه الأوساط السياسية اللبنانية بالفتنة على خلفية التباين الكبير في المواقف بشأن الاتفاق الإطاري مع الكيان الصهيوني في الأثناء يزور قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في القيادة المركزية المكلف بالإشراف على الخطط التجريبية للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان الكيان المحتل ولبنان لبحث الآليات التنفيذية المرتبطة بما يعرف بالمناطق التجريبية وفي اليمن قتل العشرات وأصيب عدد آخر بجروح في مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في منطقة تهامة غربية البلاد بعد فترة من الهدوء استمرت سنوات بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية وهذا تذكير بأبرز عناوينها تقديم مبادرة تشريعية للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة بالبرلمان الاستيلاء على الملك البحري العمومي لاستغلال المواطن دون وجه حق موضوع تقرير في هذه النشرة وبريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء
15: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
16: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن. أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
17: توفيق الناصر.

0: عشت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: معكم بدينا أم واصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام. صيف 2026، الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد. فلاش
3: سبورت. مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي، البداية بأخبار المدربين وانتقالات المدربين. نادي الشرطة العراقي أعلن تعاقده مع المدرب التونسي سامي طرابلسي حتى نهاية الموسم القادم. الشرطة اللي بيكون موجود في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا 2. والعراق أصبحت وجهة للمدربين التوانسة، والبارح كان الإعلان على تولي فتح جبال تدريب نادي القوة الجوية، ومعه طاقم فني تونسي، ويلعب معه أيضا المهاجم التونسي هيثم الجويني. الظهير الأيمن للملعب التونسي عياض الرياحي سافر اليوم أصبح في اتجاه الدنمارك للتوقيع رسميا مع نادي فيبورغ الدنماركي على عقد بأربع سنوات مقابل 140 ألف يورو. الظهير الأيسر لمستقبل سليمان أمان الله مجهد يمضي في الساعات القادمة مع نادي الوحدة الإماراتي عقد بزوز مواسم بعد التفاهم بين كل الأطراف. مع بداية الأسبوع القادم يوصل لتونس المدرب الصربي ميتشو لاستكمال المفاوضات مع نادي صفاقسي من أجل تدريب الفريق الموسم القادم. الترجي الجرجيسي أعلن منذ قليل أن استئناف التمارين بشيكون نهار الثلاثة تحت إشراف المدرب منصف مشارك. أيضا هيئة الترجي الجرجيسي تأكد تسيير الشؤون اليومية للنادي حتى انعقاد جلسة عامة انتخابية آخر شهر جويلية. مستقبل المرسى يرجع للتمارين نهار 8 جويلية بملعب عبد العزيز الشتيوي، ويدخل بعدها في تربص مغلق باش يكون بحمام بورقيبة، ويلعب خلاله مواجهة ودية مع الحزم السعودي لدربه التونسي جلال القادري، وأيضا في انتظار أنه يزيد يشوف زوز أو ثلاثة مباريات ودية أخرى مع الفرق اللي تكون موجودة في نفس الفترة في مركز التربصات. رئيس نادي حمام النمف المنجي بحر كان قدم استقالته من رئاسة الفريق، وهذا بعد استقالة أيضا أمين المال وبقاء ثلاثة أعضاء فقط في الهيئة، وهو ما يستوجب تشكيل هيئة تسييرية لإدارة الفريق. إلى كرة السلة، المنتخب الوطني يلعب حاليا في أنغولا آخر مواجهة في النافذة الثالثة المؤهلة لتصفيات كأس العالم، ويواجه غينيا في لقاء كان انطلق ماضي ساعة. نذكر أن المنتخب الوطني كان خسر المباراة الأولى مع نيجيريا ثم ربح المباراة الثانية أمام رواندا، وبالتالي ضمن التأهل رسميا للمرحلة القادمة من التصفيات. نبقى مع كرة السلة، والنادي الإفريقي كان أعلن عودة محمد الطرهوني للفريق بعقد لمدة زوز مواسم، أيضا التمديد للاعب عمر عبادة حتى الجوان 2029. إلى المونديال، مونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. البارح أول مباريات دورة ثمن النهائي، شوفنا زوز مباريات ممتازة. المنتخب المغربي يضرب بقوة أمام المنتخب الكندي، واحد من البلدان المنظمة للمونديال، والفوز بثلاثية كاملة لمنتخب المغرب. وأيضا المنتخب الفرنسي يربح على باراغواي 1-0، ضربة جزاء كانت لكيليان مبابي. اليوم 9 مباراة أيضا للفرجة بين البرازيل والنرويج، آخر مواجهة بين الفريقين كانت في مونديال 98، كان فيها الفوز للمنتخب النرويجي. ننتظر اليوم البرازيل أكيد بقيادة عديدة النجوم باش تكون في الانتظار، أيضا النرويج مع هالاند. ننتظر مباراة إن شاء الله تكون متميزة للزوز منتخبات. ثم للي يحب يسهر، للي يحب الفرجة، غدوة صباح مع ماضي ساعة الفجر خلينا نقولوا المكسيك مع انجلترا. المكسيك ايضا واحد من المنظمين ضد منتخب انجليزي قوي الى حد الان في هذه الدورة. غدوة ايضا تتواصل المباريات وثمانية متاع ليل، مباراة هي الاقوى ممكن في هذا الدور بين البرتغال واسبانيا، مباراة للذكريات بطبيعة لكريستيانو رونالدو، نذكره جيدا في اخر مواجهة في المونديال مع اسبانيا وتسجيله للاهداف. بالنسبة للنهار الثلاثة ايضا ماضي ساعة الفجر، الولايات المتحدة مع بلجيكا، ثم مع الخمسة الارجنتين مع مصر. منتخب مصري لحد الان يصنع التاريخ لانه قادر على تجاوز الارجنتين في مباراة باش تكون صعبة، ثم اخر مباراة باش تكون ايضا نهار الثلاثة 9 متاع ليل بين سويسرا وكولومبيا. المواجهات المنتظرة في الربع النهائي واللي تتلعب أيامات الخميس الجمعة السبت والأحد الأسبوع القادم، يعني كل يوم تقريبا مباراة. البداية باش تكون نهار الخميس بمباراة فرنسا مع المغرب، مباراة ترجع بينا لتاريخ الدورة الماضية من المونديال وقت اللي تقابلوا في النصف النهائي وتأهل المنتخب الفرنسي. المرة هذه في الربع النهائي، هل يقدر المغرب على تجاوز المنتخب الفرنسي القوي؟ شفناه في مباريات الكل تقريبا في المونديال إلى حد الآن، قدم مستوى متميز بقيادة ألمع نجومه. أيضا المنتخب المغربي شفناه واحد من أفضل المنتخبات العالمية حاليا. نستناو البرتغال أو إسبانيا في مواجهة لبلجيكا أو الولايات المتحدة الأمريكية، الأقرب ممكن بلجيكا للتأهل. أيضا البرتغال أو إسبانيا يعني شوك باش تكون موجودة أيضا في الدورة الربع النهائي. البرازيل أو النرويج في مواجهة للمكسيك أو إنجلترا، ممكن مواجهة بين البرازيل وإنجلترا في الدورة الربع النهائي، والأرجنتين أو مصر لملاقات سويسرا أو كولومبيا. ونتمنى الحظ والتوفيق للمنتخب المصري وأيضا للمنتخب المغربي ممثلي القارة الإفريقية اللي بقاوا إلى حد الآن في الأدوار المتقدمة بعد تواجد 9 منتخبات إفريقية كانوا في الدور 16، قبلهم 10 كانوا موجودين في دور المجموعات، ثم بقاوا 2 فقط إلى حد الآن في الأدوار المتقدمة. تمنياتنا بالتوفيق. هكا نكون وصلنا لختام اخبار رياضه، ان شاء الله نعاودوا نتقابلوا على موجات الاذاعه الوطنيه بعد ساعه من طوى تقريبا في وقايه سبور من ماضي 3 حتى للستة على موجات الاذاعه الوطنيه. في الامان.
0: الاذاعه الوطنيه التونسيه،
1: اخبار على راس الساعه،
0: رياضه،
1: ثقافه،
0: موسيقى،
1: 24 ساعه على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
1: توفيق الناصر.

0: حست بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري بداية من 10 صباحا انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة السيزيام قافلة وجهني 26,000 تتواصل اليوم بمدينة صفاقس قبل أن تنتقل إلى مدينة ثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويلية ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من الشهر ذاته ووجهني هو معرض سنوي لتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج للسنة الثانية على التوالي وزارة الدفاع الوطني تتولى دون غيرها تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات التابع لوزارة النقل من خلال مناظرة للحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص قبل إدماج الناجحين مباشرة بالديوان إثر التخرج وفق ما أكدته ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب التونسية نهال بن يوسف تتوج بجائزة امرأة العام 26,000 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني تدخلات استثنائية تنفذها الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة لفتح مسالك غابية وجبلية توقيا من الحرائق في العالم 6 منظمات حقوقية تحذر من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان تواصل مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في طهران بمشاركة حشود كبيرة وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين الجيش السوداني يعلن التحكم بكافة محاور القتال في الأبيض بولاية شمال كردوفان وختاماً السلطات الأوكرانية تعلن اليوم مقتل 3 أشخاص وإصابة 26 آخرين بينهم طفلان في استهداف روسي لعدة مناطق في أوكرانيا نهاية هذا الموجز إلى اللقاء
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان
6: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية
7: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
4: أولى الإذاعات
8: مرحبا بكم
9: عند الإشارة تكون
4: ملسة
10: عايز بقسم نبدأوا عندك الضوء

0: صيف 2026، الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنتي، برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
1: أصوات، موسيقى، ثقافة، خدمات
2: وضيوف زين سعراتكم.
1: من يوم سعيد إلى صبحنا تونسي، من لمة صيف إلى ليالي تونس.
0: شبكة صيفية متنوعة، خفيفة وقريبة منك.
2: الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 للعشرة الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
3: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جرام في موعد الأحد.
0: ستوديو الويكاند كل سبت مع أماني بولعريس من ماضي ساعتين للخمسة.
1: والهال لحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
3: يحلو المساء مع موازي الغربي من 6 لـ 8، والسهرية من 9 لنص الليل مع ليالي تونس.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: بتلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدأت ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدوب التمام
2: عند الإشارة تكون

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصاور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمة.
0: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صيف 2026، الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.

0: 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنتي، برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
1: أصوات، موسيقى، ثقافة، خدمات
2: وضيوف زين سعراتكم.
1: من يوم سعيد إلى صبحنا تونسي، من لما تصيف إلى ليالي تونس.
0: شبكة صيفية متنوعة، خفيفة وقريبة منك.
2: الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 للعشرة الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
3: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب غرام في موعد الأحد.
0: ستوديو الويكاند كل سبت مع أماني بولعريس من ماضي ساعتين للخمسة.
1: ونهار لحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
3: يحلو المساء مع مواز الغربي من 6 ل8، والسهرية من 9 لنص الليل مع ليالي تونس.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: عند الإشارة تكون
5: ملسة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: جيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع لبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: مرحبا بكم.
3: عند الإشارة تكون
4: ملسة.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعالية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخبارية. تونس تحتضن يومي 7 و8 جويلية الجاري في العاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات والذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع عدد من الهياكل. شركة نقل تونس تنطلق نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة الشاطئ في إطار برمجتها الصيفية، وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة الأندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. موسم الحصاد في ولاية باجة يشهد تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في باجة شكري الجبية، وتتصدر باجة قائمة الولايات المنتجة للحبوب بنسبة 21.6% وفق آخر الأرقام التي نشرها ديوان الحبوب. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى الشباب تؤكد تسجيل إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديمية العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 جوان الماضية، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريوس 26 و2000، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكرية وجودة التكوين الذي توفره مؤسساته. ختاما، وفي العالم 6 منظمات حقوقية تحذر من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وكالة فارس الإيرانية تفيد أن مطار بندر عباس الدولي استأنف عملياته اليوم الأحد بعد توقف دام 4 أشهر، وذلك بهبوط أول رحلة ركاب قادمة من مشهد. شبكة أطباء السودان تحذر من تدهور حاد ومتسارع في الأوضاع الإنسانية والصحية بمناطق غرب شمال كردفان، مؤكدة أن أكثر من 200,000 شخص بينهم ما يزيد عن 20,000 طفل يواجهون أوضاعا مأساوية نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء. ووكالة بلومبرغ استنادا إلى بيانات ملاحية تشير إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور بعدما عادت 8 سفن على الأقل أدراجها بشكل مفاجئ قبالة الساحل العماني قبل دخول المضيقة. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
4: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
5: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
4: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
5: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
5: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
5: لما تسيف منوعة مشتركة من 5 للـ7:30 بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
3: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: معانا بدأت الحكاية، ومعانا بدأ سبور.
7: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
1: وقايد سبور. وقايد. وقايد سبور.
2: مرحبا بكم في موعد جديد من وقاية سبور على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من توا حتى للستة، الموعد الخاص بمختلف الرياضات. البداية باش تكون بفقرة الرياضات الفردية مع شاكر بالحاج، ثم بعد نحكي شوية على كرة القدم وأيضا مختلف الرياضات الأخرى، لكن الساعة الأولى كالعادة باش نبدأها بالرياضات الفردية. قبل ما نبدأ تحية لكل الزملاء الموجودين معنا في الاستوديو، وهبي اللي ويعرف الجانب التقني، سيف طرابلسي في الإخراج الرقمي، وضيوفي في الاستوديو. نبدأ على يميني شاكر بالحاج، كالعادة مرحبا بك.
8: مرحبا بك شهير وبجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: أيضا عندنا ضيف اليوم، خليك أنت تقدمه.
8: أي لا، الحقيقة ضيف مع الأكتواليتي، عنا لعب متوسطي جاية وان بلوس معناها يخدم في الانستانس انترناسيونال، موجود كان في جامعة الجولف وعمل تروى موندا، وطبعا نحكيه معاه وعمل دو موندا زادة في الكوميتي أولمبيك، الاتحاد الافريقي بتاع الجولف، الاتحاد العربي، وتو نحكيو كيفاش زاد ولا حكم دولي. تو حكينا زاد على الجولف دولي.
2: سي ماهر بوشماوي مرحبا بك.
9: وبيك يعيشك سي شهير. مرحبا سي شاكر، مرحبا بالمستمعين مستمعات الاذاعه الوطنيه، شكرا على الاستضافه وان شاء الله تكون حاسه به. عندي برشا ما تكلمتش في الراديو دوك، راني رات معاكم توا.
2: مرحبا بك سيدي، وان شاء الله اليوم نتكلموا برشا. هي صحيح ساعه ولكن باش نتكلموا فيها برشا. احنا نبدا معاك شاكر بالحاج في الفقرات المعتاده، واكيد ثم ارقام، ثم معطيات، ثم توب، ثم فلوب، باش نحكيوا عليهم اليوم.
8: شكرا. كما تعرف الدخلة متاعنا اليوم المخطط التنمية للدولة التونسية 2026-2030، كنا نتبع الاقتصاد، الأمور السوسيال، كذلك الرياضة. حبينا نشوفه فماشي مشروع زاد للرياضة التونسية في ظل هالمخطط هذا 2026-2030. قعدت نلوج الحقيقة ما لقيتش حاجة تذكر إن شاء الله معناه المسؤولين على الرياضة في تونس معناه في المخطط هذا يقرأوا حساب، خاصة البنية التحتية معناه كيما توا صاير في القطاعات الكل، معناه تجم تقول المنابر الأعلام الكل تحكي على المخطط هذا، لكن الفولي سبورتيف ما نسموش عليه برشا. جاء الوقت باش تونس اللي ما نظمتش ألعاب متوسطية مثلا من عام 2001، هي توا حتى 2030 كما يعرف سي ماهر مأخوذة معناها الألعاب 26 في تارنتو في إيطاليا، 2030 في كوسوفو، 2034، 2038، هذوما المشاريع الكبار اللي من تو نبداو باش نحضروا البنية التحتية، نحضروا الفرق متاعنا، نحضروا القاعات متاعنا، المسابح متاعنا اتسترا. سؤال إن شاء الله نلقاو له جواب، وإن شاء الله في حصة من الحصص نحكيه فيه معناها مطولا باش نعرفوا فما مشروع للرياضة التونسية في المخطط هذا ولا اللي بعده ولا لا.
2: هذا بالنسبة للدخلة متاعنا. ما بعده
8: بعد نمشيو للتوب، انا برشا توب وباقي رياضه نسائيه. شفنا البارح في البارا الجران بري الجائزة الكبرى اللي صارت في تشيكيا معناها ريبوبليك تشيك, كيفاش بناتنا سمية بوسعيد رجعت وعملت فضية وذهبية, كيفاش روعة ليلي سورسا لانسي عملت الذهب والبرونز, كيفاش زادة مروة البراهمي اللي كانت غايبة ومصابة رجعت وعملت الذهب والفضة, ما نساوش راجا جبالي حتى كان ما جابش ميدالية, ذوما أربع بنات برزوا من 2-4 جويلية. كذلك ما نساوش جميلة بولكباش بطولة فرنسا رغم امتحاناتها حتمت الرقم القياسي التونسي في 400 متر سباحة حرة, والرقم القياسي العربي الرقم متاحة كان 4:17 و 75% هبطته حتى ما بين تصفيات ونهائي 4:13 4 ثواني معناها حسنت بها الرقم القياسي التونسي 4:13 و 50%, وعملت مرتبة ثالثة من تفكر من وقت فاتن غطاس لزاني 80 ما فماش سباحة تونسية طلعت على منصة التتويج في بطولة فرنسا. هذا معناه يحسب الجميلة اللي من مواليد 2006 معناه عمرها
10: 20 سنة.
8: برافو دونك للجميلة. البارح أتحفتنا زادة فتاة أخرى يعرفها بالكدا زادة سي بوشماوي بتسكو راها في الألعاب المتوسطية 2022 في وهران, مروة بوسياني عملت مرتبة ثالثة البارح وحتمت الرقم القياسي التونسي 8:54 و32% من اللي كان 8:58. تصور انت الرقم هذا شهير في الاتحاد الدولي متاع الألعاب قوة, فما 214 جامعة من ضوية تحته, فما كان ثلاثة بلدان بركة الرقم متاحه خير من تونس, كينيا البحرين بالتجنيس وأوغندا. معناها الرقم القياسي الأوروبي أوروبا كاملة 54 معناها جامعة أوروبية في الألعاب قوة, آسيا أستراليا أمريكا الكونتيننت تاع أمريكا ما نحكيش على أمريكا الرقم متاع مروة بوسياني اللي هي توا في طليعة معناها الترتيب متاع الدايمون ليك في 3000 متر موانع, رقم التونسي معناها مفخرة كبيرة خير من 211 أرقام 211 بلد في العالم منضويين تحت الاتحاد الدولي للألعاب القوية. هذا باش نعرفوا قيمة إنجاز مروة بوسياني وجميلة بولكباش وبناتنا. أما فما حاجة ما حبيش ننساها, هي مش بيرفورمانس سبورتيف, هي بيرفورمانس سوسيال. أون جابر تتبرع بمعدات معناها المعهد صالح عزيز لتشخيص السرطان, عافاكم منه ربي وعافانا الناس الكل منه, فريمون برافو الأنس رغم اللي هي توا مازالت كي رجعت ومازالت
10: ماشي. وهذه الحركات اللي نحبوها احنا من الرياضيين, ظهر لي في تونس ما عندناش تقاليد كبيره في الحاجات هذه سمير هكا ولا
9: انا والله ما عندناش تقاليد كبيره في حكايه هذه اللي عانيت
10: المساعدات والتبرعات
9: فما برشا تونس راهم يساعدوا اما يحبوا يقعدوا ما يتعرفوش معناها, يحبوا يعملوه لربي ما يعملوش باش الشهر باش يوليوا الاشهار اللي هم هما. الالعاب الفرديه والله لازم نرجع ليها هذه شويه, انا كان عندي حاجه هكا مش نعمل اون سول كريتيك باش نعيتاب لوزاره الاشراف صوت الاشراف وزاره الرياضه اللي منذ سنوات نحس فيها ولات اللي هي اكثر بارشة بالرياضات الجماعيه من الرياضات الفرديه اللي هي قاعده تجيب لنا في الميداليات الاولمبيه والعالميه, وتحس الميزانيه نتاعهم ديما ضعيفه, تحس اللي الابطال اللي كي باش تولي بطل راهو عالمي ولا بطل اولمبي ما عندك حتى فكره لي ساكريفيس اللي يسيروا, ما عندك حتى فكره قديش صعيبه. معناها انت اليوم معناها في السباحه ولا في الاتليتيزم ولا قاعدين تعاركوا راهو مع امريكا مع ناس رياضه عندهم غادي حاجه كبيره برشا, معناتها باش يخلط واحد ياخذ ميداليه راهو برشا تضحيات, دونك لازم يرجع لهم حاجه. حتى باش تجي حكايه اللي صارت جديده هذه بتاع غفران كان مشيت سكه ما لقاتش حظها معناها في تونس, حاولوا معناها باش يعاونوها من الغالب يمكن الامكانيات مش موجوده, يمكن انا كان فما نصيحه لوزاره الاشراف تلهيو اكثر شويه بالرياضات الفرديه, خاطر صار حتى انا في الجامعه اللي كنت متراسها جامعه الجولف عامين التالي عم نحاول
11: نحاول عشرين في المية من الميزانية متاع تيتر دو متاع
8: الانتخابات.
11: كيفاش تحبني كيفاش تحبني أنا نزيد هي ديجا هي معتها ميزانية صغيرة وتو نحكيهم بعد احنا نحكيو على الجول بعد نقول كيفاش احنا قاعدين معنا نتصرفوا كيفاش الميزانيه كلها ماشيه لبلاصتها واعضاء المكتب الجامعي معناتها حتى واحد ما يستغل حتى فرنك من البيجي هذاك دونك ولا هذاك عتاب وسو بعد اللي كله بوزيتيف ان شاء الله باش نحكيو فيه
10: بعد شويه في البكيه تاع العتاب وتاع البوزيتيف الكل كامل معاك
8: جانشين انا مع سي ماهر على قلنا حكينا على التوب عندنا برشا اليوم الفلوب موضوع غفران بطلة عالمية يلزمنا نفكروا لي غفران بالخير راهي عاملة 5 ميداليات ذهبية في بطولة العالم زوز في الأكابر 2021 وثلاثة في الأواسط كيف 2021 ما بين شهر ماي وشهر ديسمبر 2021 5 ميداليات ذهبية ما ننساوش اللي هي الوحيده فازت بالذهب في الالعاب الاولمبيه نتاع الشباب بيونسيرس في الارجنتين وعامله زاده واحنا على ابواب العاب متوسطيه عامله زوز الذهب في الالعاب المتوسطيه راهم مش برشا اللي عاملين الذهب كيما غفران مارتين فما مونيل باجي 6 مرات وفما سميره بري في الكراسي في البارا عامله زوز الذهب وعندنا فاطمه لانور في الالعاب قوى 1500 متر عامله زوز الذهب ومعاهم غفران بالخير معناها خساره كبيره للرياضه التونسيه وتتفصل المشاكل هذه متواصله شفنا مع التساوي من الله التساوي حتى البارا عايش في امريكا وصل له الطش معناها مش كان الفاليد بركه هو تو هاو ناخذو كاع على الطاير ايوب الحفني اللي رجع وتبارك الله رجع من الباب الكبير اليوم قداش في الشهر شهير 4 جويليا
10: 4 5
8: 5 5 جويليا 5 جويليا لليوم مازال فلوسه نتاع التحضيرات نتاع 2026 ما وصلتلوش فلوسه اللي رجعوها له نتاع 2024 جاتوا في 2026 يحضر في الالعاب المتوسطيه معناها باش نحكي لك راهو الامور متواصله ومعناها الاشكاليات موجوده وربي يقدر الخير وكهو نمشيوا للرقم نتاع اليوم الرقم نتاع اليوم 279 هو عدد المسابقات في برنامج تارنتو 2026 كانت 2000 كانت 226 دونك البرنامج تو بعد يحكي لنا عليه سي ماهر اللي معناها معطيات تغيرت معناها تزادت عده رياضات كان 226 ل 279 معناها ثلاث عندك 53 مسابقة زايدة 53 مسابقة زايدة وتعرف في ظل الألعاب ماهيش جمعتين صعيب ياسر في التنظيم الأمور هذه الكل بور تيرميني عندنا كيما اليوم نهار 5 جويليا 1975 لاعب تنس أسمر اللون أرتور آش كيما اليوم ربح ويمبلودون من القلائل راهو ربح ويمبلودون سيرينا ويليامز أرتور آش وفما جيبسون هذية زادة أمريكية هذوما ثلاثة اللي سول في العالم اللي فازوا بويمبلودون في التنس كيما اليوم أرتور آش كيما قلنا في التحية هو راهو من أصل إفريقي ولعب حتى في إفريقيا في لاغوس ولعب في جنوب إفريقيا
10: وحنا قاعدين نشوفه توا في كاس العالم والملاعبية من أصول إفريقية موجودة في مختلف المنتخبات بركة
11: حتى في النرويج تلقاهم
8: اكزاكتومون هذا هو شهير اليوم اللي روبريك هذو اللي موجودين نتاكيو
10: طيب باش نمشيو للضيف نتاعنا وباش نحكيو معاه في عديد المواضيع خلنا نرجعوا ساعة شوية هكا للي ما يعرفش ماهر بوشماوي يذكرنا بالمسيرة نتاعو اللي تبارك الله ظهر لي باش تاخ شوية وقت
11: أبيها شوية وقت ليه فما ناس خدموا أكثر مني برشا لكن أنا تغرمت برياضة الجولف أنا مغروم برياضات الكل أنا معناتها مارست برشا رياضات مش في رقم لكن مارست كل شيء تقول لي لعبت كورة أقول لك لعبت كورة أقول لي لعبت باسكيت أقول لك لعبت باسكيت الهاند لعبت كل شيء جربته معناها لوت الدنيا الكل أنا كنت مشيت درست في أمريكا في ميامي وقتها شفت الجولف غادي ما كانوش عندنا برشا احنا جولف في تونس وقتها شفت الجولف غادي وتغرمت به وكي تتغرم به الجولف صعيب ياسر يخرج من ناحيتك دونك نلعب برشا وجيت لتونس ودخلت من الاول والله نسيت مع عام دخلت من الاول في جمعيه جولف قرطاج في سكره دخلت شديت لجنة الكوميسيون سبورتيف، لجنة شنو الرياضية الرياضة، وبعد وقفت شوية. بعد عام 2012 دخلت في المكتب الجامعي بتاع الجولف، كنت رئيس لجنة منتخبات، والرئيس وقتها سي حكيم بن حليمة ما حبش يعاود في 2016، هما اللي شدوا الكل، عملوا موندا وخرجوا اللي شدوا الكل. بعد كتحبوا نسميهم لكم نسميهم لكم، هما اللي شدوا الكل عملوا موندا هذاك هو. دونك انا عام 2016 قدمت انا ليست نتاعي ووليت رئيس الجامعه. عودت عام 2020 حتى عام 2025، نورمالمون هو عام 2024، لكن صار اللي صار وقتها واخرنا كل شيء وقتها. مشروع ديما
8: هيك الرياضيه،
11: هيك الرياضيه وقتها ولا. دونك 9 سنين شديت رئيس الجامعه، وانترتون وقت اللي دخلت رئيس الجامعه دخلت قبل دخلت في الاتحاد العربي للجولف، بعد دخلت في الاتحاد الافريقي للجولف كوميتي اكزيكوتيف. وبعد عام 2017 دخلت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية حتى 2025، ودخلت 2017 كيف كيف في لجنة الألعاب لكوميتي دي جو
8: ميديتيرانيان
11: سي جي ام. دخلت غادي عملت حتى 21. عام 21 خرجت دخل في بلاستي سي محرز رئيس الكوميتي ناسيونال اولمبيك، وتحطيت ممبر دو لا كوميسيون دو كورديناسيون دي جو تاع وهران اللي صارت فيها خدمه كبيره ياسر. كانت اكسبيريونس خشينا تاع ولا تحفونا ياسر مع كي تحس اسمع تحس الالعاب المتوسطيه وقت اللي يعملوها تونس ولا الجزائر جنوب، هم عملوها كان تونس والجزائر معناها من الضفة الجنوبية
8: مغرب في 83
11: تحس أي لا معناتها أي هذيك ما خلطش عليها لكن تحس معناها الانجاجمون بتاع البلاد، تدخل فيها الدولة وتدخل فيها هي واحد كل شيء. كي تمشي للشمال الضفة
10: البلدان المتقدمة الأخرى والبلدان الأوروبية
11: ينظموها مليح، لكن هما اكثر يعطيوها اهميه اقل، وتتعب معهم شويه معناها باش توصلهم معناها حتى لين يبداو حاضرين. ديما يخلطوا لك حاضرين دايور اسمه وقت تاراغونا توخرت عام خاطر ماهوش حاضرين
8: صحيح،
11: توخرت عام كانت 2017 توخرت 2018. وصاروا بعد زاد العاب شاتئيه كيف كيف تمشي البلايس معناها صغار شويه، وباهي هو باهي ليهم هذاك خاطر سي ان بو بور ديفلوبي شويه مناطق مش معروفه ويعرفوا بها
8: كيما تارنتو. حكينا سي ماهر على تارنتو، زاد تارنتو فما دي ديفيكولتي كبار للمسبح للملعب حتى الاستاد تاع التنس
11: مازالوا مش حاضرين اليوم،
8: مازالوا حتى الاخر جوان حتى الاسبوع الفات مازالوا مش حاضرين، وفما ريونيون قلت لي اللي من
10: وين نذكروا تبدا نهار 21 اوت
8: اكزاكتومون
11: اي باش تمشي توا الكوميسيون دو كورديناسيون دي جو باش يمشي من 9 على 12 جويليه باش يزيدوا ينزلوا عليهم. هذا هو الحق معناها. دونك اللجنه الالعاب المتوسطيه قاعدين يخدموا في خدمه كبيره ويحاولوا يدزوهم. هما الايطاليين المشكله اللي بدلوا الكوميتي دورغانيزاسيون دي جو بدلوا مرتين، لجنه التنظيم بدلوا مرتين وثلاث مرات، دونك كل مره يوخروا حتى لين معناتها ولينا نشكوا شويه باش يصيروا الالعاب هذوما. ان شاء الله باش يصيروا هما يبداو في من 17 جويليه، دونك باش يصيروا ما اوت 17 اوت سامحني 17 اوت باش يصيروا. انا
8: لا هو الافتتاح سي ماهر هو نهار 21
11: اي نعرف،
8: لكن 17 اوت
11: شبداو يجيو الناس للفيلاج حتى اعضاء اللجنه كل شيء الناس الكل باش يمشيو فما هي باش تصير خاطر جلسه انتخابيه باش تصير المره هذه
10: قبل الالعاب يعني
11: قبل الالعاب تصير قبل الالعاب الجلسه الانتخابيه
8: نهار 20 اوت ليله الافتتاح.
11: اي نورمالمون باش تقعد عند ايطاليا الرئاسه نورمالمون خاطر فما كونديداتور وحيده للرئاسه. دونك مازالوا ماهمش حاضرين في كل شيء، قدموا لكن مازالوا اما يحضروا. هذه عشتها انا في وهران، عشتها في وهران تشوف تقول مستحيل نخلته تشوف بعد فما
10: تضافر المجهودات
11: وديما كي تدخل فيها كي تدخل فيها كيما اليوم نسمعوا معناها بالرئيس الحكومة متاع إيطاليا بدأت تعطي في أكثر دعم وكل شيء كي يدخل فيك تدخل فيها ديما الدولة ان جنرال تقدم الدنيا معناها يبعد شوي دونك هذوما هذايا ببري من عاش كان نسيت حاجة
8: موضوع كرة الطائرة التيراج وصور
11: اي كرة الطائرة كرة الطائرة هما كانوا فما أربع مجموعات كانوا فما بعد الألعاب المتوسطية فما بطولة الأوروبية فما بتاع كرة الطائرة طلبوا الأوروبيين خليك شوية هذيك يلعبوا يعملوا أربع مجموعات يلعبوا أقل مقابلات يلعبوا دونك طلبوا باش تتبدل زوز مجموعات باش يكثر باش يلعبوا أكثر شوية هي عاملين الحق
10: يلعبوا أكثر ضد بعض
11: ويعملوها تحضيرية للبطولة الأوروبية دونك باش تصير يظل لي هنهارين هذوما راهو تصير
8: برمجه معناها
11: تيراج وصور جديد باش يعملوه باش يعملوه على بعد باش يعملوه
8: فما زاد مسابقات حذفت زاد سي
11: فما في
8: البرنامج
11: فما وين هو القانون نتاع الالعاب المتوسطيه كان فما معناتها عدد محدد من المشاركين لازم يسيروا دونك ما نحاوش الرياضات نحاو
8: مسابقات
11: منهم اللي ما عرفش كان شوف انا بعثتهم لك شاكر ما نجم نشوفهم لك فما شويه فما يذولي في اللوت فما في السباحه فما في الكانوي كاياك
8: صحيح
11: هاي شو بالعربي
8: زوز في الكانوي كاياك وفي السباحه سباقات التناوب الكل ولا اربعه
11: ولا
8: فتيات وفتيان اربعه رفع الاثقال فما ثلاثه أوزان تنحاو كما قلت كما بعث لي وفي المصارعة في 130 كيلو غريكو
11: هاي.
8: وكرة الماء فتيات
11: كرة الماء فتيات معناها
8: 11 مسابقة
11: ما فماش معناها كي باش تولي مسابقة ما عندها حتى قيمة هاي. ما فيهاش تنافس منافسة زايد معناها يقول لك هذاك القانون نتاع في عندك باش تزيد المرة هذه رياضة البادل اللي هي باش يزيدوها خاطر تعطي اون ايماج ان بو بلو مودرن و جون على الرياضه وعلى لي جو ميديترانيان دونك هذيك باش تزيد ما فماش انا سمعت من الاول قالوا باش يزيدوا البيسبول خمسه لا ما فماش البيسبول خمسه دونك هذيك هو جديد في المسابقه هذه الجولف مالوريزمون مانيش عارف علاش هو خاطر هي البلد المنظم ساعات يختار شنو فما رياضات
10: المكان زاد اللي هما
11: لا ولا قالوا لي لا ولا قالوا لي عندهم ملعب يهبل غادي نتاع جولف انا صحابي تلين قالوا لي يلعبوا برشا احنا عندنا في الحمامات عندنا برشا تلين روتريتيج يلعبوا جولف دونك سالتهم قالوا لي لا فما قالوا لي داير هز ساك الجولف نتاعك باش يلعب غادي قالوا لي باهين برشا غادي فهمت صار في تاراغونا ما صارش في وهران على خاطر ما عندهمش جولف في الجزائر والمره هذه ما اختارتوش اللجنه المنظمه
10: قداش فما من رياضه في العموم يعني تقريبا
11: سي شاكر يمكن انت عندك شي في رياضه خير مني يمكن
8: فما 29 رياضه 24 الالعاب الفرديه وخمسه في الجماعي كره القدم كره اليد كره الطائره
10: كره السله
8: ثلاثه ضد ثلاثه
11: فما ثلاثه ضد ثلاثه
8: والوتر بولو اولاد اما كما قلت انت الجولف غايب والبادل تخل لكن فما سكيت زادوه زاد سكيت سكيت هذا رياضه اولمبيه
11: السبور اوربان زاد يحبوا يزيدوهم قلت لك هذايا باش يعطيو ايماج مودرن اكثر شويه
10: للالعاب
8: وهران في 22 ما نظمتش التجديف والكاياك يا اخي رجع في ايطاليا التجديف والكاياك
11: اي كما قلت لك ساعات اللجنه المنظمه هي اللي فما رياضات لازم يتعاملوا فما رياضات ينجموا يختاروهم هما دونك
10: ينجم يشوف حسب الامكانيات نتاعو يعني حسب الغرام في البلاد هذيك
11: فما ساعات ويقول لك هو شنو ما يذول لي حتى لي شانس باش يربحوا هما فيهم ولا حاجه فما هذه معناها موجوده الناس كل تتعارك
10: ديما فما عندهم هما هدف من انه يعمل
11: الالعاب هذيك
8: سي ماهر نرجع وين عملت دراسه نتاعك في ميامي

0: سمير بوشلاغم زاد نحييه وزاد ابطال كبار هذو.
1: لازمك تفهم وين سباحين في فلوريدا
0: في جينزفيل
1: احمد ويوب في جينزفيل يونيفرستي اوف فلوريدا جامعه كبيره غادي في فلوريدا وكي تلعب في كيما بطلنا
0: أسامة ملولي
1: كيما أسامة ملولي كي مشى اليونيفرسيتي في ساذن كاليفورنيا وقتها في كاليفورنيا وقتها تلعب القدية تو كان بيه هو في فرنسا وبطل لك تلعب القدية
2: بالقدية غادي الإمكانيات
1: الرياضة باش تفهم حاجة الرياضة في أمريكا في تبدا ديما في الجامعات منافسات كبيرة ياسر راهو نيفو كبير ياسر راهو أنا كان نحكي لك باغ إكزومبل على الفوتبول الأمريكان استاديت 105 الاف يتفرجوا فيهم كل جمعه ما شيء كبير ياسر كيما تشوف انت اليوم شنو صاير في كاس العالم استاديت هذوك نتاع لي بروفيسيونيل فوتبول بروفيسيونيل اما حتى الاستاديت نتاع الجامعات ساعات عندهم استاديت اكبر من هذوك عندهم حاجه كبيره ياسر دونك انت باش تحب توانسه شجعهم تحب توانسه يطلعوا ابطال شجعهم باش يمشيو لامريكا خاطر امريكا عندهم برنامج دراسه ورياضه
0: يعطيك الصحه
1: ما فماش بلدان اخرين فيهم
2: لكن لازمك توفر لهم زاد الامكانيات مش يمشي
1: يعطيهم توا هما الاولاد عندهم بورس عندهم ما يخلصوا حتى شيء خاصين هما من الجامعه نتاعهم عندهم بورس يقريوهم ويوكلوهم ويسكنوهم والدنيا الكل توا حتى صارت حاجه جديده نعرفها موجوده انا في الفوتبول الامريكان وفي البيسبول نحكي لك ولاو يعطيو فلوس قبل كان ممنوع يعطيو فلوس دونك ما نعرفش يذولي حتى في السباحة
0: راهي موجودة لا مازال السباحة الألعاب مازال
1: خاطر هي اون جينيرال لا ما هي خاطر ما نعرفش يمكن الجامعة الدولية ما تسمحش ولا حاجة ما في أمريكا فوتبول أمريكان ما فماش جامعة دولية أمريكان دونك ولاو يعطيوهم يعني الجوارات الباهيين يعطيوهم برشا فلوس قبل كانت ممنوعة قبل كانت ممنوعة دونك هذوك عندهم أوبورتينيتي كبيرة احنا في الجولف عندنا وليد مهدي بن يوسف مشى يكمل في الليسي نتاعو في في
0: قبل الجامعه معناها
1: في اي ام جي اي عميل الاخرانيين هو كان يدرس في الجامعه الامريكيه في مش الجامعه المدرسه الامريكيه في تونس مهدي توا اختاروه لي ام جي هذيا بدعم من الاتحاد العربي للجولف هما يخلصوا له غاليه برشا لي ام جي راه غالي نقول لك معناها 120 الف دولار في العام ولا حاجه هكا دونك مهدي ان شاء الله هو الاسبوار نتاعنا توا باش يزيد يتحسن غادي في الـ IMG ويقعد يدخل الجامعة الأمريكية اللي يلعب فيها جولف ويدرس فرد وقت يعطيهم الوقت باش يترناو وحتى كان ساعات عندهم مسابقات يمشي لهم يغيبوا على القرايه يعملوا لهم دي كور دو راتراباج يتلاو بهم بالكدا
0: شو سي ماهر كما كنت تقول من شهر اوت الأسبوع الثالث من أوت حتى الآخر مارس الجامعة تتلهب كل شيء الدراسة لي كور دو راتراباج المسابقات نتاعهم الجامعية أما إن فوا وفات الأمور تاع الدراسة وفات البطولة الجامعية نتاعهم يوليو لي زاتليت معناها هما يتلهوا بكل شيء شهر أفريل ماي جوان جوي أكل يوليو هما المصاريف تاع المشاركات الكل تولي على عاتقهم هما مش على الجامعة البارتي اللي على الجامعة هي
1: اي البطوله نتاعهم
0: حتى توفى البطوله
1: نتاعهم
0: الجامعيه نتاعهم اخر مارس
1: البطوله الجامعيه اما يذول يتلهوا بهم كمان راهم يسيبوهم
0: لا سور لو بلان تكنيك وي سور لو بلان تكنيك لانكادرمون تكنيك والتمارين وي اما كي باش يشاركوا في مسابقات معناها دوليه في امريكا على كاستهم
1: مش مشكلة مهدي معناتها ما شاء الله ماليه هو بو تونسي وامه امريكية وما شاء الله عليهم ما عندهمش اشكال
0: لا نحكي بصفة عامة
1: وحتى احنا كجامعة تونسية الجولف انا توقول احنا ما عادش انا لكن
2: طب قديمة عندك
1: نجم معناتها لكن نعاونوه كان عنده مسابقات هو كعضو في المنتخب معناها نعاونوه ما فما حتى مشكلة ما بين عائلته واحنا كجامعة واحد ما عنده حتى مش
0: كان ما يصير شكل كسور
1: لا ما يصيرش كسور لا ما تصير ما يساعدهمش هما الاخرين ما يساعدهمش راهو الجامعة نتاعهم ما تساعدوش اللي
2: يزمو ديما يقعد في نفس النيفو
1: ديما كومبيتيتيف قلت لك راهو شيء كبير ياسر راهو بعد قد ما نقول لك شيء كبير ياسر الرياضة الجامعية الرياضات الجامعية في امريكا الرياضات الكل
0: ما نعرفوش برشا قيمتها في تونس ومن متريزيوهاش ملي الملولي مشى عام 2002 شهير ونجاحات الكبيرة اللي عملها الملولي معناها
1: حقنا تبعنا على أسامة
0: رانا فهمنا ورانا استفدنا زادة من أسامة من خبرة متاعه زادة في الميدان هذايا مش في كان في السباحة
2: في بقية الرياضات الكل
0: تو عرفنا اليوم فما في الجولف موجود في الألعاب قوية موجود في التنس موجود في التجديف

0: معناها في عده رياضات ومعناها ولا بلوبار دو طون يمشي وحدهم راهو ماهوش مبرمجه الامور من الجامعه
1: كل واحد والفرصه اللي يلقاها يعني يمشي ويتبع ويكون موجود
0: هذا هو هذا هو
2: يعني انا والله نجري وراها الحكايه هذه جاونا زوز وثلاثه من عبيه برشا بتاع جولف يا خويا من بعد كي يوصلوا 16 17 عام الجولف راهو رياضه صعيبه برشا خاطر تاخذ برشا وقت تاخو برشا وقت باش تلعب تروح جولف يحب لك 4 سوايع ونص 5 سوايع ساعات حتى 5 سوايع ونص كيدو برشا عبيد وبرشا خدمه يلزمها كيما هي رياضه هي اما الجولف تاك يقلقوا شويه ياخذ 16 17 عام يدوم مدلين يقلقوا شويه وبعد يقول لك فك علي شويه يا اخي باش نولي بطل انا بتاع جولف ما عندهمش ثقه يبداو اليوم مش وليو بطل تاع جولف وانا مانيش موافق التفكير هذاك على خاطر حتى كما توليش بطل نتاع جولف تولي بطل عربي تولي بطل افريقي ديجا سي با مال حتى الدوله نتاعك
1: تعمل يمكن زاد الرياضه ما ننساوش ما يتبعوهاش برشا في تونس هذاك علاش حتى ما يلقاوش التشجيع من عباد اخرى زاده ابار انت كما قلت يقلقوا يعني كي يكبروا زاده ما يلقاوش تشجيع ولهوه من ناس اخرين
2: والله عندهم شوف اللهوه اللي نجموا نعملوها احنا كجامعه معناتها تونسيه للجولف سامحوني عندي نقول احنا خاطر تبعت فيا الجامعه
0: العائله الموسعه
2: العائله عائله الجولف معناها بالجمعيات اللي يخدموا يعملوا في خدمه كبيره ما انت تعرف انت الابطال منين يخرجوا الابطال من عند الجمعيات مش الجامعه من بعد تقف معاهم وتعاونهم لكن الجمعيات هم اللي يخرجوا الابطال هذوما ناس عاشوا معناتها اللي هما صغار يلعبوا في الجولف دوك يحبوا الجولف برشا ما حتى ما يكلموهمش عليه واحد معناتها اما فم يلزم توا مهدي فم قيمه الساكريفيس مهدي فم ويحب الجولف يموت على الجولف وفم برشا ويحب يولي بطل ان شاء الله وان شاء الله يولي بطل حتى غادي في امريكا حتى كان راهو يتحسن راهو معناتها باش تولي تلعب في
1: النيفو
2: الاحتراف نيفو الاحتراف البي جي اي هذايا كي تشوفوا معناها اللاعب اللي مصنف نمرو واحد ولا اثنين في العالم واللاعب اللي مصنف 3000 في العالم تكنيكمون مش بعاد على بعضهم راهو تكنيكمون ومن بعد عندك لو مونتال ياسر برشا مونتال يزمو الجولف وزهر شويه زاده كان تربح تخلط تربح ولا مش ما با تربح تخلط تعدي خاطر هما في البروفيسيونيل يعديو اربع ايام نهارين الاولانيين يخرجوا منهم يمكن اشتر الواحد والاخرين يقعدوا نهارين اللي ما يتعداوش للنهارين الاخرانيين ما ياخذوا حتى فرانك دونك مصروف وطيارته ووتيل ودا شنو دونك فيسع ما يتيحوا هذوما بيان سور فما من بعد يتيحوا الديفيزيون اخرين اللي هما اقل من البي جي اي تور وينجموا يربحوا فيهم شويه فلوس لكن صعيبه راهو باش تخرج بطل انا يا خويا اعطيني نبداو ديجا نخرجوا ابطال افريقيا وبعد خلينا نشوفوا نطلعوا كيما احمد واسامه وايوب ان شاء الله نخلطوا علاش ليه
0: ان شاء الله انت قبيلي كان تقت مصطلح باش نفسروه المستمعين نتاعنا بي جي اي قلت خلي فسر لنا هل فما شهير جامعه دوليه نتاع جولف داير كي حضرنا الحصه مع سيمير قعدنا قلت له على لي ريزو سوسيو فما شركه خرجت كيما الرانكينج نتاع الجامعات الدوليه 44 جامعه دوليه كي عملت هكاك لقيت في المرتبه 44 جامعه دوليه نتاع الجولف قلت له كيفاش سيمير الجولف في المرتبه 44 معناها وراء الرياضات الكل الأخرى يا أخي هاتوا يفسر لنا كيفاش الجولف منظم دوليا
2: الجامعة الدولية للجولف فيدراسيون انترناسيونال دو جولف هذه اللي يسميوها كيكا هذه المسؤولية بتاعها عندها زوز مسؤوليات تنظم البطولة الشامبيونات دو موند أماتور بنات وأولاد مستوى باهي مرة في العامين تعمل هذه وتنظم الجولف في الالعاب الاولمبيه هذاك هو ماشي هي اللي تحكم في الجولف في العالم وماشي هي اللي احنا كجامعه تونسيه للجولف احنا بيان سور افيليه عندها لكن اللي فما جامعتين اخرين اللي هما رويلاند انشنت هذه في اسكتلندا هذه وين تخلق الجولف في اسكتلندا هذه تحكم في الجولف في العالم الكل الا في امريكا الامريك دو نور معناتها مكسيك وامريكا وكندا وعندك غادي يو اس دي اي يونايتد ستيتس جولف اسوسيشن هذه الوحده الاخرى الكبيره ما تعرف انت امريكا اكبر بلاد نتاع جولف امريكا وكندا وحتى المكسيك دونك هذيك تا تحكم في جهة هذيك كهو. دونك عندك احنا الار ان اي هي بالنسبه لنا هي الجامعه الدوليه للجولف، وموجوده موجوده في كل بلاصه الار ان اي، فهمت؟ وهي اللي هي اللي تدعمنا،
0: وهي تشرف على الدورات الدوليه معنا الكبار
2: يوم يشرفوا على القانون. أي. بعد الدورات فعندك برشا انواع نتاع نتاع
0: برينسيبالمون اللي كيما نقولوا احنا الجران شاليم في التنس.
2: لا هاو البي جي اي، البي جي اي بعد هذاك البي جي اي، هذاك البي جي اي هذاك البروفيشنالز جولفر جولفر اسوسيشن، هذيا موجوده في امريكا عندهم، في اوروبا في اوروبا عندهم البي جي اي اوروب، في الافريك دو سود عندهم بي جي افريك دو سود، في اسيا عندهم بي جي اس. هذوكم سي لي بروفيسيونيل، لي سيركوي بروفيسيونيل.
0: احنا مازلنا ما عندناش الشيء هذا في تونس،
2: احنا عندنا شويه بروفيسيونيل في تونس ما مازالوا بعد ياسر. اسمع برشا امكانيات، برشا امكانيات، برشا اكثر من اللي تتصور، برشا امكانيات. احنا تونس ماشيين ونوخروا في الانفراستركتور تاع الجولف مالوريزمون. كانوا عنا كنا 11 ولا 12 ملعب جولف يخدموا، توا ماشيين ونخسروا فيهم. علاش؟ خاطر على خاطر الجولف يزمك تبني برشا ملاعب باش هو هو هو منتوج سياحي كبير ياسر الجولف،
1: وحتى بعد ما تبنيهم ثم لهوة خاصة يزمك تكون
2: لهوة خاصة فيهم، فيهم صعيبة، فيهم لهوة خاصة برشا. عندك ملعب جولف 70 80 90 100 هكتار ملعب جولف.
1: في تونس وين عندنا الملاعب؟
2: عندنا تبرقة، عندنا زوز في تونس، عندنا تبرقة، عندنا زوز في حمامات. اي قلت زوز في تونس معناها جمرت وسكرة، وعندنا اثنين في المنستير، واحد منهم قاعد سامحني من الكلمة يطلع في الروح. وحتى سكرة زادة اليوم تعب برشا، حتى سكرة تعب برشا، ما نحبش ندخل. فما
1: كان عندنا زادة في توزر قبل هكا ولا
2: توزر هذيك هذيك ملي صار ملي صارت الثورة ملي صارت الثورة مشى هذيك وقف، ما وقفوا خطرة وراو يعيشوا بالسياح.
1: قنطاوي ثما
2: قنطاوي موجود لكن مسكين حتى هو بسيف، معناه مش خالط، معناه مش خالتين فينانسيرمون، مش خالتين. جربة قاعد يمشي مليح به هذيك جربة، دونك مازال تعبنا. معناها عندك الملعب الثاني نتاع حمامات جولف ياسمين بوقف خمسة سنين وست سنين، ما عادش حتى حد يمول فيه، هو تابع الدولة. هو كريه توا واحد معناها هذا يوسف كان يعيش في امريكا، جاي لتونس كريه وقاعد يحاول يرجعه، قاعد يحاول يرجعه، لكن ما تنجمش. شوف هي اللي تحب انت تونس تولي ديستيناسيون تاع جولف، حاجتين يزم يصيروا، يزم تعمل ان بول جولفيك، جي بار اكزومبل ما بين حمامات وسوسة وتبني 15 ملعب جولف اقل حاجة، خلي الناس يبنيو اراضي، يعطيه سايب لهم الاراضي خلي يبنيو، فهمت؟ وحاجة اخرى يزم الاوبن سكاي تتحل. خويا عوكف عنا مطار في ذا سايب، خويا سايب انت عندك من سكاندينافيا يسروا يحبوا، ما تعرف عندهم برد، الشتاء كله عندهم برد، ويدوم الناس اللي بس عليهم برشا يصرفوا برشا فلوس. انت اليوم معناتها اللي يجي يلعب جولف في تونس يصرف اربع خمسة مرات اكثر من اللي يجي للبحر. وان بلوس الجولف سيزون العاليه نتاعو ما بين سبتمبر وافريل، وقت اللي ما فماش بحر، معناها اللي يقولوا اكتوبر مازال فما بحر سبتمبر. دونك هذايا يغطي بالكدا بالكدا على الفراغ اللي يصير من كي يمشي يروحوا جماعه البحر، السياح تاع البحر. وهو عندك هو الجولف والاسمه والسبا، هذوكم هذوكم زاد كيف كيف في الشتاء يمشيوا بالكدا بالكدا بالكدا. دونك انت اليوم كانت تخليها يجيو يحبوا يجيو من السويات، يقول لك انا خويا نمشي البرتغال ولا نمشي للمغرب ولا نمشي عندهم اوبن سكاي وعندهم تذكره الطياره ساعه فول ديريكت، فول ديريكت حاجه، وحاجه اخرى ارخص بياسر باش ياخذوا الطياره هذيك. دونك مادامنا ما عملناش هذايا صعيب ياسر الجولف باش يزيد يقدم برشا، وحتى الابطال نتاعنا نقصوا. كي كانوا يمشيوا برشا ملعب حمامات وسوسه وجربه كانوا عندنا ابطال والله، كانوا معناتها شويه تاثير وقتها، انا معناتها مانيش وقتها في الجامعه، لكن بشويه اكثر تاثير وشويه امكانيات كانوا يطلعوا كمان. توا اليوم ذاك صاير في المغرب، هذاك اليوم المغرب اليوم عندهم قريب 50 ملعب، قريب 50 ملعب. 10 سنين تالي كانوا الجامعة نتاعهم يكلمونا احنا يقولون بربي كيفاش نجيريو الجولف، ما يعرفوش يجي يكلموا فينا احنا باش كيفاش
1: خذيو الخبرات من عندنا احنا ومن بعد خدموا
2: عليه. عملوا عملوا عملوا الاستثمارات، خليوا الناس تستثمر، سهلوها غادي، يعطيك يعطيك تيران كبير ياسر على 50 عام على 90 عام ويخليك تبني فيه شويه ايموبيليه، يعطيك معناها فهمت هذيك بتجام، سينو ما سينو بتجامش تعطيني تقول لي تيران وخذ تيران وحدك وابني وحدك وما ما عندكش حق تبني الايموبيليه كواك بدات باش تتسيب وما ديما فما شويه مشاكل فيها هذه هذه وقتها وقت كان نبنيو برشا ملاعب نتاع جولف تو نوليو نخرجوا ابطال المغرب علاش المغرب في الجولف كوره في الكوره كيف كيف كيف كيف شوف الساديات اللي عندهم انت غادي داكورد وانا تو المغرب اليوم راهو 11 جوار كلهم مولودين لبرا وعايشين لبرا راهو ماهوش ماهوش مخرجينهم من المغرب راهو باش نبداو متفاهمين لكن تحسهم قاعدين يطلعوا علاش احنا ما عندناش صغير واحنا واحد احنا كيبنا كلهم يعيشوا لبرا المودي لبرا اما احنا ما يقول لي مانيش خالتين مانيش خالتين نجيبوا في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ احسن لاعبين الموجودين عندنا برا
1: مش نفس التركيبه بين الملاعبيه
2: هذا دخلت جولف ودخلت جولف وكوره يعني تو
1: خلينا في الجول
0: مو جوستومون هو
2: انا راني راني اسمع راني نحب الكوره انا راهو زيد
0: ولا كلام مهم خاطر هذا اللي كنا نحكيوا فيه قبيليك المخطط التنميه هذا اللي باش تقرا حسابك فيه انت باش تبني بيسينات تبني استادات
1: واحنا استاد المنزه عندنا قداش تو مازال نستناو فيه وقتاش باش يعاود يتخدم وقتاش
2: يعاود استاد رادس استاد رادس مازال فيه ما
0: تكتبش بيسين المنزه مشات هذا كيف كيف
2: نمشيو هو عالم اخر هو امريكا استاد ما يفوتش 30 عام غادي 30 40 عام يطيح وعاود يبني استاد جديد
1: شوفنا حتى في المونديال توا كيفاش الملاعب من اخر طراز
2: مبنيو حتى استاد مبنيو حتى استاد الكاس العالم هذوكم كلهم استاداتهم تاع الفوتبول الامريكان مبنيو حتى استاد الكاس العالم استاد نتاع لوس انجلوس تعرف قداش تكلف 5.5 مليار دو دولار معناها معناها 17 مليار دينار معناها 18 مليار دينار 17 مليار دينار قولوا مستوى اخر لا لا عالم اخر لا حقيقه عالم اخر اما يلزمنا نبنيو شويه انا كمان باش نرجع معناها للكوره ولا ما عادش عندنا استادات انا نحب انا تو عندي انا عندي تو ابونمون في لوج في رادس ما نمشيش من ما فهميش معناها باش تدخل المرج باش الداخل الداخل ما تلقى ما تشرب ما تلقى ما تاكل ما حتى كي تقعد في لوج تقعد في لوج كرسي حاشاكم يحشم فهمت ما نعملوش انترتيان بالكل دونك اش تحبني نقول لك معناها ما عملناش هذيك ما نجموش نلومو برشا راهو على اللي صاير ما وتشوف الجمعيات كلهم تعبين مش كان في مش كان في الكوره راهو
1: في كل الرياضات
2: في كل شيء حتى احنا في الجولف راهم تعبين معناها نحاولوا نعملوهم كما نجموا هيك هو هيك حدود هذيك حدود اللي في الامكانيات معناها فهمت اما نحاولوا الكل
1: والحاجه اللي تفرق ممكن بين الجولف والرياضات الاخرى انه الجولف حتى المغرومين تكون عندهم نيفو معين يعني نتاع فلوس وعندهم الامكانيات
2: ابطالنا أكثر. ابطالنا 99% نتاع ابطالنا ما عندهمش امكانيات بالكل جايين من باريكة الساحل جايين من هذا ما عندهمش امكانيات هذوكم هم الابطال الحقانيين نتاعنا في تونس علاش هذوكم حكي قلت لكم بكري انا ياخذ 16 17 عام الاخر يقول لك فك عليا يا ابو مات وهاو سهريات وهاو يحب الشيخ وكل شيء هذوكم هذوكم حياتهم الجولف هذوكم كي يدخل يلعب الجولف معاك تجي تشوف تشوف البالماريس نتاع بطوله تونس ولا كاس تونس قام كلهم معناتها ما عندهمش امكانيات خاطر هذوكم هما اللي اكثر ناس موهوبين واكثر ناس انجاجي في الجولف ويحبوا يعملوا منه حاجه الجولف ما يخلطوش ديما مالوريزمون على خاطر خاطر ديما نقص الامكانيات خاطر فما سر فما سرتان نيفو لازم تطلعهم تخرجهم لبرا وحاولنا احنا وبعثناهم يشاركوا في برشا تورنويات انترناسيون بعلاقاتنا حاولنا بعلاقاتنا مع الاتحاد العربي للجولف استدعاهم خاطر انت كنت تشوف اتحاد العربي للجولف توا شادين سعوديين جماعه ارامكو والبي اي اف هذه اللي عملوا الليفتور عشان كان سمعت بها هذه عملوا بطوله حبوا ينافسوا بها البي جي اي جوستومون البطولات العالميه دونك استدعاهم جوريتنا ومشي وغادي مشويه شويه يلزموا على الاقل 15 16 17 تورنوا يعملوا في العام البرة ما يمشي يبيلهم انت وقت عندك انت التيتر دو تيتر دو يحوس في 160 مليون ولا قداش 160 مليون يتصرفوا في بطوله افريقيا وحدهم انا نحب نرجع لك من بعد قداش احنا ما احنا ك اعضاء الجامعه التونسيه للجولف انا كي شديت عام 2012 مانيش رئيس، رئيس لجنة المنتخبات. حطيت حاجة، أنا ديما نسافر معهم ليكيب ناسيونال، حتى فرانك من عند الوزارة ناخد تذكرة طيارتي، خلص الأوتيل متاعي، مصروفي على روحي ما يعطيني حتى فرانك، كل شيء كل شيء مخليه الفريق الوطني، المنتخب الوطني. وهذايا الكل رديتها عادة أنا في الجامعة، تحب تسافر مع ليكيب ناسيونال على حسابك.
0: هذا البروفيل اللي ناقصنا توا راهو سي ماهر، خاطر توا اللي قاعد صاير في الجامعات ورينا الانتخابات، ناس ما عندهمش بروفيل، ناس اللي معناها يسخيبوها
1: اجونس
2: دو فواياج، برشا ناس هكاك شكون يسافر وشكون
1: تلقى الناس اللي تسافر وهم ماهمش موجودين لا في الستاف لا في حد شيء، اكثر من الملاعبيه واكثر مثلا
2: من 2012 حتى 2025 ما خلصت عليها حتى تذكر طياره الجامعه، وانا اكثر واحد سافرت انا. علاش اكثر واحد سافرت انا؟ خاطر انا مستعد باش نخلص وكاو، فما شكون سافر وخلصوا، فما شكون عطى سافر وخلصوا، بالاخص اللي توا اليوم ولا هو رئيس الجامعه، كان نائب رئيس نتاعي الحق نتاع ربي يخلص على روحه، هو سافر برشا مرات.
0: فكرنا في اسمه سي ماهر،
2: سي محمد عزيز الفتني. دونك هو ولا رئيس، وهو هو وقتها انا شديت من الاول انا رئيس لجنه المنتخبات وقت اللي هو معايا، بعد انا صعيب ياسر معاهم، دونك قالوا لي بربي بربي خلي سي محمد يشد هو دونك شد هو معاهم ومساع على كيست وسافر وعاونهم برشا واحد. دونك هذيك احنا عملناها، يظل لي ما فما حتى جامعه تعملها، بوتيتر فما زوز ثلاثه رؤساء جامعات يخلصوا على رؤيه.
0: وهذا يهزنا مشكله الفينانسمون تاع الرياضه، الدوله كل شيء عليها هي زاد في الوقت هذا صعيب ياسر. اليوم عاش فمك
2: السبونسور
0: كيما البنيات اللي عندنا تو نسمعوا بهم، كيما مروه بوسياني، كيما بنات البارا، كيما حكينا على جميلة بولكباش، على وفاء مزغوني، معناها بنات اكسبسيونيل، ابطال العالم وابطال معناها كبار وعمرهم 18 و19 سنة، ولا سبونسور.
1: شفنا فراس القطوسي مثلا مؤخرا،
0: صارت مع فراس قطوسي، مع صحيح مع الجندوبي، مع الجوادي، اما معناها مش بكثرة رغم البرودوي موجود والابطال موجودين. واليوم اللي يمشي للجامعة من مفروض ان بلان يبدأ عنده متاع فينانسمون، أبار الدولة اللي عندها تعطيك الامكانيات والبيجي، اما اللي يدخل وناوي على بروجي باش يقف الرياضة من الرياضات اللي مغروم بها، يزم يحط لمان دون لابوش.
2: صعبت هي صعبت
0: من نواحي الكل.
2: فما اول حاجة ساعة لا سيتواشن ايكونوميك مش سهلة في البلاد، كناس ساعات شركات يعاني وساعة يخلصوا خدمتهم، ساعة يخلصوا أمورهم، واحد كل شيء. وبعد عندهم حاجة، شكون أكثر رياضة تظهر؟ الكورة. يحبوا يبريفير يعملوا سبونسورين الكورة. فما رياضة توا اللي مغرومين بها الاسبونسور هي البادل. بادل باركالا اي بادل، خاطر فما بارشا ناس قاعدين يلعبوا بادل، هما يحبوا سور لاماس شويه يحبوا معناها. نمشي لهم انا نقول لهم على الجولف، انا من الاول كنت نمشي انا الحقيقه، يهزوني يحطوني يقولوا لي برا انت جاي تطلب في الفلوس، يا ولدي مش لي انا، والله ما مش لي انا، فهمت؟ دونك حاولت نبعث شكون الناس اخرين من الجامعه، شيء الجولف ديما يقول لك لا هذه رياضه نتاع ناس غنيين، هي يقول لهم كرياضه نتاع ناس غنيين، معناها هذوما سو سون معناها دي كليون بوتونسييل ويصرفوا، معناها كي تحبوا تسميوها
1: رياضه. تلقى معاهم قلق يعني.
2: اي بس حسيلو تعبنا، ما نجمناش نلقاو دي سبونسور، مشيت ضربت انا مع الاتحاد العربي ومع الار اند اي هذه الجامعه الدوليه اللي احنا تابعينها، زادونا برشا في لي سوبونسيون تاعهم، دخلنا برشا فلوس من غادي، دونك دخلنا زدنا برشا. انا ديما مشكلتي نحب لي ريسورس نتاع الجامعه فيكس يكثروا شويه، نجم انا نعاون، نجم اعضاء الاخرين يعاونوا، ما احنا باش نمشيو على رواحنا، دونك نمشيو على رواحنا، كان جاو ناس ينجموا يعاونوا طوميوم، كما جاوش ناس ينجموا يعاونوا، لازم اي حد ينجم يشد الجامعه، معناها مش لازم يكون عنده لي مويان باش يعاون. احنا هذيك عملنا، انا الحق العلاقات الخارجيه، انا جو تروف اللي عملت خدمه به مع كانوا الاتحاد الملكي هذيا الار اند اي يعاونونا من اول الدنيا، لكن كانوا هكا ديستون علينا، بعد شويه علينا، وليت نمشي لهم انا وهي مدام بوشماوي معايا في البيرو كانت مرتي معناها من الاول دخلنا مع بعضنا وقعدنا هي لليوم هي توا نائبة رئيسة هي لكن انا خرجت نمشي ونز ونمشي للهذا للبريتش اوبن هذا اللي هو لانديكات تورنوا ماجور في البروفيسيونيل عندك بريتش اوبن عندك اليو اس اوبن تاع امريكا وعندك عندك الماستير اللي هو اكبر تورنوا في العالم ماستير وعندك البي جي تشامبيونشيب هذيا هذوما ثلاثه في امريكا واحده في الجراند بريتاني في خاطر كل مره يمشي لبلاصه مره في انجلترا مره في ليكوس مره في ايرلندا واحد كل شيء مشينا لثلاثه بطولات على حسابنا غالية راه باش تمشي لانجلترا ولا كوز غالية الطيارة ديما غالية خاطر جبدة ما فماش فول ديريكت ووتلة ومصروف نمشيو باش نقابلوهم فور لي كونفانكر باش يعطيونا إعانات أكثر ونجحنا في هذاك صرفنا احنا فلوس كنا نجم نعطيهم للجامعة ديريكت ما نمشيوش أما ذوك باهي نعطي الجامعة بعد باش نمشي حاولنا كل يوم عاونونا عطاونا حبينا نعملوا احنا مشروع نتاع اكاديميه في ملعب في حمامات نتاع جولف باش ينجموا يمشيوا غادي يترنيو مع بالماتيريال معناها سوفيستيكي واحد نتاع جولف عطاونا 114000 دينار عطاونا مش خايب مزيد ما يكفيوش هما ها اليوم توا خليتهم جماعه ان شاء الله هي الوزاره تعاونهم ان شاء الله اللجنه الوطنيه الاولمبيه تعاونهم يجيبوا دي سبونسور هذا الكل والاتحاد العربي اول ناس بداوا يعطيهم فلوس كي ينظموا ودللت عليهم على الفلوس اتشرت مش اعطيني شويه عاوني لا يغطيوا لي البطوله كامله دونك ولينا نربحوا فلوس كي نعمل بطوله عربيه نربحوا خليت ماهوش يظهر هو مش برشا فلوس يظهر هما اللي نحنا برشا فلوس في الجولف خليت فوق من 200000 دينار في الكاسة أنا كي خرجت أول مرة أنا كي شديتها ما فيها حتى فرنك كي شديتها أنا يتصرفوا الكل مع هذا الفلوس خليت فوق هذوكم أكثرهم جبناهم من تنظيم البطولات العربية ومن الفلوس نتاع الاتحاد الملكي للجولف هذايا
1: فما مداخيل يعني اللي قاعده تجيب في الفلوس
2: ايوا ان شاء الله والمكتب الحالي قاعدين يحاولوا يواصلوا معناها في المنوال هذايا وعندي ثقه فيهم معناها باش الجامعه التونسيه للجولف تزيد تقدم ان شاء الله
0: كذلك لاحظت اللي دخلت في الاربيتراج زاد انترناسيونال اي
2: اي
0: مده سنه 2024
2: هو في الجولف لي ريغل نتاع الجولف صعب ياسر وبرشا ناس يلعبوا جولف وما يفهموا حتى شيء من لي ريغل مش كيما الكره ولا عندك ثلاثه اربيتروات يغزروا لك قدامهم وهما يقرروا كل شيء عندك ملعب فيه 18 حفره على 70 80 هكتار في تونس ما عندناش حكام نتاع جولف كانوا واحد كل شيء انا ملي كنت في امريكا يعطيو قيمه برشا للي راجل تاع الجول فما نعرفهمش الكل بديت نتغرم عندنا احنا حكمه في الجامعه التونسيه للجولف ما عندهاش سيرتيفيكاسيون وصلنا عملنا هذا النيفو 2 عملنا انا عملته 2020 يظل حتى عملته 2020 وهم هي تخدم في الجامعه وانا ما نخدمش مع تاربيتراج في 2024 قررنا باش نمشيو نعملوا الامتحان صعيب ولا صعيب دوبلت فيه مرتين انا باش نقول لك ما دوبلتش في الجامعه قبل دوبلت في هذيك ونلعب ونعرف منيح راهو الدنيا صعيب لازم تكون محامي بريسك باش تعملوا هذايا دونك عام 2024 في فيفري مشينا عدينا رجحناه الزوز مع بعضنا الامتحان ومشينا عدينا
0: فكرنا في اسمها
2: جيهان ساحي اللي هي الحكمه توا نتاع الجامعه تخدم هي بلانتون ما تخدم حاجه اخرى ما تخدم ما هي اللي شاده
0: اكتيف معناها اكتيف
2: اي اي وين هاو كنعاونهم انا كيسحقوا لي يقول لي يا ماهر ريجا عندنا تورنوا وانا ما نلعبش فيه خاطر جو بريفير جوي انا جينيرال دونك نمشي معناتها ونشد اربيتر معاهم نيفو 3 سي لو نيفو انترناسيونال نيفو 3
0: اعلى نيفو
2: على نيفو فما نيفو 4 ما يعطيه للناس اللي نظموا برشا معناتها ما
1: نزلت عندنا دقيقة
2: هكاو
0: ان في فرصة أخرى
2: ميسيل شايف
0: مازال تلعب متوسطية
1: أو باش يمشي لتورنتو ومن بعد باش يجي نعاودو نجيبو
2: نجيبو نحكيو شنو هي شاف المرة هذه أنا معناها كعضو كوميسيون اللي هي ماشي ياسر اكتيف غادي
0: ماركتينغ مهمه
2: اي ماركتينغ مهمه الكوميونيكاسيون مهمه نعرف ليه مهمه ما ماهيش بتخدم برشا جو بونس انا في وقت الالعاب حضرنا برشا حاجات قبل اما نمشي نتبع
1: ما يكون يلزم وجود واحد تونسي غادي
2: نمشي نمشي نتبع انا اللي يستحق اللي نعاونوا انا يا خويا انا موجود انا غادي كتونسي
1: ان شاء الله الرياضيين التوانسه يعملوا
2: كتونسي ونحب نعاون التوانسه ونفرح كي يربحوا التوانسه ونقول شرف كبير ياسر ليا اذا كان يستحقوا لي عملتها مره في باتراس نحكي لكم مره اخرى
1: ان شاء الله التوفيق بالطبيعه شكرا لك سي ماهر بوشماوي نتمنى لك التوفيق ايضا مع بقيه الرياضيين التوانسه شكرا لك ايضا شاكر بالحاج ان شاء الله الملتقى الاسبوع القادم
0: ان شاء الله
1: بعد شوية احنا راجعين في رياضة في مش رياضة واهداف قايد سبور عاد حتىش للستة باش نحكيو كرة قدم بعد باش نحكيو على المدرب فيرونار باش نحكيو ايضا على المونديال وكل ما يهم المنتخبات العربية.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
6: مستمعينا الكرام تحية متجددة أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الدفاع الوطني تتولى دون غيرها تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات التابع لوزارة النقل وذلك للسنة الثانية على التوالي من خلال مناظرة للحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص قبل إدماج الناجحين مباشرة بالديوان إثر التخرج وفق الرائد سهى شباب ممثلة عن وزارة الدفاع الوطنية عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي. فرع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية نابل يواصل التدخل للقيام بعمليات تنظيف وغربلة 44 شاطئ من بينهم 22 شاطئ عمومية و22 شاطئ سياحي وذلك في إطار برنامج وطني شامل أعدته الوكالة بالتعاون مع صندوق حماية المناطق الساحلية وفق رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ بالوكالة نبيل المختار. أمام التطورات الملحوظة في حجم الخدمات البريدية ذات العلاقة بالنشاط السياحي البريد التونسي ومن حصص عمل مسائية بالنسبة لعشر مكاتب بريد بمختلف المناطق السياحية وفق الإطار بوحدة التحول الرقمي في البريد التونسي من الجرامية في تصريح للإذاعة الوطنية.
7: أمنا حصص عمل مسائية بالنسبة لعشر مكاتب بريد موجودة في المناطق السياحية نذكر منهم هذوما اللي باش يكونوا إن شاء الله محلولين من 6 متاع العشية للتسعة متاع مكتب بريد ياسمين الحمامات، مكتب بريد المريزقة، مكتب بريد قليبيا، مكتب بريد تبرقة، هذوما باش يكونوا محلولين من 6 ل9 متاع الليل. بالنسبة للمكاتب اللي باش يفتحوا من 5 ل9 متاع الليل نلقاو مكتب بريد حمام سوسة الشاطئ، مكتب بريد القنطاوي، وفما مكاتب أخرين باش يأمنوا حصص مسائية من نهار الاثنين لنهار الجمعة. كذلك فما مكاتب بريد موجودة بالمساحات التجارية الكبرى اللي هي تواصل عملها خلال الفترة المسائية اللي تكون المساحات هذه مفتوحة.
6: قافلة وجهني 26 و2000 تتواصل اليوم بمدينة صفاقس قبل أن تنتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 جويليا ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 جويليا. ووجهني هو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. ختاما وفي العالم مراكز الإيواء في لبنان تواجه ضغوطا هائلة بسبب الاكتظاظ الشديد ونقص الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر. ووزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية رغم سريان الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وأن بالإمكان القضاء على الجميع في إيران، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. والمتحدث باسم الجيش الإيراني يقول أنهم يستفيدون الآن من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتهم القتالية. ختم هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: معانا بدات الحكاية، ومعانا بدا سبور.
9: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
5: وقايد سبور. وقايد سبور.

0: مرحبا من جديد. العودة في وقيت سبور بعد ما كنا في الفقرة الأولى مع الرياضات الفردية، باش نحكي على كرة قدم. وأكيد الحدث الأيامات هو مونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك اللي انتهت فيه الرحلة المنتخب التونسي على بكري. ممكن حابين الأيامات باش نحكيه شوي على المستقبل تاع المنتخب الوطني، وأيضا فيما يخص المدرب والإطار الفني القادم، ولكن اللي حبيناه ما مشاش كيف ما يلزم. على كل، معايا ضيوف اليوم في الاستوديو. نبدأ على يميني وليد النلوتي زميلنا الصحفي، مرحبا بك.
1: مرحبا بك شهير، ومرحبا بالضيوف مستمعي ومشاهدي إذاعة الوطنية.
0: أيضا على يساري المدرب محمد العياري، مرحبا محمد.
2: مرحبا بك شهير، مرحبا بالسادة الحضور، بالسادة المستمعين بعد ديجيتال، المشاهدين، مرسي بكو اون اوتر فوا،
0: ومرحبا بك
2: وان شاء الله نعملوا سيونس باهية مع الأولاد.
0: أيضا المدرب حمزة الذيابي، مرحبا حمزة.
3: مرحبا شهير، وتشرفت جدا بالحضور مع الأخيين، ومرحبا بكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: باش نبداو نحكيو على اخر حاجه ممكن اللي صارت البارح، الحديث على المدرب ريفيرونار اللي استنينا انه باش يجي لتونس. انا باش نحكيو على المستقبل نتاعو مع المنتخب الوطني بعد زوز مباريات اللي شفناهم المنتخبنا، لانه الامور ما مشاتش كيف ما يلزم. ولكن ريفيرونار يعتذر لعديد الاسباب اللي كان تحدث عليها، ممكن ما تحدثش هو في فيديو ولا في حوار، ولكن من خلال اللي نزلوا على الصفحه الرسميه نتاعو كلام تقريبا اللي كاتوان ما حبينا وش يقولوا وليد هكا ولا
1: وما محبش يقولوا ما سماش ما دخلش في الـ في الـ في
0: الـ لكن هو تاعي. هو حتى رؤوس الاقلام اللي عطاها ظاهر فيها برشا،
1: شوف رؤوس الاقلام تاعو تفهم كل شيء. معناتها ظاهر انسان شاف جو ما عجبوش، خمم، يقول لك ربما الناس هذوما ما نجمش نتفاهم معاهم، ما نجمش نبني معاهم ربما مشروع. هذه خمم مليح مليح مع معنا اللي شافوا في كل جمعة والعشر أيام اللي قادم مع المنتخب، خليه أبيك دو ركول يخمم مليح ويقرر أنه يوقف التجربة نتاعه مع المنتخب التونسي،
0: رغم أنه هو ما نعتبرش اللي نجح مع المنتخب في زوز مباريات اللي
1: قادموا. ما نجمش ينجح في الظروف
0: هذيك، ملقى حاجة هو وكمل عليها.
1: ما نجمش ينجح في الظروف هذيك على خاطر الوقت اللي أنت تخدم، نجم نقوله لو فاميو شوك بسيكولوجي كذا ديما نحكيه عليه. مونتالمون أربع أيام كانوا تقريبا كانوا ينجموا يكفيوا أنك باش تعاود ترمم المعنويات نتاع الملاعبية وتحاول تحضر مباراة اليابان باش ما تخرجش بك النتيجة ثقيلة هذيك بالهزيمة الثقيلة هذيك. ولكن اللي شفناه في التيران، وعنا زوج مدربين بحذانا، معناتها فما حتى مدرب باش تحضر الملاعبية بعد تشوف المردود نتاعهم في الملاعبية كيفاش يمشيو في التيران، الأخطاء اللي قاموا بهم سيرتو شفنا معناها إذا الكابيتان ديكيب السخير يقوم لك بالاخطاء كما هذيك، شنو تنتظر من بقية
0: دقائق لاعب؟ يعني المنتخب الوحيد اللي قبل ثلاثة اهداف في ثلاثة مباريات
1: مختلفة
0: من اول
1: هو حكى وارفي غنار حكاها قبل الماتش نتاع اليابان، يقول لك اهم حاجه انا ما نقبلوش بونتو في اول المباراه، نعملوا اون تام باهي باش البريباراسيون مونتال اللي خدمناها الكل ما تيحش في الماء. يا اخي هو طيح له في الماء كل شيء. دونك انت من المنطلق هذاك تشوف شنو المردود نتاعهم كونتي بال، بعد تشوف الماتش الاخراني حتى عملوا على الاقل بريستاسيون بلوز موا هكا في بعض لي بار مومون، معناها في الماتش عملوا هكا بريستاسيون بلوز موا محترمه شويه على الاقل، فما ان بيت رياكسيون مالو انو لو ريزولتا نا با سويفي. مي سكي غراف الكلام اللي خاطر اللي ريفيرو لازم تقرا اونتو لي ليني شنو اللي قالوا، اشكال العباد اللي خدموا معاه، اشكال كذا، صحيح ما نجحناش، تحمل المسؤوليه نتاعو، وانه انك تجيب مدرب قبل اربع ايام من ماتش في وسط تورنوا في معناتها بريستاسيون لا بير دو توت ليستوار دو ليكيب دو تونيزي، ما تنجمش تعمل حاجه كبيره. اما ما كناش زاده نتصوروا ان المردود باش يكون بالخيوبيه هذيك، باش يتواصل بالخيوبيه هذيك، فما حاجه صارت في الاجواء في وسط الفريق من
0: الظاهر من طرب
1: برقه وانا ناس تحضر في الوحده، وانت لاهي ولده يجي ما يجيش، ولده عنده الحق يقبل ولده ما عندوش حق يقبل ولده، قاعد لو ديبا ولده طلع مع ليكيب ناسيونال في البوس مشى معاهم في لي ماتش ميكو، يعني دخلنا في ان ديبا اللي ما عنده حتى علاقه بتحضير تاع منتخب وطني يحضر في ان تورنوا دو غراند انفيرغور كيما الكوب دي موند. اهم تورنوا في الفوتبول هو لا كوب دي موند. الكوب دي موند هذه ما حضرنا لهاش، من الاول ما حضرناش
0: كيما ما حضرناش
1: كيما ما حضرناش كوبا غاب كيما ما حضرناش لكان قعدنا نتواصلوا بالشيء هذاك ديما نقعدوا نعملوا قائمه وقعت القائمه هذه اسكو من اختيارات المدرب ب 100% اسكو فما تدخل في اللي شوا اسكو نختاروا ملاعبيه باش معناتها ديزيكيب مال ولي كلوب نتاعهم ياخذوا كل الانديمي تاع الفيفا فينا المو حتى حد ما باش يعطيك الصحيح حتى حد ما باش يجي يقول لك ايه خذينا الملاعب الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني معنا شفنا منتخب في دي ماتش اي كومبري الماتش متاع كونتر اليابان اللي قادوا ارفي رونار تلعب سانز اتاكون دو بوانت سانز افونسون تحط زوز باش تحط واحد في البلاصه متاع الافونسون تحط ان ايدي ولا ان مليو اوفونسيف ولا ان مليو مش عاطيك ما يعطيك حتى شيء فهمت دونك تو سا ايت ا روفوار في ليكيب ناسيونال فهمت مي اسكو البيرو فيدرال هذايا اللي اون ميجور باش يقود المرحله هذه ولا لا فهمت ديجا هو ما شفناش معناتها ناس ساعتها رجعت قاعده عملنا الغلطه الفلانيه والفلانيه وشو اللي صار في تبرقه وما حضرناش وقيمناش
0: تو مازال نستنى في التقييم
1: عملنا ما قيمناش عملنا ما صار التقييم
0: قيمنا بعد بطوله عربيه
1: من الحاجات اللي ضحك ناس وصلت خرجت انا جيريس اون 2019 بعد باركو اللي عملوا في الكان قال لك ما كونفانك با انا جيريس وما هذاك انا جيريس معناتها اليوم عندك اشكال كبير موجود مع الناس اللي مسؤوله على الكره نتاع القدم التونسيه من لي مومبر في ديرو دونك سي دي جون اللي ظهروا بالكشف بعد عام واش من تقريبا عام ونص اللي هما على راس الجامعه اللي المكتب هذا من المفروض انه كيما عمل رئيس الاتحاد السعودي كيما رئيس اتحاد كوري دو سود فهمت المفروض يستقيل
0: ان شاء الله بعد شويه نحكيوا احنا للموضوع هذا ونكملوا نحكي مع بقيه الضيوف على ايرفي رونار واعتذاره على تدريب المنتخب في الفتره القادمه والاسامي اللي تنجم تكون موجوده او البروفيل اللي يلزم يكون موجود في تدريب المنتخب الوطني. لكن قبل هذا مستمعينا الكرام يرفع نظراتكم الان اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
4: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أقيد سبور.
2: تقبل الله وسهلة الجميع العودة في أقيد سبور. نرجو مع ضيوفنا اليوم في الاستوديو الصحفي وليد النالوتي والمدرب محمد العياري وأيضا حمزة الذيابي. احكينا مع وليد حول اعتذار المدرب فيرونار على تدريب المنتخب محمد العياري. شفنا إذا من مدة سمعنا كلام اللي المكتب الجامعي باش يكون موجود صحبة فيرونار مع سلطة الإشراف للتفاوض على تدريب المنتخب في الفترة القادمة، على الأهداف، على كل شيء، وتقريبا كأنه ما ثمش حديث قبل هذا مع فيرونار. احنا فقط في مخاخنا حطينا اللي فيرونار مازال باش يقعد معنا ومازال ناوي يدرب.
3: تعرف الفكرة بتاع فيرونار ممكن برشا ناس ما عندهم معرفة به سطحية، لكن فيرونار من المدربين خلينا نقولوا استغل الفرصة متاعه اللي تواجده اللي هو في منطقة الخليج، والصورة متاعه كبرت برشا خاصة بعد تألقه مع المنتخب السعودي في المونديال قطر وبعد فوزه على الأرجنتين. فخلينا نحكيه الصراحة، نعرفه انه المدرب هذا راتبه عالي عالي برشا، معناتها فوق الخيال، معناتها على المستوى المدربين هنا اللي دخلوا الكل في تدريب تونس. وصراحة نأكد لك تقريبا ما هوش المشروع، خضر ما فماش، نعاود نقول ما فماش ناس تخدم كيما تخدم التوانسة. صعيب كي باش نعملوا مشاريع كيما خلينا نقولوا عنا الكفايات. لكن اليوم فيرونار نتصور اللي ما لقاهوش هو، نتصور هو العائد المادي، خاطر مشروع اكيد فما مشاريع، اكيد فما ناس تحب تخدم في تونس، اكيد فما ناس تحب تعمل. لكن اليوم الاتفاق نتصوره مادي بحت على مستوى المنتخب التونسي. وكما تعرف ديما احنا اليوم ممكن نلوتي قال حاجة، وفما الحاجة الأخيرة ممكن اللي نحب نزيد نضيف عليها، اليوم احنا نهدمه كل شيء نعملوه، نعملوا حاجة بيه في مونديال قطر نجي ونهدموها، بعد نحب نبنيه على حاجات أخرى كما نحب نعمل كوب دافريك نمشي كوب دافريك وكوب أراب نفس الفكتيف، نعود نعمل نفس الأغلاط، نكسروا العبيد اللي خدمت باش وصلونا للترشح متاعنا، وصلونا للترشح كاس العالم، نحيوا منهم 5 أو 6 عناصر اللي هما خليوا الغرفة الملابس متاع المنتخب الوطني خلينا نقوله تشتت. بمعنى اليوم وقت اللي ترجع تشوف المغرب، منتخب مصر، المنتخب المغربي، لو تلاحظ تشوف الافكتيف متاعهم ريش، لكن عمرهم ما تلقى مثلا فما عناصر أساسية تنحات، وإلا في قبل في التظاهر عالمي كمن هكية تنحات. اليوم فما حاجة في ممكن في المنتخب الوطني اللي كانت عنا في تونس نحن نحبوها ومتواجدة في المنتخب الغيرة على المريو البلاد، مش راو تشكيك فيهم راو ليه، خاطر احنا اليوم ما نجحناش في تحضير المنتخب للتظاهر عالمية.
4: ما حضرناش
3: يزم نكون واضحين.
2: تقاليدنا احنا تو ماناش قاعدين نحضروا حتى تظاهر،
4: مش قاعدين نخدموا اصلا
3: وهذا هو اي تو احنا تو كيما قلت انت عبينا نحكي مع فيرونار باش نشوفوا. تتصور انت فيرونار ما عندوش ناس يعرفوا تونس ويسال ويكلم شكون،
2: هو حتى الفترة اللي عاشها مع المنتخب في المونديال اكتشف فيها برشا حاجات.
3: فوالا دونك احنا اليوم شو نقول، واحنا اليوم احنا اليوم علينا كان نقيموا شوفوا روحنا ما نهدموش راهو اللي عملناه. اوكي اكيد راهو فما حاجه،
4: السؤال ديما شكون باش
2: يقيم،
4: شكون باش يقيم اكزاكتومون.
3: احنا عندنا ناس تقيم البرة، ما نجيبوهم ما نقيموش روحنا هنا. يعني أنا ناس تخدم كفاءات كبيرة برشا لبرا وقاعدة تقيم وقاعدة تعمل في برشا حاجات في المنتخبات تو متواجدة وقاعدة تعمل في ديزابليكاسيون
4: تاع تونس باش يخدموا، ما يلقاوش الأرضية اللي باش يخدموا بها.
3: لازم فما إرادة خلينا نقولوا سياسية عن طريق وزارة سلطة الإشراف مع الجامعة، اللي لازم الناس كل نتضافروا نحطوا اليد في اليد باش اليوم الكره التونسيه تعاود ترجع. خاطر اليوم وقت اللي تشوف معناتها كيفاش دخلنا في المونديال خلينا نقولوا حشمنا، لكن راهو من الوجيعه تجيب الوجيعه باش تتحسن باش تتطور. دونك انا ديما نقول صحيح غلطنا، صحيح ما عرفناش كيفاش نحضروا الكاس العالم، لكن ما علينا كان نخدموا اول حاجه بالنسبة لي أنا يلزمها إعادة تأطير الهيكلة متاعنا وخاصة على مستوى الشبين. رو معاتي ولينا نجيبوا مدربين تاع شبين باش يدربوا، ولينا نجيبوهم باش يربحوا. تعرفش معناتها؟ معناتها تجي الملاعب عمره 10 و 12 سنة تقول ويربح، مش تربح وانت تعلم فيه مازلت في الأساسيات في المبادئ اللعب.
2: حتى في مدربي الشبان ما همش كفاءة، يعني اللي نشوفه فيه احنا ثم تعيينات بالنسبة للشبان في مختلف الجمعيات والمنتخبات، انه كلها محسوبيات وكلها هذا يجيب صاحبه وذاك خطر لعب سابقا وذاك خطر يعني حالته الاجتماعية حاليا متراضية يعني نجيبوه يخدم، هذاك اللي قاعد صاير تو.
3: هذاك علاش اليوم يلزمنا نعرفه كيفاش نتعاملوا مع الوضعية، يلزمنا نخدمه القاعدة متاعنا، نولي تولي القاعدة المثلثة متاعنا تولي كبيرة إلى رجي باش نوصله نلقاو فهم ملعبية اللي باش ينجموا يفيدونا في المنتخب. علاش؟ أوكي صحيح لقينا فكرة متاع أنه اللي بي ناسيونو، لكن اليوم اللي بي ناسيونو ما ينجموا يطلعوا كان باش بالملعبية زادة متاع البطولة الوطنية، لازم نحسن في البطولة
2: ولكن
3: الوطنية.
2: ولكن حتى مزدوجي الجنسية اللي حكيت عليها محمد ما همش كيف المغرب ولا مصر ولا
4: ماناش نفس اللي يجيك لتونس، اللي يجيك لتونس اللي ما يلقاش بلاصتو في البي دو نيسونس نتاعو، معناها لا وليني فهمت، ما يلقاش بلاصتو في فرنسا، ما يلقاش بلاصتو في المانيا، ما يلقاش بلاصتو في بلاد اخرى اللي هو موجود فيها في السويد ولا في هو يولي يجي لتونس.
3: مش مشكل هذا، لكن فما ملعبيه جاي وقدموا لتونس. انا مانيش ضد حتى اللي بي ناسيونو اللي جوار، انا نحب شكون يجي اللي يعطي لتونس. هذا شنو علاش اللي جاي
4: بل جاو عطاو
3: نقيموا خاطر احنا شنو نسمعوا بلاعب يلعب لك ما نقدوش نتابعوا نعملوا الفيدباك نتاعنا على مده قصيره نتاع ملاعبي، فهمتش حاب نقصد. لكن اليوم فما ملاعبيه كي تشوفهم قاعدين يخدموا ويلعبوا كيما نشوفوا فيهم في المنتخب المصري، كيما نشوفوا فيهم في المنتخب المغربي. راهو المغرب خدمه برشا، المغرب قعدت تقريبا 10 سنين، احنا من 2015 ما خدمناش. راهو انسى الخدمه خاطر فما فترات هي اجيال تتعدى على مستوى الخدمه والعمل باش توصل انت لمرحله معينه، فهمتش نقصد. نحن من 90 خدمنا وصلنا حتى ل 2000 ومن 2000 ل 2015 خدمنا، بعد 2015 احنا ما خدمنا شيء، ما عملنا شيء. احنا قاعدين كل مره نعطيو كل مخدر ونحكيو ونتكلموا، لكن اليوم كقاعده كباص باش تخدم باش تعمل فيلوزوفي نتاع ايكيب باش تلقى ملاعبيه يعطيه. احنا اليوم الملاعبي ولينا كل كوموند نسيروه، كل كوموند مره واقف نعمل في انتري ما لا داعي في في في مدينه معينه نخدم نعمل في اكزرسيس، عملنا الاكزرسيس تلفت فما واحد قال يا كوتش بيك ما تجريش وما تعيطش وعليش ما تقولوش، يقول له ناقص نعطي بي لان نعطيه كوموند ويلعب ويا بتترين بلاك. اليوم حتى صحيح لا كرياسيون الابداع، انت ما تقعدش تخلي الملاعب يبدع هكا كيفاش تحبه يعطيك. اليوم فينجر قال حاجتي، اليوم اللي تحب تكون ملاعبيه لليوم فما تأطير اول حاجه، فما تطوير من الفيفا، حاجتين موجودين هي الفكره الكرياتيفيتي الابداع نتاعك، تجيب عبد تخليه يبدع تخليه ياخذ، وثاني حاجه هو الكور لانتونسيون لولونيه كيفاش باش ياخذ الكوره. احنا هذه كله قاعدين مانيش قاعدين ماشيين فيه التوجهات. انا راني اليوم علاش حبيت ممكن بعدت شويه على الموضوع نتاعنا، لكن راهو الجذر هذا هو الصحيح. خاطر انت اليوم ما عادش لاقي، اليوم اعطيني مره مشينا اخر مره في الكوب دو موند مع منتصر لوحيش هكا ولا عملنا اسكو فما منهم لاعبين
2: القادري كنا في الكوب
3: لا مع في
5: بعد ذلك لي ماتش اليميناتوار
3: قبلها منتصر مشى مع ليكيب جونيور في شو اسمه في الارجنتين. دونك الملاعب هذوك وينهم؟ سؤال بسيط،
5: هي عدم
2: المتابعه كل منتخب يلعب
3: حسب المعلومه.
4: خاطر الاشكاليه
3: فما الاستمراريه، احنا مشكلتنا في الاستمراريه نجي نهدمه. سؤال بسيط يا اخي، جلال القادر عمل في كوب دو موند 4 بوان وعملوا قاعدين كانوا يجدوا في يشبوا في المنتخب، جابوا المجبري جابوا كلكم لاعبين باش يبدا. اليوم تجي في تظاهر كما قلنا بعد في كاس العالم باش تمشي تحضر تهز ليكيب التبرقه فيزيك ما ماكش حاضرها. اليوم تو بعد نعطيكم ارقام تتفاجئوا، عندي ارقام تتفاجئوا من
2: الليكيب افريكيه. راي حمزه الذيابي ومن بعد نرجع على الارقام.
5: راي في شنو شيء
2: رايك في موضوع إيرفي رونار، وخاصة أنه حتى الكلام أنه ثم اتصالات زادة من الجزائر ومن السنغال بالنسبة لإيرفي رونار حتى قبل ما يكمل هو مباراته الأخيرة مع المنتخب التونسي.
5: اللي ما يراش من الغربال أعمى. يعني إيرفي رونار ديجا الوضعية اللي جا فيها المنتخب الوطني ماهيش وضعية تخليه نجم يعطيك إضافة بالأمبيانس اللي عايشة فيها ليكيب ناسيونال بسيتياسيون ريال نتاع الفيستير و سان دي جروب بالوضعية نتاع كومونس اسديرول ادمنستراتيفمون معناتها في الجامعة تخلي انه مش إيرفي رونار كي تجيب بيب غوارديولا ولا نامبورت كي ما ينجم يعطيك حتى شيء وما ينجم يخدم معك في حتى شيء، لانه احنا مشينا للكوب دو موند هذيك احنا هكاك ديما استنسنا نمشيو للكوب دو موند. انا مانيش مستغرب بتاتا خاطر في كل تظاهره كرويه واحنا نمشيو مانيش محضرين حتى شيء من قبل، ما هيش جديد علينا. بتاتر سنة ظهرت بلو فلاغرانت، وكما قال خونا معناتها في الستاج تبرقة تساسفوا تري بيان، والانترونور في واد والليكيب ناسيونال في واد والتحضير في واد ولهين بقشور معناتها حكاية فارغة في نيته هو في تبرقة انه الريزيرف لو ماكسيموم دو كونسنتراسيون ويبع

0: خاطر انا اول مره نشوف الشعب التونسي كل متفق. قديش عندي عايش انا شفت سنين وشعب التونسي كل متفق في حاجه، انه راه فشلنا في الكوب دي موند وراه بيرو فيدرال هذايا ما نجمش يوصل، متفقين. التقييم واضح، التو متعديه التقييم، مش لازم ناخذ نعم تقييم، خاطر واضح التقييم، نتائجك ولي بيرفورمانس اللي عملتها تحكي عليك، لي ديكلاراسيون دو جوار تقييم، كله تقييم، هاكا واضح التقييم. هي تعطينا تو نمشيو للحل، هي تعطينا تو نمشيو للباز. الباز انه ما فماش ان بروجي ناسيونال تاع ديفلوبمون تاع كرة قدم تونسي، عنده من انا هو العياري قال من 2015، انا نقول لك مقبل من 2004 من هزينا كوب دافريك 2004 شمعنا هبطنا ريدو ومشينا نصيفو، التو رجعنا من الصيف
1: قاعدين نحتفلوا باللقب
0: مازلنا، لانه ما فماش. خاطر انت ها باش نقول لك، انا احنا تو مدربين، انا تو من 2005 من قبلها جوار، تو نحكي انا كمدرب من 2005 انا سورتيرا باهي. شنو اقول لك؟ كان باش نقول الجامعه التونسيه لكره القدم، انا نسميها الجمعيه التونسيه لكره القدم، وفما النوادي، فما رابطه تسير في البطوله، والجامعه التونسيه لكره القدم عباره جمعي فيها رئيس جامعه اللي هو رئيس جمعيه، وفيها مدير فني اللي هو مدير فني بتاع الشبان هذوك. اسكو شفنا انه فما اداره فنيه وطنيه موجوده اللي هي بكل شيء، اللي هي بالبرامج الكبيره، اللي هي بالديفلوبمون، اللي هي بالديتكسيون. هاو نمشي انا نعطيك سؤال ما اكثر من هك، هاو لعبنا بفرق في الشبان بتاعنا في مختلف تظاهرات افريقيه وشمال افريقيه وكذا، ملاعبيه هذوكم عندنا سنين نلعبوا، شفني شي واحد من الملاعبيه هذوكم في ليكيب ناسيونال؟
1: فماش،
0: شوفني ما فهميش. دونك ساس تبوز لا كيستيون، شنو محل من الاعراب مال هذي اذا ما فهميش ان بروجي ناسيونال كي توش هذا الكل ويعطي الدور الاهم والرئيسي، وخلينا نقول القلب النابض باش تعمل ديفلوبمون تاع كره القدم التونسيه، هي تواجد ووجود اداره فنيه وطنيه. وقتها تو تلقى شكون يقيم، من يقيم من
2: نورمالمون في الوحده سي لو ديريكتور تكنيك ناسيونال كي شارجي دو ايفالوي لا بارتيسيپاسيون
0: فاني. هذه مثلا
2: هذا نورمالمون
0: انا مثلا هي تو توجدت خطوه باهيه، خطوه بوزيتيف، ما كانتش عندنا. خاطر انت تو كي تشوف انت في مختلف منتخبات العالم شكون قاعد يقيم في المدرب، وفما اداره فنيه كامله
2: هو يرشيكمون يرشيكمون لو ديتيان هو لو سوبر يرشيك نتاع لو سيليكسيونور ناسيونال نتاع لي زونترون ناسيونال
0: صحيح
2: تاع لي ديفيرونت معناها ايكيب تاع لي كاتيجوري،
0: هو اللي يحدد الاهداف والاهداف والبروجي تاعك.
2: احنا سامعني قص خاص عليك، مشينا الكوب دي موند هذه من غير ديتيان
1: منظر
0: ما هو موجود
2: ليه بلي جون كان بعيد على
0: السيليكسيون ناسيونال،
2: بعيد على السيليكسيون ناسيونال بريمير كان ليه بلي جون
0: هاكا عملنا مدير رياضي
1: هذا باش نحكيو فيه تو على تعيين رضا الجدي كمدير فني بالجامعه. شفنا بعد اجتماع مع الوزاره التعيين تاع رضا الجدي، شنو نجمو يعمل رضا الجدي تو في الفتره هذه قبل ما نختار واحنا مدرب قادم، قبل ما نجيبوا اسامي جديده، شنو اللي نجم يعملوا بالضبط؟ شنو المطلوب منه؟
2: المطلوب منه انه يعمل تقييم علمي صحيح، شو دي با سوليد، مي اسكو فاس ا سون امبلويور il peut émettre des critiques à la gestion administrative ou logistique. Donc, il y a l'administrative. Là où la logistique est accompagnée le déplacement par l'équipe nationale, à Telgadi. معناتها ناس خرجوا من تونس من طلعوا لاستنبول، من اسطنبول طلعوا لمكسيكو، مكسيكو مشى لمونتري. Plus de 24 heures pratiquement. وقت اللي انت لي ديليغاسيون اوفيسيال الاخرين الكل
1: في
2: طياره خاصه بالماتيريال نتاعهم، بالماكله نتاعهم، بكل شيء. واحنا كنا قبل
1: رغم انه احنا تو من قبل عندنا التقاليد هذه نتاع نمشيو بطياره خاصه،
2: كنا نمشيو بالطياره نتاعنا بماكلتنا بالطباخ هكذا، وفما حتى في الزملاء اللي زون كوفير في الافريك في الكان كانوا ساعه يعيطوا لهم واحده خاطر الطباخ نتاع ليكيب ناسيونال يعطي وكلهم خاطر ما يلقاوش الماكله في البلدان هذيك ما تلقاش فيها ماكله من الخضره من الغله من الحليب من سباكوا من الحم من الحوت كله يخرج من تونس. هاك شفت واحدة من اللي عاش لوتريش ولا السويد ترانت في الطيارة طلعت متاع ماكلة متاع
3: السويد
2: متاع السويد احنا قال الحكاية متاع الدوباج مربوطة بحكاية الحم كلاوه في قالك في المكسيك على خاطر متاع الاندستريا انت معنى الناس وزاد فما برشا راهو عندنا حاجة في تونس الناس كل ولا تخدم الفيسبوك معنى فيسبوك ولا

0: مصدر تاع معلومه
1: هو اللي يحكم هو المسير هو
0: بس ميم لي معناها لي ميديا اوفيسيال والتلفز والاذاعات معناها هو الناس تاخذ به كل ناس كي تقول له راهو انجليجاسيون اوفيسيال لازم تخرج بطياره يقول لك ليه هذاك من الكونتريبيابل كونتريبيابل راهو الخطوط التونسيه حتى كان هي نقله وطنيه خاطر جينيرالمون في الدول الكل تمشي النقله الوطنيه هي اللي كي بورت ليماج دو بي يتفاهموا معاه انت النقله الوطنيه باش تعمل مع الجامعه التونسيه لكره القدم يصير ان كونترا دو سبونسورينغ معناها من لي روسورس نتاع الفيدراسيون مش
1: مش كاريه
0: مش لا سي سبونسورينغ كونترا دو سبونسورينغ هذه رابحه وهذه سونسي رابحه فهمت هذاك وصارت تقبل وكان تخرج الطياره نتاع لي زيغ دو كارتاج باللابياج نتاعها صارت حتى في اخر مره يقول لي صارت في الكوب دي موند 2018 فوالا اون دو فورم خرج باللابياج وتقعد هذيك الطياره بك اللابياج هذيك الدور يسد لا في لا بيبليسيتي ومش تونس بركه تعمل العباد ماشي في مخاخه لا هذاك سي من الكونتريبيان شو مدخل الكونتريبيان في الحكايات هذوما فما دي كونترا دو سبونسورينغ فما دي ريسيرت بروبر للفيدراسيون
1: بيان سور
0: ولا من الفيفا ومن لي بارتيسيباسيون
1: تاع ليغاليزي
0: ومن واحد وكل وهم ابريوري فما اشكال صاير ما بين تونس والفيدراسيون اللي خلى ما يلقاوش الطياره اللي باش تخرج بون فما ينوتر كومباني ناسيونال ما يستعملوهاش علاش انت لقيت مشكله مع تونس عندك نوتر كومباني ناسيونال
2: حتى تنجم تشوف حتى مش طياره تونسيه طياره اخرى
0: دابا راسك لازمك طياره تخرج
1: احنا تمنينا انه
0: حتى على منظر نتاع البلاد
1: بيان سور ماني حتى وصلت للشرف
2: تو انا لهنا انت ملاعبيه توصل تخرج في المطار يعني
1: انت
2: شفنا كارتاج شفنا كيفاش الجمهور ملموم عليهم وشفنا كيفاش كل واحد
0: احنا شفناهم ديجا احنا وقت رايحين من المغرب
2: في اسطنبول ومن بعد زيد عاود بدل ومن بعد
0: شفناهم احنا معناها وقت يخرجوا من كان ما يقولوا عايش قلنا قاعدين مش قاعدين نخدموا قلت مش قاعدين نخدموا من كان ما شفناهم شفنا معناها جوارات واقفين شادين واحد كش عليه في واحده واقف في طياره بشد بلاصه كش عليه في لواج راكب واحد مروح القطر والاخر مروح لالمانيا والاخر مروح
2: حتى تونس حتى في المرويح ما يروحوش لتونس
0: كل واحد اي كل واحد مروح واحد هو في الكان سيليكسيون ناسيونال سي بيتر بيزر واحد ديريكت القطر دي ميشيون
1: ومشى غادي خاطر
0: تو حد عطانا البيلون تاع البارتيسيباسيون تاع الكان
1: كيفاش احنا ما عندناش شكون فما نورمالمون دي نورمي دي برانسيب تكون بري فيكسي بري تابلي يعني فما ليني دو كوندويت خليني نقول ناسيونال اوبليجي تو الموند يتبعها
0: هو
1: انت جاي في مهمه
0: انت ابروبو دو سا انت واحد يخدم في مؤسسه وباش يستقيل تيعطي بري افي تاع شهر
1: صحيح
0: ويكمل حتى يعمل
1: بس
0: هما موت راهو انت هاك شوف تترين من الكان من الكوبا غاب من الكان من الواحد معناها هذيا نحكيو على القريب انت لا قيمت لا عملت لا واحد ومن بعد جبت صابي لموش عمل ليست ومن بعد هول باش يعمل اون دوزيام ليست وقت انت حدك كي باش تعمل لوجونيسمون ما يصير جوست افون اون كومبيتيسيون كيما الكوب دي مونت
1: بالضبط
0: حدك كي تحب تعمل لوجونيسمون انت عندك 23 زادوك اربعه
1: تعرفش علاش
0: دخل اربعه
1: تعرفش علاش خاطر ما فماش ليني دو كوندويت تكنيك ولا بروجي
0: باش ديتيان مشينا بلاش ديتيان
1: تعلم هاتيك ابارتاتونمون دز تحتف قاموا صباح يغدوا عنا كوب دي مونت والله نسيناها ايجا نحطوا ليسا حطوا كذا وتمشي كذا ما تسفي با كوم ساره راهو ساسفي انت هاو لا حدش حاجه تو في الليستا اش محمد توافقني ولا تلعب 4-3-3 فجاه لو برومي تلقى 3-5-2 والليستا نتاعك ماهيش كونفونابل حتى ما فهم يعني فما حاجات غير مفهومه
2: شفنا ظهير ايسر يلعب في وسط
1: حاجات غير مفهومه
2: الدفاع وشفنا ظهير ايمن يلعب في وسط الدفاع والوسط لعب ظهير ايمن
1: ماهيش مفهومه سي با لوجيك سي با لوجيك كيفي كوا
0: هوني التقييم
3: هذا انا استغربت بصبري لموش
1: ما هو شو هو
3: تي بي انا
1: ما هو شو
3: حاجات هذيا معناتها في الخدمه وفي قابلت وانا الموسم هذا في السعوديه تلعبنا ضد بعضنا ما اخذت من عندهم لاعبي من عند الفريق نتاعي ويحكي لي على صبري وشفت صبري وقعدت انه صبري ما انت لي ترو سيريو ترو اغريسيف وذاك علاش برشا ما لقاش برشا حلول في السعودية خاطر كي تكون ترو اغريسيف تولي اكزاجيرون معناتها تولي بنسبة كبيرة تولي الملاعب يعمل ردة فعل نتاعو معناتها اللي خلاني معناتها نشوف التغيير ذاك قلت لي انت التغيير نتاع اخر لحظة نتاع 3-5-2 وكنت هنا مع رفقي قلت له ما يغيرش كلون اللي معرفتي به ما يغيرش. تفاجئت نلقاه يلعب 3-5-2 نعرف شنو هو اللي صار.
1: نقول لك انا حاجتي
3: بعد زيز حاجه اخرى ما تيجي تلعب في خاطر انا حابين نتكلم في التكتيك ويعرفني كيفاش خاطر ماذا بين الموضوع العمق بتاعنا يلزمنا نمسوه سورتو ما تيجي تلعب في 3-5-2 تحب تلعب في 3-5-2 ولا حتى 3-6-1 نجم نقولوا كيما مره عملها رجل مير مع شو اسمه مع بن عاشور وحتى سانتوس وقت القديم حسي احنا شنو اللي صار وتلي تحب تلعب بجوارات كي من هكايا على الاقل حط جوار دو ستاسيون حط جوار كي ينجم ياخذ الكره اللي باش تلعب انت على الترانزيسيون كي تفك الكره وتذكر الماتش الاولاني تاعني كل ما نجيبوا نفك نبداو من بلجيكا
1: هاكا حطوا
3: نبداو من بلجيكا
1: ما حطش في راس في بلجيكا
3: صحيت حط في راس شو عمل له
1: اما حطوا كهو
3: اللي نقصد البارتي نتاعنا في الاول ماتش هذيك الاخرين لاميكال اللي وقت اللي هو بالنسبه لي هو اش عمل كل كره ناخذوها باش نعمل السورتي نتاعنا باش نخرجوا في لا ترانزيسيون ما لقيناهاش ما لقيناش لي روبير نتاعنا نرجع بيك شويه لتالي ماتش البرازيل ذكروا كيفاش عملنا ماتش البرازيل كل كوره في ترانزيسيون نجحنا فيها كل
1: كوره فوالا ها نقول لك علاش
2: اللي تبدل
1: ماتش البرازيل
2: البرازيل
1: والماتش باش نقول لك علاش
3: شكون تعرف
1: لا بار حتى ميلو تيران محمد خويا خاطر ماتش البرازيل فما اونترينور خدم فما اونترينور الى مي اون ايدي
3: فكره
1: اسمه تونسي هذايا بالنسبه لي انا مع احترامي ليه يا خاف برشا يا ما يعرفش حاجتي
2: إيه
1: من غير حتى
2: عليه اللي هو سامي ترابلسي اش بيه ما وصلش بالطريقه هذيك في الماتش وقت اللي من بعد
1: علاش قعد لهنا
2: شوف الفشل نتاع البغاف كاس عربية والكاس الافريقيه يتحمل المسؤوليه الكبيره فيها التونسي تحكي عليه على خاطر على خاطر حب يكون موجود في الكأس العربي حاب يكون موجود في قطر وحاب يكون موجود يحضر المغرب ميم طو وقت اللي هو من الاول
1: اذا سيتان ديفوت سيستم
3: اللي حب الكل خلي الكل يعني ماشي صحيحه سامحني كان قصيت عليك اما يظهر لي سامي ما حبش يكون متواجد في البطولتين
2: لا هو اختار باش يمشي محمد هو
1: فرض عليه
3: فرض عليه باش يمشي للبطولتين
1: انا نكونفيرم
2: شكون فرض عليه
3: بيرو
2: في
3: الاشراف لا
2: صدق حتى البيرو شوف الوحده ليكيب الاولانيه اللي كانت تحضر كوبا غاب مش اللي لعبت عملت
4: ستاج احنا عملنا ابريم وقتها
2: وقت الابريم اللي عملت ستاج واحده في مصر
3: وخسرت
2: وخسرت زوز ماتشات في مصر وكان فيها حمادي الدو
3: فوالا
2: من وقتها ديجا من وقتها الحديث على انه سامي طرابلسي باش يكون موجود في قطر
1: خاطر حمادي خسر
4: لا خاطر وقتها التشكيله هذيك ما مشاتش ولا
1: اللاعبين بعد كريمولف
4: ما همش هما
1: هاو هنا شنو الاشكال
4: شفنا من انه نخسروا
1: ونعرفوا ما هوش ما هو يا شهير محمد خويا سامحني ما هوش اشكال انا شفت هنا علاش انا قلت تونسي قبيله خاطر تحب ولا تكره في تونس في التوانسه وفي المدربين التوانسه كلهم يا خويا بالعيوب نتاعنا راه ما فماش حتى خير منه
4: خلينا نحكيوا على المرحله
1: الجايه تو ديفوت سيستم هو اللي خلى الغلطه
4: اللي باش يكون موجود تو لانه الكلام يرجع لمدرب تونسي اللي يلزم يشد هو المنتخب والا يلزمنا نبحثوا على اسم اخر يكون اجنبي ويكون زاده من الاسماء اللي اودغام مش نجيبوا اسماء اللي نكره هذا هو الكلام تو الموجود
1: الموجود تحب صحيحه قبل ما نحكيوا على اسم
2: نصلحوا
1: هي تعطيني انت شنو على شنو ناوي شنو مشروعك شنو
3: الاهداف
1: الاهداف نتاعك على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل ومن بعد تو نحكيو حسب البروجي اللي تحط ناسيونال تو يظهر البروفيل دو بون اونترونور ولو اني رايي الشخصي من عرش الاخيان انا ديما راني جو سوي بور ان تكنيسيان تونيزيان خاطر ما فماش بالحق مش باش يحس على بلادي اكثر مني مش حكايه فلوس بالحق ماهيش حكايه فلوس ماهيش حكايه انه اود جام باش يجي راهو
4: باش يعمل لنا الكفاءه زادت تطلع
1: حتى عندنا كفاءه سامحني كيف شهير عندنا كفاءات
4: ثم برشا اسماء اللي ظنينا انهم ينجم يكون كفاء يعني
2: انا مش معك في
4: المنتخب والقناه
2: لا لا مش معناها مش معناها الممرن التونسي مش كفاء فما مرحله تقتضي انك تبدل
1: علاش
2: تبني مع المغرب مثلا في وقت معين جابت اغفي غونار اما وقت جابت اغفي غونار على خدمه على السيستم تاع ليكول فرونسيس وخدمه السيستم كامل هذاك اللي ترافيه هذاك محمد وهبي هذاك كان في سيليكسيون تي جون
0: خدمت 3 سنين اكثر
1: 4 سنين
0: بعد دو سيليكسيون تحت بعض منهم الثانية اللي طلع بهم طلعوا معاه بالامر وهز بهم الكوب دي مون. انت مرات يزمك تجيب ان سيليكسيونور اترونجي افيك
3: نجم المدير الفني الفرنسي نسيت معاهم المدير الفني الفرنسي
0: شكون
3: موجود كان معاهم في
4: المغرب
0: اي هذاك نسيت واي فهمت وتنجم حتى تجيب معها حتى ان ديتيان زاده اللي باش يطبق لك لو سيستم هذاك ولا ان ديتيان تونسي اللي باش يطبق لك
1: تيوريكمون
0: بارلون باش يطبق اون برانسيب شنو الواحد خاطر باش تحضر انت لي سيليكسيون دي جون لازم يلعبوا لو ميم سيستم دو جو كو ليكيب بريمير تبدا طالما وهذا حق يصير حتى في الكلوب مرات يلزمك تجيب ان سيليكسيونور اترونجي على خاطر باش تسوي الحاجه تلمون التونسي كلا على راسه لونترونور التونسي العوام الاخرى خليه يبعد شويه يرتاح شويه فهمت وندخلوا دم جديد راهو ما نجموش نقعدوا نسكروا علينا احنا حتى اونيفو دي شامبيونا انت على الشامبيونا نتاعنا طاح قبل شوف انت في لي زاني فان دي زاني 2000 معناها حتى 2012 2010 2011 بروبابلومون حتى 2012 كانوا عندنا دي طاقه 3 4 انترونور اترونجي ومعهم انترونور تونسي وكان نيفو طالع تلقى لي لي لي لي لي زيكيب فيهم دي جوار افريكان يلعبوا مش يعملوا كان وقت خاطر الشامبيون تاعنا كان ان ترومبلان كل اوروب
1: فهمت بالضبط
0: اليوم عندك خاطر كي تسكر على روحك ما تعملش روسيكلاش وتقول انا تونسي يا اخي تونسي ما ينجم زاد يستفاد بالك واحد كيما ايرفي روناك فهمت هو كلامه يقول لك الفلوس بركه
1: محمد مش فلوس بركه
0: ماهيش فلوس بركه الجو اللي راه خاطر هو الجو اللي راه والعباد اللي حكى معاهم يقول لك هذا ما نجمش ما نجمش
1: وعنده دوتر ليه وعنده دوتر اوفر
4: وعنده
1: يخليوه
4: يلقى منتخب
1: السنغال جاهز ارتاح له من تونس وينجح فيها خير يمشي لها
0: فما فما لوكس فما فما
1: لان اكثريه ممكن زي
0: موجوده مي كان بروبوزيسيون تاع تونس وقت جاي من الاول على اساس يعمل ان سالير معين للدو ماتش ومن بعد كوب دي موند يقعدوا ويحكيوا وكانت فما فكره حتى السالير بقت نيغوسي انت على خاطر ما تنساش اللي ارفي رونار صار له كيما صار ان بو سيمي ترابلسي في ليكيب ناسيونال هو الى كاليفيه وبعد مشى واحد اخر فهمت هو الى كاليفيه العربي السعودي السعوديه ومشات
1: انا عندي سؤال اسكو فو فوايي انه في منتخب اكابر وطني نحكيوا بروجي ولا يلزمنا نحكيو بروجي
4: احنا البروجي
0: قبل بروجي اللي مربوط قبله صح قبله والواحد منتخب الوطني
3: الكلام اللي قال الديريكسيون تكنيك
0: لازم البروجي قبله كما قال لك ديريكسيون تكنيك وهو ليكيب ناسيونال شنو الاهداف اللي تحب تخلط لها
1: بالليكيب ناسيونال انا اسكو لهنا طول هنا مربوط الفرنسي هيرفي رونار لو بون بروفيل باش يعطيني بروجي تاع
0: عنده الاكسبيرينس اون افريك ديجا وانت تحضر في الكان 2027
1: وجهة نظر والله الحقيقة باحترامي
4: ما تنزل حتى روجنا على اسم كبير باش نغطيه به شوية على الفشل
1: هو هذيك هذيك الحكاية سيد لامورفين
4: طاوة لقينا الحل باش نلقى
1: أما ليه أكتوالمون يا شهير الحقيقة ما هيش كما قلت كيما انديبوندومون دينا ما هيش حكاية تسامي حكاية بروجي قبل هات نحطوا يدينا على البروجي نحطوا لهنا يلزم زادة الإدارة الوطنية للرياضات الجماعية في وزارة الشباب والرياضة تكون موجودة وتكون فعلا ورأي الأمر ما عندها دراسات وتعرف التوجهات كما قال محمد قبيلة فما إرادة سياسية يعني فما توجهات كبرى وطنية تحط لي زوبجيكتيف الكبار خليني يقول وتعطي للديريكسيون تكنيك ناسيونال هي اللي عليها أنها تفرق وتخدم لي ديتاي سور تيران هذا المطلوب مع انه يزمك
3: مع مع مع دعم المدرب التونسي علاش نقول لك حاجه انا مانيش في الاسم ولا ليترون الناسيوناليتي في الحاجه ديما نقول انا حتى الناسيوناليتي نتاع لونترنور دعم المدرب التونسي اليوم خلينا نحكيوا اليوم المدرب التونسي ماهوش محمي احنا اليوم عنا خلينا
0: في تونس باش بانك خاطر يخرج برا شوف اليوم شوف الممرين في المغرب
1: ينجحوا
0: التوانسه ينجحوا في المغرب وتو عندهم مطلوبين في العراق
3: في السعوديه
0: لا وفما حاجه اخرى فما حاجه اخرى الممرين التوانسه كي تشوفوا كيفاش يخدموا في تونس تشوف كيفاش يخدم البر تقول السيد مش هو
1: تعرفش علاش تعرفش علاش خاطر احنا في تونس ما نتحطوش في نفس الوضعيات كيما يجيب فيها انت اجنبي اللي تعطيه له هو ما تعطيهوليش لي انا كما نمشي انا لبرا نلقاه ما نلقاهش في بلادي ديما احنا عندنا اكل الغزره بشطرعي من المسؤولين نتاعنا
3: هذاك علشان تو باش نربط بهذاك.
1: ما هذه المشكله علاش قلت لك انا ارفين رونار انا مع مع شوف تقولني كارلو انشيلوتي بوتيتر نسمع تقولني بيب غوارديولا نسمعك هذوما ناس عامله كتب وكاتب كتب ونجمو كي حتى كيف يجيك يعطيك ان بلوس حتى ليين انا جي بزوان دافوار كيلكو شوز دو بلوس. اما الحقيقه معناتها فما انا خدمت مع جين خدمت برشا ليه ما سمحني والله العظيم وراس خويا ولا بروفوني يشوف التوانسه وين ما يمشي ويبدعوا
3: هذاك علاش
1: يمشي ويخرجوا
3: يخربط لك انا بحاجتين. نحن اليوم احنا اليوم كاداره فنيه به اليوم عنا نرجع للاداره الفنيه اللي باش نحكيوا عليها خاطر انت اليوم عندك المدربين التوانسه باش تحميهم. احنا اليوم عنا وداديه بالنسبه للوداديه ما نجمتش تعمل حتى شيء على خاطر ما عندهاش قوه مع الفيدراسيون باش تحمي المدرب التونسي سواء على الكونترا سواء على حقوقه سواء على اي حاجه. اليوم المدرب يحس روحه اليوم يجي ديريكت للنتيجه من الصغار للكبار راه نحكي لك ما تجيبش يعمل نتيجه. اثنين احنا ما عندناش لا ريسيكلاج قاعدين كل مره نحاول باش نعملوا لا ريسيكلاج لكن احنا وقفنا في حتى الحاجات نتاع الريسيكلاج. اليوم فما حاجه اسمها اداره رياضيه. هل شفت اليوم واحد عندنا مسؤول في تونس عامل اداره رياضيه؟ الوحيد تو اللي هو مشى عمل الملاعب شو اسمه نتاع الكويت الكويتي المهاجم نتاع الترجي الرياضي التونسي الخنيسي عمل اداره اعمال رياضيه. اليوم احنا حتى المسؤول مع كل احترامات المسؤول اليوم كي يسمع الكلام من هنا ومن هنا ما عندوش شكل اليوم الاستراتيجيه نتاع مسؤول رياضي كيما قبل كانوا عن المسؤولين. فما برشا مسؤولين اش قاعده يمشي فك الكلام نتاع الوضع الخارجي اللي موجود فيه دونك هناش يعمل ياثر على المدرب. المدرب اش يعمل؟ يبدا يزرب ثلاث مباريات ويخرج. لو تلاحظ اليوم احنا الموسم فارت شكون قعد؟ زوز مدربين عماد بن يونس وعامر دربال. شكون الثالث اللي قاعد؟ محمد الكوكي. ثلاثة مدربين فوز البنزرتي أربعة مدربين
0: محمد الكوكي خرج من صفاقسدام
3: معناته باش شو معناته استمراري محمد عمل الخدمة عنده عامين التالي خرج وصفاقس شفنا صار فيه محمد الكوكي يرجع صفاقس يعمل خدمة كبيرة اليوم تلقاه
0: ما جابش كامل الخدمة اللي ما خلوش كملها
3: فهمت معناته اش حبيت نقول لك هنا نرجع هنا فما دي بوان
1: هما بعد محمد جيل صفاقس
4: مازال يلوج
1: انكرونو ولا انكرونو
0: ايه
1: شعملنا
4: بيه
1: هاو يترانجي وهاو تونسي
4: نعملو بوز
0: شوية ايه نيكون ديشون تخدم فيها
1: يرحم وديك
4: حمزة وليد شنو نكملو نحكيو على المنتخب لكن خلينا نعمل تلالة نبدلو شوية هكا من كرة قدم كرة قدم المصغرة نعمل تلالة مع لطفي خالد لنهائي البطولة اللي يتلعب اليوم يعطينا أكثر تفاصيل. مرحبا بك لطفي.
5: تحية ليك شهير تحية لموجات إذاعة الوطنية التونسية. اليوم ختام الموسم الرياضي بالنسبة لكرة القدم المصغرة بعد قليل انطلاق مباراة الدورة النهائي لكرة القدم النسائية تجمع النجم الرياضي ببركو والجمعية الرياضية في مدنين. نعطيك بعجالة تشكيلة الزوز برك اسلام العبيدي بالنسبة للنجم الرياضي ببركو سلمى بنية سمر أدريدي شيمة المدوري آمنة الحامدي رابعة الجويني شيمة المناصري شيمة شوات وأشواق بخوش وأمل بجاوي مدرب الفريق كمال أدريدي. بالنسبة للجمعية النسائية بمدنين نورة الجديدي إيمان الزريدي أسمى جماعي سيرين الحداد فاطمة الجباحي تيسير اليزيدي أحلام ماجوري سامي أبو عبيدي سليمة مفتاح والمدرب هو محسن مهدي. بالنسبة لنهائي السيدات بعد تاريخ تنطلق المباراة وعلى موعد إن شاء الله 6:30 مع موعد نهائي الرجال بالنسبة للبطولة لكرة القدم المصغرة بين الرياض الرياضي في سوسة المتوج الأسبوع الفارس في الأميرة مع الاتحاد الرياضي ابن خيار. معنا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة يوسف الحاج يوم ختام الموسم بالنسبة لكم.
6: مرحبا تحية لك لطفي وتحية شهير في الاستديو ولخيمة المستمعين. كما قلت لطفي اليوم ختام الموسم الرياضي 2025-2026 في كرة القدم المصغرة في نهائيات الأكابر والكبريات أو الكبريات قبل الحقيقة النجم الرياضي ببرق وجمعية نتائية بمدين ثم الاتحاد الرياضي بالاختيار والرياضي الرياضي بسوسة في الرجال. إن شاء الله تكون نهاية موسم أم بوتيك كما حبينا احنا كمكتب جامعي وكما رسمناه للحقيقة وكما تابعته في الأسبوع الفارط نهائيات الكاس. إن شاء الله اليوم زاد يكون عرس بأتم هذا الكلمة.
5: يعطيك الصحة موافق يوسف، تنظيم ممتاز كالعادة من نعم. أسبوع الفرد هنا في البحيرة شهير، ولنا المتابعة بعد قليل.
4: شكرا لك لطفي خالد. نرجع لكرة القدم، مش نرجع باش نكملوا باش نغلقوا الملف قبل ما نمشيوا بعد شوي باش نحكيوا على المونديال وعلى المنتخبات الإفريقية والعربية. بالنسبة للمنتخب التونسي توا اللي جاي، شنو يلزم أول خطوة تصير وليد؟
0: الخطوة إنه يكون مكتب الجامعة ما بشقعد هو، تكون له من الشجاعة أن يخلي المدير الوطني الفني من الديكتور ديكتيك ناشيونال يعمل تقييم علمي صحيح من اللوجيستيك لبريباراسيون اي تو لو رست توت لي كومبوزونت اللي خلات البريباراسيون كاوتيك هذه وريزولتا كاوتيك اللي صارونا في الكوب دي موند هذه. وعلى الأساس هذاك باش تبش نو البروجي سبورتيف صار اللي أنت تحب عليه، باش وقت تنجم تختار وتجيب لي سيليكسيونور ان سيليكسيونور، تختار ان سيليكسيونور ناسيونال اللي باش يمشي لك البروفيل نتاعو نجم يمشي مع لو بروجي هذاك، ان فيريتابل بروجي سبورتيف سور 4 ans. مع بروميير ايتاب الاولانيه هي الكان 2027، ساشون كو رانا نحكيو على حاجه غدوه باش تبدا ليزيميناتوار والكل موجودين راهو في سبتمبر، عندنا عندنا دي جورني معناتها سبتمبر، بعد عندك اكتوبر، عندك دي جورني فيفا باش يجيو ورا بعضهم. دونك كان فما اختيار لازم يصير من توا، واللي باش يصير يعمل لا ليست نتاعو اذا باش يصير راجونيسمون نحبوا نعملوا على راجونيسمون ولا راجونيسمون راجونيسمون ici par
7: étape
0: étudier par étape فما une ossature تاع سيليكسيون لازم تقعد تتبدل بشويه بشويه، مش انت تجي تبدل تجي تبدل اكثر من 10 ولا 15 واحد تحطهم جدد تحبهم يلعبوا مع بعضهم في اربع ماتشات، ما تجيبهم يلعبوا دو ماتش اميكو وتقولوا لهم ما يطفى اي يجي يلعبوا مع بعضكم كوب دي موند كلوب كوب دي موند قلت كوب دي موند كوب دي موند واحد.
7: واش معناتها التشبيب؟
0: التشبيب جيب
7: يعني نحكيو على منتخب وطني لا
0: لا
4: باش تجيب شوبين جدد
0: في شوب معناها دي زانترناسيونال صغار اللي بداوا يطلعوا.
7: ما هو هيك شفت خاطر مرات
4: المشكل اللي احنا حتى الشبان اللي عندنا ماهمش في
7: ها عندك شبان
0: ما يكملوش ما يكملوش ما يكملوش على خاطر في الانديه نتاعهم ما يلعبوش بالقدا، والا ما يقم النيفو نتاعهم يتيح على خاطر الانديه نتاعهم تلقى دوزيام موتي دو تابلو والشامبيون نتاعك بتبيعته طايح.
3: نرجعوا للاداره الفنيه القوانين اللي كنت تحكي فيه. بالنسبه لي انا القوانين كيفاش تشبيب نجم انا نحكم نفرض علينا اليوم على الجمعيات فما كوتا معينه نتاع لاعبيه لازم تكون موجوده في وسط الفريق الاول اللي هما مثلا نقولوا اليوم نحن مولد اليوم الاستراتيجي هذه استراتيجيه لازم تعملها خاصه المعلومه اللي عندي انه الفيفا تقريبا تنجم تدخل في في 3 مليار والى 4 مليار دينار تونسي في موضوع التطوير، شرط انك تبرهن انه شيء هذا ماشي لتطوير الكرة القدم التونسية. ملف كامل لازم يمشوا للفيفا وناس قاعدة تخدم عليه وفهم برشا ناس خدمت عليه، نعرفوا عنا ناس خدمت كما نجم نقول نجم نسمي الاسم رضا صلاوي خدم الموضوع هذا خدمه وتو متواجد في الامارات العربية المتحدة وقاعدين يطوروا في الكرة متاع الامارات بالمشاريع هذه بمشاريع تطوير كرة القدم عن طريق الفيفا. اليوم فما مشاريع تدار من الفيفا تجي تراقب هنا تونس تشوف هل الفلوس هذه ماشي في التطوير وإلا ما هيش ماشي في التطوير، وهذا يكون يبدأ منين كما قلنا من الإدارة الفنية، يبدأ من المداخيل تجيب السورس باش تحاول انت اليوم تعمل ملاعب على الاقل ملاعب لي سانتيتيك نجم نقولوا باش نبداو نطوروا فيها في الملاعبيه الصغار لي كابتاسيون وين باش تمشي تعمل الكابتاسيون من المدارس من برا من البطاحي اللي كنا احنا نلعبوا فيهم، هذا يكون يلزموا مشروع كبير يتحط على خاطر تنجم الفيفا اليوم خاصه من اللي جاي ارسين فينغير قاعد يخصص في مداخيل كبيره للتطوير يات نحن نستغلوهم هذوك هاو هذا اي فلوس نحن موديم مشكلتنا شويه فلوس في التطوير هذه موجوده مع الاداره الفنيه مع القوانين مع اليوم بالبطوله السعوديه نحكي لك اليوم مواليد 2004 لازم يكون موجودين سبعه ملاعبيه في الفريق 25 لاعب ينجم يسجل ما تسجليش 50 علاش تسجلي انت 50 في الكشوف هذا نتاعك سجل 25 لاعب في ال 25 افرض عليا اليوم مثلا نفرض عليك انا ملاعبيه وهذا راه توجه باش تقول لي ليه ما نجموش هاي الناس ماشي يا فيه وهي قاعده تتحسن كيما كيما باش نعدي لك باس انا تا لي زيكيب افريكي ارجع شوف لي زيكيب افريكي كيفاش تمشي
4: والباس هذا تو نحكي فيه بعد بالساعه الخامسه نحكيو على المنتخبات الافريقيه وعلى زوز عرب اللي قاعدين متالقين في المونديال هذا لكن مش بالساعه الخامسه ومن بعد نرجع
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعينا الكرام تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حملة نفذتها بلدية تونس بدائرة البلدية باب حرب العاصمة بمشاركة مختلف المصالح البلدية المعنية تسفر عن تحرير 17 مخالفة صحية إلى جانب حجز عدد من الطاولات والكراسي المستغلة بالطريق العام دون ترخيص. والبلدية تجدد دعوتها لكافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى الالتزام بالتراتيب والقوانين البلدية الجاري بها العمل حفاظا على سلامة الفضاء العام وضمانا لحق المواطنين في محيط نظيف وآمن ومنظم. تونس تحتضن يومي 7 و8 جويلية الجاري في العاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات والذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع عدد من الهيكل. شركة نقل تونس تنطلق نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئ في إطار برمجتها الصيفية تربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد، قلعة الأندلس، والمرسى، وسيدي بوسعيدة. موسم الحصاد في ولاية باجة يشهد تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في باجة شكري الجبية. وتتصدر باجة قائمة الولايات المنتجة للحبوب بنسبة 21.6% وفق آخر الأرقام التي نشرها ديوان الحبوب. وفي العالم، تحذيرات مكثفة في واشنطن لعقد قمة مرتقبة بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث ملفات المنطقة. طهران تواصل اليوم الثاني مراسم تشييع المرشد الراحل وسط غياب للمرشد الجديد ومشاركة دولية لافتة. الكرملين يعلن عن حصيلة ضربات واسعة استهدفت أوكرانيا تزامنا مع تصريحات حول عرض ترامب المساعدة في التوصل للتسوية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج العنيف الذي ضرب فنزويلا إلى نحو 3000 قتيل مع استمرار عمليات إنقاذ. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
9: معانا بدات الحكاية ومعانا بدات سبور.
12: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
9: وقايد سبور.
13: وقايد
9: وقايد سبورت.

0: مرحبا من جديد على موجات الإذاعة الوطنية. نكملوا في وقاية سبور بعد ما حكينا على المنتخب الوطني التونسي والمدرب والإدارة الفنية. باش نحكي شوية على المنتخبات الإفريقية وخاصة المنتخبات العربية المتألقة في المونديال إلى حد الآن. نحكي على المنتخب المغربي والمنتخب المصري. شفنا المغرب البارح وتأهل للدورة الربع نهائي بعد الفوز على كندا 3-0. المنتخب المصري بعد مردود متميز والوصول للدور الثمن النهائي والمواجهة المرتقبة مع المنتخب الأرجنتيني. وليد، شكون من المنتخبات ممكن يشدك إلى حد الآن؟
1: المنتخبات العربية تحكي؟
0: الإفريقية
1: ككل. الإفريقية منتخب كبير مالكري اللي انسحب، ولكن انسحب لتيتوت. والمنتخب المغربي زدت تأكدت معناها من البرفورمانس نتاعو، من النيفو اللي قاعد يحقق هذا البالي آخر. منتخب المغرب تشوفوا البارح كيفاش يلعب، معناتها بون مرة هذه كارد فينال باش يقروحوا مع فرنسا، دونك دومي فينال باش تعاود نتاع المرة الأخرى نتاع الكوب دو مون نتاع قطر. الحقيقة هذوما زوج المنتخبات اللي يشدوا أكثر. المنتخب المصري قعد معناها في ديلا سا ريبيتاسيون، ولو أنه الترشح نتاعو كان صعيب شوية مع أستراليا. معناها اللي قدموا الكاب فير اقوى بكثير من اللي قدموا المنتخب المصري.
0: طبعا نحكي شويه على المنتخبات الافريقيه، خاصه اللي بداوا كتسعه ومن بعد بشوي كلها انسحبت، وبقات المغرب وبقات مصر. باش نمشي واحنا اتلال المصر توا، باش ناخذ معنا الزميل الاعلامي محمد شحاته والمحلل الرياضي الموجود معنا في المباشر. ناخذ ردود الافعال في الشارع المصري وايضا الانتظارات من مباراه الارجنتين. كابتن محمد مرحبا بك.
2: اهلا بك استاذ شهير، والتحية لك طبعا، والتحية لضيوفك الكرام والكباتن في الاستوديو.
0: فرحة كبيرة اكيد في الشارع المصري الايامات هذه، خاصة بعد التأهل الاخير في انتظار ملاقات الارجنتين.
2: بالتأكيد يعني في حالة من السعادة الغامرة بالنسبة للجماهير المصرية، يعني من خلال اداء الجيد بالنسبة للمنتخب المصري حتى الان، يعني وصعوده لاول مرة يعني في هذه البطولة. المنتخب المصري حطم جميع الأرقام القياسية بالنسبة لي في مشاركاته بالنسبة لبطولة كأس العالم، حقق أول فوز لي في هذه البطولة، صعوده من دور المجموعات لأول بطولة لأول مرة في نهاية كأس العالم، صعوده لدور 16 لأول مرة، تسجيله لثلاثة أهداف في مباراة واحدة. أعتقد كل هذه تعتبر نجاحات بالنسبة أو فيما اعتباره ممكن فك العقدة بالنسبة للمنتخب المصري في نهاية كأس العالم، قياسا على تاريخه في بطولة إفريقيا أو بطولة أمم إفريقيا، يعني صاحب الرقم القياسي وعنده تاريخ حافل على سواء على مستوى الأندية أو حتى على مستوى المنتخبات. ولكن ما ينقص المنتخب المصري هو التواجد بقوة في نهاية كأس العالم، ولكن في هذه البطولة أعتقد أنه ممكن أن تكون بداية كسر العقدة بالنسبة للمنتخب المصري، أو حتى مسألة البناء على ما تم في هذه البطولة.
0: شفنا احنا قبل البداية بالنسبة لكأس العالم ثم شوية انتقاد للمدرب والإطار الفني للاختيارات لبعض اللاعبين، طيب ظهر لي مع التقدم أكثر في المسابقة الانتقادات هذه نقصت، وحتى وليت العبيد الكل مقتنعة بحسام حسن وبالإطار الفني الكل.
2: بحقيقة الأمر يعني أعتقد أن المسألة الحديث عن بالفعل كان في انتقادات بالنسبة للكابتن حسام حسن قبيل انطلاق بطولة كأس العالم، ولكن دعنا نتحدث بكل صراحة، يعني إدارة الكابتن حسام لمباريات بطولة كأس العالم أعتقد هي الأفضل بالنسبة للكابتن حسام. أعتقد العلاقة أصبحت وطيدة ما بين اللاعبين وبين المدرب المدير الفني، عنده إدارة أكثر من رائعة بالنسبة للمباريات. أعتقد أنه بيسير في الطريق الصحيح، يعني متوقع أن المنتخب المصري يؤدي مباراة كبيرة أمام المنتخب الأرجنتيني. يعني أعتقد أن المنتخب المصري أصبح الآن ليس لديه ما يخسره في هذه البطولة،
0: يعني بالنسبة للمصريين اللي حب يوصل له المنتخب هو وصل له بطبيعة تواجد في الدور هذا. مباراة الأرجنتين هي من تحصيل الحاصل بالنسبة ليهم حاليا،
2: وليست مسألة تحصيل حاصل، ولكن أعتقد الضغوطات أقل. يعني أنت بتواجه فريق بيمتلك واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة ميسي، وأيضا بطل سابق في النسخة السابقة في بطولة في قطر 2022، بالتالي انت مطالب انك باداء جيد، يعني مساله الضغوط هتكون اقل يعني خصوصا في هذه المباراه يعني، ولكن الجميع بيتوقع ان المنتخب المصري يؤدي مباراه كبيره يعني في هذه المباراه.
0: عديد من اللاعبين اللي تم اكتشافهم في المونديال ايضا بالنسبه للجماهير، هل شفنا فيهم اللي سجل وفيهم اللي يقدم مردود ممتاز؟ شكون الملاعبيه اللي عليهم ثناء كبير حاليا في مصر؟
2: لا اعتقد ان شفنا برضو في بعض اللاعبين زي زيكو اللي ظهر بشكل جيد، واحد الاكتشافات في هذه البطوله برغم من كبر سنه يعني عمره 28 عام، ولكن ظهر بشكل جيد او يعني كانت اول مبارياته مع المنتخب المصري يعني امام روسيا والبرازيل يعني في الوديات يعني، بالتالي ده نجاح يحسب بالنسبه للكابتن حسام حسن. شفنا حتى الآن يعني أعتقد أن الكابتن حسام استطاع يعني استخدام 22 لاعب من 26 لاعب، ده يعتبر نجاح بالنسبة للمدرب أن تعتمد على هذا الكم الكبير من اللاعبين يعني، وشفنا التألق لأكثر من لاعب حتى عندما يغيب بعض اللاعبين بتلاقي أن البديل بيؤدي بشكل جيد. شفنا مثلا في حالة غياب فتوح شفنا اللاعب كريم حافظ الظهير الأيسر أدى بشكل جيد بشكل رائع، ده يوضح لك إن في منظومة وفي عمل جيد يقوم به المدير الفني. شوبير مصطفى شوبير بيقدم بطولة أكثر من رائعة، حارس مرمى منتخب مصر وليه دور كبير جدا في هذه البطولة. رامي ربيعة على مستوى خط الدفاع، ياسر إبراهيم، محمد هاني بالرغم من احرازه هدفين عكسين، ولكن واحد من افضل الاظهره يعني اللي ظهرت بشكل جيد في هذه البطوله الظهير الايمن بالنسبه للمنتخب المصري. حتى الان معظم اللاعبين جيدين يعني باستثناء مرموش لم يظهر بمستواه المأمول، يعني في علامات استفهام حول ادائه يعني، خصوصا انه في يعني ادائه دائما ما يتميز بالانانيه الشديده يعني.
0: نكمل معاك بانتظاراتك من مباراة الأرجنتين والتكهنات بالنسبة لك.
2: يعني كمصري يعني وك 2-1 إن شاء الله للمنتخب المصري نتمنى.
0: ما تقوليش الهدف اللي يسجله الأرجنتين شيء يسجله ميسي زيادة.
2: لا حتى لو سجل ميسي مش مشكل، بس المهم أن المنتخب المصري.
0: واضح، شكرا لك محمد شحاتة، إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب المصري المنتخب العربي صحبة المنتخب المغربي في التواجد في أدوار متقدمة على الأشلاء، مباراة صعبة أمام منتخب الأرجنتين نهار الثلاثاء 15 بتوقيت تونس، والتوانسة والكل تقريبا ولاو يستناو أكثر المشاركة المغربية والمصرية. شفنا البارح حتى في المقاهي كي تعدى وقت اللي سجل المغرب الناس الكل تصيح وتعيد كأنه المنتخب التونسي هو اللي يلعب.
1: أكيد خاطر المنتخب سوتو المنتخب المغربي العوام الأخرى شد الجمهور معناها الرياضي بصفة عامة بالمردود نتاعه ماشي وقاعد يتحسن، معناتها ماشي في في في ريتم طالع وفما خدمة نتاع متواصلة وفما لعب وفما نجوم تعودنا عليهم كيما بونو كيما دياس وكلهم، دونك بدينا بدا يخلق في في في جمهور ليه بطريقة اللعب نتاعو بالنتائج نتاعو. بالنسبة للمنتخب المصري ماهوش معناتها جديد عليه، المنتخب المصري عنده التقاليد صحيح كما قال زميلنا المصري أول مرة يكسر العقدة نتاع الدور الأول اللي تيتون، معناتها اذا في كوب دي موند 48 سيليكسيون منتخب كيما منتخب مصر معناتها بلي تراديسيون تاعو سور بلان معناها سورتو على الشيل كونتيننتال ما يعملش شيء هذايا، ما معناها وقتها باش الريبوتاسيون تاعو كل سوغا ميز اون كوز، فهمت؟ دونك خاطر واحد دونك باقي قاعد المنتخب المصري على المستوى الخبره نتاعو على مستوى معناها الملاعبيه اللي هم ملاعبيه خبره، وحتى كي يطلعوا ملاعبيه جدد يدخلوا بك الديسيبلين اللي بورث، خاطر عندهم ياسم متأثرين بالكرة الإنجليزية، دونك ماخذين برشا على الإنجليز المصاروة، هذاك علاش تلقى القوة في بتاع الملاعب المصري هو في الديسيبلين نتاعو، فهمت؟ سورتو في الهيجين دو في نتاعها، دونك باش نقعدوا نتبعوا مصر والمغرب على المستوى العربي، ولو الواحد المهمة نتاع الزوز فرق باش تكون صعيبة ياسر، معناتها مصر مع الشامبيون دو موند ان تيتر الارجنتين والمغرب مع فرنسا اللي خرجتها في الإديسيون اللي تعدت.
0: نحكي شوية المنتخبات الإفريقية. حمزة بالنسبة لنا شفنا على 10 منتخبات 9 أهلوا للدور الثاني، من بعد شفنا أنه خروج متتالي للمنتخبات، خاصة منتخبات اللي توسمنا فيهم خير، شفنا السنغال، كوت ديفوار، غانا، لكن ثم السذاجة الإفريقية اللي نعرفوها دي ما موجود
1: اللي سميتهم أنت دي كانوا ربحين ورجوا عليهم.
0: شفنا الكونغو ديمقراطية زاد
3: كيف غانا زاد كيف كيف تعديت بجنب الحدث، خاصة
1: غانا كانت ربما مرتفعة على خاطر النيفو نتاعها كان طايح شوية.
0: مثلا السنغال أكثر حاجة اللي تكون منتصرة على بلجيكيا 2-0 ومن بعد ترجع وتخسر. زاد شفنا الكونغو الديمقراطية اللي بعد ما كانت رابحة 1 بلاش خسرت في آخر المباراة وقبلت زوز أهداف.
1: هذيك تلعب مع الإنجليز.
3: التفسير هو تفسير ذهني معناتها بالأساس، معناتها في الوضعيات هذه خاطر لونديرونس بسيكولوجيك متاع اللاعب الإفريقي بصفة عامة مقارنة باللاعب اللي ينشط في الـ ولا تكون في البطولات الأوروبية تكون ديما أقل، ومرتبطة كثيرا بالعامل البدني، خاطر احنا خليني أقول عند اللاعبين الأفريقيين معناتها بدنيا دخلوا للكوب دو موند افيك ان بو دو ديبويزمون، خاطر ما نساوش راهو من طبق البيت النار، يعني من البطولات نتاعهم اللي وفات وكانوا عندهم في برشا ريتم فيها مشاو ديريكتومون الكوب دو موند. الحقيقه لهنا العامل البدني لشكون يرجع؟ يرجع بالنظر للستاف تكنيك، لانه عندي بارامتر جدد اللي شفناهم في الكوب دو موند هذيا خلينا نقول سي لو فاكتور اللي تخدم التعليق، خاطر كي ناخذوا احنا مثلا ليكيب ناسيونال تاعنا ما نجموش ندخلوها في الحكايه دي. علاش؟ خاطر احنا جبنا ملاعبين براتيكمون شطرهم بطاله، دونك ما عندهمش لو ريتم دو ماتش وكذا، وحابين احنا نعطيهم لو ريتم دو ماتش،
4: دونك في تبرقه ما خدمناش
3: في المنتخبات الاخرى.
1: هنا بود صبري
3: هنا هو تلهي احنا ما هو تلهي به. المنتخبات الاخرى الحقيقه لعبت على البريباراسيون فيزيك اترافير لو بارامتر دو ريكوبيراسيون، خدمت برشا على ريكوبيراسيون اكتيف ماهيش باسيف. حتى لي سيتياسيون تكتيك او نيفو دي ماتش او نيفو دي زونترينمون كانت مخدومه على البارامتر هذاك، عكس المنتخبات الافريقيه الحقيقه اللي ما خدمتش عليه. وهذاك علاش شوفوا المنتخبات الافريقيه كل سورتو اللي سميتهم، شوف انت ترجع لي ماتش نتاعهم تلقاهم كيفاش يبداو اون فورس من الماء، يبداو اون فورس لونتام تكون قويه، يدومينيو لو جو، يلامبوز لو جو، يعملوا ريتم قوي، لكن فك ال 20 مينوت 15 مينوت الاخرانيه تحسهم ان سو غلاش فيزيكمون بار لا سويت سا توش ديريكتومون لا كونسونتراسيون. هذاك علاش شوفوا في قبولهم في قبولهم لاهداف بطريقه بانال برشا شويه تاع باناليتي دو فود ماركاج حاجه كيما هكا، يعني ما فماش حتى دومينونس كيما نقولوا تكتيك ولا جمله فنيه كبيره ربحت بها الاخر الماتش بتاع ليكيب ادفيرس، لكن هذه هي السذاجه الذهنيه، مش السذاجه في الشخصيه لكن السذاجه الذهنيه امبوزي بار لو مونك فيزيك اللي ما خدمناش عليه. بالعكس نورمالمون خاطر في الكوب دو موند هذه شهير لو بارامتر دو ريكوبيراسيون هو اللي قاعد يعمل في ديفيرونس كبيره اونتر لي غروند ايكيب. لا سول ايكيب ما افريكان اللي قاعده بالحق تخدم على شيء هذا ودبوي دي زاني، حتى في شيء عارفه روحها، خاطر راهو 48 ايكيب، يعني بلوس دو ماتش ولابس دو تون ما بين انك تكمل لي شامبيونان نتاعك مع الفرق نتاعك وتدخل كوب دو موند ما فماش وقت، دونك عارفوا رواحهم انه قاعدين يلزموا يخدموا على البارامتر هذه اللي هي المروك، ونشوفوا المروك كيفاش تبدا الماتش كيفاش تكمل، تبداها اون فورس تكمل اون فورس، ما فماش هكا السذاجه.
0: وحتى كي يدخلوا معوضين ديما يلقاو فريشير فيزيك، وشفنا
3: ديما ديما
0: هما اللي ياخذوا حتى
1: بعض الحاضرين فيزيكمون جايين وداخلين بوحده بوبجيكتيف معين،
3: وما طيحش ليكيب ما طيحش،
1: دخلوا مثلا باش تسكر نوني باش طيح ريتم من غادي
0: حتى فيها مش كنت خلوا سجل.
3: شوف توتي ايتودي توتي ايتودي، ما فماش حاجه لي سي او بارازار في المغرب. الاكزيستانس نتاع نتاع نتاع ستاف نتاع الفيزيوناج القوي برشا
4: محمد وهبي راهو سامحني قصيد عليك محمد وهبي راهو يعرفوا الشيء هذا، موش راهو جاي يعرف كيفاش كل كيما كنت تيدي معناتها راهو معناتها. خلينا نرجعوا 5 سنين التالي محمد وهبي مساعد مدرب في نادي الفتح، راهو
0: ساعه
4: اي مساعد مدرب في نادي الفتح
1: نمشي معك بعد منها
0: وتطور
4: وتطور وعرف كيفاش يتعامل مع
0: وخذ فرصه
3: كره علم يا شيخ
4: وزاد كيف كيف
1: مع كره علم في 2023 الصحفيين المغاربه الجورناليست سبورتيف ما كانوا يعرفوش محمد وهبي شكون جاء لعب هنايا في التورنوا دو ليناف في رادس في رادس في الكرام وخسر مع الكيب تاع تونس المشكله وظلوا من بعد خلاوه وخدم هز مع اللي طلع بهم في الكاتيجوري وهز مع
3: كوب دي مون وقت اللي تخدم على بروجي وتكون عندك كما قلنا من الاول ليني دو كوندويت واضحه مش نمشي من البوان ا مش نمشي للبوان بي الثنيه نتاعي ظاهر على شكون باش نعمل كذا اخي محمد وهبي ما هو سحار سي با ماجيسيان مي سي كالكان كي ا كي ا كي ا كرو في بروجي
1: متكون بورتو سيتي بانجور
3: سي نورمال
1: يلعب في جينيور برك بلجيكي
3: وبعد تخرج البوان فور تاع الستاف الماروك وريتها في في في ستاف تاع جابون لي دو هذوما تاع جابون الور لا لي ميساج بار نيميرو بار تابلو في التيران سي تان لونغاج شوف وين وصلنا شوف احنا وين معناتها وين يخدموا الناس محمد وهبي وقت اللي يحط بحذاه ستاف فيزيوناج سي كالكان كي سي لير لي كود ثم مدربين الحقيقة تمد له الفيزيوناج دي دوني كذا ما يعرفش يقرأ ما يعرفش هذا السيد يعرف يقرأ ويمن مش حاطه فيزيوناج تصويره دونك توتي يتدي حاليش قلت لك انا حتى
4: لا تنساش زاد يتدي اوكي اما زاد الملعبية اللي عنده زاد اليوم انت على البنك عنده مرابط و...
3: سي نورمال
1: عنده اسامي اللي يوزن
4: عنده الرحيم يتاكون هو حتى شو الملعبية اللي عنده
0: الرحيم كي تخل
4: خلش عمال اللي يحبه
0: اسماعيل السيباري كي تضرب
3: عليه هم ناخذوا احنا
4: عندك لاعب صغير هاو كيف انجكتيهم لاعب صغير اللي كان معاه هو في لي 18 بوعادي كيفاش عمل البرفورمانس ان غران مسيو ان غران مسيو في التيران عندي برشا ما شفتش ملاعب في عمره 18 شوف ذكرنا نحن في ممكن في نياستا في ملاعب كيما هكا ستار ياخذ الكره يلعب الفيرتيكاليتي
0: البو عزيزي نحسوا شويه هكا في تونس
4: شويه معناتها دونك احنا اليوم حتى في هذا الكل مثلا مقارنه بالعشر كيبات اللي قلتهم انت اليوم في العشر كيبات بالاحصائيات الثلاثه التروازي كيب الاقوى عن بدات تبدا بها المروك مصر ومن بعد الكوت ديفوار نحكي تروا ماتش الاولانيين في البوسيسيون بتاع الكوره بالنسبه 49% للمروك 46% للمصر والكوت ديفوار 45 لي باس هذوما اللي نحنا نحبوهم تاع لي زونترنير في البروغريسيف بالنسبه فيرافون هذيك بالنسبه 34% بالنسبه للمروك 30% بالنسبه للمصر 23% بالنسبه للكوت ديفوار معناتها من هنا العامل اللي بيناتهم هو لو ميم سيستم تكتيك لكن تعرف اليوم في 4-3 نجم تولي 3-5-2 فليكسيبيليتي جو هذاك الكل كما كان يحكي لونترنور تاع جابون لكن اليوم في الافريق علاش جبت الموضوع هذا حبيت نعمل امتي اناليز هكايا فهمت بال نمبر دي باس ريوسيت الناس توصل ب 500 600 واحنا عاملين 350 عندنا المروك 565 المصر 560 والكوت ديفوار 513 بار ماتش نحكيو
0: حتى البارح المنتخب الفرنسي وقت تفرجنا زاد ظهر لي بارابور للمنافس نتاعو فوا 4 بالنسبه لي هو عدد
3: لي
0: باس اللي
3: مالغري يلعب كونتر اون ايكيب تري اجريسيف
4: اي فما نقطه زاده اللي نحن
3: تري اجريسيف ما دخلش تلعب
4: كره بس
3: الكاس
4: سون ستيل دو جو مثلا عمرك ما شفت ان جوور من ليكيب دو فرانس خرج وحده ان كونترا ديما تلقى دو كونترا يعملوا البريسينج كونتر بريسينج ديريكت يرجعوا لو بلوك يستنى فيلوزوفي نتاع لعب طريقه لعبه حتى هو مهزوم ما حبش يبدلها
3: عندك قديش وصلنا من هدف تمركل حتى
4: لكن اللي حبيت نقوله في الموضوع هذا بخصوص التهديف في كل مباراه فما نسبة معدل تهديف اللي هي الاكس جي اللي باش فما امكانية باش تسجل المروك 1.19 مصر 1.50 مصر أول مرة تعمل نسبة تهديف في كأس العالم كيما المرة هذه الكوت ديفوار 49 معناتها اش حابين تقول لك حتى على مستوى اللعب الهجومي معناتها كي تدخل ايكيب أنت اليوم تقول مثلا والله زعما تمركي ولا اللي زيكيب هذوما اللي حكينا فيهم في العشرة بالرغم راهو نحكيك على تروا ماتش راهو هذه نسبة تاع تروا ماتش الأولاني ما حكيناش على الماتش اللي بعده كيما الكاب فير كيما المروك عملت انتري بو ماتش آخر ماتش وكيما مصر زادة المباريات اللي قاعدة تقدم فيها خلينا نقولوا المروك راهو الهدف الثالث تحفة فاو معناتها كيفاش الكونفرون تخدم
3: ترانزيسيون
4: يعني ترانزيسيون
3: وبعد
4: فهمت فما حاجات قاعد
0: تتعرف حتى الهدف الاول شفنا الهدف فيه خدمه وفيه
3: فما طونطون فما طونطون
4: فهمت
3: احنا ماتش بلجيكا كره توصل في راس مسكين ما عندوش حتى فكره ايش باش يعمل بها هو أقول لك بالحق ما ترجع أغزر توصل له هو 25 متر ونافون في البروفوندور يعاود في راسي رجعها 15-20 متر للتيل. هو شنية الفوتبول سي تنجو ديسباس
0: للنسيان بالنسبة لنا
3: نحن نتابع
0: ونتمتع
3: بالمباريات. فما ناس خويا فما ناس قاعدة تخدم على لي ديتاي تعرف شنو تعرف كوب دي موند ولي سيركونستانس نتاعها. أنا قلت لك لو بارامتر دو ريسيت نتاع لي زيكيب باش في الفينال هما اللي يخدموا على ريكوبيراسيون لا خدموا تكتيك لا خاطر لي تكتيك راه فيها طومبون بروجي قاعد يخدموا عليه قبل في الـ U23 اللي يعرف اللي يتبع المغرب في الـ U23 يفهم

0: باش نجحوا تونس.
1: شكون شكون باش يلم هذم الكل وشكون اللي باش يحطهم هذم الكل وشكون باش يحطهم على الطاوله؟
0: يلزم ثم خدمه تتم ويلزم توا من جديد نقفوا احنا مع المنتخب الناس الكل وكل واحد اللي عنده فكره يعطيها واللي عنده حاجه ينجم يعاون بها لانه في الاخير هي سمعه كره القدم التونسيه.
2: ما نجموا نقف معهم اوكي نجم نقف معهم كل واحد بالموقع بتاعهم اذا هم ما يقوش مع رواحهم نجم نعملوا حتى شيء. إذا هما ما يخش معهم بالمكتب الجامعي بالملاعبية بالديركسيون تكنيك باللي باش يختاروا سيليكسيونور إذا ما تختمش يخف على مع رواحهم مش معناتها ما يخدم خدمة صحيحة
1: قدم مصلحة البلاد ومصلحة الدراب وقبل مصلحة أي شخص بعدين
0: إن شاء الله. وإحنا كيت تو نرجعوا مرة أخرى إن شاء الله نحكيوا الملف هذا. شكرا لك وليد النلوتي نورتنا.
2: شكرا لك.
0: شكرا أيضا حمزة الذيابي ومحمد العياري. وين شكراً. محمد التجربة تو جاي
3: مازلنا بور لو مومون ما فما شيء تجربة آخر تجربة اخر تجربه علاش لا لا فما فما
0: ناس حاب نكون نقف السعوديه
1: والله ايش نحب
3: فما ناس موجوده ان شاء الله ربي يوفقها. بالنسبه لنا احنا ماذا بينا من اي بلاصه رانا نجمو نخدموها من اي بلاصه احنا نحب الناس كل تخدم على رواحها
1: في بلادنا ونخدموها من برتو.
3: احنا اليوم اخر تجربه كانت في الاردن الحمد لله نجحنا فيها والله الحمد. اليوم خلينا نقولوا ان شاء الله نشوفوا تجربه جديده بتوجهات اخرى. ديما تعرف المدرب ديما الطموح حب يمشي اكثر لبعيد ولما لا والواحد يخدم على روحه ان شاء الله ربي يوفق الناس كل
0: امين ان شاء الله بالتوفيق. يعطيكم الصحه الاولاد الكل واحنا مازلنا مواصلين في نصف ساعه اخيره في وقايه سبور.

0: نكملوا في وقايه سبور في انتظار ان نمشيو لاتلاله للمتلاوي. نرجع مع لطفي خالد في نهائي بطوله كره القدم المصغره. لطفي مرحبا. لطفي
1: لا نسمع فيك.
0: تفضل لطفي.
1: نسمع فيك شهير. تحيه لك من جديد. منذ قليل انت الشوط الاول في مباراه الدور النهائي للبطوله لكره القدم المصغره بالنسبه للكبريات بتقدم النجم الرياضي ببرقو امام الجمعيه الرياضيه النسائيه بمدنين 4-0 مقابل هدف في الشوط الاول. ثلاثيه لمروى المدوني تيكا السادسه وتيكا السابعه وتيكا 25، والهدف الثالث كان سجله امن الحمدي، وهدف الجمعيه النسائيه بمدنين سجلته اسمى الجماعي في التيكا الثانيه. كما قلت الشوط الاول انتهى للنجم الرياضي ببرقو 4-0 مقابل هدف امام الجمعيه الرياضيه في مدنين.
0: شكرا لك لطفي. بعد شويه نرجع ايضا معك، لكن قبل هذا باش نعمل تلاله للمتلاوي مع زميلنا الباهي الديناري، او خليني نقول الناطق الرسمي لنجم المتلاوي الباهي الديناري في ظل المشاكل الموجوده حاليا في نجم المتلاوي، استقالات ومشاكل ماديه وغياب مدرب الى حد الان، كل هذا يحكي لنا عليه باهي الديناري. مرحبا.
2: مرحبا شهير. تحيه ليك، تحيه لطفي، تحيه لكل متابعي ومشاهدي الاذاعه الوطنيه التونسيه. طبعا شهير، نجم المتلاوي يعني يعيش ازمه كبيره، كان تقدم منذ 5 أيام بازمه يعني استقاله جماعيه. هذه ماهيش الاولى يا شهير، هذه سبق واحنا قدمنا استقاله وماهيش مسرحيه، بالعكس احنا نبهنا ثم امكانيه انه ازمه ماليه باش يعيشها فريق نجم المتلاوي، ابلغنا السلطات المحليه ولي قفه، علمنا القائمين على شريك صاد قصة، إلا أنه ما ثماش تجاوب. الأزمة بدأت من 3 أشهر إلى 5 أشهر يعني تأخير في صرف المنحة المخططة نجم التلاوي، بلغت 8 أشهر، وبالتالي يعني استحالة مواصلة الموسم. لكن مسؤولياتنا الأدبية والأخلاقية حتمت علينا أن نكمل الموسم في ظروف التعيسة وفي ظل الأزمة المالية الخانقة، وخرجنا يعني بسلام من نجحنا في ذلك إداريا وحافظنا على بقاء نجمة لو في الرابطة الأولى. ما فهمناش حتى تفاعل من الأطراف اللي كنت ذكرتها، شكلت يعني أزمة مع الملعبية باش نخلصوهم، والإطار الفني عماد بن يونس اللي كان متشبت بالبقاء في مع نجمة المتلوي، إلا أنه احنا ما نجمناش نتعاملوا معه ماديا، وعليه يعني خير هو المغادر، وكان يعني واضح انه صائب في قراراته. طبعا بينتو جمعيات الدوي حضروا الموسم الرياضي القادم، ونجم المتلوي مازال يراوح مكانه في ظل غياب السيوله وفي ظل اخلال شركة القفصة وبالتعهد بصرف المنح المخصصة للفريق. احنا زاد ما نجموش ندخل على موسم خزينه فارغه وعندنا كم هائل من الديون، المتعاملين معانا، المتعاقدين، الملعبية، للزونترنور، للفيباراسيون، وعليه خيرنا أن نقدموا استقالة جماعية ونعلم السلطة الجهوية والرابطة بذلك، وفي انتظار يعني
0: مازال ما ثماش تفاعل به لحد الآن؟
2: للأسف لا، للأسف لا، ما ثماش حتى تفاعل من السلطة الجهوية ولا من رئيس مدير عام شركة القفصة ولا من الوزارة. وهذه فرصة شهيرة الله، هي الوزارة إذا كان حب نصلح الوضع في الوضع والنشط الرياضي في تونس، رأوا نبدوها من الشكل هذه. يعني عندنا قرابة 5 أو 6 جمعيات في تونس عندهم مشاكل إدارية ومالية، علاش كل مرة تعقدوا جلسة مع فريق وشوفوا شنو الأمور، كيفاش باش نصلح، كيفاش نرتقوا نحن. فهمتني؟
0: واضح به، وأكيد أنه في الأيامات القادمة نجم يكون ثم جديد بطبيعة بالنسبة ليكم، لكن إلى حد الآن حتى الملاعبية ظهر لي الأكثرية نتاع الموجودين في الموسم الماضي كلها غادرت هكا ولا؟
2: فيما يخص الملاعبية أخرتها البارح، علمني أنا ياسين إسماعيل هرمس من إيطاليا أنه يحب يفصل العقد تاعو، أما كانش باش يلتجأ للأمور القانونية. ياسين السلطاني كيف كيف، وبغض النظر على خروج حمزة بن شريفية ونبي سلا وغيره والبحري، يعني الأزمة فريمو أثرت على الملعبية للزاد البشري والفارغ مع الناس. وهنا ندعو للسلط باش تحضر روحها، على خاطر احنا توا زاد راهو يلزمنا يلزم السلطة الجوية تفكر في هيئة تسييرية وقتية باش تتحمل مسؤولياتها في غضون الأيام القليلة القادمة.
0: واضح، شكرا لك به الديناري، وان شاء الله بالتوفيق للهيئه القادمه. خليني نقول اللي باش تاخذ المشعل، لانه المشاكل الماديه كبيره برشا في نجم المتلوي قبل ايامات او اسابيع من بدايه بطوله الموسم القادم. برشا فرق الى حد الان قاعده تعاني خاصه من الناحيه الماديه. احنا مازلنا مواصلين بعد شويه ان شاء الله باش نحكيه في الملاكمه بالاضافه لمداخله اخرى مع لطفي خالد.

0: نواصل إذن في وقاية سبور باش نكملوا حتى لسات على موجات الإذاعة الوطنية. كنا من شوية نحكيوا على مشاكل نجم المتلوي, باش نمشيوا نحكيوا على مشكلة أخرى صايرة في الملاكمة المرة هذه مع مشكلة الملاكم زكريا الرمضاني. يحضر معنا في المباشر هو والده والمدرب نتاعه أيضا سي عبد الكريم الرمضاني. مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا وشكرا لهذا الدعوة وتحية للمستمعين. أنا عبد الكريم رمضاني مدرب درجة ثالثة والد زكريا رمضاني.
0: لو كان تلخص لنا بالضبط شنية المشكلة اللي صارت مع زكريا, خلي الناس الكل اللي تسمع فينا تعرف, وبطبيعة بعد ثم حق الرد للناس اللي موجودة اسمها ولا الصفة نتاعها في الحديث نتاعك.
1: أنا بربي مقدم قبل ما نطرح المشكلة نتاع زكريا نحب نعرج ونقول يعني الفايدة بالنسبة للرياضة الملاكمة هي رياضة فردية. معناتها الرياضة في العصر الحديث راهي تبدلت جملة, يعني ولات عندها بعد سياسي, بعد اقتصادي, ثقافي واجتماعي. هذا الموجود احنا الناس كلاي محمد اللي كلاي يقوم مليار مسلم باش يتفرجوا فيه في رياضة فردية, يقوم مسبح باش يتفرجوا فيه. احنا على مستوى تونس ثم واحد ما يعرفش تونس جابر, ثم واحد ما يتبعش في 12 مليون تبع تونس جابر والملولي وفي القديم بالنسبة للجمودي ثم واحد ما يعرفش الجمودي. هذه باش نشوفوا يعني تأثير الرياضة الفردية حتى على الفيرتية متاع الشعب. بالنسبة لودي زكريا رمضاني هو بطل تونس في 63 و67 و70, متحصل على الميدالية البرونزية في الألعاب العربية وميدالية برونزية في الألعاب الإفريقية. أول مشاركة له كانت في بطولة العالم في دبي 2025, وهو ولدي ينتمي إلى وحدة التدخل. هنا بدأت الإشكالية صغيرة. إشكالية أنا مش إشكالية, يعني هو التحذيرات اللي مشى قام به في دبي ما كانش فافورابل, ما كانش تحذيرات باش الإنسان يمشي يواجه في بطولة العالم. أنا عندي شوية احتراز على الإقامة, كانت الإقامة هذيك الإقامة ما كانتش, والبريود متاع التربص ما كانش يسمح الولدي باش للمنتخب بصفة عامة أنهم باش يقدموا يعني صورة به في الملاكمة. هذه كان أنا عملت تدخل بالنسبة للإقامة كانت كاتاستروفي, مستوى الميكر صار تنفيكسون, هذيكم برش أحداث صار. المعنى التحذيرات ما كانت في حجم الحدث الرياضي اللي هو العالم. وأنا التدخل هذي وانا وقت تكلمت ما كان ما عندي حتى الهدف متى أنه يتصلح, أنه اللي صار احنا نمشي قد حب نحسن التحسن إلا بالشير أنه باش نغير نشوف المشكلة نشوف المعضلة احنا ونبنيه على المعضلة ذاك, نحاولوا باش نتكرش الماضي. تدخلت وقتها في الموزايك ودخلت في الثالث الوطني. جات على روح. ثم حاجات أنا مش نحكيهم برشا. المشاركة الثانية صارت في بطولة العالم في البرازيل. والمشكلة أنها صارت في نفس الكونديسيون. معناتها لا ستاج لا تربصات لا خروج لا حتى شيء. ما تنجمش بالمنطق ما تنجمش تعمل حاجتين كيف كيف ايدونتيك وتنتظر زوز نتائج مختلفه, ما تصيرش. انا بيدي اعطيت ملاحظه, انا نعطيك ملاحظه, نعطي لك يا منتخب كرأي في الملاكم كرأي اللي في اليحد. بعد هذه المره الاولى هذه في دبي ولدي تصنف الخامس على مستوى العالم, ربح الميداليه البارتي الاولى بالكاول, البارتي الثاني تعب نقص تحذيرات. وانا كي نحكي للتحذيرات انه التحذيرات والسجيت هذه اللحظه اللي انا نوصل فيها للجامعه ورايي من حقي باش نعطي راي. تعدينا المرحله البرازيل نفس الحكايه, رجعنا في دبي كانت اي بي بوكسينج ثم زوج جامعات دوليه. بالنسبه بالنسبه اللي صار في البرازيل هي وورد بوكسينج, صارت المشاركه خسر ولدي فيها 3 سنين, لعب مع بطل ارمينيا. الخسارة هذيك أنا وراها ربح الولدي خاطر أنا يعني البارتي فيها وعليه جوزنا. هذيك بالنسبة لورد بوكسينج عملتها على 3 مراحل, بطلع على عملتها في سيسما في البرازيل وفي الشنوة في أوزباكستان. جاء في الشنوة وقت في الشنوة يعني بطولة العالم مش عودة وورد بوكسينج في الشنوة نهار 15, نهار 15 خرجت معنا اللي سمع ليكو قال وراهي يعني المنتخب مش بشي شير. طلبوا مني انا بعثوا لي مع ولدي ممرن الادجوان اسمه محمد, قال ولدي قال وراه قال لك سامي يعني الممرن المنتخب قال لك كلم بوك كان يحب يمشي خرجك على كاس, كلمه بنهار الجمعه. مشيت انا نهار اثنين وصلت نهار اثنين قالوا لي صب مطلب, صبيت مطلب خديت فيه الديشارج. فما راني الا انه ثم ثلاثة مشاركين، ثلاثة هذوما الملاكمين اللي خرج مع ولدي في البرازيل، وهما بيتهم تقيدوا وولدي ما تقيدش. طلب السامي الخليفي قلت له راي أنا الصورة فيها وفيها وفيها، قلت له نحب نعرف شنو علاش ما خرجش ولدي، شنو السبب نعرف أخناعني أخلاقي حاجة بلكش ولدي كاحت، نحب نعرف شنو المرأة. بالنسبة للسامي جوابه كان أنا هاني باش نعملوا مكياج، قال له أني قال لي أني راه ثم اللي بالنسبة اللي قدمه ملك في تالي 65 كيلو، قال لي راه جبناه نحن نعوضوا فيه في راس تابي خاطر مضروب. بالنسبة للآخرين اللي لمح لي أنه هو ما عندوش فيهم حتى دخل، رجعنا قابلت أنا وياهم مراد الصحراوي والكاتبة العامة في وسط البيرو، عاود على أساس أنا خاطر مشيت الكاتبة العامة وسأسكيد غادي، قلت لهم أنا نوضحوا لي المسألة. قام سامي قدام يعني بالشهود، قام قال انا راني ما عنديش حتى اي مشكله مع زكريا، زر الكاتبه العامه قالت نجم قيد زكريا على اساس انه قيد، بعد جينا ثبتوا نلقاو الانسكريبسيون مشات على روح يعني ما قعدت معاش نجم زكريا يسجل. فهمنا من بعد ايش يصير؟ قال راه ثم ثم ثوره تورنوا في رومانيا يحضروا به هذه البطوله البحر المتوسط. على فكره زكريا زكريا ولدي راهو عامل كونترا بروجرام يعني مع الوزارة اللي هو مطالب في مطالب يشارك بطولة البحر المتوسط ومطالب في بطولة افريقيا، هذا الموجود به طلبوا قال لك رانا مش نعملوا نحن تيست على ضوء التيست هذاك بصير اختيار العباد اللي باش تلعب البحر المتوسط. التيست هذاك شنو اللي صار؟ شنو اللي عمل له سامي معناتها الممرن نتاع المنتخب الوطني؟ هبط زوز أبطال من 75، زوز أبطال 75 هبط الميزان 70، واحد منهم رفض قال لك أنا ملعبش مع الزكريا خاطر هذا ولد جمعيته، قال له أنا 75 أنا متست 75، يهبط زوز في من 75 ويطلع يعني ملاكم آخر من 65 طلعوا ل 70، يعني تلفت نلقى أنا الميزان تاع 70 زكريا وفيه ولدي فيه خمسة مشاركين. هو قال يعني المدرب قال راهو باش نعملوها يعني على لائحة كومبيتيسيون اوفيسيال، يعني اللي ما يجيبش ميزان وما يجي مشاركش نهار الميزان لو جور دو بيزي يعني نهار الميزان ولدي وزن 69 اللي باش يلعب معاه 71 و800 الجمعية واحد تدخل قال لي راهو ما يشاركش مادام الاخر خاسر، يعني بالنسبة لنا احنا على كلام المدرب هو ذاك الاخر ديسكاليفي. في راس التابع اللي باش يلعب معاه زاد اكثر من الميزان 71 و 800 في راس ما لعبش وولدي ما لعبش، اللي شاع اللي صار نورمالمون سي ديسكاليفيكاسيون على هو كلامه هو مش انا منش انا نقرر اش عمل له هو. الناس اللي زايد الميزان لعبهم مع بعض وبعد لعب ولدي مع واحد من 65 يطلع ل 70 ولعب مع واحد من 75 ل 70 على اساس على ضوء المقابلات هذوما هو بيصير يعني التقييم، لكن بعد هو تراجع قدامي راس الصحراء وقال هذه اعتبار فورماليتي راهو سبارينغ وبر. قلنا قعدنا نستناه ونحن في ريزلتا كلمني يعني المدرب تاع واحد تدخل صار جات مراسله قال لي راهو بالنسبه للمدرب راهو بعث الولدك ما بعثش الولدك، قال لي راهو حاول تتصل بيه شوف شنو الاشكاليه. طلبته قلت له نحب نعرف شنو الاشكاليه يعني ذكريا قايتول تكستو بالضبط
0: باهي بعاش عندنا برشا وقت سي عبد الكريم، ماذا بينا نعرفوا شنو هي المطلوب توا بالنسبه ليك انت؟
1: لا هو اش قال؟ هو تكستو قال لي راه ولدك ما شاركتش به على خاطر انا ولدك ما يحبش يمشي دار الرقبي. قلت له انت بعثت وسمعت؟ قلت له هو قال لك مشي دار الرقبي الستاج هذا يعني الستاج في الاقامه هذه هما بناوا على الكلام القديم اللي احنا كتدخل المطلوب. انا المطلوب انا نحب ترجع للامور اللي صابها ونخرج نحب ولدي ياخذ حق، ماني طالب حتى اي شنو مش نطلب اخر خاطر الطريقه اللي صارت فيها. وفي حاجه اخرى انا سالته قلت قلت محمد علي هذا ممرن ودي برك عمل 60 كيلو ما عملوش تيست، 65 ما عملوش، 75 ما عملوش تيست،
0: مازلت عندنا دقيقه سي عبد الكريم نكملوها بسرعه.
1: اي اذا نكلم معناتها نحس ولدي كان زكريا ما يمشيش وشنو ما مش مقنع انا ما مش مقتنع مقتنعت انا حتى حضوره هو قدام الكاتبه العامه ما مقنعهاش قال لا قلت ورا السيد المدرب راك ما قنعتنيش شنو زكريا عليه زكريا علاش هو بركه يعمل تيست؟
0: اكيد احنا ايضا نقولوا انه حق الرد مضمون بالنسبه لجامعه كره جامعه الملاكمه بالنسبه للناس اللي بالنسبه للناس اللي تجبد تسميم ولا تحب تعاقب في وقت اخر على الكلام اللي يتقال الكل، ونعرفوا علاش تم استبعاد زكريا الرمضاني؟ واكيد ثم ناس اللي يلزمها تتكلم ويلزم تطرح الموضوع هذا. شكرا لك سي عبد الكريم، مشكور جدا، وصلنا لك صوتك، وان شاء الله تلقى حق زكريا الرمضاني في قادم الايامات. باش نكمل بسرعه، نرجع مع كره القدم مصغرا، نكمل معاك لطفي خالد من جديد، تفضل لطفي.
2: تحية ليك شهير من جديد، رمو جيت في الإذاعة الوطنية التونسية. وصلنا للدقيقة 14 من الشوط الثاني هنا في البحيرة، نهائي السيدات بالنسبة لكرة القدم المصغرة. هو الأسبقية للنجم الرياضي ببرقو أمام الجمعية الرياضية بمدنين، 5 أهداف مقابل 2، شيء من المدوني. أضاف الهدف الخامس في الدقيقة 27، وأسمى الجماعي كان سجلت الهدف الثاني بالنسبة لجمعية مدنين في الدقيقة 32 جارية حاليا للمباراة. والنجم الرياضي دي برقو يسير نحو التتويج المذكر لحد الآن، 5 أهداف مقابل 2.
0: واضح لطفي، شكرا لك. الأجواء هذه في المتابعة أكيد لطفي خالد، وحبيب قويسم إن شاء الله يكون موجود معاكم اليوم زيادة في النشرة الأخيرة للأخبار الرياضة 8 درجين متاع الليل، يعطيكم أكثر تفاصيل. نذكر أنه في كأس العالم اليوم مباراة بداية ما 9 متاع الليل تنجموا تابعوها بين البرازيل والنرويج، مباراة للفرجة 9 بتوقيت تونس، ثم ماضي ساعة الفجر فجر غدوة المكسيك مع انجلترا، في انتظار انه غدوة 8 متاع الليل مباراة البرتغال واسبانيا، ثم نكملوا الدور هذا بمباريات الولايات المتحدة الامريكية نهار 3 مع بلجيكيا، الارجنتين مع مصر نهار 3 5 متاع العشية، وسويسرا مع كولومبيا 9 متاع الليل. ونذكر انه في الدور الربع النهائي المنتخب المغربي باش يلاقي المنتخب الفرنسي، مباراة هذه تتلعب نهار الخميس 8 متاع الليل. هكا نكونوا كملنا احنا وقايد سبور اليوم. تحية لكل الزملاء اللي كانوا موجودين معنا في الاستوديو اليوم، لسعد شبيل في القاعة الفنية المركزية، صيفة ترابلسي في الإخراج الرقمي، وهبي الواعر كان موجود معكم في الإخراج. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: الدكتور حكيم.
1: في الصيف تتبدل أوقات الماكلة وتكثر السهريات والقعدات ويقل النشاط البدني. هذا الكل يخلي مريض السكر يدخل بعضه في الماكلة وحتى ساعات في الدواء. نذكركم اللي الماكلة يلزمها تكون منظمة في أوقاتها ومكوناتها. ما نكثروش من المقلي والشحومات اللي يعطلوا استعمال السكر في البدن والنقص من الحلو. الغلة نكلوها بالقيمة بعد الفطور وإلا العشاء، ونكثروا قد ما نجمو في الخضرة النية والحركة.
0: الدكتور حكيم.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى ثالث موعدنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: إقبال مهم على الدراسة في الأكاديمية العسكرية، جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح، وإدراج مسارات جديدة لفائدة نجاح شعب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية. الباحثة التونسية ميساء اليزيدي وإنجاز علمي غير مسبوق في اكتشاف الفضاء، والتونسية نهال بن يوسف امرأة العالم في الأمن السيبرنية. وفي العالم، طهران تحذر بريطانيا وفرنسا من عسكرة مضيق هرمز تزامنا مع تشييع خامنائية، وإسرائيل تواصل قصف وتدمير بلدات سور وبنت جبيل في الجنوب اللبناني. أهلا بكم. فتح اليوم باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000. وفي بلاغ لوزارة التربية، يتم التسجيل في هذه الخدمة من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، تتضمن عبارة 6 متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المتسجيل. وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي لإعلان النتائج، تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة ترشح للالتحاق بأحدى المدارس الإعدادية النموذجية. في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب، أكدت تسجيل إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة في منظومة التعليم العالي العسكرية وجودة التكوين.
4: سنويا نفتح تسجيل ترشحات بداية من صدور نتيجة البكالوريا. عنا إقبال كبير من الناجحين في البكالوريا، كل عام الأرقام قاعدة تزيد. هذه ما يدل كان على ثقة تلامذة بمنظومة التعليم العالي، جودة التكوين، وخاصة أن مؤسسات التعليم العالي العسكري مؤخرا تحصل الكل على شهادة الجودة إيزو 21001. كيف زاد المنظومة هي توفر للتلامذة عديد من الامتيازات على غرار منحة مجانية السكن والعلاج والإعاشة اللباس. عندنا اختصاصات اللي متوفرة كان في مؤسسة التعليم العالي العسكري، اللي يحلموا أنهم يكونوا في القوات الخاصة ولا قيادة السفن، سيقاد الطائرات، المجال الجوي، هذوما اختصاصات متوفرة كان في مؤسسة التعليم العالي العسكري.
3: ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب أعلنت فتح باب الترشح للالتحاق بالأكاديمية العسكرية منذ إعلان نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا، ليتواصل إلى 19 جويليا الحالية، مبينة أن جميع الشعب باتت معنية بالترشح، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة.
4: دينا تسجيل من 23 جوان حتى يكشل 19 جويل. شروط المترشح يكون عنده الجنسية التونسية، عزب عمره بين 18-23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026، متحصل على بكالوريا 2026 دورة رئيسية، معدل 10 على الأقل، عنده 12 على الأقل في مادة التربية البدنية، وطول القامة بالنسبة للفتيات على الأقل 1.60 متر، وبالنسبة للفتيان 1.67 متر. تضافت بعض الشروط الخصوصية حسب مسلك التكوين. من يوم 19 جويليا إن شاء الله باش يتم الفرز، باش ناخذوا تلامذة اللي تتوفر فيهم الشروط باش نستدعوهم لإجراء اختبارات تبدأ إن شاء الله يوم 3 أوت بأربع مراكز انتداب بتونس، سوسة، بيجا وجيبس. كل مترشح باش يلقى جملة من مسالك التكوين اللي متوفرة بالنسبة لشعبته، يلزموا يرتبهم الكل. إذا كان مجموع نقاط تمكنوا من الحصول على أحد الاختيارات، هو بطبيعته باش ياخذ أحد الاختيارات، نجم يكون الأول كما نجم يكون الشعب العلمية عندهم أكثر بحكم فما التكوين الهندسي، لكن كما شعبة الأداب والرياضة والعلوم الإعلامية عندهم كان إجازة ماجستير في علوم العسكرية ولا العلوم القانونية، هما مسارات جديدة تم إضافتهم من السنة الفارطة. كيف كيف عنا إجازة ماجستير جديدة محاسبة مالية.
3: كما أضافت ممثلة وزارة الدفاع الوطني الرائدة سهى شباب فيما يتعلق بمدرسة الصحة العسكرية أنها تفتح باب الترشح للحصول على 4 إجازات وطنية في اختصاصات علوم التمريض والتخدير والإنعاش والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي. كما تتولى وزارة الدفاع الوطنية تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدنية والمطارات التابعة لوزارة النقل.
4: مدرسة الصحة العسكرية تكون في 4 اختصاصات: علوم التمريض، تخدير والإنعاش، التصوير الطبي ومداوات بالأشعة، والعلاج الطبيعي. تهم بالنسبة للسنة شعبة رياضيات وعلوم تجريبية، ويتخرجوا بعد 3 سنوات ويباشروا العمل بالمستشفيات والمصحات العسكرية. في إطار التعاون بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة النقل باش يتم انتداب وتكوين 3 ضباط صف مدة 3 سنوات بمدرسة طيران برج العامري في اختصاص حركة جوية، باش يقراوا مدة 3 سنوات عبارة 3 ضباط صف تابعين لوزارة الدفاع، لكن بعد نهاية التكوين باش يلتحقوا مباشرة ويتم إدماجهم بديوان طيران المدني والمطارات. المناظرة هذه لازم يكون عنده الجنسية التونسية، لازم يكون أعزب، عمره بين 18 و23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026، مع إمكانية تمديده إلى 24 سنة بالنسبة لمن قاموا بأداء واجب الخدمة الوطنية. طول القامة 160 للفتيات و167 للفتيات، لكن يلزم يكون عنده شهادة بكالور، دورة رئيسية أو مراقبة لمختلف السنوات، ويلزم يكون عنده على الأقل 12 معدل في البكالوريا، 10 في مادة الفرنسية، 12 في مادة الإنجليزية، وفما اختبار خصوصي في الصلوحية الجوية.
3: في شأن آخر، نشرت الدكتورة ميسال يزيدي الباحثة التونسية بالمعهد الوطني الإيطالي لعلوم الفيزياء ومقره مدينة بادوفا بمقاطعة فينيتو شمال إيطاليا ورقة علمية تتضمن الخريطة الجيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد، لتكون والخريطة من نوعها في العالم بهدف كشف غموض أقدم كواكب المجموعة الشمسية. هذا وقد تم قبول معظم المواقع الجيولوجية 38 التي قدمتها الدكتورة ميسال يزيدي في خريطتها من قبل وكالة الفضاء الأوروبية التي مولت المشروع بشراكة مع نظيرتها الأمريكية نازا وجامعة بادوفا وباحثين من تونس وشيلي. الباحثة ميسال يزيدي تحدثت إلى الأخبار من إيطاليا مبرزة أهمية منجزها العلمية.
5: الكارتي جيولوجيك العمانية المنطقة عمرها ما تصورت باللي ميشون سباسيال كوكب عطارد هو كوكب فقير من ناحية الميشون سباسيال القرب متاع الشمس وكل زيادة لكاباسيتي تكنولوجيك اللي عنا. الانيشاتيف هذية اللي خدمتها أنا بدت في مرحلة الدكتوراه من 2018 اللي وخلينا مع الانيشاتيف باش نرسم خريطة البقعة هذية نكشفوا الألغاز متاع المنطقة هذية اللي بخاتيك مو منعرفوا عليها حتى شيء. دونك عملنا رسم خريطة جيولوجية تعتبر أول خريطة جيولوجية كاملة للمنطقة هذية متاع ميركور. شفنا إنها تعطينا الكونتكست جينيرال متاع البلاصة هذية شو ميركور، شفتو عندنا ميشن صيفة باش توصل العام هذا للكوكب عطارد اللي هي باش توصل في أكتوبر 2026. يقول القائل علاش عطارد أسي أمبورتون، خاطر نعرفوا اللي عطارد أقدم كوكب في المجموعة الشمسية، دوكو الدراسة متاع الكوكب هذية تساعدنا نحن باش نفهموا مستقبل كوكب الأرض، خاطر عن سيغتان مومو كوكب الأرض يمكن يولي في المستقبل في كوكب عطارد دا بوانت فيو جيولوجيك دا بوانت فيو سيرفاس.
3: وتبقى علوم الفضاء احدى علامات تقدم الامم، تضيف دكتوره ميسال يزيدي.
5: في تونس نزل معني اختصاص في الجامعات التونسية للأسف في علوم الأرض، علوم الفيزياء الفلكية، علوم الفضاء. التونس الكل يخدم في الليشون شلومة اللي هما معتا في النزا ولا في الجيزا ولا في بلدان في الصين في اليابان في إيطاليا في فرنسا في ألمانيا، يا أما كملوا قرايتهم من برا وخولوا لهم فرص متاع خدمة من برا دونك يبقوا لبرا، معلش ما تكونش هذه النقطة البداية. دونك هذه ما يزيد كان يشجعنا نحن كتونس أن نحسسوا الشعب التونسي ونحسسوا مسؤولين ولازم يدخلوا أهمية العلوم هذه، مش حتى في كاليتي ديدوكاسيون مش كان معتا في تطوير القيمة نتاع العلم، ولكن زاد تطوير البلاد، خاطر نعرفوا نحن علوم الفضاء والفلك هي علوم معتا جمعها تكنولوجيا متقدمة، جمعها نوعية التدريس تطلع بالعلوم هذه، خاطر هي سون بازي برشا على الفيزيك على الشيمياء على الجيولوجيا على المات، هي حاجة تضيف تكنولوجيا متقدمة.
3: ومن بين نحو 5000 مترشحة يمثلون قرابة 70 دولة توجت تونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة العالم 26 و2000 في الأمنة السيبرنية، فئة العمل التطوعية التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرنية، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة فاداوتس. المهندسة نهال بن يوسف والدكتورة بالمعهد العالي للإعلامية في جامعة تونس المنار تضيف:
6: فرحانة برشا. المنظمة العالمية هي سايبر سيكيورتي ومن أفضليين، الهدف نتاعها تسليط الضوء على النساء اللي عندهم تأثير والمساهمات المميزة في مجال الأمن السيبراني في التوعية ولا التكوين. فرحت برشا اللي تم اختياري كفيناليست نمثل تونس وكمرشحة باش ناخذ جائزة عالمية لأفضل امرأة متطوعة في مجال الأمن السيبراني في العام 2026. هما عملوا سيليكسيون تعدوا بمراحل، يعني اختاروا نساء في العالم الوعي في السايبر سيكيورتي وإلا في الأمن السيبرني على مدى العوام الأخرانية.
3: وتحصلت الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية اسمهان السويسي على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000 التي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة أفريقيا تحت شعار صحة الجلد من أجل العالم. الأستاذة المبرزة في الأمراض الجلدية بكلية الطب بتونس اسمهان السويسي تتحدث للأخبار:
7: الرابطة هي أعلى هيئة في طب الأمراض الجلدية في العالم، لأنه تنضوي تحتها 239 جمعية الأمراض الجلدية، وكل جمعية من هالجمعيات بإمكانها أنها ترشح طبيب شاب يلزم يكون مسيرته المهنية تمتد على أقل من 15 سنة. أنا تم ترشيحي من الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية. الترشحات هذه فيها من بعد يتم تدارسها في مجلس إدارة الرابطة، فما معايير فارما، نظام تقييم دقيق جدا. المحدد فيه والأساس فيه هو كل ما هو إنجاز على الصعيد الدولي. الحمد لله تحصلت على الجائزة هذه، هي تم إرسائها من 2007 على 20 سنة. تحصل عليها 30 طبيب شاب. المرة هذه هي المرة الثانية اللي تحصل عليها طبيب شاب من أفريقيا، وأول مرة من تونس.
3: تعكس المهرجانات التونسية العريقة الصور الحضارية المشرقة للبلاد التونسية وجذورها التاريخية الراسخة في تناغم متميز مع أدوارها الفنية والاقتصادية والسياحية. المهرجانات فن وهوية، تقرير نجيب جنات.
8: المهرجانات الصيفية التونسية ليست مجرد أسماء لتظاهرات فنية موسمية عابرة، بل هي مرآة للثقافة والهوية والتاريخ وإرث حضاري شامخ يمتد من أعالي مدارج مسرح قرطاج الروماني إلى مسارح دقة وبلاريجيا وغيرها من العناوين الفنية الشاهدة على عراقة تونس في قلب المتوسط والعالم. ففي شمال غرب البلاد التونسية يحتفي هذه السنة مهرجان بلاريجيا عاصمة الملك النوميدي ماسينيسا بخمسين سنة منذ تأسيسه، لكن عراقته موغلة في عمق التاريخ القديم، يقول مدير المهرجان شكر المديوني.
9: السنة نحتفل بخمسينية مهرجان بلاريجيا الدولي. هي صحيح تظاهرة فنية لكن عندها بعد تاريخي وثقافي عريق. نحكو على بلاريجيا، نحكو على الزعماء النوميديين مثل سينيسا، على فيلسوف سانت أوغستان. إن شاء الله الدورة 50 باش نسلطوا الضوء على 50 سنة من النشاط الثقافي والفني في مهرجان بلاريجيا الدولي. حضروا في كتيب على 50 سنة من عمر المهرجان، اللي كان مهرجان محلي لمهرجان جهوي إلى مهرجان دولي.
8: من عمق التاريخ القديم إلى بداية القرن 17، وفي موقع مدينة تيكيلا الرومانية القديمة تقف تستور بمهرجانها العريق في ربوع باجة ضمن الشواهد البارزة على تاريخ تونس وعمقها الحضاري وجذورها الأندلسية اللافتة في موسيقى المالوف، تلك البصمة الفنية الفريدة في تستور الخالدة، يضيف مدير مهرجانها فخر الدين القرواشي.
10: مدينة تستور هي مدينة أندلسية ومدينة اشتهرت بالموسيقى المالوف. المهرجان يعكس الهوية الثقافية لهذه المدينة. مهرجان تستور يساهم بشكل كبير في الحركة الاقتصادية لمدينة تستور، يستقطب عديد الضيوف، وتستور وجهة سياحية معروفة خاصة بالطبع الأندلسي نتاعها.
8: التماهي بين الفن والتاريخ وتلك الجسور الرائعة التي تمتد بين المهرجانات التونسية وأدوارها الثقافية والحضارية والاقتصادية ترسم كل عام صورة بديعة تعكس الإشراقة التاريخية لتونس تونس عبر رحلة زمنية فنية تجعل من المهرجانات التونسية واحدة من أعرق وأشهر التظاهرات الفنية في محيطنا الجغرافي الواسع.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، بينما تواصل إيران مراسم تشييع جنازة مرشدها السابق علي خامنئي، تستمر حالة الصراع والجدل بشأن مستقبل مضيق هرمز. وحركة الملاحة في الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال العالمية. وعقب إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في هرمز، حذرت إيران من أي تحرك عسكري في المضيق، فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادية إن هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، مجددا تأكيد أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وفي لبنان يواجه الوضع حالة شديدة من الهشاشة الميدانية والانقسام السياسي، تزامنا مع استمرار الخروقات العسكرية والتوغل الإسرائيلي في الجنوب، مع سجال داخلي حاد حول بنود اتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية. وميدانيا، نفذت مروحية أباتشي إسرائيلية عملية تمشيط وإطلاق صواريخ نحو بلدة مجدل زون بقضاء صور، وتزامن ذلك مع عمليات تفجير واسعة للمنازل والبنى التحتية في بلدتي بيت يحون وكونين بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. إقبال مهم على الدراسة في الأكاديمية العسكرية، جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح وإدراج مسارات جديدة لفائدة نجاح شعب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية. الباحثة التونسية ميسال يزيد وإنجاز علمي غير مسبوق في اكتشاف الفضاء، والتونسية نهال بن يوسف امرأة العالم في الأمن السيبرني. طهران تحذر بريطانيا وفرنسا من عسكرة مضيق هرمز، تزامنا مع تشييع خامنئي، وإسرائيل تواصل قصف وتدمير بلدات صور وبنت جبيل في الجنوب اللبناني. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

26 دقيقة في تونس لهذا اللقاء المباشر من هذا المساء لهذا اليوم الأحد الخامس من جويلية 2026. مرحبا بكم وهبي الواعر يهندس تقنيا هذا اللقاء، ويواصل معي ما تبقى من هذه الساعة في انتظار وصول الزميلة فاتن لتأمين فترتها الإذاعية مع السادة المستمعين. أكيد تعودتوا وبديت تعودوا على فقرات البرنامج، في انتظار أنه أيضا مش يكون البرنامج فيه قلوا احنا حوارات وشهادات حية لناس عاشوا تجارب المهرجانات الصيفية في تونس، كيقولوا مهرجان جاز في كارتاج وتاريخه الكبير، مهرجان جاز في تبرقة وتاريخه الكبير، كيقولوا مهرجان كارتاج قلوا الحمامات، قلوا دار سيباستيان وكل فضاء رائع اللي يحتضن مهرجان الحمامات وطل على البحر، أيضا مهرجانات عديدة صفاقس بنزرت جابس سوسة، تطول قائمة المهرجانات الدولية والمهرجانات الكبرى اللي تعرفها المدن التونسية من الشمال إلى الجنوب. بدينا بنغم لصابر باعي يا ليلة ونشوفوا تفاعل الجمهور مع المطرب في المهرجان، وهذا اللي يخلي سهرات المهرجانات وحفلات وأغاني المهرجانات تكون بروح مختلفة. يعني استوديو تحس المطرب يدخل يغني في استوديو مغلق مع آلات التسجيل الموجودة طبعا، وحتى ساعات أكيد تعرفوها المعلومة أنه ساعات الفرقة الموسيقية ما تكونش مصاحبة ليه في الوقت المباشر، يعني يكون هما ديجا نقولوا احنا صبوا الموسيقى وهو جوست يصب صوته، وفما يفضلوا بعض الناس باش تظهر في جو لايف، يعني يسجل في ظروف المباشر، يعني كأنه في حفل الفرقة الموسيقية وتكون مصاحبة ليه وهو يؤدي في الأغنية في الأستوديو. فما بالك يكون في ركح مسرح أثري ولا مسرح كبير ويغني ويتفاعل مع الجمهور. علاش قلت الحمامات؟ الحمامات الحاجة اللي تميزه انه الجمهور قريب للسين، قريب للمسرح، فيخلي الفنان يتفاعل بشكل كبير مع الحاضرين في السهرة في مهرجاناتنا الصيفية. كارتاج هو مهرجان سنوي للموسيقى ينتظم في الفترة الممتدة من منتصف شهر جويلية إلى منتصف شهر أوت من كل عام منذ 1964 بمدينة قرطاج الساحلية في ضواحي تونس العاصمة. يعتبر المهرجان من أهم المهرجانات العربية والإفريقية والعالمية وأعرقها، وتدور الفعالية بتاعه في المسرح الأثري بقرطاج، ذلك الفضاء الرائع اللي تعاود ترميمه في بداية القرن الماضي، له طاقة استيعاب تقدر ب 12,000 شخص أو متفرج. استقبل مهرجان منذ تأسيسه أهم الفنانين العرب وأهم فنانين العالم، والمهرجان دائما يقعد مكان وفرصة لنجوم الفن في العالم وفي الوطن العربي بالذات، وللتوانسة طبعا، التوانسة اللي يطلع على ركح قرطاج ويصعد على ركح قرطاج بالنسبة له هو تتويج لمسيرته، لأنه بالفعل مهرجان كبير ومهرجان عنده الصيت متاعه. سمعنا صابر وبشان سمع برشا مطربين من الجديد والقديم في حفلات قرطاج، شيقترح لنا وهبي الواعر في هذا النغم. يلا

0: يحلو المساء. مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: يحلو المساء معكم، مساء المهرجانات وذكرياتنا مع حفلات وسهرات صائفات تونس الرائعة. وأكيد بدأت المهرجانات ونعرف أن مهرجان جاز بيتبرقع عاد بعد سنوات وعودته أكيد مؤشر طيب ومؤشر إيجابي.

لعودة الروح لهذا المهرجان العريق وهذا المهرجان الكبير اللي استقطب عدد كبير من الجمهور التونسي والعالمي. نعرف مدينة تبرقة هذه المنطقة السياحية الرائعة في ولاية جندوبة تستقطب عدد كبير من السياح، السياح الأجانب يعني من أوروبا، من الوطن العربي أيضا، نقول الجزائر، نقول عدد أيضا كبير من أخواننا الجزائريين اللي يزوروا مدينة تبرقة ولعفوا مهرجان الجاز بخصوصيته وبيروحه، وكل فضاء بتاع البازيليك طول في مسرح البحر أيضا، اللي أذكر أنه في وهو يشيد يعني كنت حاضر على بداية تشييد هذا المسرح في دورة سابقة من مهرجانات الجاز بتبرقة. للتواصل معنا على 71-844-404 71-844-404. تحكيوا حكاياتكم على المهرجانات، ذكرياتكم مع حفلة، مع سهرة ظلت خالدة في البال، حفلة في البال، حفلة ما تتنساش، مسرحية مشيت لها وقعدت في ذاكرتك، سهرة استثنائية أكيد، لأنه أي سهرة لمهرجان من مهرجاناتنا الصيفية خاصة كي تخلي لك ذكريات جميلة ما تنساهاش، أكيد ما تنجمش تنساها. إذن على 71-844-404 نجموا تتصلوا بينا ونستقبلوا تليفوناتكم. ومرحبا بكم الناس الكل، اسمه جورج وصوف، كان كيجي الكارتاج يعني حدث جورج، بيشكش حتى حد في قيمته الفنية، في حضوره الركحي، في نحكيه ديما على الماضي. للأسف يعني جورج وصوف يعني حالته المرضية ربما ما عادش تسمح له باش يكون يغني على الركح كما قبل حتى صوته، لكن يقعد اسمه جورج وصوف، خلى سهرات كبيرة في صيفات تونس، وخلى الجمهور يتفاعل ويستمتع بهذه السهرات رائعة. خسرت كل الناس علشانه، حفل قرطاج بصوت جورج وصوف.

0: بكرة حتعرف. بس خسارة حيطرى ده كل فاضي.
1: بكرة حتندم على الماضي.
0: بس خسارة.

0: هذه هي أجواء قرطاج بصوت جورج وصوف. والله أنا سمعته في الجماهير وفي الهتاف وفي التفاعل وتخليك تسترجع ذكريات المهرجان قرطاج. كي تبدأ الناس ربما اللي ما هيش في المسرح, اللي ما هيش صهرة في المسرح, وربما على بعد كيلومترات على المسرح يوصلها الصدام تاع الاحتفال في المهرجانات والجمهور مع الفنان وتفاعله ومحلها. يعني نتصور الناس اللي ديارهم قريبة للمهرجانات يعني يستمتعوا يوميا بأجواء المهرجانات. ربما فما يقول لك لا فما إزعاج, لا ما فماش إزعاج. يعني تصور واحد في داره ويغني له جورج وصوف ولا وديع الصافي ولا فنان كبير لطفي بوشناق ولا صابر باعي ولا غيره من المطربين, بنا فاخر طبعا أمينة وهبي تنشوفوا لها حفلة من حفلات قرطاج, لأنه أيضا كانت عندها سهرات كبيرة برشا في قرطاج. ذكرى أيضا باش نسمعوها, باش نسمعوا برشا فنانين, محمد عساف في جارية حمودة. باش نرجعوا بالزمن العام 1980, كانت تجربة مهمة وربما هي كانت بداية للتفكير في عرض النوبة الشهير. سهرة كانوا فيها نجوم الأغنية الشعبية البدوية, صح التعبير, فك اللون الجميل برشا, اللون اللي نلقاه في الشمال التونسي, في الجنوب, في الوسط, في أي نقطة في الساحل, بأصوات رائعة, بأصوات يعني عندها ما تقول. منهم الراحل الشاهد الأبيض, مر فراقك ما تقتاش. نسمعها الأغنية دي بصوت الراحل الشاهد الأبيض, قرطاج 1980.
1: فراقك ما تقتاش, أهراق في داهش والعيشة بلا بيك الوالواش, مر فراقك

0: ihnen. Aber haben wir sehen, hey, hey, hat sich die Menschen schon die Heide gewinnt.
1: Me.
0: شهمك سهل فختك مبرك نهدل تنال قهمك المكتوب انفاك دعبت وليس سمح بضهمك انا عقلي تهش فيا وحشك ما خليش مر فرقك ما تبتهش مر فرقك ما تبتهوش ها ها ها
1: وثيقة صوتية عمرها 46 عام 1980 قرطاج شاهد الأبيض في سهرة تقعد في الذاكرة لوقت نذكر اللي سولت وقتها هاي يعني لو عمية تفاعلت مع هذه النوعية من الأغاني رائعة برشا لجمهور قرطاج سنة 1980 شو نواصلوا مع سهرة قرطاج وأكيد حتى للثمانية غير درجين مازال عنا ما نسمعه في مهرجاناتنا الصيفية في هذا اللقاء من هذا المساء اسمها ذكرى محمد الله يرحمها في 2000 قبل 3 سنوات من رحيلها كانت قابلت مع جمهور قرطاج وغنت مع الجمهور وحياتي عندك

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 7 مساء هنا في تونس. تونس تحتضن يوم 7 و8 من جويلية الجاري في العاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، والذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع عدد من الهياكل. شركة نقل تونس تنطلق نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئي في إطار برمجتها الصيفية، وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الوادي وقلعة الأندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. موسم الحصاد في ولاية باجة يشهد تقدما بنسبة تجاوزت 70%، فيما تتصدر باجة قائمة الولايات المنتجة للحبوب بنسبة 21.6% وفق آخر أرقام نشرها ديوان الحبوب. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري جبي:
4: عملية التجميع تقدم بنسق عادي، عملية الحصاد على مستوى ولاية باجة ككل تجاوزنا 70%، التجميع باجة كالعادة الأولى وطنيا، عملية الإجلاء قاعدة تتم من أول الأيامات الأولى للحصاد، بمعنى نحن تعرفوا أن طاقة الخزن على مستوى ولاية باجة مع شركات التكثير قرابة 3 ملايين، وهي طاقة تعتبر طاقة مهمة جدا وتعتبر تتجاوز 40% من طاقة الخزن على المستوى الوطني، بالطبيعة ما عندناش إشكال ياسر، وحتى المراكز التجميل عندها إشكالات. ديوان الحبوب يتدخل وبسرعة، وفي الحين تم إجلاء الشعير وتم إجلاء القمح في أكثر من مكان، والعملية الحمد لله تتم عادية وبصفة مرضية.
3: في أخبار العالم، استشهد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين اليوم في قصف بمسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين أمام محطة لتعبئة المياه في مدينة غزة. في لبنان يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ غارة على منطقة النبطية الفوقة وتفجيرا في بلدة الطيري وقصفا مدفعيا ناحية بلدة القنطرة، إضافة لمواصلة تحليق المسيرات جنوب لبنان. في إيران، شارك 3 من أبناء المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي في صلاة الجنازة عليه وعلى 4 من أفراد عائلته اليوم في طهران، بينما تواصل غياب نجله وخليفته مجتبى خامنئي، ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا حتى الآن، ولم تنشر صورة له، بينما تواترت الأنباء عن إصابته في الهجوم الذي أسفر عن مقتل والده وأفراد من عائلته في 28 من فبراير الماضي. مسؤول أمريكي كبير يقول إن ملف مضيق هرمز سيطرح على طاولة قمة الناتو المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. المغرب يدعو اليوم سكان المناطق المجاورة للغابات في 12 إقليما إلى توخي الحذر والحيطة اعتبارا من يوم الاثنين وحتى 12 من جويلية الجاري، وسط تحذيرات من اندلاع حرائق فيها. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي وين هي.

يحلو المساء. مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.

يسرى محنوش في حفل قرطاج في صائفة من صائفات تونس. ونعرف يسرى محنوش عندها جمهور كبير في المهرجانات الصيفية كل تقريبا موسم إلا وتقدم أجمل الأغاني وأيضا تغني برشا التراث والكوكتيلات التونسية اللي يحبوها الجماهير جماهير المهرجانات. فاتن حسني نقول لك أهلا بك، مساء الخير، مرحبا بك زميلتنا فاتن اللي تلتحق بالأستوديو لتأمين فترتها الإذاعية في الإخراج الصوتي لهذا اللقاء المباشر من هذا المساء. مرحبا بكم حتى الثمانية غير درجين موعدنا يتواصل معكم، وأكيد ما زالت عنا ما نسمع من سهرات مهرجاناتنا الصيفية في هذا العدد الثاني من هذا المساء البارح واليوم. إن شاء الله الأسبوع القادم باش نكون في إجازة ونرجع إن شاء الله لمواصلة ما تبقى من صائفة 2026 مع انطلاق طبعا مهرجاناتنا الصيفية، ولعل أبرز المهرجانات اللي انطلق بكري هو قرطاج، هو تبرقة اللي مهرجان الجاز نعرفه اللي عنده جمهور كبير وذكريات كبيرة برشا لجمهور تبرقة في هذه المدينة الساحرة مدينة تبرقة. المطرب الفلسطيني محمد عساف كان غنى أيضا في قرطاج وكان اقترح على الجمهور أغنية يعرفوها الإخوة في الشرق ويحبوها برشا وإحنا نتواصل نحبوها برشا، هي أغنية للراحل أحمد حمزة جارية حمودة بصوت الفلسطيني الفنان محمد عساف.

محمد عساف الفلسطيني في قرطاج جارية حمودة 7:19 دقيقة للناس اللي في كياس يقولوا لهم طريق سلامة وردوا بهلكم، وأيضا للناس اللي يسمعوا فينا في محلاتهم التجارية في بيوتهم في أي مكان من كامل تراب الجمهورية أيضا خارج الحدود ويسمعوا فينا عبر الانترنت، نقول لهم إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اللقاء يتواصل مع برنامجنا هذا المساء، وأكيد برشا جو قاعدين نسترجع معكم في ذكريات الحفلات في تونس في صائفة وصائفات السابقة في تونس اللي فيها برشا نجوم من الوطن العربي وأيضا من تونس يحضروا في هذه المهرجانات. لطفي بوشناق، أنا حبيت وتحبيت في الحان للراحل عبد الحكيم بلقايد وغناء لطفي بوشناق.

فينك يا عبد الحي؟ يا سلامة يا شيخ سيد درويش في كلمات لشعر آدم فتحي، ألحان للراحل الملحن القدير عبد الحكيم بلقيت، غناء الفنان الكبير لطفي وشناق في حفل من حفلات قرطاج. فاتن حسني وهبي الواعر كامل الفريق يحييكم في هذا اللقاء المباشر من برنامج هذا المساء. باش نواصلوا ونختموا مع الملوف التونسي، باش نرجعوا لذكرياتنا وبذكرياتنا لمهرجان عريق ايضا في ولايه باجه وبالتحديد في مدينه تستور الاندلسيه، مهرجان الملوف بتستور اللي عنده جمهور كبير وعنده متابعين وعنده عشاق لهذا النوع من الموسيقى الجميله، موسيقى الملوف التونسي. باش نسمعوا اذا وصله في 4 دقائق 35 ثانيه، ثم ياخذنا زياد غرسه لحفل قرطاج 2007، حفلة رشيدية وفيه متعة كبيرة برشا حتى موعد الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها. ثم حبيب قويسم بإذن الله بشكون في موعد معكم مع النشرة الإخبارية الخاصة، النشرة الرياضية الخاصة بالمونديال. قلت باش نخرج في إجازة قصيرة، نهار الجمعة نتقابلوا من ماضي ساعتين للأربعة إن شاء الله، ذاك الموعد سأكون حاضر فيه، ثم الموعد هذه باش إن شاء الله نرجعوا لها بعد مديدة قصيرة ونواصل معكم هذه اللقاءات الإذاعية في شبكة صيف 2026. سهرة طيبة للجميع.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في القصرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
2: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
3: محمد الجاموسي. عزدين دي
4: يا بيا يفيد سنار مرجاني يا فيز الفل.

0: نادي جويل
1: فلخان بورات لي فوق الحنة عنركز.

0: دانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
1: صفوة
4: دبلج وحديد هي مديري ليدي دبلج وحديدة هي مديري.
1: يوسف التميمي
5: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني وروف يا سنة أو كني.
1: لذاع الوطنية تونسية 100%.
6: فلاش سبورت. مرحبا تحية لكل مستمعينا في آخر مواعيدنا الرياضية اللي نبدأها بكرة السلة. منتخبنا الوطني أنهى اليوم مشاركته في النافذة الثالثة المؤهلة لتصفية كأس العالم. نحكي على منتخبنا الوطني للأكابر، نافذة احتضنتها أنغولا وضمنا تأهلنا للمرحلة القادمة من التصفيات. تونس فاز اليوم على غينيا 61 مقابل 50. ذكر كذلك انهزمنا في المباراة الأولى أمام نيجيريا 84 مقابل 81، ثم فزنا في الثانية على رواندا 83 مقابل 67. دائما مع كرة السلة، نادي الإفريقي أعلن انتداب اللاعب عمرو بوعلاق لمدة موسمين بعد النجاح في التجديد لعمر عبادة وعودة محمد الطرهوني. نرجع مع كرة القدم، بداية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم يوصل التونسي المدرب الصربي ميتشو لاستكمال المفاوضات مع نادي رياضي الصفاقسي من أجل تدريب الفريق الموسم القادم. ترجي جرجيس يستأنف التمارين نهار الثلاثاء تحت إشراف المدرب منصف مشارك، والهيئة تؤكد تسيير الشؤون اليومية للنادي حتى انعقاد جلسة عامة انتخابية آخر شهر جويليا. نادي الشرطة العراقي أعلن تعاقده مع المدرب سامي الترابلسي حتى نهاية الموسم القادم. الشرطة اللي باش يكون موجود في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا 2. في الأثنين نحن نتابعوا بتبيعة كرة قدم المصغرة، بني خيار يتوج بالبطولة بعد الفوز على الرياض الرياضي 3-2 في مباراة مشوقة. إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله نحاولوا نتصلوا بلطفي خالد إذا يكون موجود معنا بتبيعة في هذه التغطية، نحاولوا بتبيعة كانت حصلنا عليه يعطينا أكثر تفاصيل. وبعدش نحكيه بتبيعة على كرة قدم المصغرة والأدوار النهائية اليوم تلعبت في البحيرة 2. حكينا على الشرطة العراقي والمدرب سامي الترابلسي. العراق أصبحت وجهة المدربين التوانسة، والبارح كان الإعلان على التولي فتحي جبال تدريب نادي القوة الجوية ومعه طاقم فني تونسي يلعب معه هيثم الجويني. الظهير الأيمن للملعب التونسي عياض الرياحي سافر اليوم الأصبح في اتجاه الدنمارك لتوقيع رسميا مع فريق فيلبورغ الدنماركي على عقد 4 سنوات مقابل 140,000 يورو. هذا الأيسر لمستقبل سليمان أمل الله مجهد يمضي في الساعات القادمة مع نادي الوحدة الإماراتي عقد بزوز مواسم بعد التفاهم بين كل الأطراف. مستقبل المرسى يرجع للتمارين نهار 8 جويلة بملعب عبد العزيز الشتيوي، ويدخل بعدها في تربص مغلق بحمام بورقيبة مع مواجهة الحزم السعودي وديا. رئيس نادي حمام الأنف المنجب حار قدم استقالته من رئاسة الفريق، هذا بعد استقال تأمين المال وبقاء 3 أعضاء فقط، وهو ما يستوجب تشكيل هيئة تسييرية لإدارة شؤون الفريق. إلى كرة القدم المصغرة، اليوم كان الموعد مع الأدوار النهائية لبطولة تونس أكابر وكبريات في الإناث. النجم الرياضي برق يتوج باللقب بعد الفوز على الجمعية الرياضية النسائية بمدنين 6-3. أهداف برق سجلتها كل من مروة المدوري سجلت ثلاثية، أمل البجاوي، أمن الحامدي وشيمة المدوري كل لعبة سجلت هدف. في المقابل أهداف مدين سجلها أسماء الجماعي كما قلت سجلت 3 أهداف. نسمعوا كمال الدريدي مدرب نجم المتلوي أو نجم الرياضي ببرق، تحية نجم المتلوي نجم الرياضي ببرق، ويتحدث عن التتويج.
7: التتويج هذا بالحق كان صعيب برشا على خاطر وراه برشا تضحيات وبرشا تعب، ما كان سهل بالنسبه لي انا كمدرب فريق الريق هذا، بالرغم من النتيجه اللي كانت عريض اما الريق اصعب تتويج فهمتي، خاطر فيه برشا تعب وفيه برشا تضحيات فهم. وانا اليوم لعب ضد فريق مدنين الرياضي معناه مجهول، فريق منافس مجهول، لكن خبره اللاعبات تمكننا من تجاوز الصعوبات هذه والحمد لله يا رب.
6: تحية لهذا الفريق اللي بعد انخراطه في الجامعة موسم 2023-2024 رفع كل ألقاب البطولة، يعني موسم 2023-2024 موسم 2024-2025 وتوج بلقب هذا الموسم. نحكيه على البطولة في النسبة لكأس الجامعة، توج به نادي رياضي بسليانة. ديما نحكيه على الكبريات. بالنسبة للأكابر بعد نهاية المباراة هذه بطبيعة دارت مباراة الأكابر في البحيرة 2 بين صاحب لقب الكأس الرياضي الرياضي بسوسة الاتحاد الرياضي بابن خيار. أنا قلت النتيجة 3-2، تأكيد يجينا من عند لطفي خالد الموجود بطبيعة على عين المكان لمكابة هذه المباراة. لطفي مرحبا.
8: مرحبا بك حبيب على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بالفعل مباراة حماسية كانت والتشويق إلى أبعد الحدود، لكن الثواني الأخيرة الاتحاد الرياضي بن خيار 3-2 ويتوج رسميا في لقب البطولة للميني فوت. ألف مبروك للاتحاد الرياضي بن خيار، حظ أوفر للرياض الرياضي بسوسة.
6: لطفي لطفي يظهر لي هدف، يعني بعد ما عد الرياض الرياضي كان خاسر 2-0
8: من نقطة ضربة وسط الميدان،
6: من وسط الميدان هدف مراوش ديما
8: من بن عبد الله، يعني بصراحة كان ممتاز جدا باليمين في مرمى شباك الرياض الرياضي بسوسة، يعني وقت فرح الرياض الرياضي بسوسة بالتعديل باغتها من نقطة وسط الميدان مباشرة في المرمى أحمد عمر بن عبد الله، ويضيف الثالث وقت كملت المباراة 3-2 للاتحاد الرياضي بن خيار. حبيب
6: مستوى فني كان ممتاز لطفي،
8: ممتاز وتنظيم كان ممتاز هنا في ملعب البحيرة 2 ونهاية الموسم بالنسبة للميني فوت قسمة خيان. بالأمانة الأسبوع الفارط كان توج رياض الرياضي بسوسة في لقب الكاس، واليوم الاتحاد الرياضي بن خيار كان توج في لقب البطولة. قولوا مبروك
6: للدوس فرقها. يعطيك الصحة لطفي خالد، مشكور جدا، وأكيد إذا فهم تصريحات شلا في موعدنا القادمة تلقاهم تعرفوا بروتوكول التتويج، خاصة نعيش زوز أدوار نهائية بتبيعة للميني فوت. اليوم كان كذلك التكريم من الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة، قامت بتكريم البطل العالمي والأولمبي للتيكواندو فراس القطوسي ورئيس الجامعة التيكواندو سيد سامي العوني. نرجع لكرة القدم، مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. البارح تعرفوا الناس الكل زوز منتخبات تأهلوا للدورة الثمانية النهائي، المغرب على حساب كندا 3-0، وفرنسا على حساب الباراغواي 1-0. باش يتواجهوا مع بعضهم في الدور الثمانية النهائي فرنسا والمغرب. اليوم لحساب الدورة 16 أيضا 9 البرازيل النرويج أو باش تواجهوا في الدور الربع النهائي، هذه دور الثمن النهائي اليوم ايضا في الدور الثمن النهائي 9 البرازيل النرويج. نهار الاثنين يعني فجر الغد هذه الساعه نتاع الصباح المكسيك انجلترا، ديما مع نهار الاثنين 8 البرتغال يواجه المنتخب الاسباني. الثلاثاء فجر ماضي ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية تواجه بلجيكا، 5 الأرجنتين مصر، والتسعة سويسرا المنتخب الكولومبي. بالنسبة للمواجهة المنتظرة كما قلت في الدور الربع النهائي، حوار مغربي فرنسي تكرر في النسخة الأخيرة في نسخة قطر في الدور النصف النهائي بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، وقتها فرنسا فاز 2-0. بجيل جديد المنتخب المغربي قادر أنه يمشي للدور النصف النهائي. على كل كما قلت مباراة كبيرة إن شاء الله، القمة المنتظرة بين فرنسا والمنتخب المغربي. بقية المقابلات بين الخميس الجمعة سبت والأحد في الأسبوع القادم، البرتغال أو إسبانيا باش يواجهوا الفائز والمتأهل بين بلجيكا أو الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل أو النرويج يلاقي المكسيك أو إنجلترا، الأرجنتين أو مصر يلاقي سويسرا أو المنتخب الكولومبي. هكا كاملوا في الأسبور، إلى اللقاء. فلاش سبور.
9: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
10: منوعات تصنع الفرحة،
9: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
10: فقرات ثقافية تثري الفكر،
9: محتوى متجدد
10: وأصوات متنوعة،
9: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
11: من بر البر،
12: من بر البر
11: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
12: تجيب معاك الكادوات،
11: حلمة وبرشة حكايات،
12: توانسة وعلينا الكلام،
11: برشة كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا،
12: توانسة وعلينا الكلام. كل جمعة
11: من 10:30 مع كوثر بن جلالة، الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد،
12: موجة بريحة البلاد.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: تمام 8:00 هنا في تونس. معطيات نشرها ديوان تربية المشية وتوفير المرعى على موقعه الإلكتروني الرسمي تبين تسجيل ارتفاعا في متوسط أسعار النعاج بين 10 و 2026 و 2000، بلغ في مجمله نحو 800% خلال 16 سنة، حيث ارتفع السعر من مستوى تراوح بين 240 و 300 دينار للرأس الواحد سنة 10 و 2000 إلى حدود 2500 دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و 2000، أي بزيادة تقارب 2220 دينارا للرأس الواحد. كما سجل إنتاج اللحوم الحمراء تراجعا بنسبة تناهز 10% خلال الفترة نفسها، حيث انخفض من 122.7 ألف طن سنة 10 و 2000 إلى نحو 110.8 ألف طن سنة 25 و 2000. مدينة الحمامات تحتضن من 8 إلى 10 من جويلية الجارية الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية. وسيجمع هذا الحدث وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمحكمة المحاسبات المدققين الشبان من 24 جهاز أعلى للرقابة لاستكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي في تعزيز الرقابة العامة. تونس تحتضن يومي 7 و 8 من جويلية الجاري في العاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، والذي تنظمه وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع عدد من الهياكل. شركة نقل تونس تنطلق نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئي في إطار برمجتها الصيفية، وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الوادي وقلعة لندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في قصف بمسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين أمام محطة لتعبئة المياه في مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وإصابة طفلين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف السفلية لبلدة قلنديا. صحيفة إسرائيل هايوم تعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتسريح 10,000 من قوات الاحتياط خلال جويليا الجاري بسبب ضائقة مالية. في لبنان يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ غارة على منطقة النبطية الفوقة وتفجيرا في بلدة الطيري وقصفا مدفعيا ناحية بلدة القنطرة، إضافة لمواصلة تحليق المسيرات جنوب لبنان. في الأثناء نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر قولهم إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا لإقرار نقاط انسحاب الجيش من المناطق التجريبية جنوب لبنان. في إيران شارك ثلاثة من أبناء المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي في صلاة الجنازة عليها وعلى أربعة أفراد آخرين من العائلة اليوم في طهران، بينما تواصل غياب نجله وخليفته مجتبى خامنئي، ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا حتى الآن، ولم تنشر صورة له، بينما تواترت الأنباء عن إصابته في الهجوم الذي أسفر عن مقتل والده وأفراد من عائلته في 28 من فبراير الماضي. مسؤول أمريكي كبير يقول إن ملف مضيق هرمز سيطرح على طاولة قمة الناتو المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. انتهى الموجز إلى اللقاء.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
14: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
9: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
15: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
9: ساعة من زمان.
16: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
9: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
17: يعطيك الصحة يا شيخ.
9: ساعة من زمان.
18: أهلا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. سوعة من زمان نستدعاكم فيها الرحلة مع ذكريات، برامج وأصوات سمعناهم عبر أثير إذاعة الجمهورية التونسية. مانيش باش نزيد نفسر برشا، توا تكتشفوا البرنامج من حلقة لحلقة. احنا في انتظار تفاعلكم معنا عبر صفحة الإذاعة الوطنية وإلا صفحة انتصار المانع على الفيسبوك. غناية ونرجعوا.

0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
1: إذاعتنا إذاعتكم أم البدايات واللي معاها بدت الحكاية، ومتعة الاستماع ما تكون كان مع برامج الإذاعة الوطنية. من أكتوبر 1938 انطلق صوت التاريخ والمعاصرة، وإحنا باش نسترجع معاكم جزء صغير من أرشيف كبير تحافظ عليه المؤسسة ضمن خزينة الإذاعة التونسية.
2: ذكريات إذاعية،
3: درر من خزينة الإذاعة،
4: أسفار بلا جواز. إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزيري.
5: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
7: محمد عبد العزيز العقربي،
8: خميس ترنان،
6: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين.
9: أنا شخصية تجمي
4: الشيء بالشيء يذكر.
10: إعداد مصطفى خريف،
11: عقد عقيق ومن العتيق. إعداد وتقديم سحنون مختار.
12: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود
13: في دار عمي سي علانة.
14: سناب
15: يحكيوا على واحد حطاب
16: برق الليل.
1: البداية اخترت تكون مع الإعلامي القدير خالد التلاتلي.
0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
1: خالد التلاتلي كان فارس من أعظم فرسان الإعلام الثقافي، خدم صحفي مخبر ومحرر مقالات في الصحافة المكتوبة، والتلمذ على يدين المرحوم الهادي العبيدي، ونشر زادة في مجلة الإذاعة والتلفزة لقاءاته مع أعلام الطرب، وخاصة الحوار الخالد مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وقت زيارتها لبلادنا في شهر جوان 1968، إلى جانب سلسلة من اللقاءات مع مجموعة كبيرة من أهل المغنى، اختمها بعميد الموسيقيين التونسيين وشيخ الفنانين محمد التريكي، إلى جانب نعمة وعليا ورضا القلعي وحسيبة رشدي. وتولى الإعلامي خالد التلاتلي خطة المسؤول الإعلامي المكتب الأمم المتحدة في تونس بعد ما حقق نجاحات كبيرة في إدارة دار الثقافة ابن رشيق. ومن أهم حفلات التكريم اللي نظمها كانت مثلا لعبد العزيز العروي وعثمان الكعاك والهادي العبيدي ومحمد المرزوقي ومصطفى خريف.
12: مستمعي الأصدقاء، مساء الخير. بعد دقائق يصبح المسرح الأثري الروماني الجميل بقرطاج ملتقا دوليا يتبارى فيه ما يقرب عن 20 بلدا ضربوا موعدا بتونس للمشاركة في حركتها الثقافية الصيفية. بعد قليل يعلن عن افتتاح المهرجان الدولي الخامس للفنون الشعبية الذي يتسم هذه المرة بوفرة المشاركين، والذي نرجو بل نعتقد أن المستوى سيكون متماشيا، وهذا الملتقى الذي سجل اسمه في قائمة النشاطات الفنية التونسية الكبيرة.
1: الإعلامي والمخرج والمنتج الإذاعي والتلفزي خالد التلاتلي من مواليد ولاية نابل نهار 24 مارس 1937، وغادي يقرأ المرحلة الابتدائية ثم انتقل للعاصمة ودرس في معهد الصحافة، ثم واصل تكوينه الأكاديمي في مركز تدريب الصحفيين في باريس. بعد ما رجع لتونس بدأت مسيرته المهنية كمقدم أخبار، وعام 1964 التحق بالإذاعة التونسية وأنتج عدة برامج ثقافية وكان عنده صوت مميز. عام 1967 تولى الصحفي خالد التلاتلي إدارة دار الثقافة ابن رشيق، وفيها أسس وأشرف ونشط عدد كبير من التظاهرات الثقافية والفنية.
17: أحداث الأسبوع، برنامج نستعرض فيه أبرز الأحداث القومية والعالمية في أسبوع.
18: سيداتي سادتي، أسرة البرنامج:
19: محمد دمق، خالد التلاتلي،
18: صالح شبيل،
6: وعبد العزيز الرياحي،
18: تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات.
12: مواعيد إنتاج أبو سمير. نصر الليلة مع الفنان الممثل الإذاعي والمسرحي والتلفزي محمد الدرجي.
2: على بركة الله نستهل الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد اللي مش نحاول نسلط فيه فضل أراء المواطنين، أي فضل أراكم، عدة أضواء على مسائل ومشاكل تعالج وتخالج أذهان الناس.
8: كلمتين برك في خالد قال لك يعجبكش برامج التلفزة. أنا يظهر لي، وسامحوني في الرأي هذا يمكن ما يعجبش بعض الناس، اللي يظهر في عشاشة متاع التلفزة إذا كان ما ينقبهاش وما يعملش فيها حادث ماذا الواحد يصلح هذاك؟
9: يسعد الإذاعة والتلفزة التونسية أن تلتقي ولو في لحظات بسيدة الغناء العربي أم كلثوم في بيتها بالقاهرة.
12: لما نسمع هالحس هذا نعرف أن بابا عزيز سي عبد العزيز العروي معنا، أو هو مش يسمعنا.
13: معناه سيداتي سادتي آنساتي، السلام عليكم.
14: أنتم والميكروفون وسيد الطيب المهيري بإضاحية المرسى الغناء.
16: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: من بين أهم وأشهر البرامج اللي قدمها خالد التلاتلي في الإذاعة الوطنية برنامج فن وثقافة، واخترت لكم مسمع من حوار مع الفنان كارم محمود اللي زار تونس أكثر من مرة، وتبث الحوار نهار 15 جويلية 1969.
0: إذاعتنا إذاعتكم، إذاعة الجمهورية التونسية.
3: فن وثقافة مع خالد التلاتلي.
7: مستمعي الأصدقاء مساء الخير، موعدنا هذا المساء مع

0: طبعا شط الهواء هو كرم محمود اللي رحبوا به في تونس مرة ثانية، وهو يزور تونس في نطاق جولة فنية مع شهرزاد وغيرها من الفنانين والفنانات الشرقيين. سي كرم، طبعا هذه ما هيش المرة الأولى اللي تزور فيها تونس. لا، تحدثنا في كلمات على الزيارات الأخرى أو الزيارة الأخرى اللي قمت بها لتونس.
1: الواقع أنا كانت أول زيارة لي كانت في عام 1956 لما تونس أخذ الاستقلال حديثا، وجينا لنحتفل بالمناسبة العظيمة دي. وتاني مرة جيت سنة 61 وكان معايا المطربة فايزة أحمد، ثم المرة الثالثة مع نجاة الصغيرة كان في عيد المرجان
0: تبرقة،
1: وعدت مرة رابعة لإحياء حفلات في حمام الأنف وبلاد أخرى، ودي خامس مرة.
0: يا مرحبا بك، يعني أصبحت تونسي أو ما يشبه إلى تونسي.
1: طبعا إحنا بنعتبر تونس وطننا الثاني لا شك يعني.
0: شكرا أستاذ كرم محمود. فماشي أغاني جديدة فرضت بها نفسك من جديد واكتسبت بها تجاوب الجمهور سواء كان في تونس أو خارج تونس؟
1: قطعا الفنان لازم يكون عنده أغاني جديدة باستمرار، والحقيقة أنا بسمع الشعب التونسي حاليا مجموعة من الأغنيات الجديدة، واللي أرجو إن شاء الله أني أقدمها للإذاعة التونسية كهدية علشان يزعوها برضو في أوقات مختلفة. من هذه الأغنيات الجديدة أغنية اسمها الدلوعة، وممكن سمع سيادتك جزء منها.
0: تفضل.

0: طبعا الدلوعة هي كريمية محمودية في طبعه وروحه الفنية المعروفة.
1: شكرا.
0: أيوة بجنب الدلوعة
1: في يا سيدي أغنية اسمها بمشي أكلم روحي.

0: شكرا. هل أغاني هذية وغيرها لا شك عندك أخرين؟
1: آه طبعا يعني موجود كل شيء.
0: أيوة. مش تقدمها وتقدم فيها في حفلاتك في تونس في مصر؟ النشاط الفني متاعك اللي تقوم به غديك متمثل في أي ميدان وفي أي نوع؟
1: والله أنا نشاطي الفني حاليا قاصر على ثلاث حاجات: الإذاعة والتلفزيون ثم المسرح الغنائي. المسرح الغنائي اللي هو بيقدم أوبريتات غنائية، ويكاد يكون المطرب الوحيد اللي بيقدروا يعتمدوا عليه في أداء مثل هذه الألوان هو أنا. ليه؟ لأن المسرح الغنائي دايما لما بيقدم عروضه ما بيحتاجش لأي ميكروفون، لازم يكون الأصوات مباشرة منها إلى ودن المستمع رأسا على طول.
0: صحيح.
1: فالحمد لله يعني الصوت قوي
0: وانت تختص في هذا
1: وبيقدر يسمع آخر كرسي في الصالة بدون ميكروفونات.
0: ألوان الأوبريتات اللي تقدمها ومواضيعها يعني؟
1: أنا قدمت حوالي 5-6 أوبريتات، منهم 2 للموسيقار المرحوم سيد درويش، ومنها العشرة الطيبة، ثم الباروكة، والملحن المعاصر حاليا الأستاذ أحمد صدقي قدمت له 2 ليلة من ألف ليلة، ثم البيرق النبوي.
0: مش ألف ليلة متاع أم كلثوم؟
1: لا، حاجة من تاريخ القديم يعني.
0: نعم.
1: وأخيرا عملنا حاجة اسمها هدية العمر، أوبريت هدية العمر، دي كانت من تلحين الأستاذ محمد الموجي، وكان فيها حوالي 21 لحن.
0: كويس.
1: طبعا قمت بأداء أكبر مجموعة ممكنة من الألحان دي بجانب مطربة حديثة اسمها ليلى جمال ومجموعة الكورال والأوركستر.
0: الأوبريتات يعني فيهم إقبال ونجاح في القاهرة وفي مصر عامة؟
1: بدون شك في إقبال، وللأسف
0: نوع الجمهور اللي يقبل على الأوبريتات هذه من الشباب ولا من الشيوخ؟
1: والله جميع الطبقات، لأن الأوبريت بيبقى فيه جميع الألوان، الغناء والرقص والفكاهة والتمثيل وكل شيء، فقطعا جميع الألوان دي بتعجب كل الأذواق. وبعدين ده عمل ما بيحصلش إلا كل 2-3 يعني، ولذلك الناس كل ما بيعرض بيروحوا يشوفوه يعني وهم متشوقين إليه.
0: شعورك لما استقبلك من جديد جمهور تونس هالمرة هذه؟
1: والله وشعور مش غريب يعني، الجمهور التونسي معودنا دايما بحسن الاستقبال والكرم في الضيافة والسمع الممتاز يعني. أنا بعتبر الشعب التونسي سميع من الدرجة الأولى وسميع بأدب، عندنا في لغة الموسيقى سميع بأدب يعني بيفهم فين الوقت اللي بيقدر يشجع فيه والوقت اللي بيقدر يصفق فيه وكل المسائل دي يعني.
0: شكرا أستاذ كارم محمود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية.
1: نواصل الحوارات اللي أجراها كرم محمود في تونس، احنا توا مع الجمهور من خلال برنامج اسألوني لعبد العزيز العبيدي.
2: الو
3: الو
2: استاذ كرم محمود.
3: ايوه
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك في
3: أهلا
2: تونس.
3: اهلا بك يا فندم.
2: رشيدة من تونس.
3: اهلا بالاخت رشيدة.
2: باش نسألك بعض اسئلة استاذ.
3: اتفضلي.
2: هل شاركت في التمثيل الغنائي؟
3: طبعا انا شاركت في حوالي 5 أوبريتات غنائية، منها العشرة الطيبة والباروكة للموسيقار الراحل سيد درويش، ومنها أيضا ليلة من ألف ليلة والبيرق النبوي، وأخيرا هدية العمر تلحين الأستاذ محمد الموجي.
2: هل لحن لك الأستاذ محمد عبد الوهاب؟
3: للأسف ما التقيناش مع بعض في عمل فني، إنما جميع الملحنين عندنا في القاهرة لحنوا لي ما عدا الأستاذ عبد الوهاب.
2: ما هي أفضل الأصوات الغنائية المفضلة لك؟
3: طبعا ست الكل السيدة أم كلثوم.
2: هل تنوي أن تغني لشعراء تونسيين؟
3: والله أنا يسعدني جدا، أرجو أن إن شاء الله يعني يكون لي الحظ السعيد وأغني لأحد شعراء التونسيين قريبا إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
3: شكرا
2: أستاذ.
3: شكرا.
4: ألو
3: ألو أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
4: مساء الخير.
3: مساء الخير يا أخي. والله أنا يعني كان في ترتيب حياتي والدي كان عايز يطلعني مقرئ، يعني أقرأ القرآن، ولكن هوايتي للفن خلتني أخالف أوامر والدي وطلعت مطرب، فإن ما كنتش عايز أكون مطرب يعني برضو كنت لازم أطلع مطرب يعني.
4: هل لديك هواية مفضلة؟
3: هواية مفضلة؟ الواقع أن هوايتي المفضلة هي مشاهدة مباريات كرة القدم. وانا بشجع في القاهرة عندنا النادي الاهلي.

0: برنامجنا من خلاله نتعرفوا على روائع التسجيلات من حوارات، أغاني ولقاءات مع مشاهير زاروا تونس وحبوها، ومع برامج الإعلاميين خدموا الإذاعة وتفاناوا حتى يقدموا الأفضل والأرقى للمستمع اللي تعلق بالإذاعة التونسية وتبعها من جيل لجيل. فبنينا جسر تواصل وثقة وعشرة دائمة.
1: مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية.
0: بعد شوية باش نحكيو على قصة المطربة شهرزاد مع تونس، لكن قبل اش قولكم نرجعوا بالذاكرة للألحان المميزة الخاصة برامج كانت مشهورة ويتبعها عدد مهم المستمعين. تتذكروا اللحن المميز البرنامج رياضة وأهداف تنسيق الحاج عبد الحميد رجازي؟

0: رياضة وأهداف. رياضة وأهداف، النقل المباشر للمباريات الرياضية. تنسيق عبد الحميد الرقاز.
1: اللي مازال يتفكر المجموعة وفريق العمل اللي كان مع الحاج عبد الحميد الرقاز يبعث لنا على صفحة الإذاعة الوطنية وإلا صفحة انتصار المنى على الفيسبوك.

0: توا نمشيو لعام 1995 وشارت برنامج فنجان شاي للإعلام الكبير وواحد من رواد التنشيط في الإذاعة الوطنية البشير رجب.
1: فنجان شاي.

0: كنا نسمع في جزء من أغنية أحبي اسمك للمطربة شهرزاد، اسمها شفيقة محمد السيد. بدايتها الفنية انطلقت عام 1947 في أوبيرات العشرة الطيبة مع الفنان كارم محمود، ثم شاركت في أفلام سينمائية، وفي أوائل الستينات بدأت في تقديم الحفلات وكانت تتمتع بصوت قوي وجميل. زارت شهرزاد تونس، وفي خزينة الإذاعة لقاء ممتاز جدا مع الإعلامي خالد التلاتلي في برنامج فن وثقافة، وهو بتاريخ 23 ديسمبر 1968.
1: فن وثقافة مع خالد التلاتلي.
2: مستمعي الأصدقاء، مساء الخير، يسعدنا الليلة أن نلتقي ب
3: عسل وسكر عسل، عيون حبيبي عسل، ضحكة حبيبي سكر، وانت حبيبي يا حلو يا سمر يا حلو.

0: شكرا عسل وسكر، أي شكرا شهرزاد اللي أبت إلا أن تقدم نفسها بهذه الأغنية الشعبية المعروفة عن أحباء فنها. شهرزاد حللتي بتونس، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يا فندم، وأنا سعيدة جدا، وأولا كل سنة وأنتم طيبين جميعا، وأنا سعيدة جدا اللي هغني في وسط شعب تونس العظيم، ودي ده طبعا مش أول مرة يعني أنا باجي تونس.
0: هذا اللي حبيت نقول لك، نجم نقول بكونك أصبحت تونسية.
1: تونسية، لأني رابع مرة دي أنا أجي فيها تونس.
0: ذكرنا في كلمات يعني الزيارات الأخيرة.
1: أيوة، أنا طبعا أول ما ابتديت جيت تونس جيت تقريبا سنة 61،
0: أيوة،
1: وبعدين تاني مرة جيت 65، وبعدين تالت مرة في كان 67 في عيد المرجان في تباركة، ودي بقى الايه المرة الأخيرة. وطبعا أنا
0: وليس الآخرة.
1: لا مش الأخيرة دي على طول، لأن أنا المرة دي بقى اتأخرت عليهم كتير شوية زيادة، بس بعد كده بقى مش هتأخر عليكم المدة الكبيرة دي أبدا، لأنهم بيوحشوني جدا.
0: بارك الله فيك. شهرزاد، أنت اشتهرتي بأغانيك الحلوة الجميلة الطويلة اللي
1: أيوة
0: فيها روح.
1: أيوة،
0: النجموش نعرفوا الطابع هذا متاع أغانيك، هل ترى عائد إلى طبعك وإلى اتجاهك الفني وإلا إلى شيء آخر؟
1: والله أنا يعني المعروف عني إن أنا بغني الأغاني الكلاسيك أكتر حاجة معروفة عني، لكن أنا دلوقتي ابتديت بغني الأغاني التقيلة والأغاني الخفيفة،
0: معناها ثقيلة.
1: يعني مثلا عسل وسكر دي من الأغاني الخفيفة يعني، فعملت طبعا كذا قطعة خفيفة وتقيل، يعني الواحد بيمشي مع الجو، في شعب يحب الحاجات التقيلة وفي شعب يحب الحاجات الخفيفة، فأنا برضو يعني حبيت أتطور مع الجو في الأيام دي، بغني خفيف وبغني تقيل برضو.
0: النوع الخفيف اللي تغنيه،
1: يعني في أغاني خدتها جديدة هقدمها لشعب تونس العظيم، أغنية اسمها من فضلك حبة حنية، دي أغنية خفيفة، دي تلحين منير مراد، وفي أغنية كمان جديدة اسمها ليلتين ما بنامشي، دي تلحين بليغ حمدي، وفي أغنية اسمها حبيته أنا حبيته، برضو دي من الأغاني الخفيفة يعني، دي لحن محمود شريف، وبعدين بقى في كدابين، كدابين دي من الأغاني التقيلة يعني، وفي ساعة واحدة اديني من وقتك ساعة، دي برضو من الأغاني التقيلة، وكمان عاملة أغنية كمان جديدة اسمها تونس الخضرة.
0: يا مرحبا.
1: بيقول لك يا سيدي انا عاملاها مخصوص عشان تونس، فبتقول الاغنيه انا في مصر احن لتونس الخضرة، وفي تونس احن الارض وادي النيل، وبين الاتنين ابات واصحى على الذكرى، على الاشواق تصحيني في عز النوم، هنا وهناك وطن عربي اصونه في عيني وفي قلبي.
0: شكرا. نجموش نعرف توا بجانب نشاطك الغنائي عندك شي أنشطة أخرى فنية سينمائية أو مسرحية أو
1: لا
0: غيرها؟
1: مسرحية طبعا، أنا يعني بميل للأوبريت والمسرح الغنائي أكتر من السينما، فأنا عملت حوالي 4 أوبريتات، أوبريت العشرة الطيبة للشيخ سيد درويش، وأوبريت اسمها ليلة من ألف ليلة، وأوبريت الباروكة، وأوبريت تانية اسمها ليلي عين، دي عملتهم الأوبريتات دي في مسرح الأوبرا في القاهرة. يعني أنا معروف عني في مصر إن أنا مغنية أوبريت، فأنا غاوية فعلا المسرح الغنائي أكتر من السينما، وإن شاء الله في أوبريت جديدة بنبتدي فيها، هنبتدي فيها بعد شهرين، والألحان بليغ حمدي.
0: شخصية شهرزاد الفنية المركزة اليوم كانت لها تأثيرات خارجية من طرف فنانة أو فنان، تأثير يعني
1: التأثير اللي أنا يعني بتأصل من اللي أنا خلاني غويت الفن والموسيقى، طبعا السيدة أم كلثوم هي كانت السبب في أني أنا غويت الفن فعلا، لأني أنا بأعبد صوت أم كلثوم، وهو السبب اللي خلاني أنا بقيت مطربة.
0: رأيك في فن السيدة فيروز؟
1: طبعا صوت عظيم، انا احبها قوي لان صوتها كده عامل زي البلبل.
0: هناك ممكن من يفكر بان اسلوبك في اغانيك فيه نوع من الشبه بينه وبين اسلوب ام كلثوم في اغانيها.
1: ما انا بقول لسيادتك لان انا اول ما ابتديت كان كل اتجاه ليها هي، فطبعا يعني كل حفلاتها كانت دايما لازم اروحها، ففعلا انا يعني طلعت ان انا بقلتها في كل حاجه، كنت
0: في حركاتها
1: في حركاتها وفي لبسها وفي يعني اعرف بتلبس ازاي، كنت اقلدها في اللبس وقلدها في الحركات بتاعتها وفي المغنى. وانا في الاول كنت بغني كل اغاني ام كلثوم، يعني اول ما ابتديت كنت بغني اغاني ام كلثوم كلها، وبعدين ابتديت بقى اغني الاغاني بتاعتي، لكن انا يعني لازلت ان انا
0: مقيدة.
1: يعني فعلا
0: تنوي تبقى في هالقيود هذية وإلا تتخلص وتكسب شخصية شهرزادية؟
1: ما انا ليا شخصيتي طبعا في اغاني، ما في شك ان انا عملت طبعا شخصية ليا في الاغاني بتاعتي، لكن برضو من كتر حب فيها فبرضو مش قادرة اتخلص منها ابدا.
0: أعز أغنية بالنسبة ليك من أغانيك يعني؟
1: أيوة والله، هي يعني الأغنية اللي أنا بعتز بيها فعلا هي أغنية يا نسيني، لأن دي الأغنية دي ليها ذكرى عظيمة. فأول ما ابتديت أغنيها في مصر جديد غنتها بعد كده في تونس، وخدت سوكسي كبير قوي قوي ونجحت نجاح عظيم. ففعلا يعني الأغنية دي هي السبب إن خلت هنا في تونس يحبوني، فأنا ما بنساش الأغنية دي لأنهم فعلا يعني حبوني عشان خاطر الأغنية دي.
0: مين اللي نساك؟
1: اللي نساني؟
0: أيوة. شهريار.
1: شهريار.
0: شهرزاد ما نشوفهاش كثير في الأفلام.
1: والله ما أنا بقول لستك أنا شخصيا يعني اتجاهي أكتر للمسرح الغنائي. أنا عملت أفلام طبعا، عملت فيلم اسمه مسمار جحا أنا وكمال الشناوي، وعملت برضو فيلم كان أول ما ابتديت كنت لسه جديدة، فيلم أمير الانتقام بتاع أنور وجدي غنيت فيه، وغنيت برضو في أفلام كتير، لكن أنا يعني اتجاهي كله للمسرح، يعني لأن المسرح أصعب من السينما على فكرة، يعني السينما دي سهل خالص، لكن المسرح أنت يعني قدام الجمهور
0: حي
1: وحي وبيشجعك، وطبعا في روح تانية خالص غير السينما.
0: نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق في حفلاتك بتونس، وموعدنا معك غدا بقصر الرياضة بالمنزه، وإلى اللقاء.
1: متشكرة أوي فن.
2: فن وثقافة مع خالد التلاتي.
3: إذاعتنا إذاعتكم، إذاعة الجمهورية التونسية.
4: شكر خاص للزميلات في خزينة الإذاعة التونسية ليلى الجلاسي في اختيار الأغاني، نجوى العربي ونسيم الماجري في إعداد المادة المسجلة، وانتصار المانع في الإعداد والتقديم. احنا نتلقاه في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد، ما أدى لارتفاع أسعار المواشي وخاصة النعاش، والتي تضاعفت أسعارها 8 مرات بين سنة 2010 و2026. في المقابل، سجل إنتاج اللحوم الحمراء تراجعا بنسبة تناهز 10%، حيث انخفض من 122 ألف طن سنة 2010 إلى نحو 110 ألف طن خلال سنة 25 و2000. توجت التونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة العام 26 و2000 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي، والتي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني. وتوجت التونسية مهل بن يوسف بهذه الجائزة العالمية في دورة شهدت مشاركة نحو 5000 مترشح من قرابة 70 دولة. تونس تحتضن مؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية من 8 إلى 10 من جويلية الجارية. دوليا، صحيفة إسرائيل هيوم تعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتسريح 10,000 من قوات الاحتياط بسبب ضائقة مالية. في لبنان، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، منفذا غارات عنيفة على عدة بلدات ومناطق. وفي الأثناء، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر قولهم إن رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا لإقرار نقاط انسحاب الجيش من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. في إيران، شارك 3 من أبناء المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي في صلاة الجنازة عليه وعلى 4 أفراد آخرين من العائلة اليوم في طهران، بينما تواصل غياب نجله وخليفته مجتبى خامنئي. مسؤول أمريكي كبير يقول إن ملف مضيق هرمز سيطرح على طاولة قمة الناتو المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم ناس الكل في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية. هذه ليالي تونس، العدد الأول بالنسبة لي والعدد الأول بالنسبة للإذاعة ككل. انطلق نهار الاثنين اللي فاتت، كنا في تقديم لهذه المنوعة اللي تهتم أساسا بالتظاهرات الكبرى بالمهرجانات. إن شاء الله ديما حافلة، إن شاء الله ديما عنا وين نمشي ونستهلك الثقافة التونسية خاصة والثقافة الوافدة على مهرجاناتنا وتظاهراتنا الكبرى. مرحبا بكم الناس الكل، باش نحكي واكيد على التظاهرات اللي انطلقت والسهريات والشوارع في تبرقة والأنهج والفضاءات والمقاهي اللي كانت عاشت على إيقاع جاز من نهار 2 جويلية، ومتواصلة الإيقاعات هذه الموسيقية المتميزة في تبرقة حتى لنهار 9 جويلية. احنا باش نحكيه من بعد شوية على عرض غدوة اللي بشي أمنوا الفنان فوزي شكيلي. أيضا باش نحكيه على عدد من المهرجانات، العروض الناجحة المتواصلة في مهرجاناتنا، منهم عرض الزيارة لسامي اللجمي. كيف كيف باش نحكيه على المهرجان الدولي للأسفنج بجرجيس في دورة جديدة. هذا المهرجان اللي نجح في أنه ينحط مسيرة مهمة، مسيرة من المحلي إلى الوطني إلى الدولي، بمجموعة من الأنشطة والعروض والاستضافات اللي خلت جرجيس منارة ثقافية كل سائفة. باش نسمعوا أكيد موسيقات وأغاني منتقات من العروض المهرجانات من قرطاج، من الحمامات، من عدد من المسارح التونسية. تحية تسلكم من فاتن حسني في الإخراج الإذاعي. مرحبا فتون، مواتيك السيف فاتن بامتياز. مرحبا فاتن، نسهروا مع لمساتك الفنية وأيضا معاكم نورة بوعلاق الشيخ اللي ترافقكم إلى حدود منتصف الليل. هذه مجد الرومي.

0: هذه أجواء فيها الراي، الراي باش تكون حاضر في مهرجاناتنا الصيفية، ولكن باش ناخذوكم للجاز، ناخذوكم كيما تسمعوا في الإيقاعات هذية لتبرقة، وين غدوة فما عرض، العرض هذية باش يمضيه فنان تعلقنا به من سنوات في كل عروضه اللي قدمها على المسارح التونسية، الفنان الأستاذ فوزي شكيلي. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا، فرحنا برشا كيف شفنا برمجة العرض في جاز ستريت في تبرقة.
1: عايشك بارك الله في جاز ستريت. نعم،
0: مهم باش الجاز يكون في الفضاءات وفي المسارح وفي الشوارع، خاصة في عاصمة الجاز تبرقة. سي فوزي،
1: بالضبط، انا معناتها شخصيا عندي حنين للبرقة والمهرجان الجاز بالذات، اللي مشيت له برشا مرات في السابق، وشفت عزفت فيه وشفت وسمعت برشا عازفين خارقين الحادة، دونك عندي حنين كبير للبرقة.
0: شنو هو السحر اللي يخلي برشا توانسة يحبوا يقبلوا برشا على هذا اللون الموسيقي، خاصة في المهرجانات كما تبرقة، كما في الحمامات، كما في برشا مسارح اللي يشوفوا اللي هي تتلائم برشا مع موسيقى جاز؟
1: ومهرجان قرطاج زادا كيف كيف
0: أكيد أكيد.
1: بدأ زادا بالجاز هو من الأول.
0: أي
1: والله يظهر لي الجمهور التونسي حب الجاز معناتها بطبيعته، وزيد فمك الغنية نتاع دي جي جيليسبي النايت ان تونيزيا، هذه كذا خلت تونس معناتها الجمهورية معناتها البلاد،
0: أي
1: بلادنا ولات تتعرف في عالم الجاز النايت ان تونيزيا.
0: أي
1: هذا عازف مشهور اسمه دي جي جيليسبي، لحن غنية يظهر في نيويورك معناتها مش حتى في تونس، وسماها النايت ان تونيزيا.
0: استحضر ليلة من ليالي الفن والطرب والموسيقى الجميلة في تونس.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: شنية حوالك سي فوزي؟ شنو المهرجانات؟ شنية الأنشطة؟ شنية العروض؟
1: والله حبيت احكيلك على
0: على عرض
1: المشروع
0: غدوة.
1: هذا، العرض اسمه التقاسيم ريفايفل،
0: اي
1: معناتها هو ألبوم عملته أنا في 94، قديم برشا، وحبينا معناتها بالشباب مع الشباب توا، هما يدخلوا لك تشوف الجديد نتاعهم، الشحنة نتاع الشباب، ومعايا زاد أنفار معناتها من المشروع القديم، دي ميجيسيا من
0: معناها
1: المشروع القديم.
0: حبيت تمجز المشروع القديم بمشروع جديد بروح شبابية،
1: بروح
0: ومعها
1: شبابية
0: ومع
1: كمان.
0: المحافظة على الثوابت، الفريق الناجح متاعك.
1: هذا هو يعطيك الصحة.
0: شنو ما مثلا فما عناوين غدوة باش نسمعوهم في المشروع هذايا، باش فما كالعادة معناها الجاز اللي يعطي الفسحة معناها للخيال، للارتجال، للخروج
1: أكيد
0: عن نوتة.
1: الارتجال موجود،
0: أي
1: عندك حق،
0: أي
1: الارتجال لابد يكون موجود، خاطر الجاز هو متسمي على الارتجال. بالنسبة للأغاني والتلحين كلهم معناتها يكونوا تلحين معناتها جاز، ولكن فيهم الصبغة والروح التونسية متاعنا. عندنا الناي، عندنا دربوكة، عندنا طبعا فما الجيتار وفما البيانو وفما باتري وفما زادة بيركسيون، فما دربوكة بيركسيون وإيقاعات معناتها مختلفة.
0: مختلفة، والدعوة نوجهها لكل عشاق الجاز بالنسبة لعرض غدوة. توقيت 7 متاع العشية كواليس فوز،
1: 7:30 متاع العشية،
0: 7:30،
1: هذاك شو مكتوب.
0: ولكن مانيش باش نقول لهم حتى الوقتاش، على خاطر يعرفوا اللي عروض الجاز بالذات ما نجموش نعطي وقت محدد، احنا والتفاعل متاع الجمهور وين باش يهزنا، كيما اتصلتينا معناها اتصلتينا
1: وين باش
0: مع
1: يهزنا
0: الآلات.
1: الارتجال معناتها،
0: اي مهم
1: نجم
0: برشا
1: توصل للحاجات كبيرة برشا.
0: إن شاء الله يكون عرض مميز، وإن شاء الله العرض هذا نشوفوه في عروض أخرى في مهرجاناتنا، مستحقين باش
1: إن شاء
0: نشوف
1: الله
0: الأنماط
1: والله،
0: الموسيقية الكل. شكرا
1: إن شاء
0: لك
1: الله.
0: سي فوزي على
1: شكرا على الاستضافة،
0: يعيشك
1: بارك الله
0: يعيشك،
1: فيك،
0: نورتنا. وإن شاء الله
1: يعيشك.
0: وإن شاء الله غدوة يكون العرض ناجح. الدعوة موجهة للناس الكل اللي نجموا يكونوا حاضرين في تحديدا النقطة اللي باش تكونوا موجودين فيها في تبرقة.
1: في الستريت جاز، والله بصراحة أول
0: أي
1: مرة باش نحضر في قبل كنا مستنسين ناس في
0: البازيليك.
1: البازيليك
0: أي
1: بالضبط، توا
0: أي
1: ولينا في غدوة أنا بيدي باش
0: باش تكتشف
1: نكتشف
0: المكان.
1: المكان.
0: معناها حاجة أخرى جديدة إضافية،
1: أما
0: وممكن
1: حاجة حلوة، حاجة
0: أي
1: حلوة
0: أي حاجة
1: شفت
0: باهية الحقيقة.
1: في الإنترنت.
0: شفنا أسماء كبيرة معناها اليوم، محمد علي كمون والفريق متاعه، وهذا معناها مهم
1: أي
0: جدا أنه نخرجوا العروض الموسيقية والفن والثقافة من المسارح ومن الفضاءات المغلقة للفضاءات المفتوحة. وهذا
1: نعم،
0: يليق بتبرقة الجميلة. سي فوزي هكا ولا؟
1: هكا هكا بالضبط، يعطيك الصحة،
0: شكرا ليك، وإن شاء الله
1: شكرا.
0: عرض مميز مع موسيقى جاز السي فوزي شكيلي غدوة والفريق متاعه
1: تقاسيم ريفايفل،
0: تقاسيم ريفايفلز اللي هو عنوان العرض. باش نكون معاكم
1: عنوان العرض
0: غدوة من 7:30 متاع العشية. صحة ليكم الناس كل اللي باش تمشي، ومشي واستمتعوا وعملوا كيف كبير على العروض متاع جاز، خاطر روح أخرى وعشقة أخرى. شكرا ليك سي فوزي مرة أخرى.
1: شكرا لليتك زينة، بارك الله
0: يعيشك. إلى
1: فيك.
0: اللقاء، نبقى مع موسيقى فوزي شكيلي إلى حدود أذان صلاة العشاء. تفضل فاتن.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس.

0: الإيقاعات محليها ما وأسالة قديش فنانة طورت روحها برشا برشا. مرحبا بكم، هذه ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في الاستماع. فاتن ونورة معاكم حتى النص الليل باش نأمنوا لكم مجموعة من الفقرات والأغاني اللي إن شاء الله تكون أحسن رفيق لكم. بعد ما سمعنا أسالة نسري باش ناخذوا نعملوا وقفة مهمة مع انتصار المانع في فقرة أهلا وسهلا. أهلا وسهلا على طريقة انتصار تقدم لنا محرزية طويل، تفضلوا.
1: أهلا وسهلا.
2: فنانة تونسية متميزة في أداء اللون الطربي والموشحات، غنت التونسي والشرقي وصوتها قادر على أنه الجمهور يعيش معها موسيقى خاصة جداً.

الفنانة محرزية الطويل، ظهورها الفني بدا عام 1994، ومن الإذاعة والتلفزة للمعهد الرشيدي تمسكت أكثر فأكثر بالهوية الموسيقية التونسية والعربية. ثم وبعد مشاركتها في برنامج ذا فويس لفتت انتباه الجمهور العربي وقدمت عروض طربية كما في حضرة كوكب الشرق وهذه ليلتي، وشاركت في العديد من الحفلات الكبيرة داخل وخارج تونس.

في جوان 2024 أعلنت محرزية طويل إنها ما عادش قادرة تغني وقررت الابتعاد على الساحة الفنية، لكنها رجعت في مهرجان المدينة ثم يتجدد الموعد مع جمهورها في سهرة فنية رائقة تجمع بين الأصالة والطرب ضمن ليالي العبدلية في سهرة 4 جويلية تحديداً في حدائق قصر العبدلية بالمرسى.

يا مولى الجنحان الطاير، غنية من أجمل أغاني الراحلة عليا غنتها لنا محرزية طويلة، اللي هي محرزية وليت نجمة في عالم الفن والموسيقى. مرحبا بكم في الاستماع ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية. بعد الفاصل هذا باش نسمعوا ملحم بركات، أحلى ظهور، ظهور القمر. تفضلوا.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
2: الجمعة مع حبيب جغام،
1: وسبت واحد مع وداد محمد.
2: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
1: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
2: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مقترح قانون جديد يهدف للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة تقدم به 25 نائبا بمجلس نواب الشعب. هذا وينص مقترح القانون على وضع إطار تشريعي يحدد المعايير الفنية والتزامات الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين. الباحثة التونسية ميسال يزيدي تنجز أول خريطة جيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد وتحقق إنجازا علميا جديدا، وتعتبر هذه الخريطة الجيولوجية الأولى من نوعها في العالم، وتهدف لكشف غموض أقدم كواكب المجموعة الشمسية. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أبرزت الباحثة التونسية ميسال يزيدي أهمية هذا الإنجاز العلمي، مؤكدة أن علوم الفضاء إحدى علامات تقدم الأمم.
6: في تونس نزل معني اختصاص في الجامعات التونسية للأسف في علوم الأرض، علوم الفيزياء الفلكية، علوم الفضاء. التونس الكل يخدم في الليشون شلومة اللي هما معتها في النزا ولا في الجيزة ولا في البلدان في الصين في اليابان في إيطاليا في فرنسا في ألمانيا، لأن كم لقيتها من برا وخولت لهم فرص متاع خدمة من برا، دونك يبقوا البرا معلش ما تكونش هذه النقطة البداية. دونك هذه ما يزيد كم يشجعنا نحن كتونس أن نحسسوا الشعب التونسي ونحسسوا مسؤولين ولجين داخل أهمية العلوم هذه، مش حتى في كاليتة الإدوكاشون، مش كان معتا في تطوير القيمة نتاع العلم، ولكن زاد تطوير البلاد. حتى نعرف نحن علم الفضاء والفلك هي علوم تجمعها تكنولوجيا متقدمة، تجمعها نوعية التدريس تطلع بالعلوم هذه، هي حاجة تضيف تكنولوجيا متقدمة.
5: قافلة وجهني 26 ألفين، وهي معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. تتواصل بمدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويلية، ثم تنتقل إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجارية. بلدية تونس تجدد دعوتها في بلاغ اليوم موجه لكافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى الالتزام بالتراتيب والقوانين البلدية. ختاما، وفي الشرق الأوسط، رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قاليباف يؤكد أن إيران لن تعترف بإسرائيل، ويشدد على عدم تراجع طهران عن مطلبها الأساسي في مذكرة تفاهم لوقف الحرب ضد حلفائها وضد جبهة المقاومة. القناة 13 الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا يخصص لإقرار نقاط انسحاب الجيش من المناطق التجريبية جنوبية لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: الأيقونة نجاة الصغيرة رجعنا بها بعد موجز الأخبار اللي قدمه زياد حسني. مرحبا بكم في متابعة ليالي تونس، هذا البرنامج اللي ياخذكم الأجواء المهرجانات والسهرات باش نمشي والبقعة جميلة برشا في تونس، الجرجيس الجميلة، هذه المدينة الحقيقة اللي عندي معها ذكريات جميلة جدا. في سنوات كانت المدينة هذه رمز للبيئة النقية للنظافة اللي تميزت بها بلدية جرجيس، واليوم نحكيه على مهرجان دولي للإسفنج بمدينة جرجيس. معنا سفير السعيد اللي هو مدير هذا المهرجان، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك نورة، ومرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الوطنية، شرف لي كبير أني نتدخل على مواجهكم.
0: مرحبا بك سي فارس، نورتنا. شنية حوال الاستعدادات لدورة 54 على ما أعتقد للمهرجان؟
1: الدورة 54 طبعا احنا قاعدين نحضروا ممتون في الدورة 54 في هذا المهرجان العريق، مهرجان اللي استمر على امتداد 54 عام وما توقفش، توقف ممكن مرة في في في في حادث طبعا وفاة الشهيد طبعا محمد إبراهيمي، لكن تمت مواصلة حتى في وقت الكورونا. قمنا بإنجاز عملية معناها للمهرجان الإسفنج في فترة معناها كانت استثنائية، وإن شاء الله سنة زادة عندنا فترة استثنائية وبش يكون مهرجان في مستوى تطلعات المواطنين.
0: خلينا نذكروا السادة المستمعين اللي ممكن ممشيوا حتى مرة المهرجان الإسفنج، علاش نسميه المهرجان هذية بمهرجان الإسفنج؟ جرجيس مازال فيها إسفنج؟
1: هو موروث حضارة اللي ما نجموش نسلموا فيه. اليوم البحارة لليوم مازالوا يجيبوا في الإسفنج، وعندنا منتوج من أحسن معناها المنتوج في معناها في الكاليتي نتاع الإسفنج اللي موجود
0: من أجود ما فما من الإسفنج في العالم، نجم نقول في العالم، ويصلح معناها يستثمر في نعرفش أنا أقوله حتى أجنحة الطائرات، معناها يستغل فيها منتوج الإسفنج، هذا صحيح ولا لا؟
1: بالضبط من أجود المنتوجات الإسفنج في تونس الكل وفي العالم بصفة عامة.
0: نعم.
1: يستعمل في صناعة الطائرات، يستعمل أيضا في معناها صناعة الشامبر الفروة الكبار، يخدموا فيهم في برشة حاجات، دونك منتوج مستغل وما هوش مثمن. دونك مهرجاننا هو لتثمين
0: منتوج الإسفنج. أي معناها مهم جدا، معناها باش يولي الفعل الثقافي من أجل النجاح في المجال الاقتصادي. كما قلنا معناها فما عدد من الثوابت والأساسيات في هذا المهرجان، كما أولاد جرجيس عمناول كان عرض ناجح جدا ومميز في الدورة 53. خلينا نحكيه على بقية الأنشطة اللي تعتبر من الثوابت في مهرجان جرجيس بالتوازي مع السهرات الليلية، يعني السهرات الفنية.
1: النشاط الأساسي احنا نسموه مهرجان البابر، معناها هي الخرجة البحرية. الخرجة البحرية بطبعها التقليدي، بطبعها التنشيطي لميناء جرجيس، اللي البحارة يشاركوا فيها مع مجموعة العائلات والمواطنين اللي يحضروا في البورت، وتخرج خرجة بحرية تكون مؤمنة، نعملوا دورة في البحر، يعملوا دورة والناس تشوف وتعوم في البحر وتعاود ترجع للبورت وتحضر للمشوى اللي تعمل معناها في البورت وتحضر للمعرض. دونك هذه من الثوابت، يعني ما فماش مهرجان ما فماش
0: في كل الدورات الخارجة البحرية موجودة هذه موجودة. ومتعة كبيرة معناها
1: بالضبط، وانا نستدعي من خلالكم الناس الكل ان تحضر الخارجة البحرية، لانه فيها جو كبير، فيها امبيونس ما تتصورش. سياحيا مسوقة سياحيا راح تجي ناس من الجنوب الشرقي كامل، معناها يحضروا للخرجة البحرية ونعلنوا عليها ديما قبل بوقت كبير دوعا على الخرجة البحرية. إن شاء الله باش تكون المرة هذه نهار 26، ونختاروا أن تكون نهار أحد ديما نهار 26 جويلية 2026. نسمع الناس كلها تحضر، فبرشة برشة اكتيفيتي، برشة حاجة، برشة حاجات باش تشوفها جميلة وجميلة جدا، ومتعة الخرجة البحرية في حد ذاتها إن شاء الله تتعدنا بمعناها في كنف السلامة. ونزيد ننوه إنه ماذا بينا نحافظ على بعضنا ونحافظ على سلامتنا، خاصة للجان والصغار، ما تعرف
0: الشباب والأطفال، معناها يكونوا مسحوبين بالعائلات ديما يكون أفضل. وخليني معناها نعرج لهنا، هل ترى نعرفوا خاطر الدخول لسهرات مهرجان الدولي للإسفنج بطريقة مجانية، معناها اللي هي تعتبر تشجيع كبير لأهالي جرجيس ولزوار والمصطفين اللي يختاروا جرجيس للاستياف، معناها باش يدعموا الثقافة وباش معناها يكون فما إقبال زادة كبير على العروض المبرمجة. هل إنه الخارجة البحرية بشكون مجانية بطريقة مجانية؟
1: طبيعة الخارجة البحرية هي مجانية للناس الكل، تحضر الناس الكل كما قلت لك، سواء كان يساهموا فيها البحر الكل ويحاولوا ينجحوها، وشكر كبير لهم، معناها هم اللي وفروا المادة الأولية، معناها كمان سواء من أسماك وحوت وكذا للمشوى، هم اللي حضروا المعرض، وهم اللي يخصصوا معناها ولو انه يخصصوا المراكب نتاعهم للناس باش تطلع ويخرجوا بيهم ويعملوا الدوره الكبيره نتاع الخرجه البحريه. دونك شكر كبير للبحار، لانه مهرجان البحار هذا مش كان مهرجان الفنش، هذا هو تثمين الموروث الحضاري عن طريق الخرجه البحريه التقليديه. دونك هذا هو الاساس.
0: معناها الحقيقة فقرة مهمة، وإن شاء الله معناها الحضور يكون مهم ومؤمن. خاصة خلينا نمشيوا للورشات اللي تعودتوا تقوموا بيهم في مهرجان جرجيس.
1: وكذلك عندنا ديما في المهرجان ناخذ الطابع الصيفي للورشات. دونك عندنا مجموعة من المسابقات الرياضية، سواء كان الكرة الحديدية، الكرة الطائرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، هذم ديزاكتيفيتي نعملوهم على مستوى سواحل مدينة جرجيس الكل، معناها نختاروا مجموعة من الشواطئ وتكون فيها ديزاكتيفيتي. أيضا الرياضة كنت نحكي على الرياضة الشاطئية، ثم إن عندنا ورشات للشطرنج، وكان للتكوين أو كمسابقة
0: للتباري،
1: معناها للمواطنين الكل، مفتوحة للجميع مجانا وفيها جوائز قيمة. عندنا ورشات في الحرف التقليدية، سواء كان الكروشيس، وكان معناها السعفس، وكان صناعة الجبس، موجودة الورشات هذه. ثم عطين جانب كبير للمطالعة، انه ديما نشتركوا ونحاولوا نقربوا للمؤسسات العموميه من خلال الشراكات في مع المكتبه العموميه والمكتبه الجهويه في اطار مصيف الكتاب. ايضا مجموعه الورشات اللي تقوم بها في الرسم، اللي تقوم بها دار الثقافه جرجيس ديما بالشراكه مع مهرجان الاسفنج. دونك نحاولوا نعملوا معناها ديفيرسيفيكاسيون تاع الورشات في المنطقة بصفة عامة، دوتيل فاسون انه نخلوا الناس الكل تشارك تونجاجي، ومام طون هي اللي تكون هي المهرجان، هو المهرجان نتاعهم مش نتاعنا.
0: مهمة جدا هذه الفقرات سي فارس، إن شاء الله بالتوفيق، وإحنا باش نرجعوا معاك خلال ليالي تونس وبرمجة ليالي تونس لتقديم البرامج الجديدة، البرنامج الخاص بهذه الدورة 54 بكل تفاصيل وبكل حيثياته، ونعود نوجه دعوة لكل المصطفين اللي يحبوا يصيفوا في جرجيس باش يكونوا حاضرين في المهرجان. شكرا لك سي فارس. السعيد رئيس المهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس. فقرات الحقيقة منطقات بشكل جيد جدا، مدينة جميلة جدا، شواطئها كيف كيف، معناها مشيوا واكتشفوا هذا الركن الجميل الهادئ واللي يثمن خاصة الموروث الحضاري والثقافي بالجهة. مواصلين معاكم لقاءنا في ليالي تونس، أبقوا معنا.

0: تونس تحكي على معالم المهرجانات، واحنا نحكيه على مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات ومهرجان الجم. نحكيه على بعض المهرجانات أيضا اللي ممكن مهيش مهرجانات دولية ولكن فضاءات جميلة جدا عندها وقعها وتعطي جمالية أخرى للعروض اللي تتقدم فيها. نمشي والفضاء العبدلية مع الزميلة منى المجري.
1: معالم المهرجانات.
2: اليوم في فقرة معالم باش نمشيو مع بعضنا لمدينة المرسى، وين يقف شامخ واحد من أقدم القصور في تونس، قصر العبدلية، المعلم اللي عمره فوت 5 قرون ومازال يحكي حكايات تاريخنا صفحة صفحة. قصر العبدلية تبنى عام 1500 ميلادي في أواخر عهد الدولة الحفصية بأمر من السلطان أبو عبد الله محمد الحفصي. وقتها المرسى كانت منطقة خضراء. القصر هذا كان مقر استياف للسلاطين، يهربوا ليه من صخب العاصمة ويقضيوا فيه الصيف بين النسيم والهدوء. القصر ما كانش وحده، كان جزء من مجموعة قصور تعرف بالعبدليات، لكن اليوم هو الوحيد اللي بقى شاهد على الفترة هذيك. اما كي نحكيو على قصر العبدلية لازمنا نغوص شوية في الهندسة متاعو. اول ما تدخل تلقى روحه قدام مدخل ب3 عقود، أعمدة حجرية وتيجان مزخرفة تعكس جمال العمارة الحفصية. تزيد تدخل أكثر للقصر العبدلية تستقبلك ساحة داخلية مربعة يدور بها أروقة وغرف وقاعات مقببة. التنظيم هذا معروف في العمارة الإسلامية، الدار تدور على وسطها والخصوصية محفوظة. من أهم الفضاءات القاعة الكبرى اللي تجي على شكل حرف تي، كانت مخصصة لاستقبال واللقاءات الرسمية. السقوف مقببة، الأقواس والزخارف البسيطة والأنيقة تعكس روح الفن الحفصي، توازن بين الجمال والوظيفة. القصر هذا ما عاشش كان العصر الحفصي، لكن تعديوا عليه المراديين والحسينيين واستعملوه زادا كمقر صيفي. ومع تبدل الأزمنة تبدلت الأدوار، أما المكان بقى محتفظ بهيبته. اليوم قصر العبدلية ولا فضاء ثقافي يحتضن معارض تظاهرات فنية وسهرات يرجع الروح لحجر 10 قرون من التاريخ. قصر العبدلية مش كان بناية قديمة، هو ذاكرة حية يحكي على تونس اللي كانت وعلى حضارة عرفت تبني وتبدع وتخلد أثرها في الحجر. ويعتبر قصر العبدلية شاهد حي على تاريخ تونس العريق وفن العمارة الممتد منذ الدولة الحفصية وصولا إلى العهد الحسيني.
1: معالم المهرجانات
3: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
3: محلاها محبه
1: محلاها عشره

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في القصرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
1: من بر البر،
0: من بر البر
1: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
0: تجيب معاك الكادوات،
1: حلمة وبرشة حكايات
0: توانسة وعلينا الكلام،
1: برشة كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
0: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
1: من 10 النصف النهار مع كوثر بن دليلة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد،
0: موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تسجل تراجعا خلال شهر جوان 26/2000 إلى 5.3%، وذلك وفق مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء. شهد موسم الحصاد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70%، وذلك وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري تشبي.
4: نحن في ذروة الموسم، ونعرف أن مناطق الإنتاج في ولاية باجة هي خاصة شمال الولاية، انطلقت نهار 13 عملية التجميع اللي قاعدة تقدم بنسق عادي. عملية الحصاد على مستوى ولاية باجة ككل تجاوزنا 70%. التجميع باجة كالعادة الأولى وطنيا. عملية الإجلاء للأمانة قاعدة تتم من أول الأيامات الأولى للحصاد، ونطاقة الخزن على مستوى ولاية باجة هي في حدود مع شركات التكثير قرابة 3 ملايين، وهي طاقة تعتبر طاقة مهمة جدا، وتعتبر تتجاوز 40% من طاقة الخزن على المستوى الوطني. فبالطبيعة ما عندناش إشكال ياسر، وحتى لعند مراكز التجميع عندها إشكالات، ديوان الحبوب يتدخل وبسرعة وفي الحين.
3: شركة نقل تونس تنطلق نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئي في إطار برمجتها الصيفية، تربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية عددا من مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد، قلعة لندلس، المرسى وسيدي بوسعيد. في العالم، أكد مسؤولون أمريكيون أن ملف مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو في أنقرة، وتشير ذات المصادر إلى أن العديد من الحلفاء في الناتو أبدوا استعدادهم للمشاركة بقدراتهم العسكرية فيما يخص مضيق هرمز. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشرف على تجارب أسلحة خاصة بالمدمرة كانكون، والتي تزن 5000 طن، شاملة تجارب عمليات إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل حرب إلكترونية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

مكان ميادة الحناوي، مرحبا بكم في الاستماع ليالي تونس على موجات الوطنية. هذه اختياراتنا، ان شاء الله تروق لكم في قادم الايام باش نكونوا معاكم ونتنقلوا في المسارح، مسارح مهرجاناتنا الصيفية الدولية والمتخصصة وايضا المحلية. ان شاء الله ننقلوا لكم صورة حية على ما سيدور في اجواء المهرجانات الصيفية. كنا نسمع في ميادة الحناوي، ميادة تعود بعد 20 سنة لمهرجان كارتاج، مهرجان كارتاج الدولي، في عرض جديد يوم 6 أوت ضمن هذه البرمجة الخاصة بالدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. مواصلين معاكم لقائنا في ليالي تونس، فاتن حسني ونورة أبو علاق الشيخ اللي تقولوا لكم مرحبا بكم في المتابعة والاستماع. وهذا محمد عبدو في أغنية هكا ولا فات، ما غلطتش. نسمع الأغنية وراجعين.

تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، إن شاء الله يا ربي تستمتعوا بهذه البرمجة الصيفية بكل فقراتها وبكل برامجها وبكل محطاتها ومواكباتها، خاصة للتظاهرات الثقافية والمهرجانات. في افتتاح الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي هذه السنة وهذه الصائفة سيكون أمير الطرب العربي صابر الرباعي في حفل الافتتاح. باش نسمعوه في هذه الأغنية اللي جمعته بأصالة نصري، زوز من القمم الأغنية العربية في رائعة علي قرار للراحلة عليا. في ختام لقائنا الليلة باش تتابعوا فقرة الركح الخالد مع انتصار المانع، وباش تاخذكم لتفاصيل وحيثيات أداء الشحرورة صباح، سواء على المهرجانات أو في أدائها لعدد من أغانيها على الركح الخالد بإمضاء انتصار المانع. هذا صابر وأصالة في علي قرار، تفضل فاتن.

0: هي صاحبة الصوت القوي والمرن، الصوت القادر على أداء عدة ألوان من الطرب. في صيف 1966 وقفت الشحرورة صباح على الركح الأثري بقرطاج، فغنت على البساطة والغاوي والعديد من أغانيها اللي صنعت مجدها الفني. جانيت جرجس فغالي تعتبر من أبرز الفنانين في فترة الخمسينات والستينات، وخلت الشحرورة إرث فني تلفزي وسينمائي ومسرحي كبير. البداية الفنية للصبوحة كانت من لبنان، ثم لفتت انتباه المنشة السينمائية آسيا داغر وأسندت لها في عمر 18 سنة أول بطولة في فيلم القلب له واحد عام 1945، وهكا كانت الانطلاقة حتى وصلت قدمت 87 فيلم بين مصري ولبناني و27 مسرحية وأكثر من 3500 أغنية، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر إرث فني في التاريخ. الشحرورة صباح زارت تونس أكثر من مرة، فمثلا في أواخر شهر ماي من عام 1968 جت صورة الفيلم الاستعراضي المشترك رحلة السعادة، وكان معاها نخبة من نجوم كما فريد شوقي وعبد السلام النابلسي وثلاثي أضواء المسرح. وفي صيف 1966 قدمت صباح حفلة بقات في التاريخ، أدت فيها الأغاني الخاصة بها والمواويل والتراث اللبناني. نرجع بالذاكرة لنهار 24 جويلية 1966.
1: الإذاعة الوطنية التونسية معنا بداية الحكاية.

بقى لها ضفاير بشراية أشكال وألوان، وبتعرف تزعل وتكشر مع ماما كمان. ويا ويلي لو أخرج ولا كل شي واخدها استئذان، أفرح بشبابها.

0: شفايف حلوه حلوين. انت واحده الماما عشان ماما عيونها الاتنين الاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفه ياكلوكي منين ياكلوكي منين منين.
1: الاذاعه الوطنيه تونس.

0: الركح الخالد
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحليها حكاية
3: محليها محبة
2: محليها عشرة. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جمال الفارط إلى 5.3%. وفي إنجاز علمي جديد، باحثة تونسية تنجز أول خريطة جيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد. دوليا مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية على جدول أعمال قمة حلف شمال الأطلسي اليوم في أنقرة. وفي تفاصيل الأنباء، تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال الشهر جمال الفارط إلى 5.3% مقابل نسبة 5.5% خلال ماي وأفريل 26 و2000 ونسبة 5% خلال شهر مارس، وذلك وفق ما أظهرت مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للأحصاء مساء أمس. وفسر المعهد تراجع معدل التضخم بتراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، وذلك مقابل تسجيل زيادة في نسق تطور أسعار مجموعة التبغ ومجموعة الترفيه والثقافة. أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تسجيل إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية، وذلك بما يعكس الثقة في منظومة التعليم العالي العسكري. وأشارت في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أشارت إلى أن باب الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية لا زال مفتوحا إلى غاية 19 من جويلية الجارية.
5: عندنا إقبال كبير من الناجحين في البكالوريا، كل عام الأرقام قاعدة تزيد، هذا ما يدل كان على ثقة تلامذة بمنظومة التعليم العالي، جودة التكوين، وخاصة أن مؤسسات التعليم العالي العسكري مؤخرا تحصلوا الكل على شهادة الجودة إيزو 21001. كيف زاد المنظومة هي توفر للتلامذة عديد من الامتيازات على غرار منحة مجانية السكن والعلاج والإعاشة واللباس. عندنا اختصاصات اللي متوفرة كان في مؤسسة التعليم العالي العسكري. بدينا تسجيل من 23 جوان حتى يكشي 19 جويل. شروط المترشح يكون عنده الجنسية التونسية، أعزب عمره بين 18-23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026، متحصل على بكالوريا 2026 دورة رئيسية، معدل 10 على الأقل، عنده 12 على الأقل في مادة التربية البدنية، وطول القامة بالنسبة للفتيات على الأقل 1.60 متر، وبالنسبة للفتيان 1.67 متر. تضاف بعض الشروط الخصوصية حسب مسألة التكوين.
4: وفي سياق متصل، بيّنت ممثلة وزارة الدفاع الوطني الرائد سهى شباب، بيّنت أن جميع الشعب التعليمية باتت معنية بالترشح، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة.
5: من يوم 19 جويلية إن شاء الله باش يتم الفرز، باش ناخذوا تلامذة اللي توفر فيهم الشروط، باش نستدعوهم لإجراء اختبارات تبدأ إن شاء الله يوم 3 أوت بأربع مراكز انتداب بتونس: سوسة، بيجة، وجيبس. كل مترشح باش يلقى جملة من مسالك التكوين اللي متوفرة بالنسبة لشعبته، يلزموا يرتبهم الكل. إذا كان مجموع نقاط تمكنوا من الحصول على أحد الاختيارات، هو بطبيعته باش ياخذ أحد الاختيارات، نجم يكون الأول كما نجم يكون الشعب العلمي عندهم أكثر بحكم فما التكوين الهندسي، لكن كما شعبة الأداب والرياضة والعلوم الإعلامية عندهم كان إجازة ماجستير في علوم العسكرية ولا العلوم القانونية. هما مسارات جديدة تم إضافتهم من السنة الفارطة، وكيف عنا إجازة ماجستير جديدة محاسبة مالية.
4: هذا وأضافت ممثلة وزارة الدفاع الوطني الرائد سهى شباب، أضافت أن مدرسة الصحة العسكرية تفتح باب ترشح للحصول على 4 إجازات وطنية. كما تتولى وزارة الدفاع الوطني تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات.
5: مدرسة الصحة العسكرية تكون في 4 اختصاصات: علوم التمريض، تخدير والإنعاش، التصوير الطبي ومداوات بالأشعة، والعلاج الطبيعي. تهم بالنسبة للسنة شعبة رياضيات وعلوم تجريبية، ويتخرجوا بعد 3 سنوات ويباشروا العمل بالمستشفيات والمساحات العسكرية. في إطار التعاون بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة النقل، باش يتم انتداب وتكوين تلامذة ضباط صف مدة 3 سنوات بمدرسة طيران برج العامري في اختصاص حركة جوية، باش يقراوا مدة 3 سنوات عبارة تلامذة ضباط صف تابعين لوزارة الدفاع، لكن بعد نهاية التكوين باش يلتحقوا مباشرة ويتم إدماجهم بديوان طيران المدني والمطار.
4: بعد فصل قصير ودائما في الشأن الوطني وفي إنجاز علمي جديد، باحثة تونسية تنجز أول خريطة جيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد. ونشرت الباحثة التونسية بالمعهد الوطني الإيطالي لعلوم الفيزياء ميس اليزيدي ورقة علمية تتضمن الخريطة الجيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد لتكون أول خريطة من نوعها في العالم بهدف كشف غموض أقدم كواكب المجموعة الشمسية. وقد تم قبول معظم المواقع الجيولوجية 38 والتي قدمتها الدكتورة ميس اليزيدي في خريطتها من قبل وكالة الفضاء الأوروبية، والتي مولت المشروع بالشراكة مع ناظراتها الأمريكية ناسا وجامعة بادوفا وباحثين من تونس. عن أهمية منجزها العلمي تتحدث للأخبار الباحثة ميس اليزيدي.
0: الكارتي جيولوجيك العمانية المنطقة عمرها ما تصورت بالميشون سباسيال. كوكب عطارد هو كوكب فقير من ناحية الميشون سباسيال، القرب متاع الشمس وكل زيادة لكاباسيتي تكنولوجيك اللي عنا. الانيشاتيف هذه اللي خدمتها أنا بدت في مرحلة الدكتوراه من 2018، اللي وخلينا مع الانيشاتيف شنورس مخاريطة البقعة هذه نكشفوا الألغاز متاع المنطقة هذه اللي بخاتيك ممنعشوا لي حد شيء. دونك عملنا رسم خريطة جيولوجية تعتبر أول خريطة جيولوجية كاملة للمنطقة هذه. شدنا إنها تعطينا للكونتكس جنرال متاع البلاصه هذه شو مخكور شفتو. عندنا ميشن سيفا باش توصل العام هذا الكوكب عطارد، هي باش توصل في اكتوبر. نعرفوا لي عطارد اقدم كوكب في المجموعه الشمسيه، انجكو الدراسه متاع الكوكب هذه تساعدنا نحن باش نفهموا مستقبل كوكب الارض. حتى ان سيغتان مومو كوكب الارض يمكن يولي في المستقبل في كوكب عطارد دا بوان دو جيولوجيك دا بوان دو سيرفاس. في تونس مازال ما عندناش اختصاص في الجامعات التونسيه للاسف في علوم الارض، علوم الفيزياء الفلكيه، علوم من الفضاء. معلش ما تكونش هذه النقطة البداية.
4: على صعيد آخر، توجت المهندسة والدكتورة بالمعهد العالي للإعلامية في جامعة تونس المنار نهال بن يونس بجائزة امرأة العام 26/2000 في الأمن السيبرني، والتي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني. وشهدت دورة 26/2000 مشاركة نحو 5000 مترشحة من قبل 70 دولة. عن هذا التتويج تتحدث المهندسة نهال بن يوسف.
6: المنظمة العالمية هي سايبر سيكيورتي ومن أفضلية، الهدف نتاعها تسليط الضوء على النساء اللي عندهم تأثير والمساهمات المميزة في مجال الأمن السيبراني في التوعية ولا التكوين. فرحت برشا اللي تم اختياري كفيناليست نمثل تونس وكمرشحة باش ناخذ جائزة عالمية لأفضل امرأة متطوعة في مجال الأمن السيبراني في العام 2026. هما عملوا سيليكسيون تعديوا بمراحل، يعني اختاروا نساء في العالم الوعي في السايبر سيكيورتي وإلا في الأمن السيبراني على مدى العوامل الخرانية.
4: إلى موضوع آخر، ومع انتهاء السنة الدراسية واستعدادا لاستقبال موسم تربوي جديد، شرعت مجموعة من الإطارات التربوية في ولاية تطاوين في جمع الكتب المدرسية المستعملة. حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدخل موسمها الثالث، تهدف أساسا إلى جمع أكثر من 3000 كتاب لفائدة تلاميذ الجهة، وفق محمد كيوة المتصرف المستشار للتربية بتطاوين.
7: تم منذ 3 سنوات بعث مجموعة تحت عنوان تبادل الكتب المدرسية المستعملة بهدف تخفيف عبء العودة المدرسية على المواطن، خاصة في ظل غلاء الأدوات والكتاب المدرسي. هذه المجموعة كانت فكرتها نابعة عن الأسرة التربوية بالمدرسة الإعدادية 15، فهي منفتحة عن كافة فئات المجتمع. السنة الماضية كان هدفنا تجاوز 1000 كتاب، فحققنا تداول 2950 كتاب مع فائض 500 تقريبا. نطمح هذه السنة إلى تجاوز 3000 كتاب، لذلك كانت الحملة مبكرة نوعا ما.
4: وتحت عنوان هندسة التعليم الذكي وفهم شخصية المتعلم، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقا بالحمامات بداية من اليوم إلى غاية يوم الأربعاء القادم. الملتقى تتخلله ورشات متنوعة في التنمية الذكية للتلاميذ وتصميم التجربة التعليمية عبر الذكاء الاصطناعي للمدرسين، وفق رئيسة الجمعية ياسمين السقلي.
8: عندنا ورشات في التنمية الذاتية للمدرسين، كيفية فهم الشخصيات المتنوعة نتاع التلامذة، إلا عنده صعوبات معلنة ولا عنده حاجات سبيسيفيك لازم نوفروها له من مثلا موارد مرئية أو بصرية. عندنا كذلك ورشات لتصميم التجربة التعليمية المتميزة عبر الذكاء الاصطناعي، من إعداد دروس تفاعلية، إعداد حقائب رقمية متنوعة، الوثائق التعليمية، حتى الألعاب في صيغة الفلاش، لأنه توا ماشيين نحو التعليم عن بعد، ماشيين نحو أنه تلميذ يقرأ وحده في الدار ونعطيه للشخص. الذكاء الاصطناعي يوفر لنا برشا مواقع أو برشا تطبيقات أنه في وقت موجز نجمو ننتجوهم، فإحنا باش نوفروا شبكة كبيرة من المواقع والتطبيقات اللي نجم المعلم يوظفها في الخدمة متاعه بطريقة سهلة وما تاخدش برشا وقت.
4: خلصت دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، خلصت إلى أن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات، أي ضعف تقبل التكنولوجيا الجديدة وإدماجها في أساليب العمل، لا تزال تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها. وأوضحت الدراسة والتي جاءت بعنوان دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، أوضحت أن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط بمجرد اقتناء التقنيات الحديثة، بل يعتمد على قدرة المؤسسة على اكتساب المعارف والتقنيات الجديدة وتحويلها واستغلالها، وذلك بما يعزز الأداء والابتكار. بعد فصل قصير ودولي، مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية على جدول أعمال قمة حلف شمال الأطلسي اليوم في أنقرة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: وتتجه طهران لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز في خطوة تعارضها الولايات المتحدة ودول الخليج. وفي هذا السياق، أكد السفير الإيراني لدى بكين أن الصين وغيرها من الدول الصديقة ستحظى بمعاملة خاصة عند تحديد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمات المفروضة على السفن. ورغم استئناف الحركة السفن، لا تزال عملية إعادة فتح المضيق معقدة، إذ عادت 8 سفن على الأقل كانت تحاول مغادرة الخليج عبر الساحل العماني، في مؤشر جديد لاستمرار التوترات بين واشنطن وطهران. هذا وتعارض الولايات المتحدة ودول الخليج أي رسوم تفرضها إيران أو عمان على عبور المضيق، في حين باتت بعض الدول الأوروبية تقبل بفكرة دفع رسوم مرتبطة بخدمات العبور. لذلك أفادت مصادر أمريكية مطلعة بأن ملف مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم الاثنين في العاصمة التركية أنقرة. ذات المصادر تحدثت أيضا عن استعداد العديد من الحلفاء في الناتو للمشاركة بقدراتهم فيما يخص مضيق هرمز. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جمال فارت إلى 5.3%. إنجاز علمي جديد لباحثة تونسية تنجز أول خريطة جيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد. مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية على جدول أعمال قمة حلف شمال الأطلسي اليوم في أنقرة. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: كي يجي الليل تتبدل الأصوات،
11: تبدأ القصص،
10: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام اللي تتبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في عدد جديد من شدو وحنين. رحب بمستمعينا الكرام القدم والعائدين إلى شدو وحنين، رحب بهم الكل وتحية لكل الأوفياء. فما ناس بعدت شوية ورجعت، وفما ناس خطر تغير عليها موعد البث متاع البرنامج ما عادش تتبعوا، لكن بعد اكتشفت انه هو مازال موجود فرجعوا يتبعوا فيه. رحب الناس الكل سواء كنتوا اول مره تسمعوا البرنامج والا كنتوا من الناس اللي تبعتوا شدو وحنين اللي عمره أكثر من 20 سنة شوية. رحب بكم الناس كل أصدقائي المستمعين. الليلة كما العادة باش نخرفوا خرافة اللي هي خرافة الوديد، إن شاء الله تعجبكم. هي في العلاقات الاجتماعية وفي العلاقات اللي تنبني على تفضيل الذكور على الإناث وشنو اللي ممكن يحصل في وسط أحداث الحياة. حسيلوا هاتوا نكتشفوا احنا التفاصيل هذه الكل بعد ما نسمعوا لطفي بوشناق وميشلين خليفة في العين اللي ما تشوفكش.

سهرت عمري يا الصبرة من اللي نورت اليدية سهرت عمري يا الصبرة من اللي نورت اليدية كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت الذل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت الذل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت

مرحبا بكم مستمعين الكرام في شاد وحنين. أهلا وسهلا بكل المتتبعين سواء كانوا من القدم ولا من جدد. الناس كل مرحبا بكم في داركم الكبيرة هذه هي اللي تلم الناس الكل الإذاعة الوطنية. خرافة الليلة في هذه الخرافة الأولى تعتبر في الشبكة الصيفية الجديدة. إن شاء الله موافقين فيها الزملاء الكل وإن شاء الله ينجموا يشدوا انتباهكم ويخليكم ديما أوفياء للإذاعة الوطنية التونسية. يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم للشهادة. احكيوا ناس بكري على راجل اسمه مخلوف ما يحبش البنات وربك والمعبود كي رزقه وعطاه زوز ولاد وتسعة بنات. الكبير من أولاده والكبير ربي اسمه جواد والصغير اسمه سعيد. أبوهم كان صاحب أراضي ورزق ما شاء الله يعني كان ميسور الحال وكان راجل جبار ما يخاف من حد ولا يحسب حساب لحتى حد. وكانت فيه صنعة موجودة في برشا ناس ديما يعارك في كالبنيات وما يحبهمش بالمقارنة مع الأولاد. وهذه راي ما هيش في الأباء فقط، هي ساعات تلقاها العادة هذه حتى في الأمهات تلقاها تفضل أولادها الذكورة على البنات مع إنها هي عاشت نفس التفرقة وعاشت نفس الوجيع، لكن وقت اللي تكبر تعمل نفس الشيء على هذيك. ديما في علم النفس وعلم الاجتماع يقولك العنف يولد العنف، معناها اللي تربى عليه ينجم يكمل يعيش فيه وينجم يكمل يعيش به أيضا. كانت أم الأولاد تعاملهم معاملة أخرى يعني تقريبا هما زوز الراجل والمرأة يعاملوا في الأولاد والبنات بنفس الطريقة، يفضلوا الأولاد على البنات. كان كمل الأولاد سي مخلوف يعاملهم معاملة أخرى، يهزهم معاه للخدمة يدور في أملاكه يعرفهم على الناس فخور بهم وديما يتباهى بهم قدام الناس، هذوكم كتافه هذوكم اللي باش يخلدوا اسمه في الدنيا، وديما يعلم فيهم في صنعته. وكان مسلط ولده الكبير جواد على البنات، وسعيد بما أنه هو الصغير كان دوبو دوب روحه لا يكلم حد ولا حد يكلمه كانه مش موجود. كانك من جواد وبوه كانوا عاملين في هاك البنيات كل دخلة بالكشة والنطرة وكل طلع بالضرب ولا يخليهم لا يطلعوا لا يظهروا مع بنات القرية اللي ساكنين فيها ولا حتى شيء. حتى نهار من النهارات كما تقول انت هكا جاهم العدو يغزو في هكا القرية اللي هما عايشين فيها، وصارت عركة كبيرة بين أهل هكا القرية وبين هكا الأعداء اللي جاهم وطاحت فيهم برشا ضحايا وأرواح ومشيت فيها أرزاق وبيوت. ومن بين الضحايا اللي طاحوا بنات هكا الشايب مخلوف المسكينات كلهم توفى وربي هزمانتو. أمي متهم تقهرت عليهم المسكينة، وكان من عمك مخلوف قال ارتحت منهم ماتوا بسترهم، وحتى باش يعمل لهم كيما نقولوا حشاكم فرق ولا لما ولا هكا ما عمل حتى شيء. وقال كان جاو ذكورة راني لقيتهم يحاربوا معايا ويزيدوني قوة، أما بنات مشاو في العفس. أيا برا يا زمان ويجا يا زمان، وهاك المرأة أم البنيات تخدم في ولادها ورجلها وحدها وما يليل عليها الليل إلا ما يعلم بها كان ربي متعب. تقعد تبكي على بنياتها وتقول يانا يا وديدي يانا يا وديدي، وهاك الشايب كل ما وين يسمحها يعاركها حتى تسكت المسكينة وكما يقولوا تحط دها في رداها. وتعدت عليها الأيام وهاك الأولاد كبروا والمرأة زادت عليها المسؤولية، وقالت لرجلها عرس لأولادك أنا راني تعبت جيب لي كناين يعاونوني. قال لها شايب والله قلت الحق، أيا برا تعدى شوف بنات القرية واللي تعجبك شاور لي عليها ناخذوها الواحد من الأولاد وشوف زوز هكا الجواد والسعيد. وهذاك اللي صار، زعما التفاصيل متاع حياتهم اليومية مش تقعد هي بيدها ولا مش يجيوا الكناين يعاونوها ولا مش يزيدوا عليها، وزعما هل أولاد هذوما لو كان جابوا بنات باش يعاملوهم بنفس الطريقة وإلا باش يتعلموا من الدرس كيف شافوا أمهم كيفاش وحدها وقت اللي كبرت ما تلقاش حتى شكون يمدلها شربة ماء وهي لاهية برجال الواحد فيهم كيما نقولوا في تونس سقف معصرة. آية التفاصيل الكل بعد شوية نسمعوها بعد ما نستمتعوا بصوت سيدة نعمة في توسمت فيك الخير وتمنيتها.

مرحبا بكل المستمعين الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في خلافتنا الليلة نحكيه على هكا الراجل اللي ربي رزقه بتسعة بنات وزوز أولاد، وكان يفرق بيناتهم، وولده الكبير اللي هو ديما فخور به ويهزه معاه هو اللي تقريبا شاد معاه الخدمة الكل، والصغير ديما ساكت. قامت حرب وجاءوا غزات ماتوا فيها برشا ناس هكا الحرب ديك، بما فيهم هكا البنيات، وقعدت أمهم ديما حاسة عليهم، وهو بالنسبة ليه ارتاح منهم على خاطر كان جاوا ذكورة رام حاربوا معاه. وقعدت هكا المرأة تخدم في رجلها وفي أولادها سنين حتى اللي انتعبت، قالت له لازم نزوجوا هكا الزوزة أولاد باش نرتاح أنا شوية. بعد مدة زوجتهم وشايب كانت أموره باهية وعنده الخير ما شاء الله، عمل كل واحد من أولاده دار وحده، والمرأة كبيرة فرغت عليها الدار وقعدت كان هي وهكا الشايب في النهار لاهية باللي يزيدها وينقصها، وفي الليل بعد ما تكمل قضيتها وما لازمها تقعد تتفكر، وتبدأ هكا المسكينة تبكي على بنياتها وتقول يانا يا وديدي يانا يا وديدي. كما العادة رجلها يسمعها يكش عليها حتى لين تسكت، كل يوم على هذاك الحال. تعديت الشهور، حبلوا الكناين، جابت مرت جواد ولد، ومرت سعيد جابت بنية. الشايب فرح بولد جواد وعمل له أسبوع وذبايح وحفلة وعقيقة، وكان من بنت سعيد حتى الشوفين ما شافهاش. غضتها مرت سعيد وقعدت تبكي، رضاها رجلها وقال لها يا بنتي رام البنات ودايد والحمد لله على ما أعطانا ساعات طفلة خير من 10 أولاد، وإن كان هو علاش تفرقة هذية، مو كل واحد عنده دوره في الحياة. المهم جواد كان ديما يتباهى وفرحان بروحه قدام خوه سعيد، وقال لمرته أنا كل عام نحب ولد. وهي كينها الحكاية بالرغبات، خطر الأولاد رزق كيفهم، كيف الفلوس وكيف الصحة وكيف برشا حاجات أخرين. أيا تعدى عام وجواد جاه ولد وسعيد جاته بنية. كل عادة كالشايب فرح بالولد وعمل له حفلة، والبنية كيما العادة زادة حتى الشوفين ممشاش شافها. وقعدوا على هالحال، جواد جابوا له 10 أولاد وسعيد جاب 10 بنات. وقعد ذاك الشايب يدلل فيها أولاد جواد ويعطي فيهم من كل خير، وبنات سعيد ما يشوفوا منه لا أبيض لا أسود كما يقولوا، حتى في العيد ما يعطيهمش هكا المهبة متاع العيد هذيك فرحوا بها الكبار يفرحوا بها الصغار. حتى نهار تعارك الشايب مخلوف مع ولده سعيد وقال له برا لوج وين تسكن يا أبو البنات، وما عادش نحب نشوف وجهك. كينها ولات هذية انه بول بنات ولا يتعاير بها. بالفعل كسعيد خذا دويرة وسكن بعيد شوية على أهله، وقعد جواد مرتاح مع أبوه يخدم عليه وعلى أولاده. مالا سعده قايم، راهو أبوه 10 أولاد ما شاء الله، هو الطفل المدلل. وسعيد يطلع مسكين من الصباح لحتى عند الليل يخدم على بنياته، صحيح تعب لكن الفرحة كانت باينة في وجهه من اللي عدت بالدار يعرضوه بنياته بالضحك واللعب والفدلكة ينسيوه تعب النهار الكل. أي نهار من نهارات جات مرت جواد لسلفتها مرت سعيد باش تقهرها بالذهب والرزق والأولاد. دخلت عليها لقاتها ترقص في بنتها الصغيرة، قالت لها شنيا حوالك يا أم البنات؟ المرأة حست هكا بالقهرة، قالت لها ما تفرحش يا أم الولد، تكبر بنتي وتاخذوا أحلى ما في بيت وناكلوا. وتعدت الأيام كيما نقولوا، تعدت كيف الريح في البريمة، وكبروا بنات سعيد وزاد ودهم وحبهم لبوهم وأمهم، وكبروا ولاد جواد وزادت المسؤولية على أمهم. من الليل لليل تلقى بيت سعيد ضاوي ومنور ونظيف ومليان حكايات وضحك، وبيت جواد منظم ومظلم راقدين من كثرة التعب، خاطر أمهم تعبة في جرة أولادها وفي جرة بوهم. إيه شنو اللي مش يصير عاد؟ شنو الفرق بين أنه واحد يجيب البنات ويجيب الأولاد؟ هل الفرق فقط أنه واحد يبات مرتاح وواحد يبات تعب، وإلا فما فروق أخرى مش تظهر مع الوقت؟ التفاصيل هذه هتنعرفوها بعد ما نسمع قاسم كافي في عجبين عصابة وسلف مراتي.

مرحبا بكل المستمعين الكرام اللي تبعوا موجة الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. احنا في خرافتنا الليلة نخرفوا على هيك الراجل اللي عنده 9 بنات وزوز أولاد، والبنيات ماتوا في الحرب، وهو زوج أولاد وزوز، واحد جاءوا 10 أولاد وواحد جاءوا 10 بنات، وطرد هيك الطفل اللي عنده البنات وقال له ما عاش نحب نشوفك. وهو الولد على خطر بنياته ديما لهين به، فكيروح تعبوا الكل يروح مع ضحكتهم ومع تفدليكم مع لهوتهم به. والثاني 10 أولاد أمهم تعبة معهم، يروحوا يرقدوا يتعشوا ويرقدوا من العشية، حتى لين أم الأولاد تحب هكا تقهر شوية سلفتها، قتلها يا أم البنات، قتلها الأخرى ما هو تو بنتي تكبر وتاخذ ولدك وأحلى ما عندك تو ناكله. وانا تعديت الأيام كما نقولوا، وكبروا كما أحكينا عليهم بنات سعيد وولاو ديما لهين بوهم ودارهم ضاوية منورة. عاد نهار كل شيء مخلوف سأل مرته على جواد وين، قالت له لي يا مات تو مريتوش، قال لها تو نتعدى نشوفه، قالت له لا أكيد هالوقت راقد، قالها باهي هكا البيت الضاوي بيت شكون، قالت له هذاك بيت الودايد. تعدت السنين وكبروا بنات سعيد وزوجهم كان الصغيرة، وكبروا ولاد جواد وزوجهم كان الصغير، كان حاب بنت عمه وبنت عمه حاب بنته، وبوه مش حابب ياخذها له. الطفل صحح راسه واخذها، وقعد جواد ومرته وحدهم، لا حد يجيهم ولا يسأل عليهم، تقول لا والي لا تالي، مع انهم جابوا 10 أولاد. وهكا الشايب مخلوف قعد هو وكل العزوزة كيف كيف، لا شكون يجي لا شكون يطلوا، كل البنيات ما مشاو على رواحهم، والأولاد عرسوا، واحد قال له خاطر جبت البنات ما عاش تجيني، والآخر لاهي في أموره. كانك من سعيد كل يوم تجي واحدة من بناته، وخيرا سابوا الكل يصب عنده، وهو ومرته كل مرة عند واحدة من بنياته، يأكلوا في أحسن ماكلة وتجيهم أحسن ضيافة من العيد للعيد، تلقى الخير كله معرم قدام بيت سعيد من عند نسابه. وفي ليلة من الليالي جاتك المرأة الكبيرة أم سعيد وجواد تبكي على بنياتها كالعادة، وتقول يانا يا وديدي يانا يا وديدي. أخي جاها الشايب وقال لها يانا يا ندامتي يانا يا ندامتي، على خاطر نادم على اللي عملوا مع بناته. سمعهم جواد وجاهم قعد حذاهم وقال لهم اي والله يا سعد، من كانت عنده بنية داره زاهية وحاجته مقضية، ونصيبه كبير من الود والحنية. سمعهم سعيد وجاهم هزهم معاه لداره، على خاطر ما عاد يكسبوا شيء لا فلوس ولا جهد، وكان بن سعيد الخير كله عنده. هزهم معاه وعاشوا مع بعضهم الكلهم مع سعيد ومرته وبنياته. وحكايتنا طابة طابة، والعام الجاي جينا صابة، وربي يبارك في الذرية بنات ولا أولاد. وإن شاء الله الحكاية عجبتكم. أما ناس بكر يقولوا عيب النفس في كثرة الخطايا، وعيب العين من قلة النوم، وعيب العقل في موت الخلايا، وعيب القلب دسان الهموم، وعيب الروح في خبث النوايا، والرجال يبانوا في الشدة، ووجه البارود كان طلع ما فيه ما ترد، والعظم عمره ما يكون في الكبدة، وعز البنت مع أبوها ومن غير أبوها تتهان، حتى لو كان شيخ القبيلة أخوها ورجلها ولد السلطان. تمشي ناس وتجي ناس، وتبقى رضاية الوالدين تاج فوق الراس، وتمشي تمشي وكان عييت ترتاح، والمكتوب لازم يجيك ولو كان تطير بلا جناح، واللي نساك نساه ما تخمم فيه، وخليه للعالي يتكفل بيه، وقول فمي مغلوق وقلبي صندوق، وربي من فوق يخلص الحقوق.

0: سينك. معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: الواحدة بعد منتصف الليل هنا في تونس. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تسجل تراجعا خلال شهر جوان 2026 إلى 5.3% وفق مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تؤكد تسجيل إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية بما يعكس الثقة في منظومة التعليم العالي العسكري، مشيرة إلى أن باب الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية ما زال مفتوحا إلى 19 من جويليا الحالي. وممثلة وزارة الدفاع الوطني الرائد سهى شباب تضيف أن مدرسة الصحة العسكرية تفتح باب الترشح للحصول على 4 إجازات وطنية، كما تتولى وزارة الدفاع الوطني تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات. شركة نقل تونس تنطلق نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئي في إطار برمجاتها الصيفية، وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة لندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. في الشأن الدولي، مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن ملف مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو في أنقرة. صحيفة يديعوت أحرنوت تفيد بأن إسرائيل تستعد لمغادرة منطقتين في جنوب لبنان، وتنتظر من جهة استعداد الجيش اللبناني ومن جهة أخرى موافقة القيادة المركزية الأمريكية للمضي قدما في تنفيذ المشروع التجريبي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ينفي وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً أنها طرف غير موثوق به، ومؤكداً أن بلاده لن تعترف بإسرائيل رسمياً وفق ما نقله عنه التلفزيون الإيراني الحكومي. وبشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، قليباف يقول أن طهران حددت خطوطاً واضحة في المفاوضات وحافظت عليها، وتعتبر جبهة المقاومة ولبنان أحد الخطوط الحمراء، متعهداً في الوقت ذاته بمتابعة ملف المرحلة الثانية من السلام في غزة بكل جدية. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. كي يجي الليل تتبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.